تحية مجددا لكل الأحبة والمستمعين ويمسوكم صوت إذاعة الكافي لاختياراتنا بالنسبة للأنغام التونسية لليوم وكوكتيل سمعناه بداية من عادل يونس وكثر بادي، سمعنا لطيفة عرفية وسمعنا سلاح مصباح بالطبيعة، وما زلنا مع بقية الإيقاعات. خالد تحية ليك، يقول أحلى مساء من قصة نورت إذاعة الكافي، يعيشك يا خالد، منورين بكم أنتم أكيد، تحياتنا ليكم أنتم زادة، نزل عندكم الوقت من هنا حتى للأربعة باش تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل، كيكم أون غوت ولا كيكم في الدار ولا كيكم في الخدمة، وين ما أنتم موجودين تنجموا تخليوا كلمتكم في باج راديو كيف، إذا كان عندكم موزيكا معينة تحبوا تتعدى ولا عندكم حد تحبوا تسلموا عليه هكا على طاير، مرحبا بالناس الكل. من الكوكتيل التونسي باش نتعداو مع بعضنا الإيقاعات الصيفية في كوكتيل، إن شاء الله ينال عجبكم، نسمعوا مع بعضنا.

تحية لكل الأصدقاء من جديد. هذه كانت قاعات صيفية لليوم. باش نمشيو من روبريك روبريك كما عودناكم ديما يكون ريتم مختلف برشا. باش نمشيو مع روبريك الإعادات. في الإعادات اليوم باش نسمعوكم البداية مع حسين الجسمي في أما براوة، إعادة أكيد للفنانة نجاة الصغيرة.

تحية كبيرة برشا لاصدقائنا من جديد، اكيد مواصلين معكم المشوار مع بقية ما اخترنا لكم من انغام، مواصلين زيدا مع اركاننا. ومن الاركان اللي تعودتوا عليها في التوقيت هذا هي سيني كافي، اخترنا لكم فيها فيلم يرجع اللي تعرض في 2026، فيلم بيست، فيلم وحش. الفيلم هذا جينا من الولايات المتحدة، يحكي على صياد كان يقاتل سابقا باش يكسب الرزق بتاعه في خوض نزال أخير في بطولة بعد وفاة شقيقه، وهذا اللي يجبره على القتال ومواجهة العنف على أمل تحرير عائلته من ماضيها. هذه بطبيعة من نوعية الأفلام الرياضية وأفلام الأكشن، فما اللي يبدو مغرومين بالأفلام اللي يكون فيها كالرياضات القتالية. هو إخراج تايلر أتكينز وتأليف راسل كرو، طاقم العمل فيه كل من دانييل ماكفيرسون، برين فوستر، وموجين أريا، راسل كرو، لوك هيمسورث، مات نابل، وأسماء أخرى. هذا اقتراحنا ليكم اليوم، مش هكا مكنوش ديما مقتصرين على نوعية معينة، وكنحاولوا ديما مختلف الأنواع بالنسبة للأفلام تكون موجودة وحاضرة، مش هكا تلبيو أكثر ما يمكن من الأذواق. بيست هو الفيلم اللي اخترناه لليوم، ينجم يكون هكا موضوع سهرة وإلا حتى في القيلولة، فما شكون اللي ما يجريهش النوم ولا تطول عليه القيلولة، يحب هكا يتفرج في فيلم من نوعية اللي يحبها. هذا اختيارنا ليكم لليوم في سيني كافي. من سيني كافي نرجعوا لأجواء الموسيقى.

تحية متجددة لكم الكل، تحيتنا للمستمع. كلمنا في الكواليس مس بيعات اللي حاب يسمع معنا فضل شاكر نهديهولو، ان شاء الله يكون في الاستماع. انتوما زيدا نقدم لكم تحية وين ما انتوما موجودين، مرحبا بكم ديما معنا في بين كلمة ونغمة نوصلوا مع بعضنا روبريك حنين. اخترناكم فيها كوكتيل كالعادة من اغاني الحنين، اغاني القديمة شوية، وكالعادة من اعداد زميلنا نجاح الورتيني. نسمع مع بعضنا كوكتيل وراجعينا.

تحية لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل. هذا كان كوكتيلنا اليوم في حنين مع بدايات الفنانين، ختمناها بعلمتيني أكيد من الأغاني جميلة برشا بها، هي نوصل مع بعضنا لطرب في طرب. حبينا نسمعكم مقطع لأم كلثوم كوكب الشرق، أكيد نتلقاو احنا غدوة في نفس التوقيت ديما في بين كلمة ونغمة. باي باي.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2. في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طابت أوقاتكم جميعا مستمعين الكرام، يجد معكم اللقاء في الشأن العام. كما تعودتم مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نتحدث في موضوع تنموي بالأساس، نتحدث على تطوير وترقية المناطق الحدودية بين تونس والجزائر. كيفاش نجموا نتحدث على التنمية هذه في تقريبا الحدود اللي تربط بين البلدين، المعتمديات اللي على الحدود أساسا، سواء كانت من الجانب التونسي أو من الجانب الجزائري. هنا نتحدث على عملية الاستثمار خاصة في مشاريع كبرى اللي تخلق التنمية وتوفر مواطن شغل، وبطبيعة نجم تكون ثنائية بين تونس والجزائر. لهنا نتحدث على إمكانية أنه يكون فما مشاريع تجمع رجال أعمال تونسيين وكذلك جزائريين وقت اللي يكون الاستثمار، خاصة وأنه فما إرادة سياسية من السلطتين أنه تكون فما هالمشاريع هذه، وخاصة الهدف منها هو ترقية وتطوير المناطق الحدودية. باش يكون حاضرين معنا زوز ضيوف باش نتحدث معهم أكثر في الموضوع هذا. باش يكون حاضر معنا سهيب المزريقي المحلل السياسي، وباش يكون حاضر معنا أيضا شريف اللشناني رئيس غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي، لأنه مطلع وأيضا كانت ليه لقاءات ومساهمات في الجانب هذا، الجانب التنموي، وخاصة كانت عديد اللقاءات اللي جمعت الغرف التجارة بالجزائر وعدد من الولايات الشريط الحدودي الجزائري مع غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي. واليوم نتحدث على كيفية تتويج هاللقاءات هذه المتعدة بطبيعة الحال، وإنه نشوفوا عدد من المشاريع تكون موجودة على الحدود كما ذكرت، سواء كان في الجزائر أو في تونس. نحب نرحب سي صهيب المزريقي اللي حاضر معنا هاتفيا. سي صهيب أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا سي فوزي، تحية ليك، تحية لكيف السادة المستمعات والمستمعين أو في إذاعتك كيف.
1: شكرا لك على الحضور وتلبية الدعوة. كما كنت قدمت موضوعنا اليوم صهيب، نتحدث على ترقية المناطق الحدودية، تطويرها خاصة في ظل انه فما إرادة بين البلدين ان تكون بعض المشاريع اللي تساهم في خلق التنمية في المعتمديات او الولايات الحدودية، سواء كان بين تونس والجزائر. كيفاش نجموا نتحدثوا اليوم على الواقع هذايا، وانه يكون موجود هالشراكة هذية وهالتعاون بين تونس والجزائر في المناطق الحدودية بطبيعة اللي تكون تربط بين البلدين بعد اللقاءات اللي صارت، وهي عديدة ومتعدة. وبعد باش ناخذ شوية تفاصيل مع تشريف اللشناني في آخر المعطيات بخصوص اللقاءات هذية بين غرف التجارة من البلدين. كيفاش نجموا نحطوا هذايا على أرض الواقع، واليوم نشوفوا بعض المشاريع اللي تنجم تكون موجودة في المناطق هذه؟
2: هو أكيد سي فوزي، يعني اليوم التعاطي بين الدولتين التونسية والجزائرية ليس وليد الراهن وليس وليد اللحظة، وأيضا هو ليست فقط تمليه يعني الواقع السياسي والاقتصادي، وإنما يعني هو كان نتيجة حتمية للعوامل التاريخية وأيضا المعطى الجغرافي المهم بين الدولتين التونسية والجزائرية، خاصة يعني اشتراكنا على مستوى أمني واحد وعلى مستوى يعني حضاري وعلى مستوى هووي. وأكثر من ذلك اليوم نحن نعرف انه لا يمكن ان نتكلم على امن الجزائر بدون ان نتكلم عن امن تونس، ولا امن تونس بدون نتكلم عن امن الجزائر. وهذا بالضروره يفضي بنا اليوم الى التكلم على انه يجب ان تكون هنالك يعني اقتصاد مشترك بين الدولتين، بين الدوله التونسيه والدوله الجزائريه، خاصه يعني وانه ياتي في سياق اليوم يعني تنميه المناطق الحدوديه التي من شأنها اليوم على الأقل يعني أن تحد من هذه الظواهر، سواء كانت يعني التي رأيناها أكثر من سنوات عديدة من ضمنها الإرهاب والتهريب والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وغير لا. ذلك، وأيضا من شأنها أن تخلق ديناميكية وحيوية في المناطق الحدودية، وأيضا يعني تساهم بدرجة أولى في خلق الثروة ودفع يعني المجتمع إلى أن يكون مجتمع منتج في هذه الحدود بين الدولتين التونسية والجزائرية. وإحنا رأينا أنه سيفوزي هنالك عدة اتفاقيات بين الدولتين التونسية والجزائرية على إرساء أسواق حرة ومناطق حرة، نذكر منها مثلا الأسواق التي هي في مدينة غاردماء يعني تم الاتفاق عليها، وأيضا في الكيف، ونتكلم على قفصة بالتالي والقصرين. فكل هذه المناطق الحرة من شأنها أن تخلق حيوية اقتصادية، أيضا توفر مواطن شغل للمواطنين. أكثر من هذا ممكن أنها تحد يعني حتى من التهديدات الأمنية، سواء نحن نعرف أنه الإرهاب والتهريب يعني خطان مرتبطان بالضرورة، وأيضا نتكلم حتى على الاتجار بالبشر في يعني ظاهرة جديدة وهي ظاهرة الهجرة الغير نظامية وغير ذلك. فاليوم حينما يتم تركيز يعني مناطق حرة في المناطق الحدودية بين الدولتين، من شأنها أيضا سيفوزي أنه يسهل على الأقل عملية دخول السلاح بطريقة قانونية. ما عادش نحكيه على التهريب، ونولوا نحكيه على دخول يعني السلاح بطريقة قانونية، وبالتالي تستفيد منها الدولتين التونسية والجزائرية من ناحية الضرائب يعني الاقتصادية وغير ذلك، وأيضا تكون عملية مهيكلة وعملية منظمة. أكثر من هذا وقت نحكيه على أن تكون هنالك أسواق حرة، فإنه باش نحكيه على عملية تجارية حرة بين الدولتين التونسية وبين الدولة الجزائرية. أيضا باش نحكيه مؤخرا على تلك الاتفاقيات التي صارت بين الدولتين التونسية والجزائرية على يعني أن تكون هنالك تبادل خبرات خاصة في مجال التكوين المهني بين تونس والجزائر، وقد رأينا ذلك يعني قد تبلور نوعا ما على أرض الواقع، خاصة في تلك الدورات التكوينية التي يعني ذهبت فيها الدولة التونسية مؤخرا في إطار تكوين يعني يد عاملة جديدة في قطاعات جديدة ومتجددة اليوم يعني يشوفوها خاصة في الطاقات وغير ذلك. فهذا كله من شأنه اليوم أنه يبعث يعني ديناميكية اقتصادية، وأيضا ينمي المناطق الداخلية والمناطق الحدودية في إطار دفع يعني عجلة الاقتصاد.
1: إذا كان تحدثوا اليوم على المحاور وإلى الأهداف المشتركة بين تونس والجزائر، نعرف أنه تقريبا في كل مرة تصير لقاءات، نتحدث على مستوى ولاية جندوبة، ولاية الكاف، أيضا حتى على مستوى كما ذكرت صهيب، قفصة والقصرين وغيرها من الولايات اللي على شريط الحدود. تقريبا في الفترة الأخيرة هناك منتدى في ولاية قفصة، واللي صار على تقريبا فما 7 مشاريع مشتركة مقترحة بقيمة 1500 مليون دينار، وتوفر 6000 موطن شغل. هذه تقريبا شنو هو النجم نتحدث عليه اليوم كمشاريع، كفرص متاحة انه تكون موجودة بين البلدين؟ ونتحدث على عديد الولايات اللي فيها الحدود مع الجزائر خاصة.
2: أكيد سيفوزي نحن نعلم جيدا يعني بأن المناطق الحدودية هي بالأساس يعني تمثل خارطة تاريخ مشتركة، خاصة يعني قد تعززت باتفاقيات رسمية تركز بالأساس على تعزيز الاستثمار وتطوير يعني البنية التحتية، وأيضا يعني إقامة مشاريع اقتصادية ملموسة تخدم سكان يعني الشريط الحدودي اللي هو يمتد لأكثر من 1034 كيلومتر. فيرينا مؤخرا يعني حتى خلال الاجتماعات الاجتماعات الحكوميه الرفيعه واللقاءات الاقتصاديه بين تونس وبين الجزائر تم الاتفاق على حزمه من الاليات والمشاريع العمليه لتحقيق هذه التنميه على ارض الواقع. من ضمنها ولعل ابرزها يمكن ان نتكلم عن الاستثمار والتبادل التجاري، خاصه يعني كان في اتفاقيات التعاون والشراكه وايضا الاتفاقيات الاقتصاديه البينيه، يعني رينا انه ثم اكثر من 35 اتفاق وتفاهم اولي لتعزيز الاستثمارات والتجارة في مجالات خاصة البناء والصناعة والفلاحة والمناجم، وأيضا يعني رينا أنه هنالك خطط مبرمجة لإنشاء مناطق حرة للتبادل كما كنت نحكي لك، خاصة في معتمدية غردمة وسقيط سيدي يوسف وبوشبكة في فريانة وأيضا حزوة في توزر. وهذا كله سيفوزي خلينا اليوم أن نحكيه بالأساس على تأسيس شركة أو تأسيس يعني شراكة بين الدولتين، الهدف منها هو التخطيط لإنشاء يعني نشاط متبادل إن صح التعبير بين الولايات القريبة. وهذا اليوم سيفوزي ما ينجم يكون يعني ملموس على أرض الواقع إلا بجملة من النقاط المهمة في اعتقادي، خاصة منها هو عصرنة المعابر الحدودية والبناء البناء التحتية. اليوم وقت نحكي ونحن اليوم على مثلا باش تكون ثم هنالك يعني أسواق حرة أو مناطق حرة بين الدولتين التونسية والجزائرية، لا يمكن أن يكون ذلك إلا ببناء تحتية يعني من شأنها
1: تطوير المعابر والبنية التحتية وغيره. نعم
2: نعم هو كذلك أيضا نتكلم على توسيعة وتطوير المعابر، خاصة أنه رينا أن الدولتين يعني التونسية والجزائرية تسعى إلى تطوير كفاءات المعابر البرية كأولوية يعني تضمن انسيابية إن صح التعبير في تنقل الأفراد والبضاعة.
1: نعم
2: واليوم أيضا نتكلم على ضرورة ربط شبكات النقل والطاقة وتفعيل يعني خطط تحسين جودة الشبكات السريعة الشبكات الطرقات السريعة وتأمين أيضا امتدادات الطاقة. نتكلم أيضا على التنمية القطاعية والاجتماعية للولايات الحدودية بحيث أنه يكون البرنامج هذا يستهدف بالأساس البعد التنموي بطريقة مباشرة، خاصة كما كنا نتكلم على 7 ولايات تونسية لديها يعني امتداد في العمق الجزائري من ناحية يعني المصاهرة، وأيضا نتكلم حتى على العلاقات التونسية الجزائرية خاصة الشعبية. وهذا اليوم يخلي أنه هذه الولايات التي هي في التساق نوعا ما مع الولايات الأخرى في الجزائر، نتكلم هنا على جندوبة والكيف والقصرين وقفصة وتوزر وقبلة وتطاوين مع ولايات مثل الطارف والتبسة وورقلة وغيرها. أيضا نتكلم حتى على المستوى الفلاحي، ونحن نعلم بأن الفلاحة هي أحد ركائز الاقتصاد الوطني التونسي.
1: هذايا في سؤال سوايب نطرحوه اليوم في انتظار أنه يلتحق بنا سي شريف الشنيني بطبيعة باش تحدثوا معه أكثر، شنو آخر الأخبار بخصوص اللقاءات الأخيرة؟ تحدث اليوم شنو الإمكانات المتاحة؟ شنو القطاعات اللي نجموا نتحدثوا عليها؟ ذكرت أنت الفلاحة، شنو القطاعات وإلا الفرص المتاحة وإلا الإمكانات أنه نشوفوا فيها مشاريع مشتركة بين البلدين خاصة في المناطق الحدودية إذا كان فما نية وإذا كان فما بطبيعة أنه فما توجه نحو الاستثمار بين رجال أعمال توانسة وكذلك جزائريين؟ صحيح
2: كما كنا نحكي سيفوز يعني مثلا الفلاحه اللي تعد يعني احد ركائز الاقتصاد الوطني التونسي، خاصه يعني احنا رينا ما نتج مؤخرا يعني من الحرائق وايضا يعني ما قد اكلت من
1: الثروه
2: غبيه وطبيعيه كبيره.
1: نعم.
2: فاليوم يعني تكون المهمه ملقاه بالاساس على الدولتين من ناحيه حمايه هذه الثروات الطبيعيه.
1: نعم.
2: وايضا نتكلم على السياحه والتكوين، انت تعرف سيفوز انه اليوم يعني السياحة التونسية أصبح الدولة التونسية أصبحت يعني هي قطب العملية السياحية للسياح الجزائريين، خاصة يعني احنا رينا أنه في فترة تجمعها سنة 2026 كانت نسبة الحجوزات قد تجاوزت في ولاية جندوبة بالتحديد أو تبرقة خاصة عند راهم يعني 85 أكثر من 85 ألف حجز يعني كان موجودا. فهذه المناطق الداخلية تحولت في حد ذاتها إلى يعني محطات استقرار استقطاب سياحي بين الدولتين،
1: نعم
2: وأيضا نتكلم حتى على ضرورة يعني التوجه إلى التنسيق اللامركزي، وهو يعني يتم تفعيل المشاريع ميدانيا يعني عبر لقاءات دورية مباشرة تجمع خاصة يعني ولاة الولايات الحدودية التونسية بنظرائهم من الولايات الجزائريين، مثل يعني اللقاءات التنسيقية المشتركة خاصة اللي كانت بين ولاية جندوبة وولاية الطارف،
1: به
2: وأيضا
1: سهاي على ذكر النقطة هذه التحق بنا سي شريف اللجناني رئيس غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي. خلينا ناخذ معه التفاصيل وآخر هاللقاءات هذه بطبيعة، ونحن اليوم نتحدث على شراكة استراتيجية وشاملة بين تونس والجزائر، ونتحدث على تطوير وترقية المناطقة الحدودية. سي شريف أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا سيدي، مرحبا بيك وبكل المستمعين تاع إذاعة الكاف.
1: شكرا لك على الحضور وتلبية الدعوة. اليوم نتحدث على أنه نرجع شوية على اللقاءات هذه، لأنه عديدة اللقاءات والزيارات بين وفود وغرف التجارة وزيارات رسمية أيضا إلى عدد من الولايات، سواء كان تونس أو الجزائر، نتحدث على الولايات الحدودية بالأساس. أعطينا آخر التفاصيل وآخر اللقاءات في الخصوص هذايا سي شريف، واليوم نتحدث على أنه نبحث على ثمار هاللقاءات هذه، وقتاش نشوفوا بعض المشاريع اللي تكون موجودة على أرض الواقع، سواء كان بين رجال أعمال تونسيين جزائريين، أو أيضا حتى انتصاب من رجال أعمال توانس أو جزائريين كل على حداء في المناطق هذه، وقتها نتحدث على تنمية حقيقية وترقية هالمناطق.
3: شكرا، بارك الله فيك.
1: مرحبا.
3: الموضوع هام جدا هذا نتاع ترقيه وتنميه المبادلات بين تونس والجزائر، مهمه باعتبار انه حتى على مستوى اعلى مستوى نتاع الدولتين ثم بريز دو كونسيونس، وعي انه لابد من تسريع النسق. احنا نتفكروا اللقاء الاخراني اللي انعقد بين رئيس الحكومه ورئيس الحكومه الجزائري، وقع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، ومن بين هذوما ثبت

0: المشروع لي انجاز دراسه تسمى نموذجيه،
1: نعم.
0: خذاو زوج ولايات حدوديه اللي هما جندوبه والطارف
1: نعم.
0: كمثال وكقاعده لهذه الدراسه، باش المخرجات نتاعها من بعد تتعمم على طول الشريط الحدودي حتى لاقصى الجنوب. والدراسه هذه شنو الهدف نتاعها؟
1: نعم.
0: الهدف نتاعها الأساسي هو كيفاش نلقاو الحلول للحد، جو دي بيان الحد مش القضاء،
1: نعم
0: الحد من التجارة الموازية
1: ماشي.
0: اللي
1: نعم
0: هي صفة من صفات كل المناطق الحدودية في العالم أجمع،
1: نعم
0: طالما أنه ثم فوارق في مستوى الأسعار في مادة معينة من جهة هذه أو من جهة أخرى،
1: نعم
0: تلقى التجارة الموازية اللي هي حقيقة فيها برشا درجات. ثم التجارة الموازية أنا نقول لايت، سهلة معناها بسيطة، شوية سلعة منها شوية سلعة منها، يتباع شوية منها معناها بعض المواطنين العائلات إلى آخره. وثم بيجور التجارة الموازية الهارد اللي هي تهريب، وقت يولي تهريب كبير إلى آخره.
1: نعم
0: ولاحظنا أنه على مستوى التجربة وعلى مستوى حتى بالعين، أنت تمشي من تونس للجزائر عبر بلولة وعبر
1: اي
0: بابوش
1: المعابر الحدودية اي
0: المعابر الحدودية، ترى أنه مظاهر من الحقيقة موش نتاع تنقل المواطنين للسياحة، ثم تحس أنه ثم صبغة نوعا ما تجارية،
1: نعم
0: سواء للبضاعة العادية البسيطة معناها اليومية معناها مأكولات ومشروبات آخرية ملابس آخرين، أو نشوفوها حتى على مستوى البنزين مثلا
1: بنزين
0: اللي هو اليوم في الجندوبة مثلا ناخذ أنا نقول مدينة 257 محطة تاع بنزين، يعني كل 50 متر تلقى سيارة رابضة وتبيع. هذه نتيجة الحركية الموجودة اللي هي غير
1: غير
0: قانونية.
1: منظمة نعم
0: جاء المشروع هذا بتاع التمويل من البنك الإسلامي، قال يا سيدي هاو نشوفوا زوج مكاتب دراسات ويعملون دراسة ونعملوا خطة طريق كيفاش هل نساهموا في الحد من
1: الكونتربوند نعم
0: التبادل هذا الفوضوي. الطرف الجزائري كلف مكتب دراسات تابع لوزارة الداخلية،
1: نعم
0: يعني عندهم في النظام نتاعهم وزارة الداخلية عندها مكتب دراسات معناها باهي قاعدة معاهم ونعرفوهم، تتكلم عن إطارات كبيرة تدخل في مهام وزارة الداخلية وتنمية التريتوار، هما ديفلوبمون دو تريتوار.
1: نعم
0: احنا في تونس ما التجأناش إلى مكتب دراسات خاص، مشينا إلى مكتب دراسات باقتراح من ديوان تنمية الشمال الغرب
1: الغربي
0: اللي هو عضو في اللجنة هذه اللي تنعقد مرة في تونس مرة في الطارف ومرة في ولاية جندوبة
1: نعم
0: لمتابعة الملف هذا، ووافقنا على أنه ديوان تنمية الشمال الغربي يقوم بالمهمة هذه، وهو الآن بصدد القيام بها، وحسب المعلومة اللي عندي هو من على مشارف الانتهاء منها.
1: نعم
0: ونتصور انه في سبتمبر باش تقع لجنه اخرى، اجتماع لجنه اخرى نتصور هنا في تبرقه، وباش يقدمونا وبعد
1: اي
0: زوج
1: صحوه
0: دراسات
1: هالدراسه هذه
0: يتلموا
1: نعم
0: بعضهم وتخرج منهم دراسه اللي هي تولي معناها بالنسبه للدولتين تولي نوعا ما خريطه طريق كيفاش نجعلوا من التجربه نتاع زوج ولايات نجعلوا منها معناها مثال يقتدى به.
1: اي نجموا نجموا
0: احنا
1: نطبقوه في
0: كغرفه
1: ولايات اخرى اي
0: حقيقه تمشي بقدر ما احنا انخرطنا فيه لا محاله، ولكن حسيناه نوعا ما بطيء.
1: نعم
0: اليوم الوضع يستحق انه نمر الى السرعه القصوى.
1: القصوى
0: ثم تحديات جهوية، تحديات محلية، تحديات إقليمية، تجعلنا انه اذا كان ما نوصلوش التجربه هذه نحطوها على ساقيها وتتجسم مثلا في مشروع
1: كبير
0: نعم، منطقه انتاج معناها مشتركه، منطقه

0: معناتها لوجيستيك معناها شاركوا فيها الطرفين،
1: ولهنا لهنا سي شريف.
0: وتنتصب
1: نعم
0: فيها أول مؤسسة تونسية جزائرية
1: نعم
0: مشتركة وتهدف إلى إنتاج بضاعة اللي ممكن نسوقوها لإفريقيا. لا نقولوا الحقيقة قاعدين نوعا ما نعديو في برشا وقت معناها في اجتماعات. إن شاء الله إن شاء الله في الاجتماع المقبل هذايا احنا بدنا كقطاع خاص باش نسخنوا شويه اللهجه، باعتبار انه النسق نتاع التمشي الاداري نوعا ما باتي، والوقت اليوم احنا في في في في خصام مع الوقت، في حرب مع الوقت. اذا كان ما نسرعوش وما ننتصبوش وما نجسموش هالكلام والخطب واللقاءات الى اخره، ما عملنا حد شيء. ثم انتظارات من اهلنا من اهالينا من الجزائر او تونس، انتظارات انه كل هذا خاصه الفتره الاهليه باهيه، باعتبار انه ثم جو باهي من السياسيين بين القيادات في اعلى مستوى. لابد اذا احنا من الهياكل الوسطى انه نسرع النفق حتى ننجز مع هذا المشروع. احنا على كل حال كغرفه واختم بهذايا استناد لهذا التمشي هذايا قررنا بحول الله ان شاء الله في شهر فيفري 2027 ننظموا الدوره الخامسه اللي قال رجال الاعمال التونسيين الجزائريين، وان شاء الله باش نستغلوا الفرصه نتاع النتائج اللي باش تخرج على هاللجنه هذه باش نحطوها معناها في موقع كبير وباش نقدموها للمتدخلين التوانسه والجزائريين حتى يستغلوا ما جاء فيها من افكار الى اخره لتجسيم وتجسيد هذه التوجهات.
1: لحظات فقط سي شريف، نعطي الكلمة لسي صهيب، وقبل ما تدخل معنا كنا نتحدثوا، أنت حبيت ناخذ معك مع آخر التفاصيل بالنسبة لولاية جندوبة، دوركم والمعطيات اللي عندكم بالنسبة للغرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي في خصوص ترقية المناطق هذه. نتحدث على فما مشاريع يمكن ترى النور في الإطار ذا، ويمكن التجربة متاع ولاية جندوبة وولاية الطرف الجزائرية تكون مثال أنه يحتذى به ويتطبق في ولايات أخرى إذا كان خريطة الطريق وإذا كان الدراسة هذه تكون عندها جدوى بطبيعة على شلاه أنه تكون فما مشاريع بين تجمع البلدين، ونتحدث على الشراكة التكاملية بطبيعة بيناتهم. نتحدث اليوم على الإمكانات المتاحة صهيب. قبل سي شريف ذكرت على عديد القطاعات، تحدثت على الفلاحة على السياحة، ما تزخر به هذه المناطق الحدودية من إمكانات تخلي يمكن الفرص موجودة باش نتحدث اليوم على مشاريع، وفي نفس الوقت نتحدث على تنمية وتشغيل في المناطق الحدودية هذه.
2: أكيد سي فوزي، لأنه اليوم احنا نعرف أن العامل السياسي هو متقدم جدا بين الدولتين التونسية والجزائرية.
1: نعم.
2: وهذا المناخ المتقدم على المجال السياسي سيكون له انعكاسات يعني على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. فاليوم خاصة لما نتكلم على تنمية المناطق الحدودية، فأنه سنتكلم على عدة مشاريع من شأنها أنها اليوم تخدم هذه المعابر وتكون هي انطلاقة حقيقية في إطار يعني ترسيخ أكثر لهذه العلاقات التونسية الجزائرية عبر بعديها الاقتصادي والاجتماعي. فحينما نتكلم عن هذه المعابر سنتكلم على أنه يجب أن تكون هنالك يعني بنى تحتية أولا، وأيضا
1: مهيئة. نعم.
2: يعني توفير يعني أبعاد لوجستية ممكن أن تكون اليوم هي بداية أو مدخل لهذه العلاقات التونسية الجزائرية. وأيضا حينما نتكلم على هذه الأبعاد اللوجستية فلابد من توفير كل يعني التسهيلات التي يجب أن تكون سابقة للوضع اللوجستي، لأننا نتكلم بالأساس على القوانين.
1: نعم.
2: نتكلم على البعد التشريعي خاصة، لأنه حتى تعرف سي فوزي اليوم يعني مجالة الصرف التونسية وأيضا مجالة الاستثمار وغيرها.
1: نعم.
2: يعني مازالت هي رازخة تحت حكم السبعينات القرن الماضي، يعني نتكلم على مجالات عام 76، بالتالي اليوم ما فيهاش يعني مواكبة للتطورات الرقمية والتكنولوجية الحاصلة. إذن البعد التشريعي يجب أن يكون متواجدا وهو المنطلق الأساسي لهذه العملية التنموية من جهة. من جهة ثانية أيضا لابد أن تكون هنالك تسهيلات إدارية وتسهيلات يعني في سبيل بعث هذه الاستثمارات في المناطق الحدودية، لأنه أنت تعرف اليوم يعني إنسان باش يحل المشروع سواء كان ذلك على المستوى الاستثماري الوطني أو على مستوى حتى التبادلات الجهوية سيصطدم أيضا للأسف بالبيروقراطية الإدارية، وهذا يعني ما يتطلبه اليوم التفكير المشترك بين الدولتين في إطار أنه يتم القضاء على كل أشكال البيروقراطية والتوجه إلى تسهيلات يعني في سبيل الاستثمار. أيضا اليوم لما نتكلم على كل هذه المعطيات لابد أن نتكلم على مشاريع واقعية ومشاريع من أجلها أن من شأنها يعني أن تدفع أيضا عجلة الاقتصاد. فسنتكلم على سبيل المثال المشاريع الفلاحة، هنا لابد أن نتكلم على تطوير المنتجات الغابية خاصة يعني من ناحية المشاريع المخصصة لتطوير واستغلال المنتجات الغابية، مثلا نتكلم على الزيوت النباتية، نتكلم على النباتات الطبية، نتكلم على حتى العملية يعني تكاثر الحيوانات، نتكلم ورينا مؤخرا يعني أنه هنالك يعني حتى عمليات تهريب نوعا ما إلى على العلالس وغيرها، ورينا يعني أنه فما نقص سواء من الدولة التونسية أو الدولة الجزائرية. فاليوم من شأنه أنه يعاود يبني يعني القطاع الفلاحي خاصة في المناطق التي تكون هي جبلية ومناطق يعني متاخمة ومهيئة لهذه العملية. أيضا نتكلم عن الربط الطاقي، لهنا وإحنا رينا مؤخرا يعني ما تم خاصة من عملية نقص وتلك الفجوة الكبيرة في إنتاج الكهرباء والغاز، خاصة رينا أنه يعني نسبة العجز وصلت إلى 1400 ميجاوات، يعني أكثر من أكثر من قيمة الإنتاج ب 1400، يعني إحنا ننتج 4400
1: مشاريع مشتركة في المجال هذا
2: والاستهلاك يعني 6000، بالتالي نتكلموا على تنسيق مشترك بالأساس من أجل يعني أن تكون هنالك توفير أكثر للكهرباء والغاز، ونتكلموا أيضا يعني على حسن إدارة المياه الجوفية المشتركة بين تونس والجزائر. نتكلموا أيضا على المشاريع السياحية، نتكلموا على المنظومة المشتركة خاصة في إطار تصدينا لحرائق الغابات وريناها مؤخرا، نتكلموا أيضا على الجميع يعني ما من شأنه أنه يكون اليوم هو في حد ذاته خالق للثروة، خالق لليد العاملة التونسية والجزائرية، وأيضا يعني تكون هنالك انعكاس ويكون هنالك تبلور وتجسيد لكل يعني ما تم التطرق ليه خاصة في الدورات التكوينية وريناه يعني في تلك الاتفاقيات بين تونس وبين الجزائر على العمل في سبيل يعني تطوير الكفاءات المهنية التونسية. وهذا من شأنه أنه اليوم يعني يدعم اليد العاملة التونسية والجزائرية من جهة، وأيضا يخلينا اليوم أنه نشوفه فما قضاء على البطالة، ونشوفه أيضا أنه تم قضاء حتى على الأفات المستشرية سواء كانت يعني المخدرات أو الهجرة الغير النظامية أو الإرهاب أو التهريب وغير ذلك. فكل هذه العوامل اليوم من شأنها أن تعيد بناء منظومة حدودية جديدة، تعيد يعني بناء منظومة اقتصادية تنموية داخلية بين هذه الجهات وتكون مشتركة، وأيضا لما لا يعني ما تكونش هنالك حتى كمشروع مستقبلي تكون هنالك يعني تصنيع غذائي نوعا ما بين الدولتين التونسية والجزائرية، خاصة وأنها يعني هذه المناطق الحدودية
1: تسخر
2: بثروات طبيعية وفلاحية متشابهة نوعا ما، لم نقل أنها متجانسة خاصة من ناحية الإنتاج، وأيضا يمكن للقطاع الخاص في الدولتين الاستثمار في مصانع يعني تحويلية تكون صغيرة وقريبة من المزارع وأيضا الغابات.
1: نرجع معك سي شريف، وقتين نتحدثوا اليوم على الفرص أو الإمكانات المتاحة، اليوم نتحدثوا على الشمال الغربي أو غيرها من الولايات الحدودية، وقتين نتحدث على ولاية جندوبة اليوم، ولاية الكاف، نتحدثوا على شنو الإمكانات المتاحة وقت اللي تكون فما رغبة في أنه نستثمره في مجال من المجالات، ذكر صهيب الفلاحة وإلا السياحة، هذوما زوز قطاعات أو منظومات مهمة جدا كيفاش نجموا نسهلوا ولا نشوفوا مشاريع في القطاعات هذه، إذا كان ثم بعض المشاريع أخرى تتطلب عديد الدراسات؟ هل أن المشاريع هذه نجم نتحدث عليها اليوم إنها ما تطلبش الكثير من الإجراءات سواء كانت الإدارية أو التشريعية أو غيرها، ونجم نشوف مشاريع ترى نور في المناطق الحدودية في المجالات هذه، الجانب الفلاحي، السياحة، أو أيضا حتى بالنسبة للتربية الماشية والقطاع الغابات وغيرها؟
0: شكرا. هو السؤال من الحقيقة معناه مفصل لي
1: نعم
0: في العملية، وأنا نقول بحكم التجربة المتواضعة أنه لو تيران فيرج، معناه أي مشروع يقوم به تونسي وجزائري أو جزائري في تونس أو تونسي في الجزائر،
1: نعم
0: هو أمامه اليوم سوق كبيرة. وقلت لك أنا قبيلة أنه طموحنا كغرف، سواء غرفتنا او الغرف الجزائريه، هو انه نحطوا اليد في اليد على مستوى المؤسسات الخاصه، لانه ما عادش نتكلموا تو على انه الدوله تعمل معامل، لا الدوله الجزائريه ما عادش تعمل ولا الدوله التونسيه ما عادش تعمل. اليوم هو دور
1: حتى
0: هذا
1: على الاستثمار
0: المناخ
1: الخاص.
0: لعمق
1: هاي
0: القطاع الخاص فقط. الدولتين شلون يعمل؟ هما
1: نعم
0: يسهلون الاطار القانوني، يهيئون المناطق الصناعيه،
1: نعم
0: ينسقوا في عملية الصرف، معناها نتاع الباريتي نتاع الدينار التونسي والدينار
1: الجزائر.
0: الجزائري،
1: نعم
0: هذه زاد معضلة كبيرة، معناها لابد أنه زبد عليها الأخ قبيلة نتاع القانون الصرف إلى آخره،
1: مجال
0: لابد أن يوصلوا البنك المركزي التونسي والبنك المركزي الجزائري يتفاهموا على عملة أو على باريتي، معناها قيمة نتاع عملة اللي هي ماهوش معقول. اليوم أنا باش نوصل الجزائر نفكر للحليف الجزائري اونورو ويمر عبر انترميديير معناها اوروبي ويزيد ياخذ الاقتطاع معناها
1: نعم
0: المرشانه نتاعو
1: العمولة.
0: وعلى رصيد نجمه. وثانيا اليوم عندنا الدولتين الدول الخمسه عملوا بنك اسمه البنك المغاربي للتجاره الخارجيه والمقر نتاعو في تونس،
1: نعم
0: ومانيش قاعدين نستغلوا
1: ماهوش
0: فيه
1: انفعل.
0: كما يجب. وتتفكر انت يا عام 2025 كي عملنا على هامش فقيد سيدي يوسف، عملنا
1: نعم
0: هاك اليوم هذاك استدعيته البنك هذا وفرح، قال اول مره معناها نجي على عين المكان، وعنده مقر في تونس معناها في احد الاماكن معناها نتاع المقرات البنوك وبعيد على الواقع، جبناه مشكور وقدمنا له رجال الاعمال وشاف وسمع وفرح. هو هذا باش يكون هو البارتنر نتاعنا ان شاء الله في 2027
1: ان شاء الله.
0: باش نمروا الى المرحله الثانيه. نرجع تول سؤالك،
1: نعم
0: لكل المجالات المتوسطه او الصناعه الصغيره او الصناعه الكبيره معناها مؤهله ان يمكن ان تنتصب في تونس او في الجزائر او
1: نعم.
0: على منطقه معناها مشتركه للسوق الجزائريه والسوق التونسيه، اسواق ضيقه، لابد ان نخدم على السوق الافريقيه.
1: نعم هذايا تقريبا اللي نجموا نتحدثوا عليه، الامكانات والفرص المتاحه كما ذكرت، انه تقريبا نجموا المشاريع هذه تنجم تكون موجوده سي شريف. بطبيعه الحال المجالات متعدده، صناعه صغيره كبيره، نتحدثوا على قطاعات متعدده، منظومات متعدده كما ذكرت ايضا سهيب. فيما بتبقى من الوقت نحب اليوم نتحدث على انه فما تكون فما عمل ويكون فما فعل في المناطق هذه، ونتحدث اذا كانت تتوفر بطبيعه المناخ العام موجود ومتوفر، كيفاش اليوم نجم نخلوها تكون موجوده ولو مشروع في كل ولايه ينجم يكون عنده دور كبير خاصه في تنميه هالمناطق هذه. سهيب
2: أكيد يعني سيفوزي، لأنه في نهاية المطاف احنا نعرف أن كل جهة وكل ولاية يعني لديها خصوصية
1: خصوصيات، نعم نعم
2: ولديها يعني ما
1: إمكانيات أيضا
2: تنتجه، لديها ما تنتجه ولديها يعني إمكانياتها التي تنطلق منها،
1: نعم
2: وهذه الخصوصية هي التي يعني تجعل من هذه المناطق هي بنفسها من
1: مناطق جاذبة. نعم
2: تنصب
1: نعم نعم
2: هي بنفسها من ترسم خياراتها الاقتصادية والتنموية، خاصة العلاقة الثنائية بين تونس وبين الجزائر.
1: نعم
2: واليوم حينما نتكلم على كل هذه التسهيلات، سواء كانت مالية أو تشريعية أو غيرها، يجب أن تكون متبلورة على أرض الواقع. وحينما نتكلم عن التبلور على أرض الواقع، فنحن سنتكلم عن الإرادة السياسية المتوفرة اليوم
1: نعم
2: بين تونس وبين الجزائر. وفي حقيقة الأمر هي على أهميتها القصوى، هي ليست وليدة اللحظة، وإنما هي وليدة الحضارة، وليدة الهوية، وليدة يعني التاريخ المشترك
1: نعم
2: والمصير المشترك. أيضا اليوم وقت نحكيه على هذه العلاقات، لابد من التوجه إلى تعزيزها على البعد الاقتصادي والاجتماعي. وهذا سيفوزي في اعتقادي يكون عبر بعث، يعني خاصة اليوم لما نتكلم على هذه المناطق الحدودية، لما لا يعني لا يكون يعني حتى بعث معامل ومصانع مشتركة بين الدولتين التونسية والجزائرية على المناطق الحدودية، وذلك
0: لا لا
2: يتم
0: لا
2: عبر
0: لا سمحني سي سمحني سي
1: تفضل تفضل سي شريف.
0: انا ما عادش نتكلم على مصانع نتاع الدولتين. المصانع نتاع الدولتين اعطتنا، جربناها واعطت تجربه معناها سوداء ومشومه. تو نتكلم على مصانع بين رجال الاعمال التوانسه ورجال الاعمال الجزائريين. سيفيني قلنا دولتين، ما هوش دور دوله باش تعمل معمل حديد ولا معمل رخام ولا معمل يزور، هذا دور الخواص.
1: نعم
0: سامحني قصيت على الاخ، مع
1: تفضل.
0: احترامي وتحياتي ليه.
1: مستر
0: نقول اليوم الاراده السياسيه
1: موجود.
0: موجوده،
1: نعم
0: ولكن ما عملنا بها شيء. لابد انه ثم الى جانب الاراده السياسيه، يلزم تكون ثم اراده اداريه، لانه برشا تعطيلات جايين من الادارات اللي هم ربما مكبلين ببعض النصوص الى
1: قوانين.
0: اخره.
1: نعم.
0: هو قلت انا وهو الاخ معناها عاودها، الاراده السياسيه موجوده،
1: موجود. نعم
0: اعطينا كيفاش نستغلوها، نستغلوا الفتره هذه ونسي جميع شنو اللي يقع من بعد.
1: واضح.
0: ما دام
1: نعم
0: ثم الجو باهي ومناخ معناها اخوي ممتاز، لابد انه احنا يدينا معناها تتحرر من هالمكبلات القانونيه والاجرائيه وندخل الى العمل.
1: واضح. باهي، نعطيك الكلمه صهيب تفضل.
2: شوف سي فوزي، اليوم احنا ما نجموش تمشيو في منطقه الخوصصه والخصخصه، خاصه يعني اليوم انه باش تتوجهوا في انه يكون فقط رجال الاعمال هما اللي شادين يعني مفاصل الاقتصاديه للدوله، وانما نحن على الاقل ندعو الى الشراكه بين القطاعين الخاص
1: والعام.
2: والعام،
1: اي فما
2: لانه
1: التوجه هذا. اي نعم
2: التوجه هذا، لأنه نحن نعرف أن دائما إذا كان يعني التجارب العمومية قد فشلت، فإنما أفشل منها هو دائما هذه التجارب الليبرالية التعيسة التي كانت بالأساس مبنية على حساب العمال وعلى حساب يعني حتى الدولة في حد ذاتها. وهذا يعني مريناه، ورينا أنه هنالك حتى رجال أعمال ومستثمرين يعني جاءوا وخذوا أموال وخذوا قروض على حساب المعامل اللي هي ملك الدولة وملك الشعب، لكن في نهاية المطاف سرقوا فلوس وخذوها ومشاوا وخلوها، وبقات يعني المعامل وبقات المصانع هذه فقط هي اليوم يعني مجال من اجل تبييض الاموال، وعندنا برشا نماذج جريناها. فبالتالي لا داعي اليوم ان تتكلموا على الخوصصه فقط والتوجه الى ان تكون يعني هنالك تغليب لمنطق رجال الاعمال والذهاب في الروايات الكنزيه المتخلفه التي اكل عليها الدهر منذ 1930 واليوم ابدت يعني فشلها، خاصه في النموذج العالمي الاقتصادي. حتى
1: نعم
2: نتجاوز هذه النقطة، اليوم وقت نحكيه احنا على انها تكون هنالك يعني مناطق تحفيزية او
1: نعم
2: معامل ومصانع تحفيزية، يعني تكون بالاساس حتى تتوجه بمنطق سميلي تاتيك، يعني بين القطاعين الخاص والعام. وهذا التوجه اللي مشات فيه اليوم الدولة التونسية، لانه لا يمكن ان تكون يعني هنالك قفزة نوعية اقتصادية بما هو ملك للدولة فقط، ولا يمكن ان نتكلم ايضا على ما هو ملك للخواص
1: خواص.
2: فقط،
1: نعم واضح واضح
2: وإنما يعني هنالك رؤية اندماجية بين القطاعين.
1: واضح. هكا نوصل ختام اللقاء. يعطيك الصحة صهيب، شكرا لك أيضا سي شريف الشناني رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي، شكرا لكم. إن شاء الله نشوفوا هالمشاريع هذه والأفكار والدراسات تعطي أكلها، ونتحدثوا على يمكن مشاريع تكون موجودة في المناطق الحدودية لترقيتها وتنميتها عموما. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: يا جدودي الاثنين،
3: محمد وليدي ثم حكاية ياسر ناس ما يعرفوهاش. ترى وليدي، حلك الصندوق، حل عيش وليك الصندوق واكتبها واقرأ علي ايش كتبت. ترى في ساعة، ترى في ساعة مدامني معك
4: سيدي. الصندوق هاو مليان ما شاء الله، هذا كل لك انت؟
3: مش كان اني ترى زيد ثبت ثبت، ترى مشهانها امك معايا واخوالك وعمامك وكل من هو آمن بالحرية والاستقلال. يا جدودي الاثنين،
5: الجنوب التونسي أربعينات القرن العشرين، سكنة عسكرية فرنسية وسط صحراء تتموج كثبان رمالها وتتهادى كسفينة حربية تشق عباب التاريخ. في مكان قريب ارتسمت الحكاية، حكاية مقاومة وثأر لاسترجاع الأرض والعرض والحرية، وسمع صوت جيل ينادي:
3: يا جدودي الاثنين،
6: لجيب الغول ومعادا علق له نيشان.
7: وقت نقول عبد الله الغول، سواء كان في المرزيق ولا البر، يرفع راسه الواحد.
8: معلوم سيطة في العمل الكل، ومشكور في لفام كان اثناه مولى شجاعة ليس يحمل ذل، عادة قديمة سابق البابا.
5: في دوس الرمل لا ينسى الوجوه، والنخيل يحرس أسرار الثوار. سر عبد الله أسر لنا بعض منه الفنان الشاعر رضا عبد اللطيف ومحمد بن عبد الله الغول، والباحث في تاريخ دوز جلال الشايمبي.
6: قالوا انت خليت ولد، ايش خليت للولد هذا؟ قال لهم خليت له ما يزيد طول عمره، خلانا تاريخ، خلونا تاريخ مشرف نضالي وطني.
7: عبد الله الغول تنقول ما قال بن قطنش يقول ريتش نهار البرج كيف عملنا مرازيق كل واحد زدم وثنى.
6: امي هذيك مناضله كبيره، هذيك وصلتني قريت وكذا بالمنسة، تحت في المنسة تقلع في الحولي والبرنوس وهي مناضله، وسمها برقيبه بوسام الاستقلال، سم فيها الربع بتاع باباي.
5: حكايه الغول وزوجته ليست اسطوره من الخيال، بل واقع رجل وامراه. ارهب الرومي وأدخل في نفسه الرعب، وهما المؤمنين أن الاستعمار ليس إلا غباراً ستذروه رياح المقاومة. عن ذلك يتحدث الفنان الشاعر رضا عبد اللطيف والفنان التشكيلي صلاح الصويعي وعبد الله بن علي السيدة.
7: عبد الله الغول وزوجته حليمة قصة نضال، قصة شجاعة، قصة بطولة ضد الاستعمار الفرنسي، ضد الظلم، صفحة من صفحات تاريخنا المشرق في الجنوب عامة وفي المرزيق خاصة. عبد الله الغول فرع من شجرة كاملة قاومت الاستعمار من 1883 حتى العهد الثورة الثانية.
9: 1882 الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد العاطي المرزوقي شرع، بعث له علي بن خلفاء النفاتي وعلي بن عمار العياري، بعث له قال له ايش يقول الشرع في استعمار الفرنسيس للبلاد. بعث له فتوى محتواها ان دافع والا هاجر. اجتمعوا القيادة الكل في شيرة القيروان وقرروا ان يحاربوا الفرنسيس. بعد ما نجموش يحاربوا الفرنسيس كانت الهجرة الاولى الى بر ليبيا تاع العروش بكلها مشت خرجت. الشيخ محمد بن عبد الله من بين الناس اللي هاجر، لكن بعمره اللي دخل البلاد إلا عام 1896 ميت جايبين باش يدفنوه في جبانة الغوث. وهك التشريع هذاك ورثوه جيل بعد جيل رفضين هذا الاستعمار. هذاك علاش نلقوا ثورة المرزيق.
10: خالي عبد الله الغول خذيل مشعل على والده اللي هو عمر الغول رحمه، اللي استشهد في رأس الغول في الحد الثلاثي بين تونس ليبيا والجزائر.
5: بين أحضان أمه هنية بنت عبد الله، المرأة البدوية القوية التي كانت تردد على مسامه أبنائها الحديث عن بطولة والدهم وأخوالهم، وتزرع في قلوبهم بذرة الثورة والثأر من الفرنسيين، ترعرع الثائر المقاوم البطل الشهيد بن الشهيد عبد الله بن عمر الغول. وعن ذلك يتحدث ابنه محمد الغول والدكتور في التاريخ المعاصر الذهبي المسعودي.
6: بابا عاد حقد باباه عمر الغول واخوته محمد الغول واخوه حمد الغول استشهدوا كل واخوال زوز عبد الله وبقاسم استشهدوا في معركة التحرير. فهمتني هو ناقم على الاستعمار وهزولنا كل شيء قعدت عليهم جدتي وقعدوا مع اخوالهم انا هنا يرحلوا معهم وكذا حتى الدنيا كل مشت ما شيء قاعده مع اخوتها وبر جدتي تربي يذرها. وقت جت الين بابايا ناقم وقت كبر وقت عام 30 في بالي وقت عام 1930 مارس التجاره باباي يمشوا للسوف يهزوا في الحاجات من هنا ويجيبوا حاجات ممنوعه مغادي الدخان والتاي وكذا ويعدي فيها الحوايا اصحابنا الحوايا وتطوين بسلاح راه بالمكحل على ظهره ولا دولة على حالة تاجر ثائر على فرنسا من وقتها وثائر بالتجارة.
1: تربى على نوع من الثأر. هو يعد من أبرز أبطال انتفاضة المرزيق على حسب منطوق الوثائق الفرنسية.
5: وضع الحرب العالمية الثانية وضعف فرنسا منذ نزول قوات المحور في بداية أربعينات القرن العشرين رفع روح التحدي للمقاومة الوطنية ولو كان الأمر أكثر خطورة في الجنوب التونسي وتحديداً دوز إذ اتخذت المقاومة شكل مجابهة عسكرية بين الثوار والقوات الفرنسية في انتفاضة نوعية عرفت بانتفاضة المرازيق.
1: دوز رفض عدد كبير من أبنائها المجندين ضمن فرسان خزنية وجنود دومية رفض هؤلاء التحول مع بعض الضباط الفرنسيين إلى منطقة واد سوفت و رفعوا السلاح يوجه السريات الفرنسية التي أرادت التحول إلى منطقة واد سوف. وهذا التمرد بطبيعة الحال يوصف كعصيان عسكري. سرعان ما تحول هذا التمرد النظامي إلى هبة قبلية واسعة، يعني انخرط عدد كبير من أبناء من قبيلة المرازيق وخصوص المرازيق العوينة في هذا التمرد الواسع.
5: كان المؤذن يهم برفع صوته معلنا وقت المغرب. انطلقت انفجارات الرصاص وظهرت أضواء الطلقات في الفضاء وترددت الصيحة في أطراف القرية.
11: اجروا
12: اجروا اجروا يا جماعة
11: اجروا يا جماعة
12: اشتبكم على الفرنسيس اجروا
11: اشتبكم على الفرنسيس
12: اجروا
11: يا ساتر يا ساتر
12: يا ساتر
11: الله الله
12: الله
11: الله
12: الله أكبر.
5: 1 جانفي 1943 في ربوة المنقار لعوينة قبلي امتلأت شوارع القرية بصفوف من الرجال شبابا وشيوخا مسرعين إلى ناحية الانفجارات. وصعدت أكثر نساء على سطوح المنازل تطلق الزغاريد تشجيعا للمنجدين. انتهت معركة المنقار بعد ربع ساعة بحسب تقديرات من هبوا لنجدة الثوار لتعلن بداية انتفاضة واجه فيها الثوار المستعمر فيما يزيد عن 20 معركة.
1: 24 معركة منها 6 معارك إذن دارت زمن حضور قوات المحور، وهي معركة المنقار 1 جانفي 1943، معركة واد المالح 23 جانفي 1943، معركة الحميدانية 28 و 29 جانفي 1943، معركة طوي الكارودة في 15 فيفري 1943، ومعركة الفوار في 14 مارس 1943. ثم بقية المعارك وعددها 18 دارت يعني بعد انسحاب قوات المحور. من أبرز هذه المعارك على الإطلاق هي معركة البرج أو دعكة البرج أو هجمة البرج كما يسميها للمرازيق. المعركة هذه دارت في فجر الأحد 28 ماي 1944.
8: الخطة انطلقت بقطع خط الهاتف الرابط بين قبلي ودوس ليلا والهجوم على الثكنة ليلا وحققوا انتصار بهر. هذه المعركة أسفرت من نتائجها قتل 10 فرنسيين وأسر 44 بين فرنسيين ومساعديهم وأعوانهم واقتيادهم إلى من ساحة من الثكنة إلى ساحة السوق. كان يوم مشهود في يوم السوق اقتياد الأسرة واستشهاد 4 شهداء في هذه المعركة اللي هما يحيى بن محمد ومحمد بدورة وعبد الله بن مبروك وحامد عبد الملك. تدخل شيوخ المنطقة وشيوخ الجهة وخاصة الزاوية ومخافة من الانتقام وخافة من ربما من تنكيل بالمرازيق، فتم التسوية بين العمد وبين الشيوخ وبين شيوخ الزاوية، إطلاق سراح الأسرى وخروج الثوار إلى عمق الصحراء بنسائهم.
1: مثلت هجمة البرج حدثا فاصلا تعتبر ثاني أكبر انتفاضة في تاريخ تونس المعاصر بعد انتفاضة لوديرنا سنتي 1915 و1916. قررت السلطة الفرنسية بعد ذلك بعد هذه الهجمة إرسال مزيد من العتاد العسكري إلى منطقة الجنوب التونسي للقضاء على هذه الانتفاضة، وتمثل هذا العتاد في إرسال يعني 8 طائرات، إرسال 10,000 قنبلة يعني صنف 10 كيلوغرام، إرسال 10,000 قنبلة صنف ماك، 50,000 رصاصة، 37,500 مشت رصاص، و 500 قنبلة صنف 50 كيلوغرام، بالإضافة إلى استخدام 500 جندي سنغالي وفيلقين من الدرك المتجول.
5: ترافقه تخبئ الرصاص في ثنايا ردائها وتغزل من الصوف عهدا لا يلين. كانت مع مبارك عبد الملك عين المقاومة وقلبها، وقال الشاعر فيها: حليمة وراه كيف الظل تسير، لهابت الموت لخافت الجير. وفي بن شعبان أخذت السلاح وواجهت القوات الفرنسية امرأة حديدية تحدث عنها المؤرخ الذهبي المسعودي وابنها محمد الغول والباحث في تاريخ دوز جلال الشايمبي.
6: جت معركة كبيرة ثمك، يقول فيها من تنس وغنايا غيلان في شواطة، ما 500 من جبل مطماطة، مرازيق 6 في جعب بقاطة، من الناظ كسروهم وغنموا حصنة، قبطانهم هارب مشي طواطة، قال حبهم من ضاهت يكملنا.
1: بالنسبة للمعركة هذه سجلت مشاركة بعض النساء المرزوقيات فيها أمثال مباركة بنت عمر بن عبد الملك أخت الشهداء الأربعة وزوجها أحمد بن بلقاسم عبد الملك الذي استشهد في المعركة التي سبقتها، وكذلك مشاركة حليمة بنت عمر بن عمودة زوجة الشهيد عبد الله الغول.
6: في شعب ثماكة هبط نسوين الذر ثماكة وطردهم باي واحدة على السيد مضروب، واحد يقول له خميس حتى مجروح يقعد كان يعس على النسوين. عندنا 3 صغار الساسي التجاز وعمر الغول بنت عمي والهادي بن عبد الملك، قال لهم عندنا شباني ودعمنا هذا يقول عليه التجاز، قال لهم باباي بره ثم ماجل اصحابنا تمر بره جبنا الماجل مش بعيد علينا ثمك، وقت دينا سيف معنا في جويليا، عرضهم باباي واحدة يحب يصير يضرب تنقل بقعة بقعة، هم تحتنا في جبل حب يصيرهم كل مرة يتنقل بقعة باش يقولوا هم برشة، قال لهم تو عبد الله يمشي واحدة تو تعرض حسب ما يقولوا 500 واحد يتعرضهم، قالوا لنا نسوي نحن قبل نسوي قبل يهزوا في المية ويقربوا في الواحدة والكرتوش ما يضربوش، وراهن كيفاش يعملن. كل واحدة أمي حليمة بنت عمر بن عبودة زوجة عبد الله الغول، ومباركة بنت عمر بن عبد الملك يعني زوجة الشهيد أحمد بن عبد الملك وأختها 4 شهداء زي كيف داروا سلاح ولحقوا باباي، قال لهم باباي قال لنا أنت جايتني نصرتي تو اليوم تضرب أنا ماي، قالوا على الأقل خلنا قال لهم كل واحدة دارها منا واحد منا، قال لهم أوكاكا أصرخوا كبار الدكر الدان ويسحوكم يقولوا نسوين يضربا سواتوا بالطيارة.
8: مبارك عبد الملك وحليمة عبودة لم يلتقيا فقط في النضال والكفاح وحمل السلاح والمقاومة، بل كانت عندهم عشرة كبيرة وعلاقة كبيرة وعلاقة متينة. ربما اللافت النظر هو أن هذه العشرة ساعة تواصلت سنوات طويلة، تواصلت حتى سنة 2008. مبارك عبد الملك مولودة عام 17 وحليمة عبودة مولودة عام 18، تقريبا بينتهم أشهر قليلة في تاريخ ولادتهم يفصلهم تاريخ الولادة. عاشوا مع بعضهم، تربوا الطفولة مع بعضهم، تربوا والكفاح مع بعضهم، وتوفوا في نفس العام 2008.
5: الرجل الأسطورة عبد الله الغول جدير بأن تنقل ذكراه من جيل إلى جيل، فهو الذي لم يصارع العبادة والصعابة من أجل مال أو جاه أو سلطة، كان عنتريا فحسب، وعبلاه كانت حياة الأنوفة. تمكن عبد الله الغول ورفاقه من النجاة من ملاحقة الجيش الفرنسي والقومية والمخزنية وتسلل إلى الأراضي الليبية. وبعد فترة وجيزة وبسبب وشايات تم اعتقال عبد الله ورفيقيه أخوه أحمد ومحمد بن بوبكر من البوليس الإنجليزي بليبيا سنة 1945 ليسلموا للسلطة العسكرية الفرنسية.
3: يا والدة يا والدة تبكي على عبد الله، بعد حياتك ليش كان عذاب؟ مولى الشجاعة ليس يحمل ذلة، يطب السوامر صهدهم لهاب، قدر عليه الله وكتب بالله، يصبر بنادم لو يكون انصاب.
5: اتجهت بهم السيارة من الحدود التونسية الليبية في اتجاه دوس ليتم تنفيذ الحكم فيهم بين الأهالي والتنكيل بهم في مسقط رأسهم وتذكيرهم أن فرنسا هي الأقوى. ولكن في الطريق في كف العنبة تمكن عبد الله من الهروب كما روى ابنه محمد الغولة.
6: كرب عسكرية وسوق فيها واحد ضابط وركبوا معهم واحد من الدبابة بشاوش ركب محد القاوري وفي بالهم باش يتعدوا مع الطريق السهل ذاك اللي جاي يجي ما بين الجبال غادي هنا مش يتعدوا على كف العنبة. كف العنبة صعيب وقتها بيست خايب عوضهم غلطوا كانوا مقاردين باش يجوا ما مقدر الحلوف ثم بقعة سهلة طاحت السمس والسفارة غلط دارع مثنيا تاع كف العنبة. باباي وقت النفاق بيهم غلطوا في الطريق قرر باش ينقز من كف العنبة مهما يكون حدف روحه من الهفوف دينالين حجرة كبيرة ياسر كلاته لكان تعدى من الحجرة هذيك يمشي في هفوف على الأقل ثم يجي 400-500 أكثر يجي كيلومتر ممكن هفوف واحد يمشي حنا كانت قال لي حسب يحكي هو بعد قال ضخت
5: 15 جويليا 1948 هناك ثائر سيحاكم وها هو نص الاتهام عنوان مقال صدر في الأدوباش تونيزيان للضابط الفرنسي جون سيران وفي متن المقال ذكر الضابط عن ثائر وصفه بعدو فرنسا متهم بقطع الطرق والخيانة والتمرد المسلح نعته بأنه لص تافه ومجرم عدد جرائمه ونوعيتها تجعله على رأس قائمة المطلوبين ماضيا وحاضرا وأكد أن لقبه وكنيته الغول ورثها عن والده المتمرد سنة 1915 الذي أفشل لمدة 9 سنوات السلطة الأمنية الفرنسية من القبض عليه وما أشبه ما حدث للأب بما حدث للابن فوشاية من أبناء البلد أخبرت عن مكان اشتغال عبد الله الغول في الوطن القبلي وتم القبض عليه.
13: ألقي عليه القبض كما قلنا في 22 أوت 1947 لما كان يشتغل في منجم أم ذويل بالوطن القبلي اقتيد طبعا إلى السجن المدني في تونس العاصمة في ذلك الوقت.
5: سنة 1949 داخل قاعة المحكمة العسكرية الفرنسية بالعاصمة تونس حكم عليه بالأعدام وتم تأييد هذا الحكم في الاستئناف والتعقيب برغم كل المجهود الذي قام به المحامي اليهودي التونسي ماكس شمامة المتطوع للدفاع عنه وعن رفقائه.
6: قعد هك سنوات هذيك كل الاعدام وكم برشا محاكم وتمشت لجدتي ومشوا لبعض جماعه يقابلوا فيه. ارسلت باباي عندي حتى رسائل مع باباي في الحبس بعث لي بزوره ثمر رساله كتبها بكره عزيز.
3: عزيز هسوا عليا ذريه وانت مقاري اكتب لهم جواب على لساني اكتب لمحمد يهني على امه واخوته اني الموت مانيش خايف منها شرف وفخره ما دامها على خاطر تونس الدم والروح يهون العيلة يوقي عليهم الله المعبود.
5: عاش الثائر المقاوم عبد الله الغول إلى أن نفذ فيه حكم الإعدام في ساحة السجومي يوم 20 نوفمبر 1950. ظل إلى آخر لحظة شامخا ثائرا.
13: هو الثائر الوحيد الذي يعني حكم عليه بالإعدام ونفذ فيه.
3: محمد يا وليدي هالصندوق أمانة عندك ديما ولدي راسك عالي احنا مرزيق ما ضيعناش الثنية وجابنا ربي في الصواب تو الجواب تهنيت ليه أنا كتبته والزمام حفظته. اسمع هيا ترى نوض أعمل بي دورة في بلادنا السمحة خلي تشبع منها عيوني راني ياسر استحشتها. يا جدودي الاثنين
14: مشاهد تمثيلية عبد المجيد دعبو عبد السيد المرايحي إنجاز فيروز الجباهي.

0: وطن.
1: حماة وطن.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
2: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب ليك.

سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. ما أبدع صنعك في ملكوتك. ما أبدع صنعك في ملكوتك حين خلقت الأرض بساطا أخضر يزخر بالخير يزهو بالثمرات. ووهبت الأرض وما فيها من خيرات للإنسان، حتى في الأرض القاحلة الخالية من أسباب الخضرة أنعمت على الإنسان. أنعمت يا ربي على الإنسان بأسمى نعمك، إبل تسعى في الصحراء كالسفن خفافا فوق الماء، لا يمنعها جبل وعر أو تل رمال غائرة. وبقدرتك العلوية يا ربي منحت الإبل القدرة أن تختزن طعاما وشرابا يكفيها لتكمل رحلتها عبر الصحراء. وبقدرتك العلوية يا ربي صار الجمل سفينة صاحبه عبر الصحراء. وبقدرته العلوية يا خلاق منحت الإنسان من الإبل شرابا من لبن وطعاما من لحم وكساء من وبر هو خير كساء. سبحانك يا الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك في روعة خلقك، ما أبدع صنعك في ملكوتك. آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحانك ربي جل جلالك.

وقربه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعته.

0: مننت به وأجزلت الثواب.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك وجوارحي تسعى إليك لتستجير وتسأل لك يا صاحب المنن التي لا تنتهي أورد فؤادي من هلك يا صاحب الفضل العميم أتيت بابك أسألك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء وفي انبثاق النور من قلب الحلك لا كفء لك أنت الذي في الأرض رب والسماء فلا شريك من مليك أو ملك أجريت كل الكائنات بحكمة في الأرض في البحر الخضم وفي مدارات الفلك إلهي أجر الفؤاد بفيض لطفك إنه يا ربي يلجأ منك لك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك.
1: العيادة البيطرية إعداد وتقديم رفيق الكافي.
2: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، نجدكم التحية على موجات إذاعة الكيف وندعوكم لعدد جديد من العيادة البيطرية وأمراض الصحة الحيوانية في متابعة لأهم المستجدات اللي تتعلق بصحة الحيوانات خلال المواسم الصيفية، وطبعا تحيين حملات التلقيح وكل المعطيات خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: الفلاحة مستدامة.
1: نجدد التحية لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم دائما في إطار الفلاحة المستدامة وأمراض الصحة الحيوانية. ندعوكم لهذا العدد الجديد من العيادة البيطرية، ونتابع في هذا العدد كل ما يتعلق بالتوصيات والإرشادات اللي تحفظ صحة وسلامة الحيوانات متاعنا، خاصة في إطار حملات مكافحة نواقل الأمراض، الأمراض منها العابرة للحدود، الأمراض منها اللي تنجم تكون في إطار التقلبات المناخية، وفي إطار أيضا الجوائح الطبيعية اللي تعيش على إيقاعها جهاتنا وبلادنا من حرائق ومن غيرها. اليوم كيفاش نجمو نحافظوا على ثروتنا الحيوانية، نخرجوا بها بأمان من صيف بين ظفرين، صيف حارق يعني في العوامل الطبيعية، كما نشوفوا تقلبات المناخ بين الشتاء وبين الصيف، وتتقلب أيضا أحوال الثروة الحيوانية ما بين أيضا تغير نوعية الراعي وعديد العوامل اللي تتداخل في تربية الحيوان وأيضا في استدامته. كالعادة شريكي وضيفي في تأمين هذا اللقاء الدكتور شفيق بن صالح، رئيس الدائرة الفرعية لأمراض الصحة الحيوانية بقلعة سنين، اللي مشكور دائما على سعيه لتأمين كل هذه الإرشادات. دكتور مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك صديقة رفيقة، مرحبا بكل مستمعينا وكل عاملين بدار الكيف.
1: إذن دكتور، كما تعرف وما يخفيش عليك ويخفيش أيضا على كل مستمعينا، الحرائق اللي نعيشوا على إيقاعها تقريبا كل صيفية كان فيها ضرر كبير على مستوى الثروة الحيوانية، سواء بالنسبة للحيوانات اللي تعيش في الغابات وحتى حيواناتنا اللي تعيش على الرعي، أيضا على تربية النحل، على قطاعات تعتبر حيوية بالنسبة للفلاحة المستدامة في بلادنا، وبالنسبة أيضا للأنشطة الفلاحية اللي تعيش على يعني مكاسبها الفلاحة العائلية، الفلاحة الحافظة، الناس اللي تسكن قريبة من المناطق الغابية. اليوم شفنا أضرار بالجملة، شفنا أيضا حالة من الهلع ربما في إطار التعامل مع الأزمات هذه. فإحنا في إطار التحسيس، في إطار أيضا التوعية بقيمة الحفاظ على غابات، بقيمة أنه الناس كل تكون العين الراعية ولا سهرة على حماية الغابات هذوما، الناس اللي تخدم غاديكا معناها واللي تسكن غاديكا قريبة من المناطق الحدودية، كيفاش تنجم تتعامل مع هذه الجوائح؟
2: هو للأسف يعني السنة شهدنا العديد من الحرائق في ظل التغيرات المناخية والارتفاع المربوط في درجة الحرارة. هو التغيرات المناخية في حد ذاتها كان عندها تأثير سلبي وسلبي جدا على كل البسيطة بالإنسان، الحيوان، للنبات، فما بالك إذا يعني أضفنا لهذه الحرائق اللي تأثيرها سنة كبير، ثم بعض القصايا في بعض الولايات اللي لاحظناها نفوق حيوانات بالحرق، أيضا حيوانات البرية نفقت بالحرق. اللي ننصح به إنه الخيان المتساكنين في يعني الأماكن القريبة من أماكن الحقدين إنه يحاولوا قدر المستطاع يبعدوا الحيوانات تاعهم، لأنه كرامات ذيك راهو تأثيره ثاني عنده، سواء بالتنفس عنده تأثير على الرواري بتاع الحيوانات بتاعنا الأليفة، وبالتالي نجم يضرهم. يحاولوا إنه ينقلوهم المراعي باش ينجموا الحيوانات اللي يطرعها وباش تجي وين يعني ما تأكل، ونحاول انه نتاقلم مع الوقت حتى نبشر ربي انه يرحمنا ربي بالغايه النافعه، على انه يمسح الطبقه الخارجيه من الرماد ومن الترسبات الكربونيه باش تقل على الاقل التاثير نتاعها على صحه الحيوانات تاعنا ولا صحتنا احنا كانسان.
1: واضح. دونك هذه بعض النصائح في المجمل، لانه اليوم الدور معناها اعاده الروح للغابات، وانه نرجع من وين وقفنا معناها قبل ما تصير الحرائق هذه، باش نجموا ننتجوا، باش نجموا نكملوا مراحل الاستدامه، سواء بالنسبه لقطاع النحل حتى للطيور اللي موجوده غاديك دكتور، اللي هي معناها عاده نقولوا احنا صارت لها صدمه فيزيولوجيه، خسرنا برشا نوعيه، اليوم مطلوب انه نعاودوا نخلقوا هاك المجال باش الغابه تتعافى والانشطه هذه ترجع معناها لسالف نشاطها، ويرجع سكان الغابات يكونوا قادرين على الاستدامه في مجالات سواء تربيه النحل وغيرها من المجالات الاخرى. طبعا المرحله تتطلب برشا صبر، ماهيش معناها سهله، لكن في نفس الوقت فما شكون استبق معناها الاحداث، قام بنقل معناها النحل نتاعو، خلايا النحل نتاعو، قام منها في مناطق معناها مناسبة لها باش ينجم يخرج بها بسلام من خسائر الحرائق. الحرارة ماهيش حرائق فقط، الحرارة تنجم تكون أيضا كما تعرف دكتور أمراض أخرى تتسبب يعني في أنها تكون أو توفر بيئة لنواقل الأمراض كما الحشرات الناموس غيرها اللي تنتعش في فترة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، واللي تخلق معناها نوع مباشر من التحدي بالنسبة للناس اللي عندها الفلاحة سواء تربية أبقار تربية أغنام الدواجن، يلقى معناها المربي روحه معناها في مواجهة للنوعية هذه من الحشرات. وإحنا نشوفوا حتى برشة تساؤلات تجينا على نوعية معينة من الحشرات هذه تنمو خاصة في فترة الصيف والعدوى متاحة شديدة، معناها الحشرات اللي تلصق في الدواجن واللي من الدواجن تنجم تتعدى للحيوانات الأخرى. اليوم شو مطلوب من المربي باش ينجم يوفر بيئه آمنه سليمه للأغنام نتاعو ودواجن وقطيعه وابقار وغيره من الحيوانات باش يخرج لباس من هذا الصيف ونتعدى لمرحله الخريف، خاطر مرحله الخريف زاده مش مرحله عاديه بالنسبه للحيوانات دكتور.
2: هو خاصه الصيف هذايا انه بغض النظر عن الحشرات ممكن نحكوا على بعض الطفيليات اللي طفيليات خارجيه، خاصه نحكوا مثلا على انه البق الجراد الصغير اللي عند الدجاج، ولا نحكوا على الجراد عند الحيوانات العاشبه كي نقولوا البقر والمعيز والغنم، ولا نحكوا على مع البرغوث اللي العديد والعديد من المربين في فتره الصيف يتشكوا من التاثير السلبي للبرغوث على الحيوانات بتاعهم، واللي يلقوا في صعوبه كبيره وكبيره جدا باش انهم ينجموا يحموا روحهم منه وباش انهم ينجموا يداووا الحيوانات بتاعهم من البرغوث وياخذوا على البرغوث. اللي مش ننصحوا به يعني هو نصائح هامه بالنسبة للمستغلة. كل اللي أول حاجة واللي ديما نعود فيها هي النظافة. لو نظافة المستغلة متاعك تخليك تنجم تبعد كل هالطفيليات ولا هالحشرات على المستغلة متاعك، لأنه هذاك أهم حاجة. إذا المستغلة مش نظيفة زايد واختير فلوس إنك تداوي. حاجة الأولى إذا إنه الحشرات نحكو على إنك تبعد كل مصدر باش يكون تاع تكاثر الحشرات، وهنا نحكو على كل مصادر المياه اللي تكون راكده، ما نحكوش على الماء اللي هو مثلا بير ولا صنداج ولا جابيه، نحكو خاصه على المياه الراكده اللي هي تنجم تكون بيئه مناسبه باش تكاثر الحشرات هذه اللي هي تنقل لك العدوى. نقول الحشرات نقولوا الناموس والبعوض والناموس وغير ذلك. يعني اول حاجه انك تقضي على مصادر المياه الراكده مهما كانت. ثاني حاجه انه يعني الفضلات العضويه اللي مش نكدسوها في المستغل
1: اللي هي معناها الغبار، معناها المتعرف
2: الغبار والا الفضلات بتاع الحيوانات اللي هو البعرور والا الجله بتاع البقر. ماذا بينا ان نحاول قدر المستطاع نبعدوهم على المستغله بتاعنا، لانهم الفضلات العضويه هذيك وقت يتبلوا شويه يكونوا بيئه مناسبه لتكاثر الحشرات والطفيليه الخارجيه. هذوما الحاجتين الاولى. الحاجه الثالثه والمهمه ايضا هي اكل الشقوق الموجوده في الاسطبلات بتاعنا والموجوده في الزرايب بتاعنا. اذا عندي انا الحيط بتاعي مشقق راهو مش يكون بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات وتكاثر الطفيليات الخارجية على غرار الجمل والبق والبرغوث وغير ذلك. وبالتالي إذا عندك خوش مشقق ولا زريبة مشقق ولا برتال مشقق أكشكوك، حاول على الأقل برشة يعني بشة بتاع سيمان أنك تسكر كشكوك ذلك وإلا لقى حرشة. المهم ما نخليش شكوك باش أنه تتكاثر فيها الحيوانات هذه وتكون اللي أسهل في التنظيف. الزرايب اللي نعملوها ماذا بينا زرايب تكون يعني بزريبة نظيفة بالبريير باش يسهل تنظيفها، ما نزربش بالزرب وإلا ببقايا الأشجار وإلا ببقايا الحوايج المعدنية ولا الخشب، لأنه التنظيف مش يكون صعيب وتكون أيضا بيئة لتكاثر الحشرات وال الطفيليات الخارجية.
1: يعني الأنسب أنه يكون جدار معناها من الأسمنت،
2: الأنسب أن يكون بريير، نجموا يعملوا بريير زريبة بريير يكون واضح نظيف وما يخليش في البريير ماكش باش تلقي أنه الجرادة وإلا البرغوثة وإلا الجملة وإلا أيضا أنه الناموسة تنجم تطير فيه.
1: واضح بي
2: يعني هذوما خلينا نبدأ بالحوايج اللي واضحين واللي سهلين. أنا ضمنت أنه الساحة والأماكن اللي يتربوا فيها الحيوانات كان نظيفة، ما خليتش إمكانية للحشرات باش تتكاثر ولا الطفيليات الخارجية. أيضا الأرضية اللي يعيشوا عليها الحيوانات بتاعي من محبط اذا عندي امكانيه باش انه تتنظف تتجهر، يا اما تكون تراب واضح والا تكون ارضيه اسمنتيه يسهل تنظيفها، وما تكون شكل ارضيه. نحن للاسف في بعض الاستابلات تكون انه الارضيه هي طبقات، يعني طبقه كبيره نتاع مواد عضويه، عندها معايا ملعام ونص ما تنحتش، تولي السمك نتاعها يوصل حتى لل 20 و 30 سنتي، وهذيك انه صعيب باش انه تنجم تنظف، ومش تكون بيئه مناسبه تتكاثر فيها كل الطفيليات الخارجيه وكل الحشرات اللي مش تسبب لنا في الامراض.
1: واضح. دونك هنا العامل الأساسي اللي نجم نعتمد عليه هو اعتماد النظافة فيما يتعلق بالإقامة اللي نوفروها للحيوان متاعنا. يعني اليوم وقت اللي أنت تنوي معناها باش تدخل في مشروع متاع تربية للحيوانات مهما كانت يعني النوعية متاع القطيع اللي باش توفره، يلزم تخمم في المكان كحاضنة أساسية تكون ملائمة مدهونة نظيفة، قواعد النظافة وقواعد العيش فيها معناها ملائمة باش يتكاثر الحيوان متاعك وباش يكون العيش متاعه سليم، بعيد على الشقوق، بعيد أيضا على يعني أنواع متاع الأشجار وإلا اللي تنجم هي بيدها تكون معناها حاملة للأمراض وحاملة
2: لهنا ما نقولوش
1: للحشرات.
2: اشجار، لكن احنا حكينا ولانه ما نزربوش ببقايا الاشجار اللي مش تولي هي مكان مناسب لتكاثر الطفيليات الخارجيه والا لتكاثر ايضا الحشرات.
1: بالضبط، لأنه
2: عندنا
1: هكا
2: احنا
1: الأخشاب وإلا البقايا اللي تبقى
2: الاخشاب
1: من
2: بقايا الاشجار هي الاخشاب اللي يقول لك والله خذيت عملت جدره وعملت كذا، اللي هي راه مش ينقل فيها البرغوثه ولا تنقل فيها كذا، اذا مش تلقي فيها شقوق مش تتكاثر فيها
1: والله
2: ومش
1: دكتور.
2: عامل تنظيفها.
1: دكتور فما حتى شكون واحنا نتابعه اكيد يعني في اصحاب المشاريع هو يحس روحه يتفنن معناها في الايقاع هذايا ويحس روحه انه قاعد يقوم برس كلام معناها اللي صديق للبيئة اللي
2: إذا
1: هم
2: باش نستعملوا الأخشاب هذيك يلزم إنه معالجة الأخشاب قبل استعمالها بمواد يعني تكون صديقة للبيئة بطبيعة الحال، وتمنع إنه تكون أكل الشقوق فيها مكان لتكاثر الحشرات.
1: على ذكر
2: نجم
1: صديق
2: نستعملوها لكن
1: للبيئة دكتور، العجالي اللي قاعدين يحاولوا فيها إلى معناها أواني متاع علفة وأواني متاع ماء، وحتى ساعات تشوف البط معناها يدور فيها وقال لك الجرمين بين ظفرين، هذه ما هي صديقة للبيئة.
2: هو الإطارات المطاطية ولا العجالي هي
1: أي
2: مواد مصنوعة من مواد يعني كربوهيدراتية وبلاستيكية،
1: بالضبط.
2: وبالتالي إنها مواد ما هي صحية سواء كان لأنها تكون معالف أو مشارب، يعني لا نعلبوا فيها ولا نشربوا فيها ولا نزربوا بها. أيضا نشوف في بعض الأحيان إنه يحبوا يعملوا منها زريبة،
1: بالضبط.
2: لأنه أكل الشقوق الداخلية بتاعها مش تكون مصدر لوركود الماء ولتكاثر الحشرات ويصعب تنظيف. النجم نستعملوها بعد تدويرها، ممكن انك تصبها من داخل ما عادش تولي محلوله، يعني بعد التحسين في طريقه استعمالها ممكن نجم نستعملها،
1: واضح. دونك
2: لكن
1: هنا
2: بشكل
1: الريسك لا، لكن بشكل يكون صديق للبيئة.
2: بشكل يكون صديق للبيئه بطبيعه الحال، وما نخلوش مكان باش انها تولي هي مصدر لتكاثر الحيوانات الحشرات ولا لتكاثر الطفيليات الخارجيه.
1: واضح. دونك عملية النظافة مع اعتماد معناها طرق الرسكلة اللي تكون صديقة للبيئة، نبعدوا على الأخشاب اللي نستعملها في التزريب وغيرها باش نجموا نوفروا بيئة في المكان الملائم لصحة الحيوان متاعنا.
2: واللي ايضا اكدوا عليه انه في ظل التغيرات المناخيه والارتفاع الملحوظ لدرجه الحراره، اكل الطغطيه نتاع الباتيمات نتاعنا ولا السرايب نتاعنا بالمواد المعدنيه راهو يزيد ياثر سلبا، سواء تصفيه ب يعني انه يزيد يطلع ويقوي في درجه الحراره، سواء في الشتاء انه يزيد يقوي في درجه البروده، لان
1: واضح.
2: هي يعني خاصه كل ما هو معدن مش يكون ناقل للدرجة اللي هو فيها
1: واضح دكتور.
2: ما هوش عازل، وبالتالي من هذا بينا نعمله يعني سقف بمادة عازلة باش كان في البرودة نعزله نقصه من درجة البرودة، وكان في السخانة نقصه من درجة السخانة.
1: دكتور وقتاش نلتجئ ربما إلى الجانب الوقائي عن طريق الأدوية مثلا إنك باش ترش الأماكن؟
2: هذاك علاش انا حبيت خلال الاخر، احنا تو ضمننا انه المكان اللي تعيش فيه الحيوانات نتاعنا والساحه نتاعها والمستغلات كلها نظيفه، بس تو مش نشوفوا شنو هو الحوايج الوقائيه اللي يلزم نعملها. قبل ساعة ما يظهر لي الإشكال.
1: بالضبط، تفضل.
2: أول حاجة إنه ماذا بيا من دخل للمستغلة بتاعي كل الحيوانات اللي متأكد اللي هي سليمة. أنا ما غالي قلت تنظيفة، والدجاج نظيف، ورام بينظف، والمعزة تاعي نظيف، والبقرة نظيف، والرجلة نظيف. ما ندخلش ليهم حاجة مانيش متأكد، ولا حتى كيما نقولوا احنا الكلاب نتاعي ولا القطط، ما ندخلش حيوان مانيش عارف هو نظيف ولا نثبت في كده. وحتى كي نجيب نحاول دوبا نجيبه ندويه، باش لا قدر الله ثم بويضات ولا ثم يرقات في البدن نتاعه نقتلهم قبل ما انهم يولوا يظهروا، ويولي يعني تولي لي انه مستعمره جديده نتاع الحياه الحوايج هذه. بس ايضا انه ماذا بيا انه دوريا بعد استشاره الطبيب البيطري حول الحاله الصحيه اللي عندي في المستغله، ينجم ينصحني باستعمال بعض الادويه البيطريه اللي تستعمل خارجيا ولا عن طريق الحقن لتقويه المناعه بتاع الجسم ضد الحشرات هذه، ولا ضد خاصة هنا نحكو على الطفيليات الخارجية، ونحكو خاصة هنا على كل ما هو جملة، على كل ما هو جريد، وقل حتى على كل ما هو برغوث.
1: يعني نجم نصنفوها حشرات زايدة ولا ليه دكتور؟
2: هي احنا نسموها
1: طفيليات،
2: طفيليات كل
1: لي
2: الحشرات.
1: بارازيت.
2: هم كلهم حشرات خارجية، لكن الحشرات نجم تكون طائرة أو إلا إنها تمشي.
1: وتصنف على انها ذات درجة خطورة عالية دكتور والا
2: بطبيعة
1: ليه؟
2: الحال لأنه البرغوث والجراح والجملة ينجم يكونوا ناقلين للأمراض من خلال إنه طبيعتهم في العيش هم يمصوا الدم، وينجم لا قدر الله ثم مرض في حيوان مش يمصوا الدم يهزوك المرض ذاك، ويمشوا يتغذوا على حيوان آخر من خلال مصهم للدم، ينجم يسيبوا العامل المرضي اللي هو في أغلب مش يكون فيروسي، وينقلوا المرض من حيوان إلى حيوان.
1: بيه دكتور، واحنا بما انه ديما نحكيو على امراض الصحة الواحدة، يعني هل فما درجة من الخطورة تنجم تمر من الطفيليات الخارجية تمس من صحة الانسان، يعني كمرض ينتقل من الحيوان للانسان، والا ما فماش؟
2: مثلا انه مرض الطاعون اللي هو الطاعون اللي عند الحيوان ما ينتقلش للانسان، لكن تنجم في بعض الاحيان اذا ثم بعض الامراض اللي هي فيروسيه واللي تنجم تكون يعني مصدرها حيواني، ويكون انه الانسان ينجم يعني تضره اذا البرغوثه والى الجراده مش تنتقل يعني وعرضيا، خاطر في اغلب الاحيان انه باش انه يتغذى البرغوث والا الجراد على الانسان راهو يكاد يكون حاله نادره. لكن ثم إمكانية إنه عرضيا برغوثة ولا برادة تطيح في يعني جسم إنسان تنجم إنها تمص بتاعه هو، نادرا تنجم إذا تكون هي حاملة لعامل مرضي وقت تجي مش تتغذى تنجم تعدي له للمرض.
1: واضح دوك هنا في إطار معناها عملية المكافحة، إذا توفرت معناها الحشرات هذه والنواقل هذوما خاصة الطفيليات الخارجية، هل طريقة التعامل معها العلاجية سهلة دكتور؟ تتطلب برشا وقت وإلا ليه؟ وهل فما عدوى سريعة وإلا ليه؟
2: هو بس علاش احنا ركزنا اول حاجه على نظافه المستغله، لانه اذا تكون المستغله نظيفه يكون عمليه العلاج اسهل. وقتا نولوا انه بعد استشاره الطبيب البيطري في شنو نوعيه الدواء اللي الناس تستعمله، كيفيه استعماله، الجرعه والمده، وقتا نجموا نقضوا على الحشره الخارجيه الموجوده في الحيوانات بتاعنا، مع ضرورة خاصة في الأغلب أحيان لإعادة المداولات بعد 14 يوم، لأنه ثم إمكانية متاع بعض البويضات ولا اليرقات اللي تكون مش مازال ما يعني ما
1: ما
2: هيش
1: فقصتش.
2: حاضرة تنجم تطلع لنا بعد 14 يوم، والتاني نعاودوا باش أنا ناخذ عليها. هذيك تكون المستغلة نظيفة، لكن الإشكالية إذا تكون المستغلة كعناية ما هيش نظيفة وفيها برشا شقوق وفيها برشا تراب وفيها برشا غبار وما هيش مسيجة بحوايج اللي نجم ننظفها، إذا تداوي الحيوان بركة راهو ما تكونش عندها فاعلية بعد 4 5 أيام 6 أيام مش تيجي نفس الحال.
1: بيه هنا يعني كيفاش تنجم معناها يخرج منها الفلاح بأخف الأضرار، معناها يعمل حد للانتشار متاع الطفيليات الخارجية، وفي نفس الوقت معناها ما تصيرلوش العدوى، يكسر العدوى.
2: هو أول حاجة يبدأ ينظف إذا مستغلتك مش نظيفة، لو يعني بمرة أخرى زي تستعمل أي دواء بيطري
1: واضح.
2: زي خسائر فلوس. مش توصل حتى نتيجه، وبل بالعكس الاستعمال مش هو اللي تدخل في مرحله بتاع استعمال مفرط للمبيدات الحشريه اللي تنجم تكون تعمل تسممات لكل الحيوانات الموجوده في البيت.
1: وهذه نقطة
2: لولا
1: نرجع
2: النظافه
1: لها
2: ثم
1: بعد شوية
2: النظافه ثم
1: دكتور.
2: النظافه. نعم
1: قلت لك النقطة هذه إن شاء الله نرجع لها بعد شوية في إطار معناها ترشيد الاستهلاك أو استعمال الأدوية البيطرية، كيفاش نجمو نداويو من غير ما تكون فما تأثيرات على القطيع الآخر وإلى الحيوانات وإلا صحة الإنسان بصفة عامة، خاصة في ظل المستغلات تنجم تكون فيها تعدد يعني متاع تربية الحيوان، تعدد الأنشطة الفلاحية.
2: كما قلنا انه اول حاجه اذا انا لقيت في المستغله بتاعي في الحيوانات بتاعي، ثم البرغوث ثم جريد ثم جمله، خاصه هذوما الحشرات وخاصه هذوما، نبادر باني بطبيعه الحال مش لازم نعالجهم. ثم علاجات يعني تكون بالحقن، وثم علاجات تكون بالتقطيس والا بالرش على الحيوانات، لكن ايضا يلزمها تكون متبوعه في نفس الوقت بمداوات، يعني الجدران بتاع المستغله بتاعي، الارضيه، كل مكان ينجم يوصل له ولا يمشي له الحيوان بتاعي.
1: واضح.
2: وذاك علاش ناكدوا من له انه لازم الجدران ما تكونش فيها شقوق، يلزم الارضيه تكون نظيفه. في بعض الاحيان ايضا يلزمني الفرشه الوطنيه بتاع الارضيه تكون تراب، يلزمها تتقشر لمده يعني للسمك حتى 10 سنتيمتر، تتلم الكل وتتحرق،
1: واضح.
2: لانه الارضيه ذيك مش نلقوا فيها العديد من البويضات واليرقات اللي مش بعد مش يعني في السلسله الحياتيه نتاعها، مش تولي هي يعني حيوان كبير، يعني حشره كبيره ولا طفيل كبير، ومش تعاود السلسله الحياه نتاعها. يعني الحرق للارضيات الترابيه وللارضيات اللي هي تكون فيها يعني الغبار، ومدوات الجدران ومدوات الحيوان بتاعي،
1: واضح. دونك هذه
2: مع
1: ال
2: ضرورة الإعادة بعد مدة 10 أيام 14 يوم، ناية وشدة وجود الطفيلية هذه من عدمها، وأيضا اتساع المكان ومدى اتساعه وغير ذلك.
1: بي دكتور، هذا في الإطار الجانب الوقائي. بي فرضا أنه الفلاح معناها قبل هذا الجانب الوقائي، لكن فرضا أنه صارت عدوى مثلا متاع يعني طفيليات خارجية وصلت واكتشاف الحالات، شنو أول حاجة أو أول عرض ينجم يلاحظه الفلاح في المستغلة متاعه على الحيوان متاعه، يأكد له أنه راهو عنده إصابة جديدة، وفي وقديش معناها سرعة التعامل عمل العلاجي مع الموقف.
2: بس هو من اكثر الحوايج مثل خطر تختلف، مش كيف الجريد، مش كيف البرغوث، ممكن البرغوث والجمله والجمله تتشابكوا شويه. مثلا اكثر حاجه مثلا في البرغوث ولا في الجمله انه مش تشوف الحيوان بتاعك ما يحب يحك، لانه ثم حاجه قاعده تمشي في الجلد بتاعه ولا تقرص فيه،
1: أعراض جلدية. بي
2: يعني انه مش تحسه كانوا يحك، يتحرك يقرب لحيته يحك فيه في الجسم بتاعه مهما كان بقره والا. ممكن الابقار شويه ما تلقيش فيهم البرغوث، لانه الشعره ما هيش كبيره، بالصوفه مش كبيره، ما يلقيش بقعه وين تتخبى البرغوثه، وصعيب باش توصل الوبره بتاعها. اما خاصه في المعيز والغنم، البرغوثه يعني تعمل التهابات جلديه كبيره عند الحيوانات وتخليها ما هيش مرتاحه، ثاني تتحكك، وظني ممكن تصك توصل حتى تظل يسرح في الساقين نتاعها، ظني تعظ في الساقين نتاعها،
1: معناها حالة هيجان يخلق لها.
2: الحكه الحكه حكه تحس حكه كبيره، هذيك راهي مش تكون باينه. وخاصة في الـ في البريش الصغار والفعش الصغار تحسهم ما كاينين ماشيين ويضعفوا، الحالة بتاعهم ديما مخوفين، لأن البرغوثة تمص الدم تخليه تقرصه في الشلل بتاعه، ديما تخليه متقلق ماهوش مرتاح ماهوش في أريحية. لوجريت العكس، لوجريت ممكن ما يبانش ما يعملش حكة، يلزم ديما نحاول ديما قدر المستطاع نتفقد الحيوان بتاعي، خاصة في الجلد الربع، يقولوا جلد الرطبة تحت الذيل، وين مثلا الإناث، وين الذراع بتاعها، وين الكرش، في يعني الشيرة الدخلانية بتاع الفخذ، وين الصدر، وين الكرومة. فالبقايا هذيكم تنجم الجراد يشد، يعني في البقايا عظومة سواء كان معزة بقرة نعجة، نحاول نثبت البقايا عظومة. الجملة نفيق بها مثلا نلقي البويضات تاعها كما نقولوا نحن الصباع، يعني صعيب باش تشوف الجمله. ديما اني نحاول نشوف خاصه في الماعز الاكحل نفرق الشعر نشوف كان ثم الصباع البويضه البيضاء، نعمل حسابي راه ثم الجمله باش ناخذ احتياطاتي وكيفيه العلاج.
1: بي دكتور، هل انه يعني موسم الجز عنده تأثير في انه ينقص في يعني نوعية العدوى هذه بالطفيليات الخارجية، والا ليه خاصة بالنسبة للأغنام؟
2: طبيعي طبيعي، وخاصة سواء كان أغنياء ولا حتى فهمت للميز، لأنه كي باش نقصوا الطبقة الخارجية بتاع الصوف ولا بتاع الشعر، مش نقص بقعة يعني مأوى، مش نقص مأوى للحيوانات هذه باش تتخبى ولا باش تكاف، دي
1: واضح.
2: حاجة الأولى. أيضا أنه في الأغلب الطريقة المثلى أنه بعد عملية الجد نقوموا بتغطيس الحيوانات بتاعنا في مواد يعني مضادة للطفيليات الخارجية، باش انه كان ثم يرقات ولا ثم بويضه نحاولوا نقصوا من وجود الحشرات هذه.
1: واضح، معناها هذه أدوية، نوع من الأدوية ولا
2: نحط
1: يعني
2: في الماء في بالونات
1: مستحضرات؟
2: ولا كل واحد شنو الامكانيات تاعو، وبعد ما نزلزلوا النعجه نغطسوها فيها، بعد ما نزلزلوها مش قبل، بعد ما نزلزلوها نغطسوها فيها باش كان ثم بعض الحشرات الخارجيه ولا الطفيليات الخارجيه نقتلوهم.
1: واضح، معناها هذا في الجانب الوقائي. وقت
2: الجانب
1: وقت
2: الوقائي
1: اي
2: بالنسبة لنا
1: كملت الجز، مع وقتها انت تعمل معناها المستحضرات هذه او الادويه اللي تغلف بها الجلد والا الصوف نتاع الحيوان باش تقضي على الطفيليات الخارجيه. ونعود معكم الى فضاء العياده البيطريه وامراض الصحه الحيوانيه. موضوعنا لليوم كيفاش نجم نقاوم الطفيليات الخارجيه، نعملوا لها حد خاصه في اطار الجانب الوقائي، واذا كان فما جانب علاجي كيفاش نتعاملوا مع بعض الحالات باش نكسروا العدوى وباش نجموا بطبيعة الحال نكونوا قادرين على انه نخرجوا حيوانات يعني بأخف الأضرار من موسم الصيف وموسم الخريف، موسم الحرارة اللي هو عادة يكون فضاء ملائم ل يعني انتشار مثل هذه الحشرات. إذا دكتور نجدد لك التحية، أهلا وسهلا بك على موجاتنا. ودكتور شفيق، كما تعرف برشا ناس يقول لك معناها انه اعراض يعني انتشار الحشرات او الطفيليات الخارجيه هذه ينجم حاسب طريقته هو البسيطه، يقول لك راهو السبب نتاعها انه الحيوان اللي عندي المناعه نتاعو ضعيفه، على خاطر هو يقرا في الحالات الكل انه عمليه معناها الاعراض اللي تظهر عليه الحيوان كما كنت تحكي انت الحكه والهيجان، وانه الغذاء نتاعو معناها ينقص، الشهيه ماهيش موجوده وغيرها من الملاحظات معناها في السياق هذا. دونك كيفاش نجموا نتعاملوا مع النقطه هذه، وهل فعلا ثم عناصر معدنيه كي تنقص معناها في المناعه نتاع الحيوان تنجم تكون سبب لمزيد انتشار الاعراض نتاع الطفيليات الخارجيه والاصابات نتاعها والا لا؟
2: هو ما ثماش حتى يعني علاقه ما بين الحاله الجسمانيه للحيوان ووجود الحشرات هذه. ومرات يقول لك مثلا راهي الجمله والله انها تسرح على الضعف، مش صحيح. اذا البيئه نتاعك فيها مرفقه بعباره اخرى وفيها الحشرات الخارجيه الطفيليات الخارجيه، رغم ما كانت مهما كان الحيوان سمين ضعيف يتغذى بالكدا ولا مش يتغذى بالكدا، راهي نشد فيه
1: واضح.
2: بغض النظر على التركيبه الجسمانيه الحاله الصحيه ولا العمر ولا نوعيه الحيوان. نوعيه الحيوان ممكن تتذكر صحيح مثلا انه بعض الحيوانات البرغوث من نلقوه في البقر صعيب ياسر، بينما الجوريد النجم نلقوه في الحيوانات الكل.
1: معناتها فما حشرات والا طفيليات خارجيه تتفرق بحسب نوعيه الحيوان؟
2: لا مش خاطر مثلا الشعره نتاع البقره ماهيش كبيره،
1: واضح.
2: البرغوثه ما تلقيش وين تتخبى تحت الشعره باش انها تنجم، اذا مش تمشي فوق الشعره من فوق ماهيش باش تكون عندها حتى تاثير على البقره، وبالتالي ماهيش من الحيوانات اللي تحبتها البرغوثه باش انها تنجم تمص منها الدم.
1: واضح، معناها خلينا المليو معناها الفضاء والا البيئه اللي تعيش فيها ماهيش ملائمه لها عند مثلا عند الابقار، عند الاغنام غير عند الابقار. واضح دكتور. به دكتور، نقطة مهمة جدا ذكرتها ونصيت عليها في السياق، معناها المكافحة اللي هو اعتماد الأدوية في إطار الجانب الوقائي والعلاجي. احنا كنا توقفنا على انك باش تعقم والا باش تحاول تعمل معناها الجانب الوقائي عن طريق بعض المستحضرات اللي يوصفها البيطري، واللي تقوم بطبيعة الحال بتغليف الجلد متاع الحيوان باش ما يكونش عرضة للنوعية هذه من الطفيليات الخارجية. هل الأنواع هذه من الأدوية، طبعا أنت وفرت، لأنه برشا من المستمعين تو يقول لك عنا إشكال معناها كبير برشا في توفر الأدوية البيطرية في بلادنا ليمات هذوما، وإحنا كنا حكينا عليه أكثر من مرة وننتظر أنه إن شاء الله تتجاوب الأطراف الكل مع النداء اللي نداء البياترة ونداء أيضا الفلاحة اللي هما ماذا بيهم أنه يتم إيجاد حل واضح للإشكاليات هذه اللي هي نقص الأدوية البيطرية، لكن في صورة توفرها عند بعض الأنواع، هل إنه قادر على إنها تكون معناها أسباب من اللي يتأثر على المحيط العام متاع الحيوان، تنتقل لحيوانات أخرى تضرهم، تضر الإنسان وإلا لا، تضر معناها المنتوج وإلا لا، الحليب، الألبان، الأجبان، غيرها من المنتوجات في اللي قدمها الحيوان؟
2: هو كل دواء بيطري يلزم استعماله يكون تحت إشراف طبيب بيطري. وده علاش؟ لأنه بشوف في عين الاعتبار نوعية الحيوان، لأنه ثم أدوية النجم تكون صالحة للحيوان ومش صالحة للحيوانات الكريمة. يعني المصنع هو صنعها وأنتجها وجعلها لفئة معينة ولفصائل معينة من الحيوانات، يعني ما تمشيش على الحيوانات الكل. مثلا إنه الدوية اللي نستعملوها باش نقاوموا مثلا البرغوث والأجريد ولا جملة ولا أي حشرة ولا طفيلي خارجي عند الكلاب ولا البطاطس، ما نجموش نستعملوها عند المشتريات الصغرى لأنه تأثيرها يكون خطير، لأنها تجد تسرب في الحليب ولا في اللحم، وبالتالي تكون تأثيرها خطير على الإنسان.
1: واضح.
2: وبالتالي إنه كل دواء مرات مخصص لفصيلة معينة من الحيوان، هذه الحاجة الأولى. أيضا الكمية والمدة ينجموا يتغيروا حسب العمر بتاع الحيوان، وأيضا حسب الإنتاجية بتاع الحيوان. مش كي بقرة يعني مخصصة لإنتاج حليب، كيف مثلا علوش وإلا الجزمان تختلف لأنه طريقة الإنتاج مختلفة.
1: واضح، معناها تكون حتى درجة الوقاية والعلاج مكثفة أكثر يعني بحسب
2: وحتى ثم أدوية ما نجموش نستعملوها، خاصة إذا قاعدين نستعملوا في الحليب وقاعدين نستهلكوا فيه،
1: واضح واضح دكتور.
2: والا اذا نستعملوا نقول ثم مده انتظار ولا فتره انتظار ناخذها بعين الاعتبار، تتراوح من 4 ايام، جمعه 12 يوم، انت حتى توصل 28 يوم في بعض الادويه، باش ناخذ بعين الاعتبار انه ما نستهلكوش سواء كان الحم والا الحليب على حسب نوعيه الانتاج وطريقه الانتاج.
1: واضح.
2: اللي ننصح به راهو استعمال المبيدات الخارجيه والادويه البيطريه هو من احد عناصر الوقايه، ماهوش هو الوقايه الكل. كما حكي علاش احنا من الاول حكينا على النظافه المستغله، طريقه اداره المستغله، طريقه تسييج المستغله، طريقه يعني تنظيفها والعنايه بها، راهو ضمن. اذا انا طبيب بيطري مشي يشوف ولا من الافضل استعمال الادويه البيطريه، مش يقول لك المده، طريقه الاستعمال خاصه في الخارجي، في اللي في طريقه الحقن ايضا لازم يكون ياخذ بعين الاعتبار نوعيه، لانه في بعض الادويه اللي نستعملوها من الحقن ما عندهمش حتى تاثير على بعض الطفيليات الخارجيه، وبالتالي تكون خسرت فلوسك.
1: ويعني هنا بالضرورة إنه يستشير الطبيب البيطري مش على
2: طبيعي طبيعي جدا، لانه كما قلنا انه نشوفوه مع بعض المربين انه يستعملوا الادويه، لكن في الاخر نقوم انهم صرفوا برشا فلوس، عملوا للاسف انه يعني النطاق بتاع المستغله والاضطراب اللي فيها بطريقه الاستعمال المفرط، ولا تم عباره كانوا تلويث للبيئه بك المركبات الكيميائيه، لانه هي الادويه اللي تترشح كلها مركبات كيميائيه.
1: واحنا شفنا تاثيرها حتى على الناب، على الماء، على
2: على
1: التربه.
2: الناب، على انه حتى انه ايضا وقت نستعملها يلزمني انا ك يعني نستعمل فديك يلزمني لبسه معينه، يلزمني ايضا نظافه معينه، باش ما انه ما نضرش، يعني اذا مش تتيح لي على الجلد بتاعي، خاصه اذا تكون الكميه كبيره، تنجم تعمل تورمات في الجلد، تنجم لا قدر الله تتمص في الجلد، تولي تسممات في الدم وغير ذلك.
1: معناها نقولوا احنا ردة فعل تحسسية.
2: تحسسيه سواء كان على مستوى الجلد، والا ايضا حتى على مستوى داخل البدن، على مستوى الدم،
1: واضح
2: والا
1: واضح.
2: ايضا حتى بالشمام، والا مثلا لا قدر الله حتى على مستوى العين يلزمني، يعني ثم النظارات اللي هما مستعملين لحمايه العين يلزمنا ناخذهم اعتبار نلبسوهم باش ما نضروش العين تاعي.
1: واضح. به دكتور، في صورة ما عندنا إصابة مثلا لخروف ولا نوع من أنواع المواشي بالطفيليات الخارجية، هذه طريقة التعامل معها في إطار الذبح مثلا والاستهلاك العائلي، وكما تعرف المناسبات برشا، كيفاش يتعاملوا مع هيك الجلد هذيك اللي فيه معناها الأمراض ويتخلصوا منه بطريقة معناها تكون صحية وما تضرش، وفي نفس الوقت إذا كان تم استعمال أدوية معينة كيفاش ينجموا يتعاملوا مع الـ يعني

0: يعني ليك شنو؟ انها موجوده صحيح، لكن ما عدتش مرض اللي
1: واضح
0: يخلي جسم الانسان مش يتعب.
1: واضح، دونك ديما تبقى جلدي معناها
0: حاجه جلديه
1: خارجي.
0: ما
1: اي
0: قلقش نجد. الاغلبيه نتاع الطفوله الخارجيه راهو انه وقت انت تذبح هي تطيب الجلد وتمشي على روحها. هذاك علاش مرات تجد مثلا ممكن تتشاف المسالخ، انه خاصه لما يتكدر فيها البرغوث الذباح يبدا يذبح والبرغوث يبدا يسرح حيرب. فهمتني؟ يعني انه ما هيش ما عندوش تاثير كبير. الجلد اذا مش نستعمله نجم نغسله بالصابون، ننظفه بالصابون وقت حتى كان ثم يعني يرقات ولا بيض النجم يتحرى ويمشي على روحه.
1: واضح واضح دكتور.
0: يعني ما تسماش في الاغلب انه هالحشره الخارجيه ما يكونش عندها تاثير كبير، تاثيرها وقت على حيوان خافوا منها وقت تعدي لهش مرض، والا انها تعمل له تحسس مفرط ما كالتجريس وكالمشيان. تخيل اني جسم انسان حاجه تدبي فوق منه ديما مش يولي يحك ديما متقلق ماهوش على اريحيه.
1: مي دكتور، الحيوانات هذه او الحشرات والطفيليات الخارجيه تنتعش تحديدا في اوقات الذروه الحراريه، معناها مع التقلبات المناخيه، سواء في فصل الصيف وفتره معينه من فصل الخريف. من بعد اليا ينجم معناها اذا كان معناها ما تمش علاجها فورا، هل معناها يتم القضاء عليها بصفه تلقائيه، والا تبقى معناها بيوض ومن بعد تتعاود تتوسع الحلقة الدورية متاعها وتكمل في العيش، معناها تبقى معانا للصيف المقبل والا لا؟
0: هو شوف الطفيلات الخارجية دي بنحكوا مش كل بس تم الطفيلات الخارجية وكم في نشلام كانوا جرب مثلا من بين الطفيلات الخارجية واللي أيضا العلاج بتاعه
1: هو ظهر لي
0: يتطلب.
1: يعني خارج التصنيف العلاجي، معناه يعني مش من أسهل، لأنه ينجم يعمل عدوى للإنسان ولا إيه؟
0: عدوى ينجم إذا خاصة إذا جرب مثلا يكون يعني الملامسة بتاعه يومية وبطريقة كبيرة ينجم إنه يعطي نجم يتعدى العبد، ولو إنه ثاني أيضا إنه جرب باش يتعدى من الحيوان العبد. راهي حالات نادرة ونادرة جدا بتاع عباد ممكن عندهم شوية ملامسة بزايد لكن الحيوان هذاك اللي فيه برشا جرب.
1: هو كان انت اول ما تذكر المرض هذا ديريكت معناها الفلاحة والا باسئلتكم يقول لك الدواء الازرق، معناها دكتور يقول
0: هو
1: لك
0: الدواء الأزرق ما عنده حتى تأثير بالشرط
1: بالضبط.
0: لأنه
1: وهم اصلا بعد الدواء الازرق يمكن من كثر ما تم استعماله والا اللجوء ليه ما عادش عاتي مفعول، وهذا من خلال برشا مكالمات جتنا معناها في السياق هذا دكتور.
0: اي ما عندوش حتى تاثير. صحيح ما عنده حتى تاثير، وذاك علاش انه ماذا بينا اذا عندك حاله مرضيه راهو انه كي تمشي ونقولوا احنا وتقابل طبيب بيطري وتستشير وتوقع الفحص الصحيح راهو يكون العلاج اسهل واقل تكلفه برشا.
1: واضح، دونك هنا ما تمشيش وحدك، حاول انه باش معناها تقصر الثنية متاع العلاج وتلتزم بطبيعة الحال بطريقة المداوات، على خاطر لو ساعات تهز الدواء يبدا الدواء صحيح لكن طريقة الاستعمال تكون غالطة والفترة متاع الاستعمال تكون غالطة، في يا اما تطويل الفترة والا لا قدر الله تظهر معناها تفاعلات جانبية هكا ولا دكتور؟
0: صحيح صحيح صحيح. يعني ننصح بيه احنا انه في انت قلت لي وقت كبر الدنيا
1: اي
0: هو خاطر الطفيليه هذه لما نحكوا خاصه على ثلاث حوايج هذوما، نحكوا على الجريد، نحكوا على الجمله ممكن الجمله اقل صحيح، نحكوا خاصه على الجريد والبرغوث انه راهم هم يعيشوا في درجه حراره معينه. اذا تنزل درجه الحراره في الاغلب على 15 ولا على 14 انه ما ينجموش يعيشوا يموتوا، والا انهم يمشوا ولوا الشقوق هذيك اللي خليناها الارضيه اللي مش نظيفه وهي من المواد العضويه يدخلوا لداخل فيها باش يلوجوا على شويه دفء ويكنوا روسهم غاديك
1: معناها يدخلوا في سبات.
0: في سبات. وقت البويضات انها ما تعاود تفقس الا كي تيجي درجه حراره ملائمه باش تفقس،
1: واضح.
0: يعني تنجم تبقى من اخر الخريف هذايا حتى لاخر الربيع الجاي باش تولي تفقس.
1: واضح دكتور. دكتور عنا في دقيقة نحوصلوا طبعا كل المعطيات اللي قدمتها لنا اليوم في إطار طبعا الجانب الوقائي من الطفيليات الخارجية اللي تظهر عادة مع ارتفاع درجات الحرارة، تفضل دكتور.
0: لهنا باش انا نلخصه بالقدر راهو انه الطفيله الخارجيه ما تعيش وتنعم بالحياه السليمه الا في بيئه مصر في بيئه مش نظيفه، وبالتالي وقت تكون بيئتك نظيفه بيئتك نظيفه شنو معناها بالبقى

0: اللي يعيشوا فيها الحيوانات
1: مهم.
0: للبقعة اللي يدوروا فيها الحيوانات للبقعة اللي يسرحوا فيها الحيوانات.
1: واضح.
0: راهو تكون انه قضيت بنسبة 50 60 حتى 70% على امكانية وجود الحشرات الخارجية والأطفال الخارجية اللي تأثر في الحيوانات بتاعت برشا. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية انه كي نشري من دخل للمستغلة بتاعي كان نظيف. قبل ما نشري نثبت بالكدا، ثماش جرب، ثماش جمله، ثماش برغوث، ثماش بويضات تاع جمل، ثماش سيبان، ثماش شجريل، وبعد ندخل.
1: واضح دكتور، يعطيك
0: حاجه
1: الصحة.
0: الثالثه انه قبل ما نداوي وقبل ما نستعمل اي دواء نستشير الطبيب.
1: وهذه أهم نصيحة أساسية نختم بها لقائنا اليوم في العيادة البيطرية. ممتنة دكتور شفيق بن صالح على هذه النصائح وعلى وقتك ودعمك للبرنامج، شكرا ليك. إن شاء الله ملتقانا معك في الحصص القادمة بإذن الله. نقول لك إلى اللقاء، وإن شاء الله المنفعة حاصلة لكل مستمعينا لبيئتنا لحيواناتنا، وأجمل تحيات كامل الفريق في لمان الناس الكل.

أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم. إذاعة الكرم، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب ليك.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عين دراهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك صباحا مليئا بالنور والسعادة والفرح. اللهم بارك لنا في يومنا هذا واجعله شاهدا لنا لا علينا، ومتعنا اللهم براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال. إشراقات هذا الصباح عن القناعة. القناعة رضا يحل في القلب، سكينة يزيد بها الإيمان، رحمة توسع فضاء القلب، وبصيرة تجلو النظر عن سراب المظاهر، وشجرة تخرج يانع الثمر. والقناعة من سبل الفلاح المؤكد الذي به حيازة الخير والسلامة من الشر في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، وعيش القنوع هانئ القلب وحاله حال سعيد. يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والقناعة مرآة تري صاحبها عظيم منن الله عليها، فتلقاه لاهجا بشكرها والثناء على مسديها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن قنعا تكن أشكر الناس. والقناعة هي الغنى الحقيقي، إذ هي غنى النفس الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة

أحبتي في الله، المنع والعطاء والضراء والسراء والصحة كلها أقدار جرت وفق حكمة ربانية في فلك رحمته الواسعة، وإن الذي قدر الضر بحكمته قادر على رفعه برحمته. ونظرة القناعة إلى من هم دونه في النعمة حامل على قناعة القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. والعيش مع أهل القناعة دافع للحاق بركابهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمضي على بيته الشهران وليس لهم طعام إلا الماء والتمر، وكان ينام على الليف ويفترش الحصير ويسكن جوعه بالحجر المربوط على بطنه، وكان من دعائه المأثور: ربي قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة

ليبي خير. والقناعة تجعل قلب المؤمن مطمئنا، مؤمنا موحدا بالله، راضيا بالقضاء والقدر، وهي تمنحه راحة نفسانية وطمأنينة في العيش بسلام. ولذلك فإن المؤمن القانع هو أكثر سعادة واستقرارا، وهو غني النفس لا يطلب حاجته إلا من الله عز وجل. ومن أهم ميزات القناعة أنها تؤدي إلى تقوية الإيمان بالله وترويض النفس والرضا بما قسمه الله تعالى في كل حال. اللهم اجعلنا من القانعين الراضين بما قسمته لنا.

اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، ويا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك، يا مقيل العثرات ويا قاضي الحاجات، اقضي حاجاتنا وفرج كربتنا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، اللهم استجب دعاءنا من غير رد، ونعوذ بك اللهم من الفقر والدين. اللهم يا الله، إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أن تغفر لنا ذنوبنا كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، يا من لا ينقصك العطاء. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، فإنك أنت الغني المغني. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الكاف.
1: تحية صباحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز السادسة للأنباء. طلب الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف الأطراف المعنية بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة لموسم الزراعة الكبرى من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة وتمويل المزارعين وتلافي إشكاليات الموسم الماضية والتي أثرت على المردودية والكمية المجمعة. دعا المجلس المحلي بسقط سيدي يوسف إلى التسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية 173 في جزئها الرابط بين حدود ولاية جندوبة وسقط سيدي يوسف عبر معتمدية الطويرف وحلحلة الإشكاليات التي تعترضه، إضافة إلى تركيز فرقة قارة للحماية المدنية بالجهة ومعالجة مختلف المشاغل التنموية. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، تم تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية تناهز 205,000 دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد مساء اليوم، وأفاد المعهد أن عمليات الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة من بينها محطة الرصد الجوي بولاية الكاف. تم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة خصصت لتجميع شراءات الدعامات القلبية ومستلزمات قاعات القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية، تم الاتفاق على إعداد كراس شروط وطني موحدة يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال. أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعرض خزان في مصفاة الزاوية للنفط لاستهداف بطائرة مسيرة، هو الخامس من نوعه، مما تسبب في اختراق الخزان واندلاع حريق. قالت منظمة الصحة العالمية إن آلاف المرضى في قطاع غزة ينتظرون الإجلاء الطبي، وأوضح الناطق باسم المنظمة في تصريحات له أنه تم إجلاء قرابة 13,000 مريض في غزة في عام 2023. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكراً على المتابعة.

0: صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم. يوم سعيد وموفق للجميع، نهاركم مبروك، نهاركم من أسعد الأيام. اليوم الأربعاء 12 أوت 2026، الموافق 28 صفر 1448 هجري. هذه منوعة الصباح الأولى حتى 9:30 على موجات إذاعة الكيف، بفقراتها، بأركانها، ببرامجها الوامضة، مصافحاتها المباشرة معاكم على امتداد هذا التوقيت من توا للتسعة ونص. نذكركم بمواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جاورها. صلاة الفجر كانت في حدود الأربعة، ظهر اليوم مع نص نهار وسبعة وثلاثين دقيقة، صلاة العصر باش تكون في توقيت الأربعة وستاشر دقيقة، المغرب السبعة وستة وعشرين دقيقة، وصلاة العشاء باش تكون التسعة اليوم. هذا بالنسبة لمدينة الكيف وما جورها. تحية لكل الفريق اللي أمن هذه المنوعة الصباحية الأولى، وكل عادة ننطلق بإيقاعاتنا وأنغامنا الدينية والإيقاعات التونسية في هذه الباقة الأولى من الأنغام، ثم لنعود.

26 دقيقة بعد 6 على موجات إذاعة الكيف، نعطيكم لمحة عن حالة الطقس لليوم الأربعاء 12 أوت 2026. يتميز باستمرار الأجواء الصافية على كامل تراب الجمهورية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتكون ضعيفة معتدلة. البحر يكون قليل الاضطراب قبل أن يصبح تدريجيا متموج بمنطقة كاب سرات، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. هذه لمحة عن حالة الطقس لليوم. نذكر مع 7:15 نشرة جوية مفصلة تجي من المعهد الوطني للرصد الجوي. نجدد تحياتنا لكل مستمعينا، يوم سعيد وموفق للجميع. اليوم 12 أوت 2026، توقيتنا 6:25 على موجات إذاعة الكيف.

44 دقيقة بعد 6 على موجات إذاعة الكيف. بكري شوية حكيت وعطيتكم لمحة عن حالة الطقس لليوم ليلة القادمة، وبعد شوية ناخذوا أكثر التفاصيل. نبقى دائما مع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي أعلن عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات الجمهورية اليوم الأربعاء 12 أوت. وأفيد المعهد أنه عملية الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، وهي محطة الرصد الجوي بالكاف في الأقليم الأول، وشاطئ سيدي الهجمي بمعتمدية سليمان من ولاية نابل في الأقليم الثاني. وتنتظم عملية الرصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، وتشمل عملية الرصد محطة الرصد الجوي بالقيروان في الأقليم الثالث، ومحطة الرصد الجوي في توزر في الأقليم الرابع، إلى جانب موقع سيدي جمور بجزيرة تجربة من ولاية نابل في الأقليم الخامس. وتنطلق عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس في مختلف المواقع انطلاقا من الساعة 6:30 مساء وتتواصل إلى غاية غروب الشمس. هذا هو الحدث الفلكي اليوم في تونس. كينكم من أحبي يعني ظواهر هذوما متابعتها، الكيف معنية وبإمكانكم يعني المتابعة. إذن اليوم كما ذكرت عملية رصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات الجمهورية انطلاقا من 6:30 نتاع العشية. 6:45 راجعين، مرحبا أهلا وسهلا، تحياتنا المسلوهة لكل مستمعينا في الاستماع لنا على موجات راديو الكيف هذه المنوعة الصباح الأولى.

قدير، وكنت قدوة لكل مؤمن، كل مؤمن صادق في الحكمة والصبر والثبات وحسن

0: مقص سلاح لستين بيك يا مقص سلاح لستين بيك
1: محمد صاحب الشفاعة والنور الهادي محمد بيك

0: إشهار.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
0: إشهار.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام 7 صباحاً.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكهف.
2: تحية صباحية متجددة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أدى رئيس المدير العام للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه زيارة إلى مشروع ربط بئر النخلة بشبكة المياه بتجروينة، كما قام بمعاينة خزان حي حشاد بلكة في المدينة، ثم أدى زيارة إلى معتمدية الدهمانية. طلب الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف الأطراف المعنية بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة لموسم الزراعة الكبرى من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة وتمهيل المزارعين وتلافي إشكاليات الموسم الماضي والتي أثرت على المردودية والكميات المجمعة. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، تم تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية تناهز 205,000 دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عملية لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد مساء اليوم، وأفاد المعهد أن عملية الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة من بينها محطة الرصد الجوي بالكاف. تم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة خصصت لتجميع شراءات الدعامات القلبية ومستلزمات قاعة القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية، تم الاتفاق على إعداد كراس شروط وطني موحدة يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال. قالت منظمة الصحة العالمية أن آلاف المرضى في قطاع غزة ينتظرون الإجلاء الطبي، وأوضح الناطق باسم المنظمة أنه تم إجلاء أكثر من 12,000 مريض في غزة منذ أكتوبر 2023، بينهم 6,000 طفل. أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أمس تعرض خزان في مصفاة الزاوية للنفط لاستهداف بطائرة مسيرة، هو الخامس من نوعه مما تسبب في اختراق الخزانة واندلاع حريقة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
4: صباح الخير.

0: لايت ميتيو بعد فيروز، تحياتنا نجدوها لكل مستمعينا وين ما كانوا. بكري شوية كنت حكيت على حالة الطقس، عطيتكم درجات الحرارة المرتقبة لليوم، نشرة جوية مفصلة ما تنجم تكون. كان مع بلال يحيوي من معهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور بلال، يومك سعيد ومرحبا بيك على موجة
1: إذاعة الكيف. صباح الخير حنان، مرحبا بيك ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة الكيف، وأهلين كذلك في ربوع الشمال الغربي.
0: يعيشك يا سيدي، مرحبا وتحية الناس برقو الكل، والناس اليانة والناس اللي يسمعوا فينا. الناس اللي يسمعوا فينا الكل في الشمال الغربي، تحية لهم. أي سي بلال، اليوم غدوة ليامات الجايين، الحقيقة انت عربي الطقس ليامات هذوما كأنه تحسوا رجع سخن، سيرتو في النهار، في الليل لباس الأمور تتعد.
1: هي بالنسبة لدرجات الحرارة تبقات في نفس المعادلات متاع الديكادة الثانية متاع الشهر أوت، لكن هو درجة الحرارة المحسوسة اللي نحسوها أكثر خاصة مع تليمات هذه، نظرا مع الارتفاع الرطوبة، رطوبة نسبيا عالية خاصة أثناء الليل اللي قاعدين نشهدوا فيها ليامات هذه. بالنسبة لحالة الطقس اليوم، اليوم سجلنا شمة شوية ذباب، سجلنا الصباح خاصة في صفاقس ذباب محلي خفيف ويمتد معناتها الرؤية لحدود معناتها 2000 متر. مع ذلك سماء صافية معناتها بأغلب مناطق البلاد، وتتواصل اليوم كذلك معناتها طقس صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد. اليوم بالنسبة للرياح باش يكون القطاع الشمالي بالشمال من قطاع شرقي على الوسط والجنوب، سرعتها عموما ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى شوية العشية خاصة في المناطق الساحلية وبالجنوب. حالة البحر باش يكون عامة قليل سيراب على أغلب السواحل متاعنا، يكون محليا مضطرب خاصة في فترة مع الظهر من التقصيرات معناتها بالسواحل الشمال الغربي. وبالنسبة لدرجة الحرارة القصوى اليوم متوقعين إن شاء الله باش تتراوح بين 33 و 38 درجة، تكون في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 إلى حدود 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة لي ولاية الشمال الغربي تقريبا مش كون في حدود 41 بسليانة، 42 ببيجة، 43 بجندوبة، و40 درجة تكون في الكيف مع ظهور الشيلي. ويوم غد الخميس إن شاء الله تقريبا معتها بشي يتواصل استقرار في حالة الطقس، معتها عوامل الجوية معتها ملائمة، طقس قليل السحب بيكون مغيم جزئيا خاصة في فترة من بعد الظهر، مع هبوب تيارات هوائية من القطاع الشمالي اللي سرعتها عموما ضعيفة إلى معتدلة. البحر زاد كيف قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة تبقى تقريبا في نفس المعادلات، أقل شوية غدوة في المناطق الساحلية والمرتفعات، ويمشكون بين 32 إلى حدود 37 درجة. الأيامات القادمة إن شاء الله خاصة يومي الجمعة والسبت منتظرين إن شاء الله معناتها ثم بوادر، ولا معناتها متوقعات ثم معناتها خرائر عادية اللي بتكون موجودة خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط ومحليا الجنوب، تكون مصحوبة بأمطار. بعد ذلك بالنسبة لدرجة الحرارة تنخفض شوية نهار الجمعة، وتعود من جديد نهار السبت والأحد معناتها تقريبا نفس المعادلات اللي قاعدين نعيشوا فيها اليوم واللي باش نشهدوها غدوة إن شاء الله.
0: هذه حالة الطقس لليوم الأيامات القادمة. يعطيك الصحة بلال، شكرا لك، يومك سعيد. أي تفضل. أي
1: حنين، معناتها اليوم معناتها حدث استثنائي اللي هو الكسوف نتاع الشمس، اللي باش يكون معناتها كسوف جزئي على البلاد التونسيه، وفي هذا معناتها الغرض ينظم المعهد الوطني للرصد الجوي عمليه رصد الكسوف الجزئي للشمس، اللي باش يكون يوم مفتوحه للعموم بدايه من الساعه 6 ونصف مساء بخمسه اقاليم. الاقليم الاول هذاك علاش معناتها حبيت ندخل معك في وليد
0: كيف، ثم معناتها حكيت عليه بكري شويه
1: الجوي بالكيف معناتها معناتها الحدث هذا، وين باش توصل نسبه الكسوف تقريبا الى حدود معناتها 57.1%. الاقليم الثاني بولايه نابل بشاطئ الجهمي بمعتمدين سليمان بالشراكة مع جمعية تونسية لعلوم الفلك، تقريبا نسبة الكسوف تكون في حدود 46.5%. الإقليم الثالث بولاية القيروان بمحطة الرصد الجوي بالقيروان، وين نسبة الكسوف توصل إلى 41.89%. الإقليم الرابع ولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر، وين نسبة الكسوف تكون في 45.66%. والإقليم الخامس بولاية مدين بسيد الجمهور بجزيرة الجربة أقل شوية نسبة الكسوف، وين تكون في حدود 25.18%. ندعو جميع الحضور معناتها للظاهرة هذه الفلكية اللي هي حالة ظاهرة استثنائية.
0: إن شاء الله تكون المتابعة، لأنه نذكروا نحن صغار عشنا الفترة هذه، أما اليوم إن شاء الله يعني المواطنين العاديين بليل نجموا يكونوا موجودين يتفرجوا في الظاهرة، يوثقوها زادة إن شاء الله فرصة اليوم. يعطيك الصحة بليل يحيوي مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه حالة الطقس. تونس تستعد لأحياء عيد المرأة، وفي المجال هذا خليني نحكي على رائدية هذا الوطن، ونحكي على البحثة التونسية خولة الخميري اللي توجت بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 لتمنحها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعد بحث حول أثر التغيرات المناخية والضغوط البشرية على موارد المياه الزرقاء في تونس، وتولت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري البارح بمقر الوزارة تسليم الجائزة للباحثة التونسية اللي أنجزت بحثها على مستوى حوض ويد شيبة بمنطقة الوطن القبلي في إطار مقاربة علمية تجمع بين الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد والنمذجة الهيدرومناخية، ويهدف البحث إلى فهم التفاعلات بين المناخ والموارد المائية والأنشطة البشرية ولا سيما الفلاحة والري، بما يساهم في تحسين الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز الأمن المائي والغذائي في تونس. ويتمثل البحث وفق المعطيات المقدمة خلال موكب التتويج في الربط بين المناخ والمياه والمجال الترابي ضمن إطار علمي متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما يوفر أدوات لدعم القرار من أجل إدارة أكثر استدامة للموارد المائية وقدرة أكبر على الصمود أمام التحديات المناخية. برافو للباحثة التونسية خولة الخميري، وبحث علمي آخر ينضاف للمرأة التونسية الرائدة المتألقة في ميدانها. ويعني اليوم عديدة هي المواكب الخاصة بتتويجات الأعمال النسائية المتألقة سنة 2026 دائما احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. كل عام والمرأة التونسية حية بألف خير. 24 دقيقة بعد 7 وقيت هكا اللي فيق مش يقصد ربي للخدمة وقيت بالقوة، والاختيارات نتاعنا تكون لأغاني تونسية حتى موعد أخبار الرياضة مع كريم اللي يرجع معانا اليوم في البرقيات الرياضية. تحياتنا نجدوها لكل مستمعينا وين ما كان.
2: تعديت عليها من بره

تعيسة وحزينة تعديت عليك الجنينة نلقاها تعيسة وحزينة باللي فيها ورد وزينة.

العصفور السجرة وقتلوا وين هي البشرة لفت العصفور السجرة وقتلوا وين هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة

0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تمام الساعة 7:30 صباحاً.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكرم.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. تقدم إنجاز مشاريع تدعيم الموارد المائية بمختلف مناطق ولاية الكاف. الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف يطالب بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة لموسم الزراعة الكبرى. التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج وصعوبة الترويج أبرز الإشكاليات التي يواجهها قطاع تربية النحل بمعتمدية تستور. حملات تحسيسية بولاية جندوبة للتعريف بالمحفظة الإلكترونية استعداداً للعودة المدرسية والجامعية. هذه العناوين وأخرى تأتيكم مفصلة في تمام 8 صباحاً. إلى اللقاء.

راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، نعطيكم الصيدلية المنوبة حتى الغدوة الخميس 13 أوت. نذكر بالنسبة لولاية جندوبة وفي معتمدية فرنانة صيدلية طارق العلوي في جندوبة الجنوبية من الزرقي، جندوبة الشمالية مهدي المهدويني، في بوسالم صيدلية عبد الفتاح الحسني، في تبرقة بهاء سعاودي، في غردمال عروسي لانكشيري، في عند راهم نيدي المرزوقي. هذا بالنسبة لولاية جندوبة. في الكيف في الدهماني صيدلية عمار الجيزاني، في نبر عمر الحناشي، في الكيف ليلى بالضيف، سميرة بورسقي، زويتلانا بتشيخ، في قلعة سنين منصف عاشور، في تجروين صيدلية لسعد المحجوبي، في السرس عبد الوهاب الحسني، وفي القصور خالد تتاتني. هذا بالنسبة لولاية الكيف، وضيفوا لهم سقيد سيد يوسف أميل البوغانمي. على مستوى ولاية بيجة في مجاز الباب بسليم شاكر، في تبرسق صيدلية أيمن غديرة، في تستور محمد رضا الهرقلي، في بيجة خديجة الشيخ وعبد الطيف بوجناح، في نفزة سونيا قدور، في تبار رفيق جزم، في ويد الزرقاء نيديا الشلواتي، في سيدي إسماعيل في راس نصيري. بالنسبة لولاية سليانة صيدلية المنوبة، في سليانة المدينة كمال الهمامي، في الروحية محمد هادي العرابي، في مكثر شادي الويتي، في قعفور توفيق رياحي، بوعرادة محمد رجب صفار، في الكريب حسنين العيادي، في كسرة يوسف المبداوي، وفي برقو صيدلية عصام بن عطية. هذه صيدلية المنوبة حتى الغدوة الخميس 13 أوت 2026. بعد شوية كريم يكون حاضر معاكم في البرقيات الرياضية، أولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم. بعد رجعين.

صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2. صباح الخير، يوم سعيد للجميع. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الأربعاء. البداية تكون به فرق الشمال الغربي، نبدأها بالأولمبي البيجي اللي وصل استعداداته للموسم الجديد وتحضيرات تحت أشراف المدرب الأسعد معمر. أجواء طيبة داخل الفريق. آخر الأخبار تأكد قرب التوقيع والتوقيع مع الكامروني ماكسويل جوميكو، وهو مهاجم لاعب كان في بطولة مالي، كذلك مع المدافع خالد الهمامي، بينما تم فسخ عقد فراس المحضاوي بالتراضي، وكذلك لاعب الفريق عزيز الغربي اللي غادر نحو شبيبة العمران، كذلك تعيين جديد في صلب الهيئة المديرة لفريق الأولمبي البيجي هيكل بالحاج عبدالله كاتب عام خلفا لأحمد العرفاوي اللي قرر الاستقالة من منصب الأولمبي البيجي. واصل استعداداته للقاء الجولة الأولى يوم الأحد 23 أوت الجري أمام فريق الترجي الجرجيسي، لقاء في 4:30 في ملعب جرجيس. أولمبيك الكاف وأجواء طيبة في تمارين النادي بإشراف المدرب مكرم العامري وبحضور أعضاء الهيئة المديرة للفريق وكذلك الأحباء. البارح كانت التمارين في ملعب الكاف. تم مشروع في بيع الاشتراكات للموسم الجديد بسعر 70 دينار، وطرح بطاقة دعم للفريق من فئة 100 دينار و200 دينار، والفريق في حاجة لجماهير وكل الناس اللي عندها أموال بإمكانها دعم النادي من أجل إنجاح موسم بطولة الرابطة الثانية هذا الموسم الجديد اللي في شهر سبتمبر المقبل. الفريق قام بتعاقدات مهمة جدا. محمد عزيز النفاتي مهاجم من شبيبة قراوني، شهاب العوادي بن النادي يرجع للفريق، أنور المناعي كذلك، محمد أمين بن عزيزة، محمد أمين ستيتي، علاء الدين لاعب الجسمي، علاء الدين الجسمي كذلك تجديد عقود كل من محمد

إذن سيد سعد الله الخلفاوي رئيس هيئة تسييرية لفريق جندوبة رياضية موسم 2026-2027، الرجل نجحت معه جندوبة رياضية موسم 2024-2025 وقت اللي كان هو رئيس الهيئة التسييرية ولعب وقتها البراج من أجل الصعود للرابطة الأولى لكرة قدم. تمنية بالتوفيق لجندوبة رياضية كذلك والعودة للتمرين قريبا بعد تعيين هيئة تسييرية للفريق. الأزمة تتواصل في اتحاد بوسالم، أزمة كبيرة وغياب الترشحات لرئاسة النادي وتأجيل جلسة العامة الانتخابية، ضغط الوقت يفرض كذلك التدخل السلطات المحلية لإيجاد حل لفريق الاتحاد الرياضي بوسالم اللي كان نزل من الرابطة الثانية إلى الرابطة الثالثة. أخبار فرق الرابطة الأولى لكرة قدم، النادي الإفريقي يصرف النظر عن المدافع المالي إسماعيل سامبارا اللي سقط في الاختبار الطبي، بالتالي لن يتم التعاقد معه. في المقابل ثم مفاوضات مع المدافع السنغالي اللاعب السابق للنادي الرياضي بنزرتي عبدو سايدي وهو يلعب الآن لفريق هلال بنغازي الليبي، كذلك تم فسخ عقد الليبي فهد المسماري. جولة أولى في البطولة أمام فريق نجم متلوي يوم السبت 22 أوت باش يغيب عليها حمزة الخضراوي بسبب الورقة الحمراء أمام الأولمبي البيجي في آخر مباريات الموسم الماضي. في أخبار الإطار الفني، خالد المليتي واصل مساعدة مهر كنزاري مقابل مغادرة أحمد التويهري اللي باش ينضم للإطار الفني للاتحاد الليبي مع فوزي البنزرتي. كذلك تمارين فريق عادة البارح والتحاق كامروني تادو سنكانغ اللي تم تعاقد معاه لمدة 3 مواسم. الترجي الرياضي التونسي حسم صفقة البرازيلي لوكاس ريبيرو من الاتحاد الليبي، صفقة شكلت مسلسل تواصل لأكثر من شهر مع فريق الترجي والفريق الليبي. اللاعب باش يمضي مقابل انتقال جاك ديارا نهائيا للاتحاد الليبي، والصفقة فيها يعني جراية شهرية قدرها 210 ألف دينار للاعب البوركينابي في سن 20 عام، ممكن أكثر يعني اللاعبين اللي استفاد من هذه الصفقة هو جاك ديارا اللي التحق بالاتحاد الليبي، وصفقة يعتبر صفقة العمر بالنسبة ليه 210 ألف دينار في الشهر بالنسبة لهذا اللاعب في سن 20 عام. الترجي كذلك فرط في لاعب خالد بن سليمان لعب كرة طائرة للفريق الليبي إعارة لنهاية الموسم القادم. كذلك الترجي يدخل في مفاوضات للتعاقد مع المغربي الفرنسي عماد فرج لقريب من التعاقد مع الفريق، في المقابل عرض روسي لمهاجم الفريق أشرف الجبرية. النادي الصفاقسي أعلن تعاقده رسميا مع الثنائي الكونغولي ليولاندو إعارة موسم من العين الإماراتي والبوركينابي قائد منتخب أقل من 20 عام باغري متوسط ميدان دفاعي، مقابل ذلك تم فسخ عقد اللاعب ويلي أونانا بالترضية. برنامج مقابلة الجولة الأولى للبطولة إذن بشكون نهار السبت 22 أوت 4:30 مال حمسوسة، يستضيف الاتحاد المنستيري الملعب التونسي نادي الصفاقسي، تقدم سقيط الدير مع شبيط العمران واتحاد بن قردان مع نادي حمام الأنف. نهار الأحد 23 أوت الترجي الرياضي الجرجيسي مع الأولمبي البيجي، قمة الجولة بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي، أيضا نجم متلوي مع نادي إفريقي، والنادي البنزرتي يستضيف مستقبل المرسى. إلى كرة السلة، اليوم الأربعاء نلعب مقابلة ربع نهائي بطولة أفريقيا أقل من 18 عام فتيات بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الإيفواري في الساعة 7 مساء. كذلك الجامعة التونسية لكرة السلة أعلنت مواعيد النافذة الثالثة للمقابلات الخاصة بتصفية كأس العالم قطر 2027، نافذة مش تكون في تونس بداية من 27 أوت حتى 30 أوت الجاري. منتخبنا يلعب ضد الرأس الأخضر 27 أوت، الكاميرون 28 أوت، وجنوب السودان يوم 30 أوت الجارية. الكرة الطائرة وهزيمة أخرى للمنتخب الوطني سخريات في بطولة العالم في آخر مبارياته في المجموعة الثانية أمام المكسيك 3-0، 27-25-25-17 و25-19، هكا منتخبنا يحتل المركز السادس في مجموعته بخمسة هزائم باش يلعب المراكز من 17 حتى 24 في هذه البطولة العالمية. إلى ألعاب القوى وعودة البطل التونسي ابن مدينة طويرف محمد علي المجري إلى تونس في مشاركة متميزة في بطولة العالم أقل من 20 عام. ابن طويرف واللي ينشط في الحرس فريق الحرس الوطني تمكن من تحقيق توقيت 19 دقيقة 58 ثانية و57 جزء من الثانية في سباق 5000 متر مشي، حطم رقم قياسي تونسي لفئة الأصغر ومرتبة أولى عالميا في صنف الأصغر بالنسبة لهذا العداء أقل من 18 عام، ومرتبة 14 عالميا في سن أقل من 20 عام. تمنيتنا بالتوفيق مرة أخرى لابن الطويرف محمد علي المجرية.
نواصل مع ألعاب القوى ونادي ألعاب القوى ببوسيرم بالشراكة مع الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة ببوسيرم وتحت إشراف الجامعة التونسية للرياضة للجميع ينظموا غدوة يوم وطني للمشي مناسبة العيد الوطني للمرأة 13 أوت غدوة في

أمام مقصر بلدية أبو سالم بداية من الساعة 7 صباحا. على مستوى دولي وأوروبي تحديدا، اليوم نلعب السوبر الأوروبي 8 ليلا، باريس سان جيرمان الفرنسي بطل الدوري الأوروبي دوري أبطال أوروبا مع أستون فيلا الفريق الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي، لقاء يديره لأول مرة طاقم تحكيم من خارج أوروبا الصومالي عمر عبد القادر أرتان اللي تم منعه من دخول الأراضي الأمريكية لإدارة مقابلات في المونديال. تم تعيين حكم لهذه المقابلة، يساعده حكم مساعد من جيبوتي وحكم مساعد آخر من كينيا، واللقاء مش يكون 8 متاع الليل في ملعب ريد بول أرينا في النمسا. إلى الوديات، واليوم نلعب لقاء أرسنال كومو لقاء 7:30، مانشستر يونايتد مع ليدز يونايتد 8 متاع الليل، لقاء ديبورتيفو لاكورونيا وريال مدريد. كما كذلك بخبر يخص الانتقالات، نادي برشلونة وباريس سان جيرمان يتوصلوا لاتفاق مبدئي بشأن صفقة انتقال الدولي الإسباني فيران توريس صاحب هدف فوز إسبانيا ببطولة العالم أمام المنتخب الأرجنتيني. فيران توريس قريب جدا من الانتقال لباريس سان جيرمان مقابل 50 مليون أورو في انتظار إتمام الصفقة رسميا قبل نهاية الأسبوع الجاري. هذه آخر أخبارنا على موجة إذاعة الكاف، ملتقاني جدد إن شاء الله بعد الساعة 1 في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
1: إشهار.
3: تمام الساعة 8 صباحا.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: تحية صباحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وضمن عناوينها: تقدم إنجاز مشاريع تدعيم الموارد المائية بمختلف مناطق ولاية الكاف. الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف يطالب بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة لموسم الزراعة الكبرى. التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج وصعوبة الترويج أبرز الإشكاليات التي يواجهها قطاع تربية النحل بمعتمدية تستورة. حملات تحسيسية بولاية جندوبة للتعريف بالمحفظة الإلكترونية استعدادا للعودة المدرسية والجامعية. في الشؤون الجهوية وفي إطار مشروع تدعيم الموارد المائية بولاية الكاف، أدى أمس الرئيس المدير العام للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد المنجا زيارة إلى الجهة، اطلع خلالها على مشروع ربط بئر النخلة بشبكة المياه بتجروين، كما قام بمعاينة خزان حي حشاد بمدينة الكاف، ثم زيارة إلى معتمدية الدهمانية.
5: المشروع هذا يتمثل في ربط 4 أبار عميقة بدفق إجمالي ب 80 لتر في الثانية، وبكلفة جملية تناهز 45 مليون دينار، وكذلك إنجاز خزانات والقنوات، مد القنوات على مسافة 19 كيلومتر تقريبا، وإنجاز الخزانات والتجهيزات المرافقة للمشروع هذا. اليوم المشروع بلغ معناها نسبة تقريبا 98%، وإن شاء الله بدينا نجنيه في الثمار متاعه. إن شاء الله في القريب العاجل، إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة، الموارد المائية مش تتحسن، وخاصة كل نقص برشا من الانقطاعات والاضطرابات في التزود، وكل المناطق خاصة الأحياء المرتفعة ولا الأحياء المنخفضة مش تتمتع بالمشروع هذا، وكذلك معتمديات المجاورة على غرار معتمدية الدهماني ومعتمدية الكسور اللي مش يكون الأثر متاع المشروع هذا عليها، خاصة من ناحية تحسين الموارد المائية الموجهة للمناطق دي، وبالتالي يخف وطأت الاضطرابات من قطاعات التزود بالماء، وإن شاء الله المستقبل أفضل من ناحية التزود بالماء الصالح للشرب في ولاية الكاف.
3: طلب الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف الأطراف المعنية بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة لموسم الزراعة الكبرى من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة وتمويل المزارعين وتلافي إشكاليات الموسم الماضية والتي أثرت على المردودية والكميات المجمعة من الحبوب، وفقا لرئيس الاتحاد منير العبيدي.
6: الإشكاليات اللي صارت عن لون من نقطة الأسمدة اللي صارت على ولاية الكيف، وحتى تذبذب التزود بالبذور، إن شاء الله أنها تكون ثم جلسة احنا نطالب بتوفير خاصة مستلزمات الانتاج، ومنها الدي اف بي ومات لامونيت اللي عملوه فيها نقص كبير. ندعو للمجمعين باش يكون ثم مخزون استراتيجي على ذمة الفلاحة باش ما نصيروش في الإشكال يبقى فلاح يتنقل، وبالتالي نعرفوا اللي راهو هالنقص نتاع الأسمدة هذا يأثر على الصعبة، وهذا لاحظناه حتى السنة. إن شاء الله العام الجاي يكون موسم ممطر، أما نثمنوه بما يعني بتوفير مستلزمات الانتاج للفلاحة من قروض من ناس بذور، وبالتالي نتفادوا هاك المشاكل اللي صارت، وان شاء الله ديما ناخذوا العبره من المشاكل اللي صارت وما تعاودش تتكرر العام اللي بعد. ان شاء الله العام الجاي خير.
3: أكد رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة صبري الولاني أن المتوفرات المخزنة من مادة زقوق بالجهة تبلغ حاليا أكثر من 172 ألف طن، وسيتم توزيعها وفقا للطلب على هذه المادة ومختلف استعمالاتها.
7: المتوفر في مخازن سليانة من زقوق المصرح بها 172 ألف طن. السلعة هذه قاعدة تخرج في اتجاه ولايات أخرى ولاو يستعملوا فيها عام 12 شهر، ولا يخدم في الياغورت ويخدم في الحلويات. دونك المخزون يتجمع من نوفمبر حتى لأفريل يتخزن ومن بعدك يمشي يتفرغ. دونك على ذاك المخزن كل يوم يتبدل على حسب الطلب نتاع الولايات الأخرين. صحيح ولاية سليانة هي مطمور نتاع زقوق في الجمهورية، يتخزن هنا ومن بعد يبدأ يخرج بشوية على حسب الطلب في الولايات الأخرين.
3: يواجه قطاع تربية النحل بمعتمدية تستور من ولاية باجة تحديات متزايدة تهدد ديمومته في ظل التغيرات المناخية وارتفاع كلفة مستلزمات الإنتاج وتفشي بعض الأمراض وصعوبات ترويج العسل المحلي، لتتعالى الدعوات لدعم مربي النحل. فاتنة تجانية.
8: صعوبات عدة تواجه هذا القطاع ساهمت في تراجع عدد مربي النحل، وفق ما يوضح عضو الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتستور ومربي النحل لسعد العرفاوي.
9: ثم عزوف حتى من الشباب على تربية النحل، وثم عزوف من الفلاحين الكبار للمربين الكبار اللي كانوا يتعطوا في النشاط هذا، نظرا والحاجة للتغيرات المناخية والانحباس الحراري. ثم مشاكل أخرى مثلا في التجهيزات، الأسعار غلات برشا، هذا مش مراقب من وزارة الفلاحة، ولا عنا نقص ثاني في إنتاج العسل، العسل التونسي الحر، ولا عزوف كبير في تربية النحل. عدد تراجع في حوالي 60%. في تستور كان عنا في حدود 160-170 نحار، العدد هذا يتراجع 40-35 نحار، ورغم أهمية النحل في المناخ ورغم أهمية النحل في الطبيعة.
8: المطالبة بالدعم وتوفير الأدوية أهم المطالب لإنقاذ القطاع.
9: نطالب أول حاجة أن الدولة تتلفت القطاع هذا، دعم الفلاحة ودعمهم في الدويات، خاصة نحن الدوية تاع الفروار المعروف مش موجود، رو عنده ديش من عام تقطع، لازم الدولة توفر لنا الدواء هذا ودعمنا فيه يستمر القطاع هذا، والدعم في المواد الأولية لإنتاج العسل، المواد الأولية كما السنادل كما الشمع.
8: هذا ودعا محدثنا إلى التصدي لانتشار العسل المغشوش وحتى المستورد الذي يتسبب في عدة خسائر للمنتجين.
3: تعتزم الإدارة الجهوية للبريد بجندوبة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية القيام بحملات تحسيسية للتعريف بالمحفظة الإلكترونية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. المديرة الجهوية للبريد بجندوبة بسمة بن حميدة.
10: المحفظة الإلكترونية وليت إيدينار باش يمكنوا أولادهم من الترسيم سواء كانوا طلبة أو تلامذة بالابتدائي وبالإعدادي. هي محفظة رقمية مجانية صالحة لمدة 10 سنوات، يتم من خلالها الولوج إلى المنصة الخاصة بالحياة المدرسية اللي وضعتها وزارة التربية على ذمة الأولياء بالسيت الخاص بوزارة التربية. سيتم حاليا استعمال المحفظة وليت إيدينار أو أي بطاقة إلكترونية سواء كانت سمارت إيدينار جون أو غيرهم من البطاقات مرتبطة بحساب بريدي. يتم بعد اقتناء المحفظة هدية الوليت ستان بورتفوي إلكترونيك نشحنوه بالفلوس، إيكون خاصة بالترسيم للطلبة والتلاميذ.
3: بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة تم تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية تناهز 205,000 دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة بولاية جندوبة. كما تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة بالكاف اليوم الدورة الرابعة من تظاهرات ناجحات بلادية. وبالمناسبة ذاتها تشرف اليوم وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على إطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية، إضافة إلى الإشراف على حفل إسناد جائزة زبيدة البشير للكتابات النسائية التونسية لسنة 2025. في شؤون وطنية أخرى، تم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة خصصت لتجميع شراءات الدعامات القلبية ومستلزمات قاعات القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية، تم الاتفاق على إعداد كراس شروط وطني موحدة يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال. تم خلال جلسة عمل بوزارة الصحة أيضاً الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أماناً وجاهزية. كما تم الاتفاق على تعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي وضمان التنسيق المستمر بين مصالح الصحة والحماية المدنية وتعزيز إجراءات طب الشغل لحماية العاملين الأكثر تعرضاً للحرارة وأشعة الشمس. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عملية لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد مساء اليوم الأربعاء. وأفاد المعهد أن عملية الرصد تشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، من بينها محطة الرصد الجوي بمدينة الكف. في أخبارنا العالمية، صعدت عصابات المستوطنين الصهاينة من اعتداءاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية بعدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة. وفي ليبيا، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أمس تعرض خزان في مصفاة الزاوية للنفط لاستهداف بطائرة مسيرة، مما تسبب في اختراق الخزان واندلاع حريق. هذا وندد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد أدبيب مساء أمس باستهداف المنشآت النفطية والصناعية في البلاد، مؤكدا أن السلطات باشرت تحقيقات لتحديد مصدرها. قال وزير الدفاع الباكستاني إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيبات، وأن الأمور تتجه مجددا نحو التوصل إلى تسوية سلام أو إلى اتفاق. في نهاية النشرة من أهم عناوينها: تقدم إنجاز مشاريع تدعيم الموارد المائية بمختلف مناطق ولاية الكاف، والاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف يطالب بالاستعداد المبكر لتأمين انطلاقة ناجحة لموسم الزراعة الكبرى. التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج وصعوبة الترويج أبرز الإشكاليات التي يواجهها قطاع تربية النحل بتستورة. حملات تحسيسية بولاية جندوبة للتعريف بالمحفظة الإلكترونية استعدادا للعودة المدرسية والجامعية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
11: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: صيف آمن.
14: خلال رحلات التنزه من الضروري متابعة الأطفال أثناء اللعب ومنعهم من تسلق الأشجار أو الصخور، حرصا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
13: صيف آمن مع رفيق الجسمي.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.
4: هاي تك.
5: لاتيك اليوم 12 أوت 2026، وحديثة مش يكون على مايكروسوفت، وين كشفت تقارير حديثة انه مايكروسوفت رفعت رسوم تراخيص ويندوز 11 اللي تدفعها شركات تصنيع الحواسيب، وهي خطوة من المرجح انه تضيف مزيد من الضغوط على اسعار اجهزة الحاسوب اللي تعرف ارتفاع ملحوظ نتيجة زيادة تكاليف مكوناتها الاساسية، خاصة رقاقات الذاكرة ووحدات التخزين. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة يونايتد دايلي نيوز التايوانية، فقد بدأت الزيادة الجديدة في رسوم تراخيص ويندوز أوم خلال شهر جويلية اللي فات، وارتفعت الأسعار بنحو تراوح بين 7 و10% في المتوسط بحسب مسؤولين تنفيذيين في قطاع تصنيع الحواسيب. وتعد زيادة أكبر من الارتفاعات المعتادة اللي شهدتها رسوم تراخيص ويندوز خلال السنوات الماضية، وكانت غالبا ضمن نطاق النسب المنخفضة من خانة الأحد، كما تختلف تكلفة الترخيص بحسب مواصفات الحاسوب وخاصة نوع المعالج المستخدم، إذ تخضع الأجهزة المزودة بمعالجات متطورة لتكاليف ترخيص مختلفة. وتأتي زيادة رسوم ويندوز في وقت يواجه فيه مصنع الحواسيب ارتفاع كبير في تكاليف الانتاج، خاصة مع صعود أسعار الذاكرة العشوائية ووحدات التخزين. وقد بدأت بعض الشركات بالفعل تمرير جزء من هذه الزيادات إلى المستهلكين عبر رفع أسعار الأجهزة أجهزة الحاسوب. ومع أن المستهلك قد لا يلاحظ أثر زيادة رسوم ويندوز مباشرة، فإن ارتفاع تكاليف الترخيص يضيف عبء جديد على سلسلة التكاليف اللي يتحملها مصنع الحواسيب، مما يزيد احتمالات ارتفاع الأسعار خلال الآونة القادمة. وكانت شركة دايل ووسس أشارت في ديسمبر 2025 إلى نيتها رفع أسعار بعض أجهزة الكمبيوتر نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف الذاكرة، قبل أن تتزايد الضغوط على سوق الحواسيب خلال سنة 2026. توصل تراخيص ويندوز 11 للمستخدمين عبر قنوات متعدة، أبرزها تثبيت النظام افتراضيا في أجهزة الحواسيب اللي تبيعها الشركات المصنعة، في حين تخضع التراخيص التجارية لنظام مختلف. وتتيح مايكروسوفت للشركات خيارات ترخيص تجارية تشمل ترقيات ويندوز 11 برو، بالإضافة إلى اشتراكات ويندوز 3 و 5. وتعتمد تراخيص انتربريز عادة على وجود ترخيص مؤهل من ويندوز برو، ولا تعد بديل مستقلا على الترخيص الأساسي للنظام. وتأتي زيادة أسعار تراخيص ويندوز 11 بعد مدة قصيرة من أعلان مايكروسوفت التفاصيل الجديدة بشأن نهاية دعم إصدارات ويندوز 10 وأسعار تراخيص تحديات الأمان الممتدة. ومع استمرار أزمة أسعار الذاكرة ارتفاع تكاليف مكونات الحواسيب، تضيف زيادة رسوم ويندوز عاملا جديدا قد يدفع الشركات المصنعة إلى إعادة تسعير أجهزتها في وقت يواجه فيه سوق الحواسيب الشخصية ضغوطا متزايدة على مستوى المبيعات وتكاليف الإنتاج.
4: هاي تك.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.

0: إشهار.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، You can't resist.
0: إشهار
2: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
3: رجعين وقيت سعر السوق وقيت دبارة زيد اليوم 8:31 دقيقة. نمشي لبيجة فاتن حاضرة معانا. أهلا وسهلا فاتن، صباح النور.
4: صباح الورد حنين، نهارك كله ياسمين، انت وكل المستمعين.
3: مرحبا.
4: ايه عايشك؟
3: شبيه الصوت كأنه ضايع شوية.
4: الصوت كالعادة مخالفات الكليماتيز.
3: هذا هو ان شاء الله لبيس.
4: عايشك حنين. الدبارة سمعتكم الدبارة يمكن برشا ما يعرفوهاش، اللي هي نبتة الحقيقة احنا متوفرة المدة هذية، وهي تحب الماء، معناتها ذيك علاش تنبت على زفاف الوديان. ما نعرفش عندكم منها في الكيف ولا ما حنين. البنت لاقة البنت لاقة
3: هاي نسمع بيها ملحق انت عربي استعمالها عنا في الكيف ما نتصورش. هاي
4: في تونس في بعض البلايس يقولوا لها البقيلة البلدية، وهي بالعربية الفصحى نبتة الرجلة.
3: هي عندها فوائد طبية كبيرة رهي فيت.
4: أكيد وطيب الحقيقة، معناتها كما الطبيخة معناتها بالعدس الفول المصري، والفوائد الكل تكون خاصة تتمتع بها كيف تعملها كلاطة تاكلها نية كما هي زنينة برشا، وتحط فيها اللي تحب سلاطة، معناتها تحط فيها الخضرة الطماطم الفقوس معناتها البصل، تحط فيها حاجات أخرى الميت الطن العظام الجبنات، تشخشخها كما تحب أنت، تزيد معها حتى عدس، تزيد معها روز، تزيد معها فرغلة. للي ما يعرفش أنه هي تتعمل سلاطة خاطر برشا يكتفيوا أنه يعملها طبيخة فقط. كما قلت لك معناتها احنا بين تسور ومجاز الباب هي الأكثرية معروفة موجودة، في بلايس أخرى في مدن ساحلية زي كيفتيش موجودة في المهدية نعرفها، مؤخرا ليست في المسكي ما نعرفش تبقى كيف قلت لك في الكيف موجودة ولا في تونس العاصمة لدى موجودة، أما الأكثر كما قلت لك يطيبوها الطبيخة هذية اللي هي بنينة زي برشا، لكن كيف قلت لك كيما باش نحتفظ باش ناخذ أكثر منفعة وأكثر فوائد من النبتة الهندية تكون ثلاثة خير وأنفع. إيه بخليف البنت لاقة اللي هي بدينار السوم ب800 ربيتا أو كارخيصة وأرخص من سلايت يا حني.
3: إيه بعد لي الخص ولا بلفين يعني.
4: هذا هو معناتها سلايت بلفين كما قلنا، وتنجم كما قلت لك معناتها تشيل زيتها شوية بقولة دوما الجافة تشيل طبيخة بنينة برشا هكا تزيد معاها كعبات حوت، او عندنا الحوت اليوم برشا انواع وكل قدروا خضروا قدروا معناتها باش 5000 فرنك تشري تعبات حوت، راهو مش بشرط هي باش تشري بالكيلو كامل وانت وعيلتك. هذا هو خلينا نبداو بالحوت مادام بدينا بالحوت. التريليا يا حنان شد عندك ب 32 دينار، اللامبوكا اللي هي وقتها تويكه ب 24 دينار، المغزل 9090، المرجان ب 28 دينار و 600، الغزال ب 17 دينار، الكحلية 14 دينار، السورو 12 دينار و 400، القراض 28 دينار و 600، المخلط 9 دينارات، البوغا 7800، السردينة 7000، الكروفيت ثم الجويدة ب 22 دينار، والخشينة ب 32 دينار و 600. الحقيقة السردينة متسائل كيما عليه سومها طالعة في ربوع ولايات الشمال الغربي بالدرجة هذي، في مستير وصلت كيلو بدينار و500 حتى ما تطو وقتها نعرفوا الصيف وتربخ وكل شيء. علاش كيما الفرق الشاسع الكبير في السوم، معناتها مش دينار مش اثنين، هذي نحكيه على 6000 و7000 معناتها السردينة وصلت حتى 9000 احنا عنا لهنا في مجاز البيت. كيما قلت لك في مستير وصلت بدينار كيلو السردينة يا حنان. ونعرف الفوائد الكبيرة اللي في السردينة، فما شكون حتى يكبرها يخطي منها عولته بتاع كامل عام كامل، علاش على خاطر فيها برشا فوائد، نعرف الأوميجا 3 موجودة أكثر في السردينة. نمشي بيك للحوت، من الحوت نمشيو للحم وللدجاج. نكملوا معناتها مع اللحوم. العلوش بسكين هذاك هو ثومه معناتها عنده زيدة، حتى فما شتني بيها ب 65 دقيقة، أنت كيما يقول لك الجودة وتكرر وعلوش حليب. الهبرة بقي بين 40 45، المركز بين 25 35، الكرشة بقي ب 7 دينارات، الكتلات 30 دينار. الدجاج حنان ارتفاع واضح في السعر بتاعه، من معناتها كان 8200 8400 المدة اللي فاتت، طلع توا ب 8900 حتى ل 9990، ولينا نحكيو على 10 دينارات بعد صدقني معناتها مدة السخانة الكبيرة هبط حتى ل 7000 وشوية، معناتها 7900 7800 الدجاج رجع طلع توا لل 10 دينارات. الفخاز دانت ب 13 دينار و 990، ستيك دانت 17 دينار و 990، فخاز الدجاج 10990، الزر الدجاج 13 دينار و 990، 12 دينار و 990، العنك 3400، والسكالوب 15 دينار و 990 يا حنان، 19 دينار نحكيو على كيلو للسكالوب. نمشيو للغلة والخضرة، نبدأ بالغلة، التخريح على كل يا كريمة أنواع وشتيف حتى الجودة تفرق من 3500 4200 إلى 4500، العنب 7500 حتى 8000 أنواع وشتيف زيادة، الخوخ بين 4000 حتى 5400، لنزاس تتغير بقدمة بين 10 و 12 دينار، القارس ب 15%، والعوينة ب 4500، ونختم بالكرموس. الكرموس يخدم بس من يليش ليمات جديدة، نعرف إن شاء الله ليمات القادمة 20 أوت ينطلق مهرجان جبة للكرموس، أكيد السوم شديد يتيح، وكما معناتها إحنا كنا على السابق في مواعيد فارتة إنه الكرموس معناتها سابة بركلة سابة في جبة يهبط حتى من 5000 بتبيعها ل 7000.
3: يعني شفتوا في الكيف ب 13 دينار مثلا ثلاثة كعبات، ثلاثة كعبات ب 6000 هاي
4: مثل بالشفاحة
3: بالشفاحة لليك. بصراحة يعني شنو ثلاثة كعبات ب 6000؟ شنو الكيلو ب 13000؟
4: للأسف ملا خلنا نحكي لك،
3: تحسوا من فيتنام جي
4: تلوج على البنان الحقيقة مش حسنتش لما خالة لما قالوا لي يصل ب 25 دينار
3: حقا هو غيب المدة هذه، حسيته مش يبحر هيك البنان يرجع مع ال مدة غايبة
4: مريتوش شخصيا مريتوش، لكن هام ومعتها فما ناس معطيات تشتية إما بشي ودى مريض يما ساعات يقول لك صغير كتبت مازال كيف بدأ يأكل معتها بش تخلط له فيه الكمبوت بتاعه، الواحد ما يعرفش على ظروف الناس، لكن كما قلنا ب 25 دينار برشا نجموا نتصرفوا في حاجات اخرى اللي هي تكون في نفس القيمه الغذائيه.
3: شبيه الهندي مقصر مثلا مع المجموع؟
4: لا نحبه مقصر، هكا قلت الهندي المقصر.
3: لا مقصر مقصر الهندي ماهوش مقصر، وفي فوائد مع عيد رو يحكي لي اللي هو مزير وغالي شويه زاد الهندي ما يجيش منه يعني بصراحه ب 2000 و 2500 كي تقارنوا بحاجات اخرين
4: والله
3: عامل مزيه مثلا علي
4: إيه؟ وان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله انه الغراسات تاع الهندي تكون لاباس خاطر الحشره الهرمونيه معناتها
3: انتشرت انتشار كبير،
4: سمعت وصلت معناتها الحدود قبلات الله يزيد في بعض المعتمديات في بيجا ضربتهم، لكن ديما نقولوا خير من بلايص اخرى. الجبال معناتها الجبولات واللي ينبت معناتها الجالي الهندي الجالي ما زالت الحمد لله لاباس، ان شاء الله ما يزيدوش يغليوا علينا السوم. حنان حنختم معاك بالخضره، كما قلنا البنتليجا دينار، الفقوس بلفين، سلايد بلفين، البصل بين 700 ودينار سواء كان أبيض ولا أحمر، الطماطم بين 800 إلى 1200 وتوقيتها برشا ناس قاعدة تاخذ فيها تعول منها، طماطم شريحة ولا حتى تعمل عولتها من الطماطم المعجونة تخبيها، الفلفل ب 1500 لحلو، 1800 المسكي، وفما ب 1500 زيزا، البطاطا قعدت باهتة حنان. وهذه اخر حاجه نخدم بها النوعيه ما عجبتنيش حتى تعرف
3: هي عندها مده ما تعجبش راهي النوعيه فات
4: اي ولكن مكتوب عليها بطاطا فريت ب 2500 يا حبيبي
3: واصلا كي جيت عاملاها فريت ما تجيش
4: ومنظرها بالحقيقه معناتها ما تنجمش تشري بين 2000 2200 معناتها واللي مكتوب عليها معناتها كي نزيدوا نكتبوا عليها بطاطا فريت تولي سمها 2500
3: ايه
4: كما قلت لك الحقيقه الجوده بتاعها مشي هي بالنسبة للبطاطا. واحدة من الناس قاعدة بيتها فيها المدة هذه البطاطا حسيتها بدأت تثبت، فما اللي لونها ما يعجبش ما هيش هي الحقيقة. هذا باش نكون واضحة وصريحة معاكم. والثوم زي كيف كيف قلنا البطاطا هاي ما حابتش ترخص عام كامل فوق الألفين، وإن وصلت طول المدة هذه 2500. السوق ساقية والعسل فيه، هاكا كل واحد ومكتوبه، كل واحد كل قدير وقدره، واللي يشتهي شهوة يطيبها فاشل.
3: هذا هو. يعطيك الصحة فاتن، شكرا لك. هذه أسعار السوق جينا من بيجة اليوم. شكرا فاتن التوجاني، وتحية المستمعين في ولاية بيجة. 42 دقيقة بعد 8 باش نحكي شوية على السكن الجامعي مع اقترابنا من العودة الجامعية، لأنه ثم بعض المؤسسات اللي معاه بداية شهر سبتمبر باش تعرف العودة الجامعية. وديوان الخدمات الجامعية الجنوب كان أعلن البارح عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي جامعي في أقرب الأجيال، ودعا الطلبة المعنيين اللي ينضويوا تحت ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب إلى متابعة الصفحة الرسمية للديوان على صفحة الفيسبوك باستمرار للإطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. وأكد الديوان في بلاغ له البارح أنه المنصة هذه بتتيح تقديم ومتابعة طلبات الطلبة عن بعد بيسر، وأكد أنه بيتم الإعلان قريبا عن موعد انطلاق العمل بالمنصة وروابط الولوج لها وكيفية التسجيل واستعمال المنصة والأجيال والإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات، وذلك في إطار تطوير ورقمنة الخدمات الجامعية. هذا ما أعلنوا ديوان الخدمات الجامعية للجنوب البارح كما ذكرت عن انطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في الأيام القليلة القادمة.

52 دقيقة بعد 8 على موجة إذاعة الكيف، ودائما في إطار الاحتفالات بعيد المرأة التونسي اللي باش يكون غدوة إن شاء الله. وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن كانت البارحة على موعد مع فعاليات الدورة الرابعة من مبادرة نجاحات ببلادي اللي التأمت بولاية منوبة على غرار بقية الجهات، وكان احتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية مناسبة لتكريم عديد الأسماء التونسية. أنا بكري شوية حكيت على الباحثة التونسية سيدة الخميري اللي تحصلت على جائزة أحسن بحث علمي لسنة 2026. 13 مرأة كانوا كذلك البارح من مختلف الشرائح العمرية والمجالات والقطاعات موجودين، وتميزوا بمجهوداتهم في السنة سنة 2026. وكان البارح موعد مع تتويجهم، والمعرض كان موجود وضم يعني ولاية تونس الكبرى، وحضرت فيها المرأة التونسية المبدعة في شتى المجالات على مستوى إقليم الشمال الغربي كذلك. واحتفالا بالعيد الوطني للمرأة، المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكيف تنظم فعاليات الدورة الرابعة من تظاهرة نجاحات بلادي. اليوم باش يكون الموعد تحت إشراف سيد ولي الكيف في فضاء المركب الثقافي السحبي المصراتي انطلاقا من 8 نتاع الليل، باش يكون ثم كذلك حفل فني بالنسبة لليوم هذا. كما ذكرت احتفاء واحتفالا بعيد المرأة التونسية اللي تزامن مع يوم غد الخميس 13 أوت 2026.

0: صباح الخير. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: التاسعة صباحا هنا على موجاتنا. طاب توقيتكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. أكد رئيس المدير العام لشركة تونسية للاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد المنجا خلال زيارة مساء أمس لولاية الكاف أن نسبة تقدم مشروع ربط بير النخل الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 45 مليون دينار بلغت 98%، مضيفا بأن هذا المشروع ستستفيد منه معتمدية الدهماني والكسور بالإضافة إلى مدينة الكاف. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة كبار السن بالكاف اليوم بالمركب الثقافي صاحب المصراتي الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحات بلادي، وذلك في إطار احتفالات الجهة بالعيد الوطني للمرأة. وفي جندوبة وبالمناسبة ذاتها تم أمس بمقر الولاية تسليم 21 أشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية بجندوبة ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال لرائدات بقيمة جملية تناهز 205,000 دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء اليوم الأربعاء. وأفاد المعهد أن عمليات الرصد تشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، من بينها محطة الرصد الجوي بالكاف أين سيكون الكسوف جزئيا في حدود 57%. قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم الأربعاء أن هجوما على محطة تحويل جنوب الزاوية تسبب في انقطاع تام للتيار الكهربائي في مناطق واسعة بجنوب المدينة. وجاء الهجوم في عقب ضربات بطائرات مسيرة ملغومة استهدفت خزانات الوقود في مجمع الزاوية النفطية القريب الذي يضم أكبر مصفات عاملة في ليبيا. وختاما، أعلن الحوثيون في اليمن استهداف سفينة نقل لمعدات عسكرية سعودية في مضيق بابي المندب، فيما قالت مصلحة خفر السواحل الحكومية اليمنية أن السفينة كانت تجارية، مشيرة إلى أن الهجوم خلف 6 قتلى منهم 4 بحارة أجانب. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام العاشرة بإذن الله تعالى، اللقاء.
3: طير في وطني.

0: تقنية زينة مع توفيق الشهري.
1: مرحبا بكم الناس كلها. اليوم باش نحكي لكم على النزول في المنحدرات الطويلة. اليوم اخترت هذا الموضوع باش نتناولوه بالدرس، لأنه في الحقيقة ولايات الشمال الغربي كلها فيها برشا منحدرات طويلة. المنحدرات هذه تتطلب قيادة صحيحة، ارتكاب خطأ بسيط قد يؤدي إلى فقدان فعالية المكابح ويعرضك للخطر. ثم برشا أخطاء شائعة عند السائق، وانت اللي تسمع فينا توا وانت في كهربتك رد بالك وانتبه إلى هذه الأخطاء. أولا، تنزل على وضع محايد يفقدك قوة كبح المحرك ويقلل من السيطرة على السيارة. ثانيا، بتعتمدش باستمرار على دواسة الفرامل. الاستخدام المتواصل على الفرامل يرفع حرارتها ويقلل من كفاءتها. يلزمك تختار السرعة المناسبة. إذا كانت سرعة السيارة عالية ومرتفعة، المحرك ما يساعدش في إبطاء السيارة ويولي الضغط على الفرامل يزيد أكثر، وهنا توقع مشكلة. الفرامل تتلاشى، ما يسمى بالبريك فيد، يعني عند ارتفاع حرارة الفرامل بشكل كبير تقل قدرة السيارة على التوقف وتولي دواسة الفرامل أقل استجابة. إذن نصيحتي لكم الكل، عند النزول في المنحدرات الطويلة يلزمك تستفيد من كبح المحرك فراموتور، واستعمل الفرامل عند الحاجة فقط. هذه الطريقة أكثر أمان وتحافظ على عمر نظام الفرامل. القيادة الصحيحة في المنحدرات لا تحمل فرامل فقط، بل تحافظ على سلامة العربة وسلامتك من أخطار الطريق، وتتحكم أكثر في العربة متاعك. مشلثنية زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشهري.
2: وطريق السلامة للجميع، راجعين ونتابعوا فقرات ماتينال. هذه أولى المنوعات المباشرة على موجاتنا لليوم 12 أوت 2026، توقيتنا 9:13. مرحبا بكل من اختار موجاتنا. استضافتنا وضيفة هذا الصباح وضيفة الماتينال مش كون الأستاذة أميرة الغرياني، هي مديرة دار الثقافة بوسيلم وحاضرة ضمن فعالية المهرجان الفلاحي والثقافي ببوسيلم. مهرجان بدأ يكبر بشوية بشوية، لأنه دورته 41 دورة 2026. أكثر التفاصيل ناخذوها مع سيدة أميرة الغرياني. مرحبا أميرة، يومك سعيد ونهارك زين، ومرحبا بيك على موجات إذاعة الكيف.
3: نهاركم أسعد الأيام، شكرا لكم على الدعوة للصديقاء معاكم في هذه الصباح المزيان هذايا. الحقيقة أنا مدير دار ثقافة أبو سالم، ومشاركة معناتها مع جمعية المهرجان الثقافي والفلاحي ببو سالم في إطار دورة 41 المهرجانهم. الإشراف يكون كإدارة فنية، آراء، مقترحات، خدمة مع بعضنا الناس الكل باش نجموا وما يمكن معناتها تقديمه لجهتنا، جهة بوسالم، من إنتاج ثقافي متميز. وهذاك الكل ما ينجم يكون كان حسب زادة موارد الجمعية وحسب ميزانية المهرجان، مش أكثر. في الحقيقة مشاركتي كانت إدارية، كنت معاهم خطوة بخطوة الحقيقة، واعطوني فرصة اني اكون معاهم واعطوني ثقة كبيرة الحقيقة. ادارة المهرجان نشكر بالخصوص السيد سامر شافعي رئيس الجمعية ومدير المهرجان، اللي الحقيقة اعطاني معناتها الفرصة هذه اني نكون معاهم خدمة لأهالينا في بوسالم. كان المقترح انه باش يكون الافتتاح بعرض فرجوي في الشارع باش يتمتعوا به كافة الشرائح والناس الكل، كان في قلب المدينة النابض في بوسالم، كان في ساحة الجمهورية من أمام مقر معتمدية بوسالم، حيث معناتها كان متزامن مع انتهاء معناتها أشغال الصيانة بتاع نافورة بوسالم اللي كنا نستنوا فيها باش تصلح وترجع النافورة عنها معناتها تنبض بالحياة من جديد. كان المهرجان في افتتاحه متزامن مع الحكاية هذية. كانت سهرة جميلة جدا حقيقة في الافتتاح مع سيرك فافاروني، كانت عروض فرجوية رائعة من طراز رفيع تمتع بها الكبار والصغار، رسمة الفرحة والسعادة على الناس الكل، كان انطباع جيد معناتها في حفل الافتتاح اللي كان نهار 10 أو دامت يعني جديد. البارح كان عندنا لقاء مع صوت الجنوب، الأستاذة خريجة معهد الموسيقى الأستاذة نجوى عمر، كان عندنا معها لقاء في سهرة فنية رائعة زادة الحقيقة. أنا نقيم فنيا نقول اللي الصوت كان رائع، الأداء كان رائع، الحضور كان رائع، وخاصة أني هي معناتها أكاديمية، هذا ما يعكس إلا معناتها حرفيتها والكل. حبينا نكونوا معناتها عندنا ترق الكل، ترق الشمال ترق الجنوب، الكل يكونوا حاضرين معنا في مهرجان بوسالم. كان الجمهور حاضر معناتها معنا البارح، ما غدرناش والحمد لله، لأنه الحقيقة رأس المال المهرجان هو المهرجان الجمهور
2: نتاعو،
3: الجمهور نتاعو، نحن نفرحوا بالجمهور حقيقة، وقت يجي الجمهور ونشوف الجمهور فرحان ويروح فرحان، هذيك هي بالنسبة
2: لنا هذيك هو النجاح، هذيك هو النجاح.
3: مداخيل وحكايات أخرى راهي من الثانويات. إن شاء الله الليلة باش يكون عندنا لما بوسلمية 100%
2: أصوات المدينة والجهة،
3: أصوات المدينة والجهة، عندنا موزايك موسيقية من إبداع أبناء بوسالم، باش يكون حاضر فيها سلمية، نوبة مزود، وتري وتراث مع الأستاذة رانيا بعنوان بوسالم تغني، باش يكون حاضر فيها شباب باش يغني لنا راف، معناتها زوز من خيرة شباب بوسالم، عندنا بليل همامي وعندنا سكوحي أسامة، زاد زوز من خير شباب بوسالم يغنوا راب، باش يكونوا حاضرين معانا كما قلنا رانيا جماعي، فرقة موسيقى ستار، زاد فرقة موسيقية شعبية بوسالمية، كانت حازت على المرتبة الأولى في مهرجان الموروث في شهر التراث، وزاد عدنا فرقة السلامية، فرقة بوسالم اللي معروفة، فرقة أنوار المدينة ببوسالم اللي معروفة على نطاق الجمهورية، فرقة سلامية بوسالم زاد باش تفتتح الليلة هذه، باش تكون عدنا موزايك مزيانة، نتمنوا أنه جمهورنا ما يخليش ولاد بوسالم ويكون مواكب اليوم إن شاء الله السهرة باش تكون لما بوسالمية حرة. غدوة الاختتام باش يكون مع الممثلة القديرة وجيهة الجندوبي في عرض المسرحية بيك بوسة. هذا الكل باش يكون في مقر دار الشباب القديمة كما سموها نحن، دار الشباب القديمة في بوسالم، اللي هي بجنب البارك بتاع بلدية بوسالم،
2: وديما السهرات الكل تقريبا يبدو كلها من 9 نتاع الليل،
3: من 9 نتاع الليل تبدا السهرات. السهرية الوحيدة اللي تعاملت في الشارع هي سهرية الافتتاح، وبقية السهرات هما كانوا في مقر دار الشباب القديمة. ونتمنوا انه الدورة هذه تنال اعجاب الجمهور متاعنا، ونوعدوا قدرة الله سميع العليم انه الدورات الجاية تكون اكثر ايام، لانه 4 ايام نعرفوا اللي العباد متعطشة، واربع ايام شوية عليها، لكن على غالب يعني غلاء العروض، موارد الجمعية، برشا حاجات تحول دون أن نحن ما تنفسعوا أكثر،
2: والبرنامج يطول شوية والسهرات يكونوا أكثر.
3: نحن هذاك نأملوا أنه يكون في الأعوام الجاية إن شاء الله، ودعوة مني أنا مدير دار ثقافة بوسالم اللي دورنا لم الشمل، أنه معناتها كل إنسان يرافي نفسه أنه ينجم يقدم المهرجان بوسالم ولو قليلا، راهو باب جمعية مفتوح باش يكون معناتها من ضمن الهيئة المديرة للمهرجان في الدورات المقبلة. أي فكرة، أي إضافة، أي حاجة، أي إنسان يشوف في روحه ينجم يعطي الفلوس ولو حتى 1%، راهي الأبواب مفتوحة أمام.
2: شكرا لك سيدة أميرة الغرياني. هذوما 4 حفلات و4 سهرات المهرجان بوسالم. غدوة نذكر بيك بوسة مع وجهة جندوبي، الليلة سهرة بوسالمية. الحضور الجماهيري بديم اللول، ثم ناس تحضر وناس تحب هكا تروح على نفسها ويتفرهدوا شوية في الليمات هذوما. شكرا لك أميرة الغرياني مدير دار الثقافة بوسالم وواحدة من هيئة المهرجان المساهمة بأفكار بحضورها المتميز في هذه الدورة. شكرا لك كاميرا، يعطيك الصحة. 9:40 على موجات إذاعة الكيف. وثيقتك سهلة مهلة عيادة، نمشيو للركن هذا وبعد رجعين.
4: وثيقتك بسهولة.
5: السؤال هو كيفية ضم خدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة؟ هات نفسروهم المصطلحات هذه ونعرفوهم معك سي الأسعد.
6: هنا خدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة، هو مختلف المراحل اللي اشتغلها الإنسان في مختلف الأنظمة CNR أو CNSS وكذا. هنا كيف يتم ضم هذه الخدمات؟
5: يعني يكون إنسان مثلا خادم مدة في قطاع عام ومدة أخرى قطع من القطاع العام وذهب للاشتغال في شركة خاصة
6: مثلاً.
5: كيف يعني كان مرلولة هو ينضوي تحت صندوق الوطن لتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS، ثم أصبح ينضوي تحت صندوق الضمان الاجتماعي CNSS. يعني كيفاش تم عملية ضم هذه السنوات في القطاع العام وفي القطاع الخاص، السنوات التي اشتغلها حتى يتحصل على تقاعد؟
6: كذلك ينجم يكون خدم مدة معينة غير أجير بحسابه الخاص. هنا المطلوب مطبوعة مطلب ضم فترات عمل A267.
5: هات نشوفوا الساعة سيلاسة هذوما باش يمشيوا للCNSS.
6: بالطبيعة
5: واضح
6: المطلوب لهنا المطبوعات هذه ديما نحكيه في CNSS، يعني صندوق الوطن للضمان الاجتماعي. المطبوعة هذه تأخذ من المكتب الجهة
5: كما ينجم يسوي وضعيته في CNSS، كيف ما ينجم يسوي وضعيته في CNRPS.
6: CNRPS المهم هو في آخر مراحل وقت يخرج في سنة التقاعد، لهنا يستوجب أنه باش يقدم الدوسي متاعه لتمتع بالتقاعد. هذا وقتها نحكيه على الضم.
5: واضح
6: باه. المطلوب هنا مطبوعة مطلب ضم فترات عمل A267 محررة وممضات، الوثائق المثبتة للفترات موضوع الضم ولوضعية المضمون الاجتماعي الإدارية واللازمة لتحديد الاشتراكات المستوجبة، شهادة عمل، بطاقة خلاص وشهادات الأجور.
4: وثيقتك بسهولة.
5: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
2: رجعين 23 دقيقة بعد 9 وميكرو تروتوار في وقت استثنائي. مصدق حاضر معنا، أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
8: صباح خير حنان، صباح خير لكل مستمعي إذاعة الكيف.
2: يعيشك سيدي، مرحبا بيك، أهلا وسهلا. كالعادة كل هالأربعة ثم حكاية جديدة وموضوع جديد تختاره.
8: أكيد حبينا مواكبة، أكيد عيد المرأة ومجلة الحوار الشخصية، حابين نشوفوا ندخلوا في نسهلوا بعض النساء شنو اللي يتمتعوا به، شنو المتمتعوش به، شنو اللي انضافت الإضافة اللي كانت لهم بالنسبة لمجلة الأحوال الشخصية. هاو نسمعوا ونرجع.
9: من منظوري نايا الخاص، المرأة وقت اللي وصلت المستوى المساواة مع الرجل فقدت جزء كبير من حقوقها بصراحة، خاطر المساواة هذيك خلت الراجل ينظر لها الند للند، وهي زادة ولت تعتبر نفسها كأنها معناها ند للرجل، وحكا فما برشا مسؤوليات ولت تطيح على عاتقها هي. نتصورها معناها المساواة هذه بين المرأة والرجل أضرت بها أكثر من اللي نفع.
10: برغم تطور وضعية المرأة في تونس لأنها مازالت تعاني من اضطهاد في حقوقها، بما أنها في بعض الحالات يتم استغلالها كمرأة لا تتمتع بحقوقها المادية لتضطر لتعمل ساعات إضافية. فمثلا المرأة الفلاحية المرأة الفلاحة هي مرأة مضطهدة، معرضة لكثير من الحوادث، معرضة لضغوطات نفسية وضغوطات معنوية وضغوطات مادية أكثر من أي شيء آخر في عملها.
11: بالنسبة للمرأة، المرأة أرى أنها في تونس معناها تتمتع بكامل حقوقها، معناها عندما تكون في على وعي معناها كبير، ومن تتجاوز مثلا معناها الوعي نتاعها وتحاول أن تضاهي الرجل في المساواة الخاطئة، هي تتجاوز حقوقها معناها تتمرد.
12: أنا نشوف المرأة التونسية ماخذة حقوقها في تونس، بما أنها مرأة مثقفة، بما أنها مرأة في كل المجالات، بما أنها المجتمع لا يستطيع الاستغناء عن المرأة.
13: المرأة التونسية بفضل مجلة الأحوال الشخصية ما شاء الله عليها خذيت حقها، وهي تقريبا مش تقريبا هي الكل، هي الأولى تتصدر المشهد في على الوطن العربي، وباستثناء قلة، إذا القلة هذوما نلقاهم في الريف مثال، ما هيش حقها، مش حق للمرأة الريفية كما حق المرأة في المدينة، وهذا فخر المرأة التونسية.
14: المرأة في تونس تعرف مجلة الأحوال الشخصية هي من الإنجازات النادرة في العالم، خاصة في العالم العربي الإسلامي. المرأة في تونس رأي حقوقها مضمونة ويكفلها القانون، تكفلها مجلة الأحوال الشخصية، حتى أنه ثم أشياء تتجاوز فيها الرجل، وهذه نقطة إيجابية تحسب لتونس، وإن شاء الله المرأة تستغل هذه هي النقاط وحقوقها باش تبني مجتمع سليم ومجتمع قادر أن يميز بين الغث والسمين، بين السيء والإيجابي، بين الجيد والسيء أيضا، بين الثنائيات هذه المتناقضة. ومجتمعنا راه في حاجة للمرأة لأنها جزء من بناء الدولة، ومن غير امرأة راه تونس كأنها تعرج برجل واحدة.
2: رجعين هذا الروبورتاج مصدق
8: أكيد ما نشفش نحكي، لأن المرأة بصراحة تقريبا تمتعت بكامل حقوقها، فقط نسينا حاجة هي المرأة العاملة الفلاحية. المرأة الفلاحية اللي حاولت الحقيقة باش نتصل بهم، ولكن رفضوا حتى الكلام، لو علاش؟ لأنهم خايفين ما نجموش يتكلموا. هذه المرأة العاملة،
2: وعلاش خايفين صدق؟
8: خايفين لأنه مش تقول مثلا ما يتمتعوش بحقوقهم كاملة، مش تمشي مش تروح مش ساحتها عارفها مش بكل الحالات. وحتى ثم شكون قلت لي مش نقول راني مش متمتع بحقوقي، مش تمشي للضيعة مش ساحتني لأنه الأكبر رجوس، وبالتالي خليني ساكت وكهو باش نحكي على باش بصراحة. لأنه شو؟ لأنه نحن ديما كنشوف يومين معناها
2: هي فقط رو مصدق في حاجة لتفعيل النصوص القانونية اللي تم اتخاذها لفائدة المرأة الريفية بعد الحوادث اللي شفناها في العويمات الأخري والليزاكسيدون اللي صار وكل شيء، ثم قوانين صارت لصالح المرأة الريفية فقط هو تنفيذها غير مفعلة. ريت هذا هو الإشكال، وين يعني ثم قرارات ثم قوانين صدرت فعلوها، شكون يتحمل مسؤولية تفعيلها يعني؟ أكاهو.
15: بالضبط، لأن يومين شو فيهم يقعوا في الكاميون
2: مزيل، والغدوة والبعد غدوة مش يبقوا هكيك
15: منهم، وعارفين اللي هما ما هوش حقهم، وعارفين اللي هما ما يخدموا فوق بالطاقة متاعهم، ولكن تقول لك كراني وكان نتكلم وقول راي موش حقي تقول لي بروحي اتفشنا نعيش وليداتي ونعيش وكذا وكذا كذا، وبالتالي نسكت خير.
2: يعني اليوم في الاحتفالات وفهل تصور الناس اللي عندها القرار ومد وجوهها وتتصور مع ناس لو ثم ناس خرين ثم ناس خرين ناس تونس اللي ممكن راك انت ما تشوفوهم السيد الوزير ولا راك تشوفيهم عادي، يعني الصورة عندك في الضيعات في الطباي بيعدوا بالتسعة سوية وعشر سوية على 15 دينار ولا 20 دينار، عندهم شوية حقوق جيست انهم يتفعلوا اكهو باش اليوم ما يتمتعوا بحقوق، مخاطر هذوكم زيادة راه من سي توينس.
15: بالضبط، نحن ديما نحكو على المرأة الموظفة، المرأة المهندسة، المرأة الطبيبة، ولكن نسينا الحقيقة، نسينا المرأة الريفية اللي مازالت ثم واحدة قالت لي ما عندي حقوق برا جوهم لي حقوقي ترى فهمت كيفاش، بالتالي انا ما نجيبش نجيب حقوقي، هات شكون يجيب لي حقي. هذا هذا اللي نجم نقولوه، معناها راو العيد المرأة راو مش العيد المرأة، كان الموظف
2: أربع كعبات يتصوروا ويتم تكريمهم، والحال إنه ثم الأفضل منهم بالكثير بالكثير، الناس اللي تعاني ممكن اللي ما نشوفوهمش وقدموا في خدمات جليلة لهذا الوطن بعد يختاروا ناس أخرين على أن أساس، على أن فهمتني هما في كل الحالات تحية للمرأة التونسية، لأنه ثم ثم ناس ما نشوفوهم مش تعرفهم لا انت لا حتى حد لا نعرفوهم نحن، وهما يعدوا بالسوايع موجودين يقدموا في خدمات جليله لهذا الوطن مصدق.
15: اكيد اكيد، هو حنان راي مجله الاحوال الشخصيه جت للناس الكل، للنساء الكل، ما جتش الفئه دون اخرى، ولكن ثم حتى مجله الاحوال الشخصيه ثم تمييز بين المرأة والمرأة، بالتالي نحن
2: نجتهدوا شوية حتى كي نختاروا لسامي مش نكرموهم، نعملوا اجتهاد صغير هكا فيه بيسر وثم بارش موجودين ويستحقوا التكريم، فقط هو قوس ونفتحه.
15: حنان شوف المرأة اللي تلمفت باب هذيك معناها في الشارع شكون هذيك، شكون يجيب لها حقها، شكون يضمن لها العيش الكريم. راو الاحتفال بعيد المرأة لابد من إعطاء نظر في عديد الأشياء.
2: يعطيك الصحة، سلم عليك عيد برشا برشا، شكرا ليك سي مصدق. هذا ميكرو تروتوار نكملوا به الماتينال، تحية العيد الهندة لكل زملائي اللي أمنوا هذا اللقاء الألفة، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.
16: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: إذاعة الكاف،
0: صوت الشمال الغربي في بوسالم على الذبذبة 102.2.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: إشهار.
5: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نا منفعني السكات، انفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
4: إشهار. دنيا صغار

0: كان يا مكان في قديم الزمان، في الأراضي الجليدية في القطب الشمالي، قبيلة من الأنويت تعيش في وئام مع الطبيعة. من بينهم كان هناك صياد يدعى كيفيوك. كان كيفيوك معروفا بشجاعته ومهارته في صيد الفقمة والسمك، مما يضمن قوت قبيلته. وفي يوم من الأيام رأى شيئا غريبا على سواحل المحيط الأطلنطي.
1: ماذا؟ ما الذي أراه؟ هل هي عاصفة ثلجية؟ ماذا؟
2: ابتعدوا ابتعدوا هيا هيا ابتعدوا.
1: إنها سيدة.
2: لا لا تقتربوا من السواحل، سوف يصطادكم هذا الإنسان. هيا هيا ابتعدوا.
1: إنها امرأة وترتدي فرو أبيض، لكنها تطفو فوق الجليد. كيف استطعت أن تصل إلى هذا المستوى؟ فإمكانية سقوطها وغرقها حتمية.
2: هيا قلت لكم ابتعدوا هيا يا أصدقائي.
3: هاي أنت
2: ماذا تريد؟
3: خطر عليك.
2: خطر عليك أنت أيها الإنسان.
1: إنسان؟ ماذا؟
3: من أنت إذن؟ من؟
2: أنا حبيبة الحيوانات، أنا روح الطبيعة. ابتعد أيها الإنسان، قلت لك ابتعد.
3: كيف أبتعد؟ فأنا أصطاد الدببة والفقمة لأعيش أنا وعائلتي وقبيلتي.
2: لكنك لم تطلب الإذن.
3: ممن أطلب
2: مني الإذن؟ مني أنا.
3: حسناً، هل يمكن أن أصطاد قليلاً لأعود بقوت عائلتي وعشيرتي يا سيدتي؟
2: على شرط.
3: ما هو هذا الشرط؟
2: هل رأيت ذلك الثقب في الجليد؟
3: أين هو؟ نعم رأيته.
2: حسناً، عليك أن تختص وتحضر لي قلادة من اللؤلؤ في صندوق ذهبي.
3: ولكن يا سيدتي أخاف أن أغرق.
2: لا لا لا لا، لا تخف لا تخف لا تخف.
3: نعم
2: اقترب اقترب.
3: حاضر حاضر.
2: خذ هذا الرمح.
3: نعم.
2: وهذه القلادة.
3: شكرا.
2: وانطلق، وإلا أبعدت عنك كل حيوانات القطب وجعلتك تموت جوعا أنت وعشيرتك.
3: لا لا لا لا لا لا. حسنا سأغطس وأحضر لك القلادة. سأغطس.
0: كان على كيفيوك أن يقوم بهذه الرحلة الخطيرة وينقذ عشيرته من الجوع والموت في البرد القارس. وبينما هو في طريقه في رحلة الغوص وبمساعدة القلادة والرمح السحري، قابل كيفيوك الحوت الأكبر.
4: كيفيوك.
3: نعم
4: عليك أن تغوص نحو هذا الاتجاه.
3: شكرا أيها الحوت الصديق، شكرا.
4: خذ.
3: ماذا؟
4: خذ هذا مفتاح صندوق القلادة. حظا سعيدا.
3: شكرا لك أيها الحوت الصديق، شكرا.
0: وجد أخيرا كيفيوك صندوق قلادة اللؤلؤ وحملها لسيدة الثلج، فهدأت أرواح المحيط فسمحت للأسماك والفقمة بالعودة إلى السواحل. وعند عودته إلى عشيرته حاملا معه صيدا وفيرا، استقبلته أفراد القبيلة كبطل. وعاشت قبيلة الأنويت في القطب الشمالي في سلام ووئام مع الطبيعة. كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، عزيزة برباش، وعلي بن سالم.

0: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: حكايات ميمة.
0: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكاية الميمة، تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: وفات رحلة الصغيرات في القروان البية، رحلة قصيرة صحيح، أما رجعت أرواحهم حية، ورجعوا لدويرتهم ولمت العادة، وأصروا باش يسمعوا حكاية المرة هذه زادة.
1: باهي باهي يا الأولاد، ما تخافوش، حكايتنا الليلة في الميعاد.
2: هيا ميما حكينا عليها تو.
1: لا خليني نرتح فخار ربي يا وليدي ونخمم مليح على حكاية الليلة.
3: اي ميما ارتاح، الدار دارك.
4: اي بالحق يا فؤاد، خلي ترتاح ميما.
5: ميما تعرفشي كيفاش تنحلك التلفزة؟ بالكشي كيف تتفرج شوي في التلفزة تبدل الجو.
1: يعيش بنتي الباهية، هيا نعرفك انتي تخمم فيا، حل ترى.
4: وانا باش نمشي نجيب لك كاستين من الكوجينه.
3: نجي معاك.
6: في بالكش ما مقطوع الحليب
7: شو على عطر كله.
8: لا عيوني وكيفك وبهالبيت مالي قاعده.
1: ترى رجع رجع يا عيش بنتي.
5: شنو بالقناه هذي؟
1: الله يرحمه وينعمه. صباح اللي ما زرقتش شمسه، اللي يقتل ما يدي، جو خمسة يقصوا في الجرة، وملك الموت معاهم، راميهم شيطان بشرة على تبزيع دماهم. والله شي قشعر البدن.
5: شبيك ميما علاش تغششت؟
1: لا لا ما تغششتش.
5: من شبيك يا ميما شنو صار؟
1: يظهر لي الليلة عرفت حكاية لمتنا لشكون. نادي للبقية ويجاوا اسمعوني شوية، حكاية الليلة حكاية فيها نار شعيلة. تولد محمد الدغباجي بطل الجنوب عام 1885 في ولاية قابس. وقت الاستعمار ما عندوش برشا من اللي تخلل تونس، وكيما ولاد البلاد الكل وولاد الجنوب، رفض الدغباجي انه يقبل وجود المستعمر، وكبر فيه حقد كبير من صغره. وبالرغم انه كان رافض انه يتجند، لكن فما ظروف لزدته باش يقبل التجنيد.

0: بنتك على شنو صابرين؟
1: هدق باجي تطيح في صوتك لتبصينا.
0: لا يا سيدي مانيش نطيح في صوتي، والمرة هذه باش نعلي صوتي ونصيح ونفدي أرض تونس بدمي.
1: حتى حني معك، أني معك، وأني معك، أني معك، كلنا معك، أني معك، كلنا معك.
2: الدغباجي كان دمه سخون وما كانش من نوع اللي يرضخ ويرضى بالساهل، وهرب ليبيا مع 5 من صحابه وغادي تشهر بشجاعته وقوته، ورجع لتونس بعد ما كون مجموعة متاع رجال كانت حاضرة باش تفدي البلاد هذه بدمها، وحط في قلبه أنه يلزم المتسلفة مردودة.
0: كيفاش تطلبوا منا نرجعوا لديارنا؟ يا أخي مشنا في ديارنا، الحركة هذه من فاس المصرات وحد ما يقدر يوقفنا، وكان ما كناش نستنوا في ساعة الخلاص رانا ذهبنا فيكم النار.
3: أي ميمة من بعد شنو صار؟
4: قلت لها ميمة شنو صار له شنو عمل؟
2: كان الدغبيجي رافض الظلم والقهر والاضطهاد، وشعل نار بارشة معارك في الجنوب التونسي كما معركة خنقة عيشة والمحفورة، وقديش من مرة يمنع من الموت. حاكموه غيابياً نهار 27 أبريل 1921، وحكموا عليه بالإعدام هو وأصحابه اللي هربوا للتراب الليبي، لكن المستعمر الإيطالي شدهم وسلمهم للمستعمر الفرنساوي وتنفذ الحكم في غرة مارس. الله يرحمه وينعمه،
5: الله يرحمه وينعمه.
2: وهكاكا بقات حكاية الدغبيجي تتعاود على كل لسان، متذكرينه بشجاعته ورجوليته وكلمته القويه.

0: مع
1: حكايات ميمة.
2: في دور مريم غفران الذويدي.
3: في دور لجين لجين سعدة.
4: في دور ريمة فردوس ترودي.
5: في دور فؤاد محمد خالد صديق.
2: وفي دور ميار إبن الصديق.
6: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
2: شارك في التمثيل
6: علي بن سالم ومحمد سفينة.
2: حكاية الميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: العاشرة صباحا هنا على موجاتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: طبت أوقاتكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. تنظم المندوبية الجهة لشؤون المرأة والأسرة وطفولة كبار السن مساء اليوم بالمركبة الثقافية الصحبي المصراتي الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحات بلادي، وذلك في طار احتفالات الجهة بالعيد الوطني للمرأة. وفي جندوبة بذات المناسبة تم أمس بمقر الولاية تسليم 21 أشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية بولاية جندوبة ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية تناهز 205,000 دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء اليوم الأربعاء. وأفاد المعهد أن عمليات الرصد تشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، من بينها محطة الرصد الجوي بالكاف أين سيكون الكسوف جزئيا في حدود 57%. أكد رئيس المدير العام لشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد المنجا خلال زيارة له مساء أمس إلى ولاية الكاف أن نسبة تقدم مشروع ربط بئر النخلة الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 45 مليون دينار بلغت 98%، مضيفا بأن هذا المشروع ستستفيد منه معتمدية الدهماني والكسور بالإضافة إلى مدينة الكاف. في أخبار العالم، قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم أن هجوما على محطة تحويل جنوب الزاوية تسبب في انقطاع تام للتيار الكهربائي في مناطق واسعة بجنوب المدينة. وجاء هذا الهجوم في عقب ضربة بطائرات مسيرة ملغومة استهدفت خزانات الوقود في مجمع الزاوية النفطية القريب الذي يضم أكبر مصفات عاملة في ليبيا. ختاما، أعلن الحوثيون في اليمن استهداف سفينة نقل لمعدات عسكرية سعودية في مضيق باب المندب، فيما قالت مصلحة خفر السواحل الحكومية في اليمن أن السفينة كانت تجارية، مشيرة إلى أن الهجوم خلف 6 قتلى منهم 4 بحارة أجانب. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 11 صباحا بإذن الله تعالى، اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف. مرحبا عسلامة، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. الموعد جدد معاكم في برنامج استوديو الناس من توا إن شاء الله حتى منتصف النهار كالعادة مع مجموعة الأركان اللي تسمعوها وتتابعوها على موجات راديو الكيف. البداية تكون بركن حديث الناس، في الركن هذية عودة وتعليق على أبرز الأحداث اللي تهم الشأن الوطني وأيضا العالمي. بطبيعة الحال باش يكون حاضر معايا الأستاذ نجاح سالم في القراءة والتعليق المواضيعنا اليوم. ومن أبرز العناوين هي اجتماع اللجنة المشتركة للمشاريع الكبرى، واحنا باش نتحدثوا في زاوية معينة اللي هي الكهرباء والمشروع الجديد، مشروع برج العامري في تطويره وتهيئته لتجنب ما حدث هاته الصائفة. من العناوين الأخرى زيارة رئيس الجمهورية الولاية جابس ومتابعة الوضع البيئي هناك، وأكيد كنقولوا الوضع البيئي هو نتحدث على جابس، أما هذا أيضا ينسحب على مستوى الوطني. عائدات السياحة تتطور في بلادنا، وهذه ثلاثة عناوين إن شاء الله اللي باش ناخذوهم بالقراءة والتحليل. هذه إذن في ركن حديث الناس، ركن ضيف الحصة يكون حاضر معايا دكتور وليد اليعقوبي المختص في الشأن الاقتصادي. نتحدث على صدور الأمر الحكومي عدد 148 لسنة 2026 لتطبيق الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية، والذي يلزم البنوك بتخصيص 8% من أرباحها السنوية لإحداث حساب خط التمويل على شرف لإسناد قروض وتمويلات صغرى دون فوائد وأيضا دون ضمانات. شنو معناها الفصل هذية؟ إلى أي مدى البنوك تنجم تلتزم بتطبيق هذا الفصل، خاصة أنه نتحدث راهو على قروض دون ضمانات؟ شكون المعني بها؟ بها يعني الأشخاص الطبيعيين، أيضا أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. إلى حد اليوم مازال محل جدل الفصل هذية، كما قلت نرجع عليه بأكثر تفاصيل إذا كان يتم تطبيقه وتنفيذه. شنو الفايدة اللي تنجم يضيفها هذا الفصل في حال تنفيذه؟ هذية في الجزء الأول الساعة الأولى من لقانا في استوديو ناس. الجزء الثاني كالعادة هذا ركن ثقافتك الجبائية، ركن هذي اللي ترافقني فيه الأستاذة هبة عنالي المستشار الجبائي. كالعادة نرجع شنو الجديد فيما يتعلق بالأداءات بالجبائية، ناخذوه كما قلت مع أستاذة هبة عنالي. ناس ومشاغل من سليان الركن هذي اليوم يجيكم إن شاء الله، وأخبار الجهات أكيد تكون عنا جولة مع زملائنا في ولايات الشمال الغربي، ونرصد آخر وأهم الأخبار. هذه عناوين لقانا لليوم في استوديو ناس. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. نبدا بركن حديث الناس. حاضر معايا مباشره على الخط الاستاذ نجح سالم، استاذ القانون العام في القراءه والتحليل مواضيعنا. صباح النور استاذ، مرحبا اهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير سيده خير، اهلا بك وجميع المستمعين والمستمعات اذا فيك.
0: شكرا لك استاذ اكيد على حضورك معنا. نتحدث اذا على في ثلاثه عناوين هما رئيسيه استاذ نجح سالم، وخليني نبدا باجتماع اللجنة المشتركة للمشاريع الكبرى. تبقى احنا باش نتحدثوا في زاوية معينة اللي هي الكهرباء. استاذ نجح سالم، الضوء اللي صار يظهر لي صيف السنة واللي يتطلب بالضرورة انه تصير يعني المعالجة ويصير التدخل، وانه ناخذوا بعين الاعتبار شنو اللي صار بيت الحال ونصلحوا باش نتجاوزوا المشاكل اللي صارت السنة صيفة السنة. أستاذ نجح سالم، يعني من المفروض المشروع اللي باش يتم التركيز عليه في برج العامري وتطوير الشبكة الكهربائية من المشاريع إن شاء الله اللي تم التركيز عليها في الاجتماع متاع اللجنة الكبرى. وإحنا تذكر تحدثنا في الموضوع هذية. المشروع هو مشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري والتسريع في عدد من المشاريع العمومية الصحية والرقمية، أبرز محاور اجتماع هذه اللجنة. إحنا باش نركزوا على محطة إنتاج الكهربي. تفضل أستاذ.
1: فعلا سيدة خيرة، دعيني أنطلق في حديثي على المشاريع الكبرى من توطئة الدستور 25 جويلة 2022 في التوطئة أو آخر فقرة في التوطئة ديجا تربط ما بين كل المواضيع التي سنتحدث عليها اليوم، من بينها المشاريع الكبرى. التوطئة في الفقرة الأخيرة بتاعها تقول سنعمل ثابتين مخلصين على التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللي يلزمها تكون مستمرة في بيئة سليمة شرط الخلو من أسباب التلوث. في هذه الحالة لابد حتى نثبت ما ورد في التوطئة على مستوى واقع. تحدث الدستور أيضا في بنودها وفي بعض من بنوده على مسألة التنمية، كما تحدث على مساله المساواة ما بين المواطنين وتحدثنا فيها في علاقه بالكهرباء في حصص فارطه. تحدث الدستور ايضا على الاداره، ولهنا دعيني اقول ان الاداره على الاقل في تونس فيها زوج اصناف من ما يسمى بالمرافق العموميه. معناتها مرافق عموميه معناتها اكل هياكل التي تسدي الخدمات للمواطنين. المرافق العموميه هذه الزوج اصناف نتاعها، ثم صنف يسمى بالمرافق العموميه الكبرى، وثم صنف آخر لا يسمى بمرافق عمومية كبرى لكنها تبقى مرافق عمومية. هذه المرافق العمومية الكبرى واللي دائما وأبدا من بين أهم نشاطاتها وإلا أهدافها هي المصلحة العامة وتكريس سياسات الدولة وتنفيذها على مستوى الواقع. هذه هي المرافق العمومية الكبرى اللي كانت حاضرة على الأقل في اللجنة التي أشرت إليها سيدة خير مشكور. المرافق العمومية الكبرى هذه هي التي ستشرف على العديد من المشاريع الكبرى أيضا، ولعل من أهم هذه المشاريع الكبرى ما يتعلق بالكهرباء وما أدراك بالكهرباء. إذ لاحظنا أنه في علاقة بستيك اللي هي على الأقل اللي عندها ما يسمى بالاستغلال الحصري والتوزيع الحصري والربح الحصري في علاقة بالكهرباء، أنها تشكو هينات باش نحو هالينات هذه باش نقصوها. على فكرة رو من السبع المستحيلات في أي دولة من الدول باش نقضوا على كل الهينات متاع ما يسمى بإسداء الخدمات، وإنما نسعى دائما في إطار السعي هذا لابد من أن باش نطوروا من البنية التحتية متاع البنية التحتية متاع ستيك متنجم تتطور كان بتزويدنا بالكهرباء، وتزويدنا بالكهرباء يلزم يكون عندنا ما يسمى بالكم الكافي باش نتم التزود به. الكم الكافي يتطلب أنه نعمل محطات متاع توليد كهرباء، وإلا نجيب الكهرباء من برا كيف ما قاعدين نعمل توا من الشقيقة الجزائر وإلا شوية من الشقيقة ليبيا. لكن السؤال المطروح سيدة خيرة في علاقة بهذه المشاريع الكبرى، وأنت أشرت إلى أن هذه اللجنة هي لجنة مشتركة. نعم أم لا؟ أشرت في هذه الكلمة لجنة مشتركة، وهذا هو اللي نقوله عليها لما نتحدث
0: هي لجنة المشاريع الكبرى فقط باش لجنة نعم. المشاريع الكبرى أستاذ هي
1: لجنة المشاريع الكبرى
0: أما يعني تحضر فيها مجموعة من الوزارات المداخلة والمعنية
1: نعم.
0: بطبيعة الحال
1: أي. تحضر فيها العديد من الوزارات أنا ما لاحظت منذ الاستقلال في تونس وليس في هذه الفترة ولا لفترة القبلة ولا قبل 2011 منذ الاستقلال أن كلما تكون اللجان فيها ما يسمى بتعدد الأطراف عادة المشاريع تكون ببطء حتى لا يقول كلمة أخرى بلاف الدعوة لكونه المبادرة والبادرة رائعة جدا في سبيل أنه نتلافى نتجنب تلك الهينات المتعلقة بتوزيع الكهرباء واستغلالها في الفترات القادمة مش بالضرورة راهو في الصيف لأنه تنجم مرة طبعا. أخرى وينوب ربي على التوانس وقوله في طوال مثلا الشتاء نستغله أيضا ونستعمل الكهرباء أنا أتمنى على هذه اللجنة أنها تزرب بمعنى أوضح أنه ما ندخلوش في لرواج وكل أزقة والأنهج وال متاع ما يسمى بالتعطيلات وإلا الإنضاءات هذا من زاوية ثانية في علاقة بالمشاريع الكبرى هذه أنا نتمنى لكونه هذه المشاريع وهو مشتمني بقدر ما هو هذا ما لاحظته أنه خلال اجتماعاتها وضعت هذه اللجنة نصب أعين على الأقل المشاركين فيها من الناس المنتمين إلى المرافق الكبرى أنه الأولويات هذه اللي نحب نزيد نحث عليه هذه اللجنة المحترمة اللجنة يلزمها تنظر لكونه راه صحيح تونس الكل تحتاج الكهرباء مثل ثم أيضا مناطق تحتاج إلى كهرباء أكثر من مناطق أخرى بمعنى أوضح أنه لما لا ما فكرنا فيها باش تكون في تونس الكبرى لما لا نفكر أيضا في واحدة وإن كانت أصغر منها شوية في الشمال الغربي نفس الشيء بالنسبة للمياه ونفس الشيء بالنسبة لما يسمى بمرافق عمومية أخرى اللي هي تسديها مثل هذه الإدارات الكبرى اللي هي تنتمي وإلا نقول لها مرافق عمومية كبرى واللي في العادة سيدة خيرة وهذا اللي صار منذ الستينات من القرن الماضي في تونس أنه ما تسديهاش الدولة في حد ذاتها وإنما توكل المهمة إلى مؤسسات هي في حقيقة الأمر منشآت وما أكثرها في تونس راهو المنشآت تجي تعد لكن هل هي كلها قاعدة تقوم بدورها السؤال طرحناه والإجابة أجبنا عليها أيضا
0: في أكثر من مرة
1: وقلنا العديد منها تشكو أيضا من هناك وليس فقط ستاك مع كامل احتراماتنا لتلك الموجودات التي تبذلها ستاك ونتمنى كيما ستاك تخدم البرة في دول في إفريقيا نتمنى ونستنى أيضا أنها تكون بنفس تلك الفاعلية في تونس
0: لأنه سنة أكيد تطرح الموضوع متاع الكهرباء وشفنا شنو اللي صار وتبعات الانقطاعات متاع الكهرباء الانقطاعات هذه الدورية هي ملزمة زيدا ستيك باش تقوم بالإجراءات هذية باش ما نمشوش في مرحلة ربما ما أخطر لكن هذية زيدا ضر برشا ناس حتى في موارد الرزق متاعهم ربما هذية اللي خلى أنه اليوم التأكيد على هذا المشروع اللي يقول السيد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه هذا يعتبر مشروع هام يهدف إلى دعم الأمن الطاقي والرفع من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية للكهرباء من خلال تحسين مردودية محطة برج العامري خليني نعطيك في أرقام أستاذ شنو اللي ما صرح به الوزير أنه أبرز وأهمية يعني إنجاز هذا المشروع في ظل التطورات المسجلة على مستوى الطلب على الكهرباء لأنه فما اختلال بين العرض والطلب يقول أنه نسق الطلب أو بلغ نسق النمو من بين 4-5% في مستوى الطلب هذية سنوين بالتوازي مع تسجيل ذروة قياسية للطلب خلال شهر جويلي يعني المنقضي بلغت 6400 ميجاوات هذية السنة صيف السنة تحديدا في شهر جويلي مقابل 5175 ميجاوات هذية في 2025 شوف معناتها ارتفعت نسبة الطلب. المشروع في شنو يتمثل؟ يتمثل في توزيع محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري عبر التركيز وتشغيل توربينة غازية ثالثة بقدرة تتراوح بين 250 و400 ميجاوات، هذه إلى جانب منشآت تصريف الطاقة الكهربائية المنتجة، وتبلغ الكلفة متاعه التقديرية 600 مليون دينار، ويدخل حيز الاستغلال إن شاء الله صيف 2027. مهم الاستباق ومهم أن الاستعداد ما قبلي يعني المواسم الذروة والإقبال على الطلب، ونحاولوا قدر المستطاع أنه يكون فما الموازنة بين العرض والطلب، باش ما نعودوش اللي صار السنة أستاذ، لأنه راي فما برشا ناس تضرت، راي تضرت من الانقطاعات متاع الكهرباء، وكانت عندها تبعات وتداعيات أيضا. تفضل أستاذ، باش نخدم في العنوان هذه.
1: تبعات وتداعيات اقتصادية، فما شكون يتحدث مثلا لكونه فما شخص مثلا خسر بضع ملايين مثلا من السلعة متاعه، فما لحظ لكونه يتحكم عليه في الفيسبوك. لا، فما ناس عندها مليارات وفما ناس عندها مليونات، لا، وكل واحد يمد سجية على قد ضغطة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هذاك راس ماله، هو زوز ملايين راس ماله يوكل فيه من عائلته، ليس من حق أي كان أنه يحرمه من الراس مال هذاك، وليس من حق أي كان أيضا أنه يضره. ومن بين المضرة اللي جاءت وإلا تسببت فيها ولا تسبب فيها الانقطاع المتكرر على للكهرباء، وإن كان هذا الانقطاع في دخيلة ما فيش يعادل راهو زاد، فما مناطق براتيك ما تعتبر لباس، بمعنى ما قصش عليها الكهرباء، وفما مناطق كل ما نطلب أنا الناس اللي فيها يقول لي راهو الكهرباء قصش. بمعنى أوضح وأدق أنه استيك، علاش في هذه الحالة تشوف الوجوه وكأني بيها وتفرق للحم. ندعو وإلا نتمنى لكونه إدخال التوربينة الثالثة دي حيز الاستغلال في صيف 2027 من طرف ستيك مشكورة، أنه على الأقل الناس اللي تحرمت في وقت من الأوقات من الكهرباء ترجع لهم الكهرباء. هذا واحد. اثنين، فما مسألة يجب أن نثمنها سيدة خير، من الكروش كان المسألة السلبية في علاقة بستيك، يجب أن نثمنها في علاقة بستيك مثلا مقارنة مع منشآت عمومية أخرى. وإن كان السبب واضح، مثلا المنشأة العمومية استيك وفما منشأة عمومية السونات، المنشأة العمومية استيك تكاد تكون 90% من المواطنين التونسيين حتى أكثر، ومنذ ثمانينيات القرن الماضي أنه مزودين بالكهرباء، بينما الملء على خاطر الماء أصعب في التزود به من الكهرباء. هذا يحسب الاستيك، وربما هذا اللي يخلي نسبة الاستهلاك متاع الكهرباء في استيك تزداد سنة بعد أخرى. بمعنى أوضح أنه بما أن هي مسيبة المناجل، وإن كانت في وقت من الأوقات مش موجودة وساعة على ساعة، فما شكون زادة يقول لك راهم يسيبوا فيها المناجل بالوجوه إلى آخره، وإن كان بما أنه ما عنديش دليل أنا ما يلزمنيش نطلب فيه الحديث هذا، لكن أقول لي كونه الساج تسيب في المناجل بمعنى أنها تزود الناس بالكهرباء، وإن كان هذا التزود يشهد انقطاعات متكررة خاصة في أوقات الذروة.
0: واضح أستاذ، هذه في العنوان الأول اللي طولنا فيه شوية باعتباره الكهرباء معناتها حاجة ضرورية حياتية يومية، مش بطبيعة الحال نستغنوا عليها الناس الكل. من المواضيع زادة المهمة الأخرى الوضع البيئي في تونس بصفة عامة. ولعل اللي صار تذكر معناتها في ولاية جيبس السنة الفارطة وما أثاره من جدل وتكوين اللجنة لمتابعة الوضع هناك وأخذ الإجراءات اللازمة، هذه خلى رئيس الجمهورية يقوم بزيارة إلى شاطئ السلام بمدينة جيبس، وطلع معناتها على الأوضاع البيئية بالجهة، وصرح أنه ما حصل في السنة الماضية لا يجب أن يتكرر السنة، وأكد على أنه قضية البيئة هي قضية وطنية باش نبدو واضحين، ومدينة جيبس هي اللي دفعت ثمن باهظا نتيجة للمجمع الكيميائي اللي في ما صرح به رئيس الجمهورية، يقول لك نتيجة للمجمع الكيميائي اللي كانوا يرتبون لتسويته مع الأرض ثم بيعوا بأبخس الأثمان، وهذه منذ يعني 2011 وحتى قبل ذلك، وأشار إلى أن مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية ليست للبيع أو للتفريط، وشدد على أنه يعني التواصل السعي معناتها نحو تفكيك الفساد والمحاسبة العادلة. نرجع مرة أخرى، أكيد الموضوع مهم جدا بالنسبة لولاية جيبس، وهذا ينسحب على المستوى الوطني أيضا الوضع البيئي ككل أستاذ. باش نحاولوا نعم نسرعوا شويه سي ناجح لانه الوقت بدا يداهمنا. تفضل.
1: الله يبارك.
0: نعم.
1: الله يبارك.
0: شكرا
1: على الوضع الوطني. أيه. على أيه. المستوى الوطني وينسحب على المستوى الدولي ايضا. لانه راهو التلوث اللي تعمل فيه الدول الاوروبيه ما فادناش نحن ايضا. مثلا ثقب الاوزون راهو يهم الكره الارضيه الكل، هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه فما قرار تم اتخاذه الكون، فما باش يوقع اتخاذ قرار بايقاف تسيير ولا تشغيل المحطات التي تساهم في التلوث.
0: نعم.
1: هذا ربما يدخل في خانة ما يسمى بالتدابير الاحترازية سيدة خيرة. هذا الشيء اللي ربما يستنوه القوبسية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية في علاقة بالمحاسبة أو شيء من ذلك القبيل، أنا نتصور الكون نجم نربط الموضوع وإن كان بسرعة بالصلح الجزائي، لأنه فما العديد مؤخرا اجتمع السيد رئيس الجمهورية بالسيدة رئيس اللجنة الجديدة متاع الصلح الجزائي، وقال هنالك من جنحوا للصلح، فما عدد مش كبير، لكن أنا نتصور الكون في علاقة بالتلوث أيضا ينجموا الناس هذه اللي صلحت للصلح الجزائي أو الجنحت للصلح الجزائي يمكن باش تدي بدلها انطلاقا من تعمل مشاريع للحد من التلوث البيئة أو غيره. هذا واحد. أخيرا وليس آخرا في علاقة بالبيئة في جابس، البيئة راهو في جابس ماهيش توا بركة وإنما سنين، لذلك السبب خلت الوبسية يفد سيدة خيرة وخلت، وأنا عشت في جابس ربما في منطقة قريبة جابس برشا برشا برشا، ودرست في ولاية جابس ولاحظت نسبة التلوث التي لا تطاق، وليس فقط في جابس وإنما في مدن أخرى حتى نكون منصفين، وذي تحدثنا في جسيسة فارطة في إذاعة كاف من بينها صفاقس أيضا سيدة خيرة.
0: نعم. هذا مهم جدا أنه معناتها في الزيارة تم التجديد على أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة، بل سيتم الاقتصار فقط على تشغيل الوحدات اللي تم إصلاحها في محاملة للتخفيف أكثر ما يمكن من الضرر الحاصل. وهذه
1: هي التدابير الاحترازية. التدابير الاحترازية واللي حتى القاضي راهو على المستوى على الاقل اتحدث عن القاضي الاداري وممكن القاضي العدلي ياخذها، ينجم ياخذها. مثلا سيدة خيرة عندنا معمل والا عندنا كوشه والا عندنا مصنع ولا غيره، ساعه على ساعه يتسبب في حاجات ولا مضره للجيران نتاعو، القاضي نجم يوقف العمل نتاعو لمده معينه حتى نتخذوا التدابير اللازمه للحد من الضرر المتسبب فيه. وهذه نتصورها من بين المسائل اللي على الاقل من شانها ان تهدئ روع الجوابسية شوية.
0: نعم.
1: وإن كان ليس بالطريقة المثلى من طبعا معاناتهم في علاقة بالبيئة والتلوث.
0: هذا هو المهم، أنه هو الملف للمتابعة، هذا هو، لأنه وأنه خاصة يتم فيه اتخاذ الإجراءات راهو باش ما تكونش من الملفات اللي وشفنا في أكثر من مرة الحقيقة أنه فما ملفات تفتح لكن ما يصيرش التعامل معها، لكن اليوم معناتها المتابعة موجودة بالنسبة لهذا الملف. نختم معاك أستاذ نجح سالم في العنوان الثالث، توافد 5,928,000 سائح على الوجهة التونسية إلى غاية 31 جويلية المنقضي. باش نكونوا زادة ما إيجابيين كما نتحدثوا على ما هو يعني سلبي، نتحدثوا زادة على ما هو إيجابي، وتبقى تونس نقطة جذب سياحية بالرغم يعني صعوبات الكل رواها، بالرغم صعوبات الكل وبالرغم المساعي الكل رواها زادة لضرب السياحة التونسية، ودخلنا في كباب المقارنة وغيره وغيره وغيره من دول أخرى، وشفنا في النهاية أنه راي تونس تبقى جاذبة للسياحة. نختم بالعنوان هذا يا أستاذ، تفضل.
1: في الجغرافيا نقول موقع تونس، الموقع له حطة في تونس في شمال إفريقيا، الأستاذ نجح سالم ولا الأستاذ خير الشاري، واضح ربي حطها، والموقع نتاعها يكفيها حتى يجعلها قبلة للسياح. وبالمناسبة دي نرحبوا بإخوتنا الجزيرية. بربي بربي نوصيهم للي يستمعوا فينا تو في سياراتهم، نقصوا شوية من الجريمة، تجوش برشا يهديكم ربي، والله تو توستوا سالمين حتى كيف باش تعطلوا فكل تورو تو يسبقوكم راهو بالعكس اسماح معاكم ونحن إخوة. هذا واحد. اثنين في علاقة بالسياحة أيضا، مالجري رغم تلك الشيطنة ربما لتونس وإلا ذلك تلك الهجمة اللي ربما جات في وقت اللي من شأنه أن نشجع الناس وإلا لزوروبيا خاصة للأوروبويين باش يجوا لتونس، لاحظنا الكون هنالك أصوات تعالت حتى ربما تقف حاجزا أمام جيانهم لتونس، وبالتالي ازدهار وإلا ضخ نوعا ما نفس في السياحة التونسية ونوع من الأموال ولا كمية من المبالغ بالدولار ولا بالديفيز ولا غيره في المالية التونسية، لأنه الحمد لله 5000 أو ما يقارب 6000 ونحن ما زلنا في 10 ولا 11 أوت، يعتبر رقم هائل جدا. لكن هذا ما يمنع في كون الناس
0: 5 مليون
1: كل الناس في كون تتضافر جهودها في سبيل أنه يجونا أكثر سياح حتى تزدهر السياحة في تونس وازدهار السياحة في تونس، ازدهار للاقتصاد وازدهار للاقتصاد ازدهار للعائلات التونسية وللأفراد.
0: هذا هو استاذ 5 مليون 928 ألف سائح إلى غاية 31 جويلي المنقضي، بزيادة بنسبة 2.6%. هذا ينذكر ما كشفته المكلفة بالإعلام في الديوان الوطني للسياحة أنس غربال. هذا إذن عناوين لليوم في حديث الناس. شكرا لك أستاذ نجاح سالم، أكيد على كل ما تفضلت به. نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة أستاذ، تحياتي لك، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. شكرا لك مرة أخرى. ما زلنا مواصلين معاكم، بعد شوية نمشي مع دكتور وليد اليعقوب، نشوف شنو هو الإجراءات الجديدة فيما يتعلق بالقروض دون فوائد. نرجع بعد شوية إن شاء الله.
2: ومع فهمك لإنك شيء فكن مخلوق من اللاشيء، بقت

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم من جديد. نرجع نواصل معكم ركن ضيف الحصه. حاضر معايا دكتور وليد اليعقوبي في قراءه موضوعنا لليوم. نعرف دكتور وليد اليعقوبي هو مختص فيما يتعلق بالتمويلات للمؤسسات الصغرى والمتوسطه، مختص في الشان الاقتصادي اكيد، ومتابع لكل ما هو جديد. نستقبله معايا مباشره. حاضر معايا، صباح النور ومرحبا بك دكتور، اهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل والياسمين، صباح النور،
0: مرحبا
1: بك والفريق العمل معك ولكل مستمعي ذاتك.
0: شكرا لك، بارك الله فيك على حضورك معنا سي وليد في موضوع يدور لي يهم برشا توينسة اليوم، يهم فئة كبيرة برشا من توينسة. نتحدث على صدور الأمر الحكومي عدد 148 سنة 2026 لتطبيق الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية المتعلق بإسناد قروض وتمويلات صغرى دون فوائد ودون ضمانات. أيضا دكتور وليد يهم الأفراد الطبيعيين، يهم يعني المشاريع الصغرى، ويهم أيضا المؤسسات والشركات. شو رأيك في يعني في الفصل هذا يا سي وليد؟ تفضل. أي
1: عايزك أحمدك بخلافيك،
0: مرحبا.
1: عايزك ربي فضلك. هو الأمر 148 تاع القانون القرض الشرفي ويسموه
0: معناها
1: هو فلسفة جديدة معناها وآثار جدل الحقيقة.
0: صحيح.
1: والإشكال ديما نبقى ديما في النظرية معناها كيفاش يطبع التطبيق نتاعه، هذيك ديما البوان تاع الليزون اللي هي تبقى ديما مفقودة في ذهن المواطن العادي ولا الإنسان البسيط. الناس كلها معناها يتعاملوا مع البنوك، وإلا إذا كانوا ما يتعاملش هذاك سينوتر فولي وقت نولوا نحكوا على الإدماج المالي. إذا كان تم انتيري من القانون هذايا باش نحسنوا في النسبة تاع المدمجين في الشبكة المالية الرسمية، معناها وقتها تولي تاخذ فولي آخر الحكاية. ولهنا باش تتطلب الحكاية معناها المدى جدية البنوك معناها في التعامل والتعاطي مع مشروع القانون. هو ما عادش مشروع وديجا ولا قانون
0: ملزم للبنوك
1: طبعا. لكن مش نبقى الآلية والطريقة كيفاش باش يطبق، هو اللي باش تصير فيها بتاتر نوع آخر معناها من الجدل ولا من الفرضيات ولا نجم تصير حتى ريزيستانس وقت كثير. ما نستغربوش معناها خاطر هي البنكة بتبيع، هي مؤسسة مالية معناها ومسؤول على
0: المقاومة معناتها للقانون هذية. علاش باش تصير هالمقاومة هذية؟
1: أي مش بشرط تكون معناها في شكل رفض واضح، تكون الطريقة نتاع التعامل معناها بنفس لي كريتير دو سيليكسيون دي دوسي
0: تاع اختيار الملفات. لأنه هو علاش سي وليد، خليني باش اللي يسمعوا فينا يفهموا شنو هالقروض هذه اللي هي تتسمى حساب خط التمويل على الشرف، باش يتم فيها اسناد قروض وتمويلات من غير فوائد ودون ضمانات، معناتها 0% فوائد. هذا ما يساعدش البنوك، هذا ما يساعدش البنوك بطبيعة الحال. باش نبدو واضحين، هو شكون تهم؟ الأفراد الطبيعيين، معناتها شخص طبيعي عنده كونت في البنك ينجم يتمتع بالقرض قيمته 5000 دينار لتمويل الحاجيات الاستهلاكية. معناتها نقولوا احنا قرض استهلاكي قيمته 5 ملايين، اما من غير فوائد، معناتها من غير انتريس.
1: هو ما حددش بالضبط انهم لازم يكونوا اكتيف معناها.
0: اي
1: انت عندك باتونت ما كنتش حال كونت بنكير، دونك عندك ان بروجي وفينا با معناها انكور معناها معامله معناها مباشره مع مؤسسه بنكيه. نجم لهنا تمشي تعمل اوفرتير دو كونت وتولي عندك الحق
0: تفتح حساب بنكي وتنجم هذه بالنسبه للافراد الطبيعيين سي وليد، عندك الحق في 5 ملايين من غير قرض استهلاكي كما قلنا من غير فوائد به، اما في شروط زاده. اي هذاك علاش انا باش نذكرهم. هذايا الاولاني خلينا نحكوا فيه الساعه سي وليد. الأشخاص الطبيعيين عندهم الحق في 5 ملايين لتمويل الحاجيات الاستهلاكية دون فوائد، أما فيه شروط زادة راه ما يصحبش نتصور معناتها باش تكون كما قلت سي وليد بعديك في اختيار الملفات والانتقاء الملفات باش تكون فما عملية معناتها فما إجراءات نتصور.
1: اختيار الملفات اللي هما أقل مخاطر بلغة أخرى بالنسبة للمؤسسة البنكية، نحن نعرفوا لي موديل هذوما الكلاسيكي كيفاش يخدموا، معناها ما طورتش ريفوليسيون، نحن في المستوى البنكي معناها باش تبنوا سياسه نتاع دوله، معناها برنامج وطني نتاع استثمار ولا نتاع ادماج مالي حقيقي، هما ديما ايزون معناها دروا باش يتعاملوا بالطريقه دي في اللي هما مؤسسات خاصه، معناها فما مؤسسات سمي ايتاتيك معناها الدوله عندها الاستي بي بي ان بي هاش بار اكزومبل، وهما مطالبين اول مؤسسات انهم ينفذوا ويطبقوا ويكونوا زاد كلير زاد يهبطوا شارت ولا يهبطوا ولا يهبطوا مثلا توضيح ولا كومينيكي للحرفاء نتاعهم واللي غير الحرفاء نتاعهم باش تكون هما قدوه ولا نموذج يقتدوا به بقيه المؤسسات، على خاطر المؤسسات كيما بنك الزيتونه مثلا هي ما تعطيش فلوس ريال مون، تعطي معناها سوفورم ديكيبمون ولا انترميديان اونت فورنيسور ديون، فهمت توا كي باش يجي توا ملف كيما هذا اسكو باش تقبله ولا باش تربه، معناها
0: راهي مازالت البنوك راهو حسب ما نشوفوا في على مواقع توا الناس اللي اتصلت بالبنوك وحابه تنتفع بال
1: يعني منفذ اختيار
0: ما فما بنوك قبلت المطالب، فما بنوك قبلت المطالب، فما بنوك ما قبلتش يقول لك احنا ما عندنا حتى شيء، ما معناش حتى شيء، معناتها باش نجموا
1: نورمالمون كي يهبط سيركيلير تصير الديفيزيون نتاعو على الديريجون كله وعلى لي زانيكس نتاعهم لي زاجونس وكل شيء، ويعملوا ديريجون زاد نتاع كلاريفيكاسيون معناها في لي بوان دو تاع طريقه التنفيذ او طريقه التعامل مع المنشور، فهمت يبقى لاجون دو كيشي ولا لوجيستينير دو كونت ديفازي بارابور على القانون ولا بارابور على لي ريكومونداسيون تاع ديريكسيون جينيرال نتاعو، سي نورمال ما نجمش يعطي معلومه للمواطن باش تبقى الحكايه فيها برشا امبيغويتي، فهمت وتقع لهنا التاويلات اسكو هما رابدين مش رابدين، ما تنجمش تحكم انت، اما هو باش المطلب هو مطالب اجابه في 10 ايام بنص القانون اللي هو الترتيبات اللي نحن ديما نحكوا عليها، الترتيبات هي الاشكال راهي في العاده لما في في الاوامر هذوما ولا في مسائل في القوانين لي بتي ديتاي كيفاش معناها باش تصير الطريقه تاع التعامل او نيفو دي زاجونس هي اللي باش تبقى فيها اشكال، علاش؟ على خاطر الجوهر ولا الروح نتاع الفكره راهي نبيله باهيه معناها معناها فما ناس معناها بالحق ايزون بزوان دو سي تيب دو فينونسمون سيرتو وقت تشوف انت في الحال تجيب وجهه وعطيتها من عيد دونك تحل مشكل بالنسبه للناس خلينا انتر كيمي البسطاء هو حتى عنده شركة نتاع أقل من 150 ألف دينار عنده فقط 10 ملايين.
0: هذه باش نشوف في النقطة الثانية لأنه هما ثلاثة معناتها سقف القروض للأفراد هذه قلنا 5000 دينار يظهر لي على عامين هكا سي وليد
1: عامين حد اقصى وعندهم ديليكتاس 6 شهور هي الامكانيه
0: نتاع وما زلنا كما قلنا راهو فما بنوك قبلت مطالب فما بنوك اخرى ما قبلتش مطالب باش نبدو واضحين بي الثاني
1: المطالب والتريتمون اي انا قبلت مطلب ومن بعد
0: ايوا من بعد اي بالضبط
1: 10 ايام بين ما نخرج انا نتبع في كيك معناها كليون
0: حرفي
1: لير ديبو في لي زاجونس نتاعهم صار رتور لحد الان فما تجاوز النقطه معناها نتاع اجل الجواب معناها على المطلب وترك الاثر الكتابي واذا كان فيه رفض يكون معادل اسكو هذو محصل له معاه ما نصورش يحصل له معاه دونك باش يصير توا انا متوقع باش يصير معناها توا المطالب معناها باش يصير معناها تجميع نتاع المطالب باش ينتظروا معناها الطريقه ولا الفورميول نتاع سكورين هما بالنسبه ليهم البنوك يعتمدوا طريقه معناها نتاع تفاضليه في الملفات بور مينيميزي لو ريسك خاطر باش يصيب فلوس سون انتيري ويزيد فما ريسك انه ما ترجعلوش لهنا تولي فما اشكال بالنسبه للبنوك وهذا من حقهم
0: هذه طبعا من حقهم بالطبيعه زاد انهم هما
1: فما حاجه اخرى اختي كثيره اللي هي في الليكيدير بار اكزومبل وقت اللي نشوفوا نحن الاغلبيه تاع المواطنين التونسيين كلهم عندهم ديون وتدخل انت تو البنك سنترال توا تشوف الانترفاس نتاع البنك سنترال لا ماجورتي ايزون معناها دي كريدي وعندها دي زيشيونس هذيك باش تنقص من الكاباسيتي دو رومبورسمون نتاعهم معناها اذا كان باش نعمل انا دراسه نتاع ملف نتاع واحد باش نحسب له 40% على السالير نتاعو ديجا السالير نتاعو هو ديجا 40% ديجا روبلي معناها دوكم نحكي على هما كلاسيك ما نحكيناش على العباد الجدد هذاك موضوع اخر واللي فالياسيون نتاعهم سيلون لي ريفوني سيلون لي بروجي نتاعهم تطلب يوتيوب فيونسيير بيان ديفيني راهو بيان او تري او تري ماشي كيما الطريقه العاديه فهمت فما اللي يعتمد ديكلاراسيون تاع الكونتابلي فما اللي يشوف ديكلاراسيون دامبو فما كل واحد كيفاش يعمل الريكوبمون نتاعو هما لهنا معناها باش يخول لهم معناها الطريقه نتاع الاحتساب نتاع قدره الخلاص ولا سولفابيليتي ومن بنك البنك اكيد باش تختلف المساله فهمت
0: بالطبيعه بالطبيعه
1: والفوند بتاعته ليميتي هو 8%، 8% احنا كي ناخذ عطيت اكزامبل بون كيما ناخذ الوطنيه على الاقل كيما البي ان ا تبارك الله يعمل شي في البي ان ا ناول في البريسك في اكثر من 270 مليون من دينار فهمت هذه زعما خلت خارج 21 ولا 22 مليون دينار وتنجم تجيها برشا مطالب معناها الكوتا هذيك شنو باش تولي تعمل هي معناها اسكو باش تعمل بريمي دوموند هو بريمي سيرفي اسكو باش تعمل بار سيليكسيون
0: هذايا هذايا الطرف الاول المعني قلنا الافراد فما الطرف الثاني سقف قروض المشاريع الصغرى اصحاب المشاريع الصغرى قداش ينجموا يتمتعوا بين 10000 15000 دينار للمشاريع اللي ما تتجاوزش استثماراتها 150000
1: دينار 150000
0: دينار
1: اختي كيره هو والله اهم نقطه في الـ في الـ في المساله هذيا هو التشجيع على الاستثمار هذا يكون هذايا باب لتعميم معناها الفكره لكي تكون معناها لا ملتيبليكاسيون نتاع الفون علاش اللي سي ملتيبليكاتور نحن نسموه وقت اللي انت اليوم باش تاخذ مثلا ناخذوا المونتون جلوبال سوا ديزون تاع البنوك حسب الارباح نتاعهم هما توا في حدود على الاقل حسب لي ديكلاراسيون اوفيسيال نتاع المؤسسات فما مؤسسات خاسره راهو في حدود 140000 دينار فهمت مليون دينار سمح هما هذوما معناها تشوف انت لي فون هذوما وقت اللي باش توظفهم انت في الاستثمار راهو غدوه الامباكت نتاعهم باش يكون دوبل راهو والعاوز باش يكون تريبل والفون هذايا هو باش يصير اكيميلاسيون معناها عليه وباش يزيده العام الجاي فون اخر دونك ثم امباكت سورا معناها تردوي سور لو مارشي وتشوف انت غدوه الحركيه الاقتصاديه اللي تنجم تتخلق تي تابتي معناها مش فوليوم كبير صحيح نتاع هذايا ولا نتاع شريه نحن عملنا حتى عمليه حسابيه نتاع المشاريع نتاع ال 25000 دينار يتيحوا في 5600 اذا كان عطاو بالريتم هذاك نتاع ال 10000 دينار يتيحوا في قرابه ال 14000 مشروع مهم رقم مهم لكن يحل باب اذا كان نجحنا فيها الخطوه هذه بتاتر لك العباد اللي هما عندهم دي باتونت وعندهم دي بروجي وماهمش منكرزين ريالمون في اللي ما عندهمش دي ديبوتيك ولا ما عندهمش دي غارونتي نحن تو باش نخلقوا لهم معناها ان بروفيل بونكير وعندهم تراسابيليتي يخول لهم غدوه باش يدرجوا في السلم ويولوا عندهم لا كاباسيتي دافونسي معناها حتى في السورس دي فينونسمون تاعهم افيك موان دي ريسك معناها بالنسبه للبنك
0: اقل مخاطر اي باقل مخاطر لانه علاش علاش علاش سي وليد نقولوا باقل مخاطر ونعاود وخليني نضيف لانه انا ذكرت الاشخاص الطبيعيين الافراد معناتها اصحاب المشاريع الصغرى وايضا فما القروض المؤسسات والشركات اللي هي المؤسسات الصغرى والمتوسطه وايضا الشركات الاهليه هذوما 25000 توصل حتى ل 25000 دينار
1: مبلغ اشطر بريسك راهو
0: اه كيفاش استاذ
1: مبلغ بريسك 50% يقص الاعتمادات هذيا معناها شركات المؤسسات هذه الاقتصاديه الصغرى والمتوسطه والشركات الاهليه ما يقارب ال 50 دينار معناها حسب الامر اللي هو غايه منه بتاتر انه يمشي الاغلبيه للاستثمار يمشي للشركات وهذا بالحق راهو نحن معناها يلزمنا نشجعوا في الكوتي هذايا وانا في باش نعمل ريجوان توا افيك ما بروبر ايدي دو ريفينونسمون استراتيجيك اللي انا نعتبرها اون مانيير دو ريفينونسمون انتيليجونت تتبناها البنك المركزي وتشكل المؤسسات البنكيه انها تمشي فيها والمؤسسات الماليه اللي تدعم في المؤسسات الصغرى والمتوسطه هذايا نسموهم الـ VMF الـ Institution de Microfinance باش يولي هو هذاك يشجع الاستثمار بطريقة تحفيزية علاش نقولوا ريفينانسمون استراتيجيك وإلا انتيليجون نحكوا على قطاعات حيوية واستراتيجية نحكوا على الطاقة كيف ما صار فينا اسمها كتشوفي الأزمة اللي تاع نحكوا على لاجرو اليمونتاسيون نحكوا على لاجريكولتور اي لو سيرتو ديسيلمون
0: الفلاحة الماء أي
1: بالضبط باش تحل انت مشكله استراتيجيه نتاع دوله فهمت ولا استثمار مثلا في لي ستارت اب اللي نوفيل تكنولوجي ولا حاجه اللي هما عندهم امباكت معناها سي ليكونومي هذوما يكونوا نورمالمون ولا اللي عندهم بالعلاقه بالبيئه زاده
0: اي طبعا طبعا
1: والنساء زاده والشباب نحن ديما نحكوا عن النساء والشباب اللي هما مارجيناليزي اكثر دونك نعملوا نحن الخطوه هذه وننجحوا فيها بتاتر غدوا نجموا نتوسعوا اكثر ونولوا ندخلوا في الفينانسمون استراتيجيك اللي هو معناها محفز على الاستثمار ومحفز على تحريك الدورة الاقتصادية في في في في البلاد، واللي هو ينقصنا من التوريد وينقصنا من الفيت نتاع الديفيز اللي نحن قاعدين معناها نغطوا به في عزنا في برشا قطاعات اللي الدولة نجم توفر فيها برشا معناها فاليو ريجوتي
0: قيمة مضاف. احنا قلنا المخاطر علاش البنوك حقهم زيادة انه لانه راو القروض هذه من غير تمنح دون توفير ضمانات، راو دون توفير ضمانات إضافية والا تمويل
1: ذاتي
0: هذه سي وليد الإجراء هذية دون ضمانات إضافية وإلا تمويل ذاتي بناء على ثقة وتصريح على الشرف، تعتبر هذية ربما نقطة ضعف في القانون في الفصل هذية يمكن تعطل ما نعرفش هنا، وإلا كانت تتنجم تكون فما صيغة أخرى ربما
1: هي قوة القانون في هذا أن تودي فما على الأقل أكثر opportunity أكثر شانس للعباد اللي ما عندهمش دي غارونتي، وما هنا نحكوا على الانفليزيون فينانسيير. إذا كان نحن باش نحكوا على الغارونتي ولا نطالبوا نحن الدولة بإنشاء فون ناسيونال دو غارونتي، نعملوا نحن معناها اون اوتر سور دابوي بور لي زاكتيفيتي هذوما بليزومون ريسكي ولا عندهم مخاطر أعلى، والدولة تولي تتحمل المسؤولية باش تدعم هالفئات هذية. ما وصلناش نحن للفون ناسيونال دو غارونتي، تنجم تكون هي اوتي بور لو مومون دوفير معناها لا ديسكسيون معناها باش تصير نقاش
0: طبعا، لانه هذايا هو الاساس الجدل اللي قايم سي وليد، لانه زاد بانك تقول لك انا ما نعطيش من غير ضمانات، شنو اللي يضمن لي انه باش ترجع لي انا فلوسي معناتها في مرحله اخرى؟
1: فهمت انا جاتني فكره وبتعرف ديما واحد يطرح فكره جديده ديما معناها يصطدم بالواقع وحتى ينجم حتى من ردود الافعال اللي تنجم معناها فهمتي تكون بارفوا اغريسيف، واحد مثلا كي يطالب بنك المركزي باش يمول بنوك خاصه ينجم هنا يشجع على البريفاتيزاسيون، انت على الدوله تو ماهيش قادره وحدها، يلزمنا نحكوا على البارتنريات بيبليك بريفي ويلزم
0: الشراكه بين القطاعين العام والخاص
1: طبعا، ولهنا الدوله تولي هي كيوم عندها رول استراتيجي تعمل كورديناسيون تعمل الانفراستركتور تنفستي فيما هو استراتيجي وتحط اترافير لي لوا ولا اترافير معناها لي بريوريغاسيون هذوما اللي يتخلقوا معناها لتسهيل التطبيق ولا تنفيذ المراسيم ولا الاوامر هذوما ولا القوانين وتكون هي ضامن. لان جاتني انا فكره وهاني مع كنت باش نحاول
0: نطرحها وان
1: شاء الله تجد تضيعها الفكره هذيا. دونك هي ال 8% باش تبقى دون ان كونت ريزيرف، هذاك باش يبقى في البنكه لكن ديستيني للانفستيسمون، ديستيني للامر هذايا نتاع

0: 8% تنجم تمشي ديريكتومون للدوله، هو كان يخلص في 40% يولي خالص 48%، وال 40% هذيك باقيه للدوله، و 8% نجموا غدوه زاده رانا نطوروا فيها تولي 12. ما هوش مش عيب، راه هذاك تشجيع الاستثمار والتجارب في دول عامله الشيء هذايا، وشجع خاصه في الميزاك استراتيجيك هذوما اللي هما تريز امبورتون بالنسبه للايكونومي التونسيين. في الوضع الحالي رانا مطالبين باش نمشوا للاستثمار ونعولوا على ذواتنا، لا راه باش نعمل الامبورتاسيون، باش نعمل راهي توا تشوف الكونجونكتيور تنجم حتى انت عندك القدره باش تجيب، فما دي زوتر كونترانت يا منعوك، ما هو جيو بوليتيك، ما هو جيو ايكونوميك، ما هو هاك تشوف ناتوريل، هاك تشوف ليغير، هاك تشوف يلزمك دونك تعول على روحك وتدفع المستثمرين في الاتجاه هذاك باش تعمل انت هاك السوفرانتين تاعك الاقتصاديه والماليه، والبنك سنترال اللي كابابل راه عندنا معناها سواء من الكفاءات سواء حتى من لي ريزيرف راه معناها تبارك الله. قالوا لك العام كومش باش تاخذوا من لا فامي شنو تبشر، انا ما كاينش من لا فامي.
1: تذكر سي وليد تذكرك الضغط اللي صار ولا فامي والمفاوضات واللي صار هذاك الكل، واللي صار هذاك الكل.
0: على خاطر فما عباد من مصلحتها انها تبقي علاقاتها القديمه مع الاتحاد الاوروبي بالذات، ولا مع البنك مونديال، ولا الفون مونيتير انترناسيونال، سولون دي كالندري، سولون دي زوبجيكتيف. يقول لك انا عندي شروط مثلا باش نقصني من الماس سالاريال، شكون ينجم ينقص سالاريال الماس سالاريال في تونس؟ حتى تخلق ثوره انت معناها غدوه تجي العباد شكون باش يوكلهم، شكون باش يشربهم؟ هما ما عندهمش
1: الجذور. ما كانت برشا شروط الحقيقه، راهي شروط معناتها وقتها
0: مشاريع اخرى ويولي عنده شانس باش ينجح ولو حتى يبعث مشروع خاص، وقتها تولي يخف العبء على الدولة. أما في الوقت الحاضر أنا دقيقة ما نجموش، معناها شنو نعملوا لهم العباد؟ فهمت؟
1: أي
0: إذا كان نحن باش ما تعطيوش البديل باش تخلق مشكلة حقيقية، وهذا هو حتى السياسة نتاع خلينا الحكومة هذه، مش الحكومة، خلينا فترة ما بعد 2019 خلينا نقول. طب التمشي هذا واضح، التمشي ونوعنا شوية في علاقاتنا وجابت أكلها في اللي نحن ما خدعناش للشروط هذيك، ونجمنا أن ديباسي ودفعنا برشا فلوس، ما استنفعش
1: قاعدين نخلصوا زاد في برشا فلوس ولا على اخرها منتصف جويلي ظهر لي خلص تونس قرض كبير برشا. اي
0: قرض كبير هذاك الحصه نتاعو معناها قرابه الانديزيه نتاع البيجي.
1: اي اي اي باش نفهموا راهو معناتها الاداره نتاع الوضع الاقتصادي مش ساهله راهو في وضع
0: تعاطف نتاع الجهود الكل زعما خيرات فعلي وحقيقي نتاع الراس مال الوطني. يعني ديما نحكي راس مال الوطني اونتر كيومي، خاطر الله غالب سامحني بالكلمه، فما برشا عندهم فلوس لكن ماهمش وطنيين، يهمها كان الربح الخاص، يهمها كيفاش يهرب فلوس، يهمها كيفاش يستثمر اترافير لي زالي نتاعو، معناها ما يمشيش في شراكه عامه ويمشي في قطاعات اللي هو الدوله نتاعو حاجتها بها. نعطيك اكزومبل انا تاع الميديسين، معناها عندنا طب تبارك الله كفاءات اختصاص يمشي يهاجر ويفركس في فرصه كيفاش يهاجر، معناها فهمت على ربيع كانت توفر له الظروف لهنا ما يبدع، ولا المهندس ولا عندنا برشا دكاتره تشوف من المعاقين، معناها عار على تونس انهم يشوفوا كفاءاتنا اولادنا هذوك معناها يطير فيهم كل حاجات، معناها ذو الحقيقه معناها فهمت مؤسف. لو كان هو تتوفر له الظروف والشروط نتاع النجاح راهو يبادر يبعث مشروعه ما يخافش.
1: صحيح.
0: ولهنا يلزم فما ان ايكو سيستيم، كي انا باش نستثمر نبدا عندي اوتي دو مارشي، معناها فيها بلوس دو فيابيليتي دو سيرتيتود. اذا كان هذيا معناها الدوله تنخرط فيها وتعاضد ب الفون ناسيونال دو غارانتي
1: صندوق وطني
0: للضمان، يوتر شوز هذايا يتخصص للمشاريع نتاع الاستثمار اللي هما يصير فيهم دي ديفيكولتي باش ما يخليهمش يتيحوا.
1: راي المؤسسات سي وليد وانت سي وليد وانت الادرى معناتها والملم وهذا اختصاصك بالنهايه، راهو اليوم بالحق اذا كان نحبوا اقتصادنا ينجح ويتطور ويقدم، راهو مهم جدا ان بالحق الاستثمار وان نطوروا من المؤسسات الصغرى والمتوسطه، راهي محرك مهم جدا للاقتصاد الوطني التونسي، لانه راي برشا برشا برشا شركات وتحط يمكن على الالاف راه تاع شركات صغرى ومتوسطه اللي هي تضرت جراء معناتها ازمات متتاليه، معناتها تضرت برشا وهذه كان عندها تاثيرها وكان عنده تاثيره، لكن هذه راهي تنجم تكون مفصليه الحقيقه اذا كان يتم الاستثمار وتشجيع المؤسسات هذه الصغرى والمتوسطه. تفضل سي وليد. اي
0: هما أكثر قطاعات مربحين توا ولا أحد ينكر ذلك. أنا عندي توا

0: ارقام بور ن با فير دي بيبليسيتي مي 1000 و 700 مليار معناها راه مش شويه راه هذوما ارباح بارك الله معناها نتاع مؤسسات بنكيه فما كيك بون عندهم عاملين ديفيسيتير بوزيسيون تاعهم لكن القطاع البنكي معروف هو اكثر قطاع مربح
1: صحيح
0: القطاع عنده فلوس اكثر قطاع قادر على الاستثمار اكثر قطاع قادر على حل الازمات الماليه راه بالنسبه لنا نحن اذا كان باش نعولوا على الدوره نتاع الدوله نتاع الستينات ما فماش الدوله نتاع الستينات نحن تو ما عندناش الدوله نتاع السبعينات زاد وحتى في الوقت هذاك راه صار بين تعاقد هذا من خارج تونس راه صار تحالفات معناها صارت معناها فما فما فما تمويلات معناها صارت معناها في شكل دعم لتونس معناها هذا حتى واحد ما ينجم ميكرو ونحن نعطيك هذا الاكزامبل تاع الاتحاد الاوروبي من مصلحته ان تونس تقف من مصلحته ان الاقتصاد التونسي يقف وهما مستحقين ونحن مستحقين لهم دونك الكونجكتير هذه زاد نجموا نتحركوا فيها ونجيبوا دي بارتنير من برا ونجيبوا عدد انا حضرت مره في مؤتمر مع السفاره الصين معناها عملنا ديزاتيليه فهمتني تاع نقاشات في علاقه بلجان ما يخدم ملفات معينه هي تعطيني الفكره انا مش معك في الكونسيبسيون مش معك في البلوكون مش معك في الرياليزاسيون دي بروجي كما شكون هنا انا ما تمثلش الدوله الدوله هي القادر والدوله هي اللي تناقش وتفاوض راه فما دول قادرين نناقشوا معاهم ونفاوضوا معاهم غانيو غانيو مش دي بشات هي انا نقطع للشروط معناها هذيك هي راهي الصين قبل ما تكون ثوره صناعيه ولا ثوره تو تكنولوجيه ولا راهي كانت معناها في البدايه استورد في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في التكنولوجيا راه وتبني عليها وتعمل في شراكات بالشكل هذاك وشوف توا تقود في العالم ولا كوريا
1: به باش نحاول سي وليد تقريبا مازال عندي دقيقه باش الفكره توا واضحه راهي احنا كي جبدنا على القروض لانه برشا ناس تسال عليها الحقيقه كيما قلنا الناس العاديه والا ناس اصحاب المؤسسات والتفعيلها الاجراء هذيا ولا القرار هذيا باش نختموا سي وليد في دقيقه اقل حتى من دقيقه تفضل لي
0: نتمنى أن البنوك وإدارات تعقل عندهم لي كونسيين تاعهم هما معناها مجلس الإدارة أنهم يتحرك فيهم شوية وطنية ويوجهوا التمويل هذايا للاستثمار خاصة من غير برشا خوف من غير برشا إزيتاسيون نخدموا على الإدماج المالي راه مهمة الإدماج المالي راه عندنا أكثر من لانتيير معناها دولا بوبيلاسيون أور سيركوي أوفيسيال هذوك مراهقين يدخلوا ينجموا يخلقوا ثروة ويدعموا حتى معناها الميزان تاع الدولة الإدماج المالي مهم التمويل الصغير مهم تطوير المشاريع الصغرى مهم التمويل معناها ينجم يحل باب هذايا للتمويل الذكي
1: نعم
0: أنت اللي أنا ديما نعاود هنا كونسنترات نجم تخفض من التي أمام باش تشجع الاستثمار راهو ما يجيش لأنك أنت تطلع في التي أمام والطالب غدوة معناها باش تمشي العباد وكل شيء الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مهمة والإنتاج والتشغيل هذايا يخفف من الواردات وينجم حتى يخلينا نحسنوا المصادرات تاعنا ونحسنوا الميزان التجاري تاعنا وندخلوا موارد جبائية ونعملوا دورة معناها اقتصادية بلو ديناميك هذا يرى إيكو سيستيم كامل مترابط
1: واضح
0: وإن شاء الله تنخرط فيه
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله ينجح هو
1: إن شاء الله شكرا لك نعم شكرا لك بارك الله فيك دكتور وليد اليعقوب إن شاء الله في لقاءات قادمة نرجع معكم بعد موجز الحديث مع زميلنا فوزي العثماني ونواصل بقية لقانا في استوديو الناس
2: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف
3: تمام هو 11 صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد النجا خلال زيارة مساء أمس إلى ولاية الكاف أن نسبة تقدم مشروع ربط بئر النخلة الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 45 مليون دينار بلغت 98% مضيفا بأن هذا المشروع ستستفيد منه معتمدية الدهماني والقصور بالإضافة إلى مدينة الكاف. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة بالكاف اليوم بالمركبة الثقافية صاحب المصراتية الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحات بلادي وذلك في إطار احتفالات الجهة بالعيد الوطني للمرأة. وبولاية جندوبة وبالمناسبة ذاتها تم أمس بمقر الولاية تسليم 21 شعارا موافقة على تمويل مشاريع نسائية بجندوبة ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية تناهز 200 ألف دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. بولاية جندوبة أيضا انطلقت المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بمشروع ربط قرى بلط أبو عوان والسمران والبلدية بشبكة تصريف المياه والتي تهم عدد قاعدة البيانات وإجراء المعاينات الميدانية بمختلف المناطق المعنية بهذا المشروع. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء اليوم. وأفاد المعهد أن عملية الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، بينها محطة الرصد الجوي بالكاف أين سيكون الكسوف جزئيا في حدود 57%. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر من سنة 23,000 إلى 73,388 شهيدا و 174,259 مصابا حسب ما فادت بها السلطات الصحية الفلسطينية اليوم. وذكرت ذات المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة شهيدا واحدا ومصابين 2. أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانة البرلمان العربي بأشد العبارات لإعلان جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة الاحتلال الصهيوني على الجولان السورية المحتلة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولية واستخفافا غير مقبول بقرارات الشرعية الدولية ومحاولة مرفوضة لمنح غطاء سياسي لواقع غير قانوني وفرض الاحتلال بالقوة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

استوديو الناس. استوديو الناس. استوديو الناس على موجات إذاعة

0: مرحبا من جديد، مرحبا بكم الناس الكل، نرجو معكم. هذه الجزء الثاني من استوديو ناس، مواصلين دائما في فقراتنا وأركاننا. أكيد مرحبا بالجميع اللي تابعوا فينا على موجات راديو الكيف البارح، وبطبيعة الحال في متابعة المشاريع التزود بالمياه الماء الصالح للشرب بالنسبة لولاية الكيف. الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد المنجي كان في زيارة لمشروع ربط بير النخلة بشبكة المياه بتجروين، كما قام أيضا بمعاينة خزين حي حشيد بالكيف المدينة، وأيضا أدى زيارة إلى معتمدية الدهماني. أكيد في متابعة المشاريع هذية نسمع التصريح متاع رئيس المدير العام لسونيد ونرجعه.
1: المشروع هذا يمثل في ربط 4 أبار عميقة بدفع إجمالي ب 80 لتر في الثانية، وكلفة جملية يناهز 45 مليون دينار، وكذلك إنجاز خزانات والقنوات، مد القنوات على مسافة 19 كيلومتر تقريبا، وإنجاز الخزانات والتجهيزات المرافقة للمشروع هذا. اليوم المشروع بلغ معناها نسبة تقريبا 98%، وإن شاء الله بدينا نجنيه في الاستثمار متاعه. إن شاء الله في القريب العاجل، إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة، الموارد المائية مش تتحسن، وخاصة كل نقص برشا من الانقطاعات والاضطرابات في التزود، وكل المناطق خاصة الأحياء المرتفعة ولا الأحياء المنخفضة مش تتمتع بالمشروع هذا، وكذلك معتمديات المجاورة على غرار معتمديات الدهماني ومعتمديات الكسور اللي مش يكون الأثر نتاع المشروع هذا عليها، خاصة من ناحية تحسين الموارد المائية الموجهة للمناطق هذه، وبالتالي يخف وطأت الاضطرابات من قطاعات التزود بالماء، وإن شاء الله المستقبل أفضل من ناحية التزود بالماء الصالح للشرب في ولاية الكيف.
0: إن شاء الله يتم تجاوز المشكلة متاع الربط بالماء الصالح للشرب في ولاية الكيف، لأنه المشكلة هذية راي عندها مدة طويلة، سنوات رانا نتحدث. إن شاء الله المشروع هذية، لأنه الأشغال جيرية هي الحقيقة، وإن شاء الله يتم تجاوز المشاكل الموجودة المتعلقة بالماء بالنسبة لولاية الكيف ككل. إن شاء الله معناتها حل المشكلة هذية يتعمم على المعتمديات الكل التابعة على ولاية الكيف، وإن شاء الله المشكلة هذه زاد يهم الشأن الوطني ككل، وإنه يتم حل المشاكل المتعلقة بالانقطاعات المتكررة للماء في المناطق الكل في الجمهورية التونسية. موصلين معاكم في استوديو ناس، بعد شوية إن شاء الله تكون حاضرة معنا الأستاذة هبة عونلي المستشار الجبائي، ونتحدث على التصريح عن بعد، شنو جديد فيه وشكون يهم هذية في ركن ثقافتك الجبائية مع الأستاذة هبة عونلي. كما قلت خليكم معنا، تابعونا دائما على موجات راديو الكيف. خليني نذكر أيضا بما أنه تحدثنا على الكيف اليوم، وفق ما أعلنوا المعهد الوطني للرصد الجوي باش يتم تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء اليوم هذية. وأفيد المعهد أنه عمليات الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، بينها محطة الرصد الجوي بالكيف، وين باش تكون الكسوف جزئيا في حدود 57%، أكثر نسبة معناتها باش يتم تسجيلها في ولاية الكيف مساء اليوم. اللي يحبوا يتبعوا معناتها العملية ينجموا يكونوا حاضرين في محطة الرصد الجوي بالكيف ويتبعوا العملية هذه متاع الكسوف الجزئي للشمس. نرجع معاكم بعد شوية في توقيت الحديث و13 دقيقة على موجات راديو الكيف، ومواصلين معاكم دائما في موعدنا من استوديو نسا.

0: مرحبا من جديد، نرجع معاكم إذا ننطلق في ركن ثقافتك الجبائية. الركن هذه اللي كل عادة حاضرة فيه معايا الأستاذة هبة عونالي في كل مرة، أكيد مع المواضيع اللي نحاول أن نقدم لكم فيها أكثر تفاصيل ومعطيات، وإن شاء الله تكون فيها فايدة بالنسبة لكم. نستقبلها معايا مباشرة على الخط الأستاذة هبة عونالي، المستشار الجبائي وأيضا المكونة المعتمدة في مجال الجبائي وقانون الشركات. عسلامة ومرحبا هبة، صباح النور.
1: عسلامة مدام خير،
0: مرحبا بك، يعيشك. مرحبا بك معنا أستاذة هبة عونالي، أكيد في لقاء جديد، موضوع جديد وتفاصيل ومعطيات جديدة في موضوعنا لليوم، التصريح عن بعد. هبة هكا ولا
1: التصريح بالوجود عن بعد؟
0: التصريح بالوجود عن بعد واللي باش نفهموه معاك.
1: تفضل.
0: مرحبا،
1: يعيشك، ميرسي بوكو. تصريح بالوجود عن بعد هو عبارة على باتيندا عن بعد اون ليني، حاسيلو هي جات في إطار الرقمنة الشاملة اللي مشرف عليها إيرانو، حكينا عليه المرة اللي فاتت ديجا.
0: السجل الوطني للمؤسسات،
1: السجل الوطني للمؤسسات حكينا عليه ديجا المرة اللي فاتت، ما حكينا عليه غوسو مودو، ما دخلناش في التفاصيل. أما قبل ما نمشيو للباتيندا الإلكترونية اللي جات توا، خلينا نحكيو شوية على الباتيندا بصفة عامة اللي هي تصريح بالوجود. تصريح بالوجود شنو هو؟ هو في القانون التونسي حكي عليه الفصل 56 من مجال التضاريب على الدخل وضريبة على الشركات. يقول لك انه اي شخص طبيعي باش يتعاطى نشاط تجاري والا صناعي والا مهني الى اخره، والا مؤسسه باش يقع انشائها ولا جمعيه باش يتم احداثها، مطالبه بالتصريح بالوجود. أي. اللي هو يثبت الوجود القانوني للمؤسسه هذيك، ويتعمل لها معارف جبائي وتولي موجودة. معارف جبائي عبارة على 7 أرقام وحرف، هذاك يكون المعارف الوحيد للمؤسسة هذيك وإلا للنشاط اللي تم تعاتيه الوقت بالباتونت هذيك. احنا في العادة باش نقوموا بالإجراءات هذه نتوجهوا لمكتب مراقبة الأداءات وإلا الهيكل المعني كما لابي ولا لابيا، ونصبوا الوثائق اللازمة الكل من غير ما ندخلوا في تفاصيل اللي تختلف من ممارسة نشاط إلى آخر. من بعد الجهة اللي توجهنا لها هي تدرس الملف وتتريتيه، ومن بعد مكننا من الباتونت والتصريح بالوجود. اللي نمشيهم من بعد نسجلهم في مؤسسة الارانو اللي سجل الوطني المؤسسات، بش وقتها يولي فما وجود قانوني للمؤسسة هذيك وإلا تعاطي قانوني للنشاط هذيك. هذا قبل اللي جات قبل ما تجي الرقم الشاملة متاع الارانو التاوى اللي هي جات في قانون المالية 2025 في الفصل 60 اللي يحكي على تصريح بالوجود عن بعد اللي هي باتيندا اللي نحكي عليها توا. ومن بعد الحق عليها قرار وزارة المالية اللي حدد فيه الشروط اللازمة متاع الباتونت هذه. يعني اليوم ولا اللي حاجته باش يعمل باتونت ما عادش يلزمه يتنقل المكتب مراقبة الأداءات سور بلاس، ولا فما موقع اسمه e-patent.finance.gov.tl. اي حد
0: هذه الباتيندا الالكترونيه جديده
1: اي ولينا نجمو نعملو باتونت اون ليني. كي ندخلوا للموقع هذا تلقى حاجتين، يا اما باش تتعامل معاه يا اما تكون مهني، يعني النجم يعرف روحه بمنصه تاج وقتها. كي نقولوا مهني معناها مهني مختص في الجبايه والا المحاسبه والا المحامين، هذم اكاهو اللي مخولينهم قانونا بحكم نشاطهم انهم يقوموا بالتصريح بالوجود للحرفاء نتاعهم. والا المواطن العادي اللي باش يحل باتونت للروحه، يعني باش يمارس نشاط وحده، باش يتقوم بالاجراءات اللازمه وحده، يلزم يكون عنده هويه باش ينجم يتعامل مع المنصه هذه، يعني يلزم يكون عنده هويه رقميه.
0: بي
1: الموقع هذا شنو اللي زافونتاج نتاعو بالنسبه لينا؟ التسريع في الإجراءات، ما عادش تمشي المكتب ورقب الأداءات وتنجم ما تلقاش المسؤول على اللي بيش يعمل لك ويمكنك من التسريح بالوجود والباتونت متاعك. توا ولا كل شيء أونليني، كي تصب الوثائق متاعك في البلاتفورم هذه تنجم تتبع الملف متاعك وين وصل بالضبط وشنو الوثائق اللازمة وتتخاطب معاهم، معناها كان فما ورقة ناقصة ولا وثيقة ناقصة ولا حاجة يعلموك وأنت تستكملها. وزيرة المالية أعطت قرار قالت في ظرف 24 ساعة يلزم طالب الخدمة يتمكن من الباتونت متاعه، وتبدأ تتحسب 24 ساعة من هذه من وقت استكمال الوثائق متاعه كاملة. بعد ما يجاوبوا طالب الخدمة يتحصل على زوز وثائق اللي هما الباتونت تكون بالكيو ار كود مع يعني ما تسحقش لا خط لا تصحاحه. تصريح بالوجود اللي هو ديجا زادة يكون بالكيو ار كود زادة لا يتسحق لا ختم لا تصحاحه، هذو مزوز وثائق نتاع الباتين ده باش يتحصل عليهم اون ليني، يعني جوست يمبريميهم ويخرجهم وقتها يولي عنده باتونت. المبدا في الباتونت هذا اللي كل شيء باش يكون اون ليني، يعني الوثائق نتاعك المطلوبه منك حسب النشاط بالطبيعه تسكانيهم وتحطهم بي دي اف على الموقع، كوسوسوا الكونترا دو لوكاسيون يعني عقد الكراء بليتو والا كره الشروط والا بطاقه تعريف الى اخره، كل نشاط شنو الوثائق المطلوبه منه وخصوصيه الوثائق نتاعو اللي فتح معرف. لكن كما نعرفوا فما كل مبدا استثناء، ساعات الاداره باش تثبت في تتصل بمعرفة وتطلب منه يجيب الوثيقة اللي حاجتها باش تثبت فيها سور بلاس. يعني باش نختصر التمشي توا، أول حاجة يلزم الانخراط في الهوية الرقمية وإلا تتعامل مع مهني اللي هو الوحيد توا اللي نجم يتعامل مع المنصة هذه، أو المواطن في حد ذاته اللي باش يكون عنده هوية رقمية. ما عادش حاجتنا باللاكوبي كونفورم لحد شيء، كل مواطن يودع الوثائق نتاعو هو مسؤول عليها، الوثيقة هذيك معناها مسؤولة على صحتها. دونك نستحقوا الهوية الرقمية، أول حاجة الانخراط في الهوية الرقمية. من بعد إيداع الوثائق اللازمة في المنصة أوباتونت أوباتونت.finance.gov.tr. بعد 24 ساعة بعد استكمال إيداع الوثائق يتحصل على الباتونت نتاعو والتصريح بالوجود اللي هما يكونوا بالكيور كود. من وقتها يبدا عنده وجود فعلي قانوني للنشاط نتاعو، يتحصل على المعرف الجبائي نتاعو اللي هو قلنا متكون من 7 أرقام وحرف.
0: اي
1: يكون المؤسسه هذيك سايه ولا عندها وجود قانوني بالطبيعه. ما ننساوش اني من تاريخ اللي يتحصل على الباتين ده نتاعو راهو ولات عنده واجبات جبائيه محمول عليه من تصاريح وما اليه.
0: واضح
1: هذا هو بالنسبه
0: للتصريح بطبيعه الحال الجديد هذية فيما يتعلق بالبتين دليل الإلكترونية كما قلنا أستاذة هيبة. رو معناتها مش نحكو كيف كانوا يصعبوا فيها، متصور بالعكس معناتها إجراءات باش تسهل، معناتها في عوضك باش نزلوا الأوراق وبرشا أوراق وكل الجولة اللي يقوموا بها وغيره وغيره، وهذه تصور تسهل معناتها عن بعد وتصير كلها معناتها تصير من غير برشا تعقيدات. هو لهنا هذه التوجه العام رو متاع الدولة اليوم نحو الرقمنة، يعني هذه حاجة ولت راي ما عادش حاجة استثنائية، بالعكس ولت حاجة لابد منها وانه الناس الكل باش تنخرط فيها. ربما باش تصعب عليه شويه، فما مراكز نتاع الانترنت ينجموا يمشوا لهم، فما معناتها باش تسهل لهم اكثر، ربما باش يحلوا باش يدخلوا المنصه هذيا وينخرطوا فيها. خاطر فما ناس تصعب عليها استاذه هبه، كيفاش تصير العمليه؟
1: اي جوستومون مراكز الانترنت ولات غير مختصه وغير معنيه انها تنجم تقدم الوثائق اللازمه وتودع الوثائق اللازمه لفائده حرفائها.
0: معناها
1: المواطن يكون يا مسؤول على روحه ويعمل الهوية الرقمية اللي هي سهلة إجراءاتها برشا. يطلب يصب أبليكاسيون وإلا سور سيت هوية، يطلب أنه النمر متاعه يكون عنده هوية رقمية، من بعد يبعثوا للأوبيراتور متاعه اللي هما ديجا ثلاثة نورمال مو عنا في تونس تيليكوم وريدو أورانج. يتوجه لهم سور بلاس، يأخذ الكود متاعه اللي هو يعتبر عبارة مود باس معرف الواحد متاعو، يعاود يصبوا في الابليكاسيون هذيك وسي بون يولي عنده هويه رقميه نجم يتعامل بها اون لين ديريكت، والا يتعامل مع مهني قلنا مختص جبايه والا محاسبه والا محامي جوريس.
0: يتعامل مع الاطراف هذوما اللي هما يسهلوا ليه، يمكن خاطر مش الناس الكل الحقيقه راهي تنجم معناتها باش تدخل وتقوم بالاجراءات هذيا. ونعرفوا في المجال التكنولوجيا مازلنا بعد شويه لما حاله، اما الحلول موجوده في كل الحالات كما كنتوا تسمعوا، معناتها تتصلوا بمختص جبائي والا محامي هكا محاسبه
1: او محاب.
0: هذا هو ينجموا يقوموا لكم بالإجراءات. معناتها هذا شنو نجموا نقولوا في جديد بالنسبة لباتونت كما قلت معناتها أستاذة هبة، وجديد المتعلق فيها بالتصريح عن التصريح بالوجود عن بعد هذا كما قلت. هذا شنو عنا أستاذة؟
1: هو احنا توا مشينا في الرقمنا الشامل سنة برشا، معناتها حتى التصريح بالأجور سنة عملناه أونليني ونجحت العملية. سهلت برشا على المهنيين، سهلت زادة على الإدارة، ما صارش فما اكتظاظ على الإدارة والناس الكل صرحت عن بعد ونجحت العملية. دونك احنا نشجعوا ديما على الرقمنة هذه حتى التصريح بالوجود عن بعد. نتصور عملية سهلة برشا ما تحقش برشا تعقيدات، ديجا بسطناهم احنا الإجراءات حتى المواطن العادي نجم يقوم بالإجراءات هذه، وإلا يتوجه المهني مختص ينجم يعاونه. ما يستحقش وقتها لا هوية رقمية باش يتعامل مع المنصة لا حتى شيء. بالنسبة لمراكز الانترنت والكل ولات غير مختصة بهذا، السجل الوطني للمؤسسات أو إدارة الجبية بصفة عامة نجموا نخاطبوها كان المهنيين لفائدة حرفائهم أو المواطن في حد ذاته، على خاطر هو اللي باش يكون مسؤول على إيداع الوثائق اللي باش يودعهم. بما أنه تم التخلي على اللي كوبي كونفورم والتعريف بالإمضاء إلى آخره في التعامل مع الإدارات هذه أونلاين، يعني يلزم يكون هو شخصيا مسؤول على صحة الوثائق هذيك.
0: واضح. هذا شنو عنا في ركن ثقافتك الجبائية لليوم، إن شاء الله الفيدة كون حصلت أكيد للناس الكل اللي معنية بطبيعة الحال بالمسائل هذه اللي نطرحوها في ركن ثقافتك الجبائية، وبرشا معنيين رواها برشا برشا معنيين بالمسائل اللي نقدموا فيها في الركن هذا. أي
1: أي وبرشا وبرشا يعني امتيازات بالنسبة للرقمنا معناه وتسريع وفادي برشا ديزافونتاج وما تستحقش،
0: ربحنا برشا وقت.
1: فما برشا مواطنين يقولك انا ما نحبش نتعامل مع مكتب مراقبة الاداءات وستريت برشا وراق وانا ما نفهمش كذا وكذا، هذه منصة سهلة وديجات نجم تتخاطب معها وكل شيء اونليني.
0: واضح هذا هو وتربح برشا وقت اكيد. شكرا لك استاذة هبة عونالي على كل ما تفضلت به لليوم في ركن ثقافتك الجبائية، تحياتي ليك، نتقابلوا إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله في هذا الركن. إن شاء الله نهارك أسعد ليام أستاذة. شكرا لك الأستاذة هبة عونالي المستشار الجبائي، تحياتي ليك، شكرا ليك وإلى اللقاء. احنا مازلنا مواصلين معاكم في استوديو الناس، نمشي مع استراحة غنائية بعد نرجع مع ركن الناس ومشاغل.

0: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2. ناس ومشاغل.
1: ناس ومشاغل الركن هذية في نهار الأربعاء أكيد وتوقيت هذية يجيكم مباشرة من ولاية سليانة مع زميلنا مهر الهماسي. عسلامة ومرحبا مهر.
2: مرحبا بك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
1: مرحبا أكيد في مشغل جديد اليوم يا مهر، باش ناخذ التفاصيل معاك مباشرة، تفضلي.
2: هو الحقيقة في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة كان فما معرض متواصل، هو من البارح مش متواصل حتى نهار 13 أول، خاص بالصناعات التقليدية وبالحرفيات وبالحرفيين. حابين نستغلوا الفرصة ونحكيوا مع شوية من الحرفيين اللي هم فما في مجامع وفما أيضا اللي موجودين في بصفة فردية يشتغلوا. أكيد اعترحوا عديد الإشكاليات، الترويج للمواد الأولية. شكون حاضر معنا إن شاء الله؟ ممثل ديما الوطني للصناعات التقليدية سي خالد العمري.
1: حاضر هو من المفروض معنا. سي خالد حاضر معنا،
2: نرحبوا به. إذا
1: يسمع أي عسلامة سي خالد، مرحبا.
3: مرحبا بكم، عسلامة.
1: مرحبا. تفضل ماهر، اي تفضل.
2: مشكور على تلبية الدعوة. قبل ما نمشيو لسي خالد خلينا نسمع ننسي شنو حكيو وشنو حكيو على الصناعة التقليدية وخاصة شنو المطالب نتاعها.
1: يلا نسمع مع بعض.
4: وبالضبط نحن مجمع حمام سخون من كريب ولاية سليانة، ننجو عنا صناعة تقليدية وعنا فلاحة يعني كما العسل فهمت كل شيء. بالنسبة للصناعة التقليدية في جهتنا بصراحة نحسها ناقصة شوية على ثم ما ثماش يعني توافق، يعني ناقصين ترويج، ناقصين مثلا المشاركة في المعارض. ما مثلا كيفنا نحن ما يعيطوا لناش في معرض الكرم، ما يعيطوا لناش في المعارض الأخرى اللي نورمال ما مثلا كحرفيات نبدو موجودين في المعارض هذوما الكل. نورمال ما معرض نتاع صناعات تقليدية كما معرض الكرم نورمال ما يعني يكونوا الحرفيات موجودين فيه بدعم الصناعة التقليدية. نحن ناقصين الحقيقة، فهمت لك. الترويج هو كما قلت لك ناقصين، يتلفتوا لنا شوية يشوفوا لنا مثلا خطر هي معناها اسمها صناعة تقليدية، نحن ما نحبوهاش تندثر، نحبوها تتواصل، يعني صناعة جدورنا ونحن مواصلين فيها وكل شيء وقاعدين نطوروا فيها وقاعدين ونخدموا ياسر ياسر ياسر على التقدير، فهمت. التقدير كيف صناعة صناعة تقليدية يستمر نخدموا عليه وقاعدين نثمنوا فيه ونخرجوا منه في الزيوت الأساسية ونخرجوا منه نعملوا منه في الكريم ونعملوا منه في لي بارفان ونعملوا منه كل شيء. اما شنو باش نخدموهم ونقعدوا نتفرجوا فيهم؟ ما تجيش نورمال مو معناها ماذا بينا نحن يعاونونا يروجونا يشوفوا
5: اللهو بينا شوي شوي، لكن هي صنعة اليدين ما توفيش، واللي عنده حرفيه في يديه راي ما تموتش، ما تقعد حيه معاه ما تموتش. لكن نحن ناس بس ما غير دعم نخدم وحدنا وماذا بينا معناها نعملوا حاجه ما خير، فهمت. مثلا كيف هنا نجوى العباسي محترفه في التقطير، من كان تقطير معناها ماء ولا زيوت ولا صابون ولا برفان بيو ولا برهم تاع فيكس بالزيوت الكليل والزعتر والجبليه والورد، نعمل فيها كل الحاجات معناها التجميل. مشني حابسه وتونا عندي في الميدان هذا حكايه 20 سنه، لكن ما دعمني حد، نخدم وحدي. مش تمشي تجيب الحشيش من الجبل، انا اصلا كيريا في كيريا جنين في نابل تاع زهر وعطش وورد، باش نجيب الحاجه تبدا به. انا اصلي معناها في الكريب، نسكن في الكريب، لكن حاجه جبليه كالزعتر والكليل والوعد ناخذ فيها من الجبل نتاعنا، يمشي راجل يجيب فيها ما تعبه ومكلفه. احنا طالبين الدعم، حب سلعتي وتحب خدمتي تخرج للخارج، خاطر ثمينه الزيوت نتاعنا ثمينه برشا، فهمت. تحبها تخرج تشوف النور، خاطرنا نحن توا مغطيه طول ثمش.
6: نعم 2002 وانا في الصناعه التقليديه كونت برشا تكوين، طلعت برشا بنات وما لقيتهمش، كل عرس ومشي وعملوا صغار واللي هذ يقول لك ما عادش تحبنا. وابار هذاك ما فماش تسويق، حتى كي تخدمها تجي مش شبيحه ما تلقاش كيفاش شبيحه، يقول لك غاليه، يقول لك وانت خاسر عليها. يعلم ربي يعلم ربي، صوف من القروين بالترونسبور، خدمه باليد العامله، والتعب باش تمشي المعرض بالكري وكل شيء تمشي لاقي حظ.
1: هذه اصوات النساء. ماهر تفضل.
2: أكيد فما برشا إشكاليات مطروحة. هي أولا الترويج للبضاعة، وهذه نقطة أساسية ربما وأكبر مشغل يشغل النساء هذون الحرفيات في ولاية سليان. نعرفوا اللي الصناعة التقليدية في ولاية سليان تقريبا عندنا موروث لا بأس به، أيضا المواد الأولية والدعم اليوم. لأنه حاب نحكم مع سي خالد إذا كان يسمع فينا يسمع معنا الريبورتاج، شنو برامج كيفاش نجم نحافظ اليوم على الصناعة التقليدية ونعطوا قيمة لها المنتوجة ذي، خاصة نحكي نقطة مهمة سي خالد النساء اللي هو التكوين، والناس ما عادش والصغار ما عادش يمشيوا برشا للحرف والصناعة التقليدية.
3: سي ماهر
2: تفضل. سي خالد
1: تفضل.
3: في البداية نحب نحيي إذاعة كيف ومعناها كافة العاملين بالإذاعة وأيضا كافة المستمعين والمستمعات الإذاعة. في البداية لو سمحت نحب نوضح نقطة فيما يخص المجمع التنموي اللي ذكر في الروبورتاج. هو راه في الأصل مجمع تنموي فلاحي جي دي آي، مجمع تنموي فلاحي الإحداث نتاعه تحت إشراف المندوبية الجهوية للفلاح وليس صناعة تقليدية. في أكتيفيتي أرتيزانال داخل صحيح تبري، ولكن راه مجمع تنموي فلاحي. هذا جيست للتوضيح برك على مستوى الفورم جيريديك نتاع الجروب مو هذا. توا باش ندخل في موضوع الترويج مباشرة، باش نحكي على الاستراتيجية نتاع الديوان الوطني للصناعة التقليدية على مستوى الترويج. بطبيعة الحال هو أهم محور في الاستراتيجية هذه هو التظاهرات والمعارض، سواء كانت وطنية إقليمية وإلا جهوية. وتقريبا على مدار السنة تقريبا في كل ولاية يتم تنظيم معرض جهوي للصناعة التقليدية، وتكون المشاركة مفتوحة لجميع الولايات، وتقريبا في حدود 95% المشاركة مجانية، سواء كان شركة معناها شركة تحت مسمى حرفي وإلا يكون حرفي حامل بطاقة مهنية بدون ما يكون عنده معرف جبائي. دونك المشاركة تقريبا مفتوحة وبشكل مجاني. التظاهرات الوطنية طبعا كي نحكو على التظاهرات الوطنية نحكو على معرض الكرم الدولي، اللي هو معرض معناها دولي معناها يتم فيه عرض مختلف منتوجات الصناعة التقليدية التونسية، وحتى معناها مهمة مشاركة دولية. المشاركة مفتوحة لكن تضبطها شروط. طبعا مثلا خلنا نحكي على ولاية سليانة فقط أثناء بحكم أنا عندي تقريبا أقل من العام اللي توليت مهامي أنا في ولاية سليانة. المشاركة اللي تمت أثناء عندنا فضاء تجاري، هو الفضاء التجاري هذا مفتوح للشركات الحرفية اللي
1: أي تفضل. سي خالد ما عادش يسمع فينا ولا انقطعت
3: تسمعوا فيا ولا
1: أي تفضل سي خالد تسمعوا فيك.
3: الفضاء التجاري هو يكون بمقابل بالمتر المربع، فيه ضوابط باعتبار أنه معرض تجاري. الفضاء هذا مفتوح لكل الحرفيين والحرفيات المتحصلين على معرف جبائي، ما هو شكر على أي معنى نقولوا نحن اختصاص دون اختصاص. الفضاء التجاري دونك مفتوح لكل معناها المؤسسات الحرفية المتحصل على معرف جبائي مهما كان الشكل القانوني نتاع المعرف الجبائي هذا. الفضاء الثاني اللي هو فضاء الولايات، هذا في كل عام ياخذ المعرض ياخذ حرفي معناها من الجهة يمثل الجهة هذيك، ياخذ فضاء جراتوي بلاش. بالإضافة إلى ذلك عندنا جناح أخرى تاع الباعثين الشباب اللي هو أيضا مفتوح، معناها ثم شروط معينة لكل الباعث هذا مثلا بين قوسين يكون متحصل على المعرف الجبائي مش أكثر من 3 سنين. سليانة شاركة بجوز معناها بجوز مؤسسات حرفية مجانية. ثم فضاءات أخرى أيضا تتابع للتنمية المندمجة ولا التكوين المهني تقريبا كلها حرفية وكلها معناها مجاني. هذا المعرض الكبير اللي يتم تنظيمه على مستوى وطني. هذايا نقول احنا نحكوا على الاستراتيجية نتاع التسويق والترويج للمنتجات الصناعة التقليدية. دونك راهو ما فماش حتى معناها مانع من انه اي حرفي متحصل على معرض جبائي ولا على مثلا المبادرة الذاتية الأخيرة اللي هو تم احداثه ينجم يشارك في المعرض هذا، وما فماش حتى مانع باش يشارك.
2: سي خالد سامحني نسمح بلي في النقطة هذه. اليوم يحكيوا الحرفيين والحرفيات يقول لك كل يوم تتكلف لي انا نمشي مثلا معرض الكرم مش نكري معلش قداش متر مربع يتكلف لي برشا فلوس والترانسبور وكذا. اليوم ونحكيوا على مسألة الترويج في علاقة اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فتح اسواق جديدة يحبوا مثلا الخارج، واعتقد انه مهمة الديوان موجودة هذه انه نبحثوا على اسواق اخرى بس نروجوا للحرف نتاعنا والصنعة نتاعنا.
3: وانا تقريبا هذه اللي باش نذكره في المباشره. معناها حبيت نقول لك راهو عندنا نحب نحكي على الاستراتيجيه نتاع الترويج وندخل في التفاصيل اللي معناها اللي عندنا المعارض بالخارج. ثم ايضا الديوان الوطني تقريبا يشارك في اغلب المعارض الموجوده بخارج الحدود الوطن، معناها في سواء في اوروبا ولا في امريكا ولا في استراليا ولا في
1: تفضل سي خالد. ما نعرفش يسمع فينا ولا
3: انا مرسل قلت لك انا المعارض موجوده بالخارج ثم ضوابط ثم شروط معناها موجوده، ثم جزء من يتكفل به من المصاريف يتكفل بها الديوان الوطني للصناعه التقليديه وجزء المؤسسه الحرفيه المشاركه. ثم جزء معناها تكفل به الديوان وجزء تكفل به المؤسسه الحرفيه المشاركه. هذه تقريبا نحكوا على الاستراتيجية بتاع الديوان على مستوى الترويج في المعارض الوطنية والإقليمية.
1: أي فما انقطاع في الصوت سي خالد.
3: المعارض الدولية في علاقة بالتسويق الرقمي اللي هو معناها نقطة مهمة جدا نذكرها الأخ الصحفي. الديوان احنا عندنا إدارة كاملة في الديوان اسمها إدارة تنمية الكفاءات. الإدارة هذه دائما بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني ديما ناخذ في العنصر هذا المهم اللي موضوع التسويق الرقمي.
1: ني يا سي خالد
7: يبدو أنا مش كنت شبك
1: ما نعرفش شيء. أي خاطر ساعات يصير انقطاع في الصوت. أي تفضل.
3: الموضوع هذا محل اهتمام وعملنا بليزيور دورات في علاقة بالتسويق الرقمي ونجيبوا منها خبراء معناها يأثون لها التظاهرات هذه، معناها منفتحين على البرنامج هذا وبالعكس متبنيه الديوان. معناها نقول واحنا في اطار الامكانيات المحدوده بطبيعه الحال باش ما نعملوش نقول واحنا نحكوا على حاجه
1: في
3: اطار الامكانيات الموجوده. معناها ماشي في التوجه هذا بسيط
1: دي
3: لو سمحت. معناها احنا تو عندنا دورات دار تنمية الكفاءات نحكي على ولايه سليانة خاصت تقريبا تم حوالي 34 مؤسسة حرفية تم تمكينها من برامج تكوين معناها في حدود 146 متكون. معناها تم تمكين المؤسسات هذه من البرنامج هذا معناها مع تمكينهم من منحة شهرية خاصة بالمؤسسة ومنحة خاصة بالمكون ومسحة خاصة بالمتدرب واللي تقريبا نحن تو في تقريبا
1: باهي سي خالد خاطر فما انقطاعات قاعده تصير. ماهر نعطيك الخط لانه زاد عندنا الفقره مع بقيه زملائنا اللي هما باش يلتحقوا بينا. تفضل ماهر.
7: فوالا مشكور سي خالد وان شاء الله انا تفهمت انا وياه ان شاء الله باش نعملوا حاجه ناخذوا برشا انه موضوع كبير موضوع الصناعه التقليديه ويتحل فيه برشا حديث خاصه في علاقه كيفاش نحافظوا على الصناعه دي. مشكور مره اخرى لانه مشاروا معنا بسرعه ديوان الصناعات التقليديه. فقط هذا هو حبيت نزيد تفصيله اخرى. اليوم راهو الموضوع الأولية رأي غالية برش تتكلف على الحرفيين. أيضا السوق الموازي اليوم الصناعة التقليدية تتكلف فلوس وتتبيع بالغالية ومن حقهم تتبيع بالغالية، وفما السوق الموازي هذه اللي أثرت برش ربما على الحرفيين هذون اللي لقوا عديد الإشكاليات.
1: واضح ماهر. شكرا لك زميلة ماهر الهماسي. شكرا أيضا لضيفك سي خالد. شكرا لك على كل ما تفضلت به وأكيد باش تكون فما لقاءات أخرى معك. تحياتي لكم إلى اللقاء. نواصل جولتنا مع أخبار الجهات ونمشي لبيجا. زميلتنا فاتن توجاني حاضرة معنا من بيجا وآخر الأخبار. مرحبا فات.
8: أهلا وسهلا خيرا.
1: مرحبا بك.
8: مرحبا بكل مستمعينا. قبل ما نمشي لآخر أخبار جهات بيجا نذكروا أنه الاحتفالات في عيد المرأة متواصلة في الجهة بعد الحفل البارح اللي كان في مركز الولاية تم خلاله تكريم حلة من النساء الفاعلات في عدة مجالات من الطبيبة إلى الناشطة في المجال الرياضي إلى المتطوعة في الهلال الأحمر وغيره نساء الفلاحات زادة. الكل هذه بعض النماذج اللي تم تكريمها. نذكر أنه البرنامج هذية مازال متواصل في عدد من دور الثقافة في ولاية باجة. غدوة نساء يصنعن الأثر في نفزة دار الثقافة نفزة بشكون فما عرض لتجارب نساء رائدات وفما حوار لقاء حواري في رحلة النجاح اللي ضم صلة من النساء المتميزات في عدة مجالات، وباقي تم العروض الفنية اللي باش تكون تربيحات، وباقي كيف العروض الشعرية. اليوم 12 أوت معرض فني بعنوان إبداعات بلا حدود في دار الثقافة كبرلات، باش تبدا تكريم عدد من النساء الرائدات في معتمدية كبرلات. نذكر ذا كيف إنه اليوم 12 أوت في صلاة المكتبة العمومية في تبرسق، ومن تنظيم دار الثقافة البيج المسعودي بتبرسق في إطار تظاهرة نساء وبلادي، مداخلة بعنوان القيادة النسائية والعمل الإنساني من خلال تجربة صابرين البيجي اللي هي نائبة رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بيجا. وغدوة باش يكون فما في الليل عرض موسيقي نسائي أمام البلدية. إن شاء الله كل عام ونساء تونس بألف خير. باش نمشي المشغل مهم جدا ليمات هذية وحرق، وسؤال قاعد يتطرح، وين الماء المعلب يا خيرة؟ علاش الأسوام هذه في الماء المعلب؟ نوصل مشاغل أهالي مجد الباب. نذكر فقط أنه معتمدية مجد الباب إلى حدود السنة الفارطة كان الماء بتاعها اللي يجري من السبالة خير من أحسن نوع بتاع ماء معدني معلب، هذه بشهادة الناس والمواطنين. من غناول معناتها لسنا تبدلت جودة الماء، ولا الماء مدردر، ولا فيه روائح وساعات ريحة جازان ما تقويها برشا، مما خلى المواطنين يلتجؤوا إلى المياه المعلبة. نعرفوا أنه صحيح الماء يجري في الدياب، لكن الناس تقول لك اليوم ما عادش نجد حتى باش نطيب فيه، ما عادش باش نستعمله حتى الاستعمالات اليومية، أما هي تعطينا ماء الشرب نشريو فيه في الفلوس، لكن
1: مش موجود.
8: اليوم حتى التاجر يقول لك نجري وراء المزودين، صحيح. المواطن يجري وراء الفضائيات ويحاول قاعد يجري. وزاد أخيرة نذكروا أنه الارتفاع غير مسبوق مع تسكيكة المالي، كانت 3000 ونص و4200 بتاع إيترسين طلعت لل 5000، ثم 5500،
1: فما احتكار زاد راوي يا فيتن راو، فما زاد احتكار، وفما صارت عملية يعني حجوزات الاحتكار. ما ولا غالب نحن وقت معناتها كي تصير مشكلة انه ارتفع معناتها الطلب على المياه في وقت الذروة، تبقى فما ناس ما عادت تستثمر في المسائل هذيا معناتها مصالحها الشخصية، وصارت عمليات احتكار. اما فما عقوبات مشدة راهو الناس باش تشد في الاحتكار زادة متاع الماء، مش وصلنا للماء زادة نحتكروا فيه رسول الله معناتها، وهذا معقول؟ تفضل فاتنا للأسف، ما للأسف
8: تفضل. احنا حابين نشيروا لهالظاهرة هذية، راهو فما الظاهرة مع الاحتكار البيع المشروط. البيع المشروط مش من البائع التفصيل للمواطن، نحكي على المزود للتاجر. بس يقول لك مثلا ما نحطت لك 40 سيكة ماء الا ما تاخو 40 سيكة عصير و20 منعرش جزوز وهذه هي اليوم معناتها الممارسات هذه تخلي التاجر زادة بتبيعته، هو اللي يقول لك ما تنجم تاخو كان عندك الحق في السيكة. ونعرفوا فما ناس يقول لك مثلا مسكني دبرت ولدي ولا جاري بالكهرباء باش يجي يهز لي زوز ولا ثلاثه سيكش خليهم في الدار، ما نجمش نهبط كل يوم معناتها الدبوات تاع الماء. وكيما قلت لك احنا مثلا نحكي على معتمديه مجد البيت الى السنه الفارطه ما كانش عندنا حتى دبو تاع ماء، معناتها دبو جمله اللي يمشي له المواطن العادي نحكي لهنا، معناتها ما كانتش موجوده هالظاهره الشديده. خليني نقول كيف المده هذه الماء الناس كلها اتلوج من بلاصه لبلاصه، الناس قال لك مصلحه بتاع الصباح مع توقف الكاميونات تهز في السلعه ولو يعرضوا لها ولو هما يمشيوا لها يتنقلوا لها ولو يعبثوا على هالكاميونات هذه. اذا اليوم حبيت نذكر انه احتكار الماء البيع المشروط راهي من المخالفات اللي فما عقوبات كبيره تتسلط بالطبيعه على المخالفين هذوما، وان شاء الله المواطنين زاد ينقصوا شويه من اللفه كما قلنا. معناتها حتى المواطن يقول لك ايا هو عندي 10 سيك في الدار خلينا نزيد زوج، اما غير ما خلي لغيرك اليوم انت ما تشريش. وهكذا كنا نراعيو بعضنا ديما، احنا نحاولوا انه نرسخوا هالسلوكات هذه الحضاريه السلوكات الجيده باش ما نوصلوش للحاجات هذه كثيرة اللي كما قلنا تكرس كان ممارسات وحاجات يعاقب عليها القانون.

0: بركة باش اللي ختمتوا بيه نبدا بيه بسرعة.
1: اي شنو الوضع في جندوبة في نفس الماء؟
0: ثم ظاهرة أخرى معناها الماء مثلا في الفضاءات التجارية الكبرى لو ثم حاجة خايبة برشا، وقت يجي واحد عنده مثلا قهوة ولا كشك يهز تقريبا ستيك الكل. هنا الإدارة متاع الفضاءات التجارية ما فيها بيس معناها تنظم الأمور شوية، وقت ثم مشكل متاع مواد مفقودة كل مواطن عنده الحق في ستيكة ولا في زوت باش الناس الكل تتجازى معناها مفقود، هذا معناها مش مش مفقود ولكن تبقى تلوج
1: فما نقص
0: فما نقص كبير معناها، وخاصة مدينة الصادقة حقيقة مع الارتفاع متاع السعر هذايا حتى في الديبوات تلقى كان ستيك صغار مشكل كبير. أما نقول في عندهم على الأقل فما العيون معناها فما العيون اللي ولت فيها عليها اكتظاظ كبير برشا كما عندهم ماشين هي في العادة في ديما فيها اكتظاظ خاصة عندهم ماشين، ولكن في الصيف تكثر خاطر ديما يشيو اللي جاي يعبي معناها الماء، فما بالك بالفترة هذه تزايد الطلب على الماء. ما ثم العيون ما شاء الله تبارك الله لهنا في مدينة عند راهم هذه تخفف علينا شوية ظاهرة
1: ديما صحيح
0: ما تجوش الناس الكل تهز البيت تبدا الزينة عليه. على كل حال مش معاك الأخبار أخرى خاصة بلاد جنوبة وننطلق بالعيد الوطني للمرأة، برشا تظاهرات تزامنا مع الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة ابتداء ثم اليوم ثم غدوة، برشا تظاهرات على مستوى كل المعتمديات، ثم الاحتفال الجهوي باش يكون سنة في وادي منيز، هو كل عام يكون في معتمدية، سنة وقع الاختيار على معتمدية وادي منيز تزامنا مع مهرجان شمتو للفنون والتراث اللي باش ينطلق غدوة، وفيه تكريم عدد من السيدات والتواجد كان سنة للنساء اللي ثم برشا عمل ميداني ثم في الشرطة الحماية الغابات تحية اليوم لأنهم كانوا نساء ميدان بامتياز طول حرائق معناها هو تكريم على طول العام ولكل النساء ولكن دائما راهو دائما يقع الاختيار على في كل مجال على ممثلة لمجال من المجالات ويستحقوا بالفعل خاصة الحماية المدنية والغابات الخدمة الكبيرة برشا برشا اللي خدموها في الفترة الأخيرة على مستوى ولاد جندوبة. كيف كيف ثم غدوة مندوبة شباب ورياضة عندها تزامنا مع الاحتفالات بعيد المرأة عندها إيفينمون محليه خير المهرجان الرياضي للمرأة، وهو أكبر حدث رياضي شاطئ بمدينة الطبارقة باش يكون بشاطئ المارينا تحديدا وسط البلاد، يعني ما كومش باش تبعدوا الناس من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع العشية تحت شعار الرياضة النسائية داعمة لمجتمع متوازن فيه بالتنسيق مع الجامعة التونسية لألعاب القوى، الجامعة التونسية للرياضة للجميع، رابط الشمال الغادي لألعاب القوى ونادي ألعاب القوى بجندوبة، جمعية الطبقة الرياضية كما قلنا من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل، وفيه شنو فيه بالضبط فيه كرة اليد الشاطئية ألعاب للأطفال الشاطئية وللنساء، ثم برشا ثم كيف عروض نتاع كاراتيه، ثم برشا أنشطة رياضية بحرية موجهة للنساء بالأساس، وفي العشية باش يكون توزيع الجوائز والناس الكل مدعوة أنها تشارك معناها مفتوحة للجميع والصغيرات لدى الناس ونتبه صغيراتنا باش يعملوا أنشطة موازية معناها عمناول كان ناجح جدا بصراحة عمناول وسنة تجربة أخرى إن شاء الله تتعدى في ظروف طيب ونبقى في الرياضة تعرف البارح معناها بشرف وادي جهة نحكيه على تطبيق القوانين واللوائح الرياضية العامة والخاصة ونحكيه على المنسير جندوبة الرياضية بعد الفراغ اللي صار لها، ولهنا تعرف الإشكاليات المالية شكون باش معناها خيرة، ولكن ما نجموش يبقوا في فراغ، وذكر علاش البارح في العشية كان تم النظر من خلال الجلسة للإسراع بتأسيس هيئة تسييرية وقتية تعهد لها تسيير الجمعية والإذن بإتمام الإجراءات في أسرع الأجل والانطلاق التحضيرات للموسم الرياضي الجديد 26/27 يعطيهم الصحة طبعا بالنسبة للناس اللي تحب تخدم على مستوى تدعم الجمعيات الرياضية وتكون موجودة بصفة تطوعية. باش نمشي معاك كده اليوم فما احتجاج وغلق طريق عدد من سكان منطقة عتاب المعتمدية جندوبة الشمالية، قطع طريق الرابط بين منطقتي سوق الجمعة وجندوبة احتجاجا على عدم توقف عفوا أصحاب النقل الريفي بمحطة عتاب والتوجه مباشرة إلى سوق الجمعة أو دفع معلوم إضافي، وذي صايرة رو كنا نعيش فيها أخيرا حتى في الواجهات معناها مشكل كبير في النقل مثلا تتخلص بلاصة باش تعمل بلاصة أخرى خاطر

0: يهزكش، فما بالك بذوما بالنداء للسلطات الجهويه من خلال برنامج الاستوديونات. باش نعاودوا نرجعوا له باكثر تفاصيل ان شاء الله الموضوع في حق ناس ومشاغل، لانه اكثر الناس اللي اليوم نحكيوا على عيد المراه، اكثر الناس اللي يحتاجوا هما نساء تقريبا، حتى في الصواد اللي وصلنا حتى مصالحهم تعطلت، راهم باش يمشوا لسبيطار جندوبه، راهم يلزمهم يمشوا بجندوبه باش يرسموا صغيراتهم باش يقضيوا مصالحهم باش يمشوا للاطباء، باش معناها مصالحهم الكل مرتبطه بمدينه جندوبه. لان اذا كان يستمعوا لنا الشركه الجهويه للنقل، اذا كان ثم امكانيه معناها انه يكون ثم خط معناها رابط يهزهم ناس هذوما من حقهم يتنقلوا يبقوش مطيشين او يدفعوا معالي اضافيه. وطبعا مش يكون في المتابعه الموضوع هذا لاهميته، ما عادش عندي وقت باش نختم بحاجه
1: تقريبا فقط. في ثواني قليله رفقه ميسيل،
0: ثواني باش نحكي على مشروع في اطار تنفيذ مشروع دار الثقافه الفنانه، استوديو رقمي وبودكاست، وقاع تسليم لدار الثقافه تجهيزات المشروع اللي يندمج ضمن برنامج مغرومين بشراكه مع وزاره الشؤون الثقافيه وايضا وزاره الشباب والرياضه. وطبعا هدف المشروع هذا تعزيز ادماج الشباب التونسي ومشاركتهم في الحياه العامه من خلال الابداع والثقافه والرياضه، مع فتح افاق جديده امامهم للابداع والتعبير والمبادره.
1: واضح رفقه، شكرا لك زميله رفقه العبيدي، هذه اخبار ولايه جندوبه. تحياتي لك رفقه، نختموا معاك اكيد ونختموا بالجوله هذه مع اخبار الجهات اللي قانا في استوديو الناس لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا على موجات راديو الكيف، راي المصافحات والما تم تقديمه اليوم موجود على الباج نتاعنا باج راديو كيف، نجموا ترجعوا وتشوفوا شنو المواضيع اللي طرقنا لها اليوم واللي تهم الناس الكل اكيد في برشا مجالات. شكرا هشام بن صحابه في التنفيذ التقني، ألفة بوعشة في التنسيق، هند اليونسي في الغرفه الرقميه المركزيه، يونس الشيرني في التنفيذ الرقمي صوت وصوره، وزملائنا في الغرفه الهاتفيه. نتقابل معكم نهار الجمعه في الاستشارات القانونيه من ماضي ساعتين حتى لثلاثه. تحياتي لكم الناس الكل، دمتم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: منتصف النهار هنا على موجتنا. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري. أكد نائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية جندوبة صلاح الفرشيش انطلاق المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بمشروع ربط قرى بلطة بوعوان والصمران والبلدية بشبكة تصريف المياه، والتي تهم إعداد قاعدة البيانات وإجراء المعاينات الميدانية بمختلف المناطق المعنية بهذا المشروع. تنظم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالكاف مساء اليوم فعالية الدورة الرابعة لتظاهرة ناجحة بلادي تحت شعار المرأة التونسية تميز وإبداع وريادة، وذلك في إطار برنامج الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الذي يتضمن فقرات متنوعة إضافة إلى فعاليات احتفالية تكريما للنساء الفاعلات في الجهة. في سياق متصل تمام سامس بمقر ولاية باجة، اطلاق مبادرة توحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وتم بالمناسبة تكريم 13 امرأة في نطاق برنامج ناجحات وبلادي، أربعة من النساء اللواتي تميزن بعطائهن في قطاعي الصحة والرياضة والثقافة وريادة الأعمال ومن المجتمع المدني، وتوزيع 7 إشعارات لصاحبات مبادرات استثمار في مجالات متعددة بتمويلات تتراوح بين 10 و15 ألف دينار للمشروع الواحد. أظهرت نتائج المسح النصف السنوي حول وضعية الاستثمار في قطاع الصناعات المعمارية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تحسنا تدريجيا في مناخ الاستثمار مع عودة النشاط الاستثماري إلى مسار النمو بعد فترة من التراجع. ويظهر المسح أن الصناعة الميكانيكية والكهربائية أبرز القطاعات الدافعة للنمو بعدما ارتفع رصيد الآراء بشأن الاستثمار فيها من 35% خلال النصف الثاني من السنة الفارطة إلى 48% خلال النصف الأول من هذه السنة. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 1259 شهيدا وأكثر من 4000 إصابة، فيما تم انتشال 808 جثة بحسب ما فادت به السلطات الصحية الفلسطينية اليوم. وختاما، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى محاسبة المتورطين وداعمي أعمال القتال بمدينة تاي الزاوية والسرمان الليبيتين. وقالت البعثة أن أعمال القتال عرضت المدنيين للخطر وأسفرت عن سقوط قتلى وإصابة عدد من الأشخاص فضلا عن الحق أضرارا جسيمة بالممتلكات الخاصة والبنية التحتية الحيوية بما في ذلك مصفاة الزاوية. شكرا على كرم المتابعة. المواد الخبرية القادمة يأتيكم تمام الواحدة في نشرة مفصلة باللقاء.
4: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
5: صباح الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معا نحميها من توا الماضي ساعة. تحيتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. بعد شوية باش نحكوا مع جمعية التنمية المستدامة، باش نحكوا أو الطبيعة والتنمية، باش نحكوا معاهم أكيد على الاتفاقية اللي صارت مع الصندوق العالمي للطبيعة، شنو فيها الاتفاقية هذه وشنو باش تمول بالضبط أو باش يمول الصندوق ذي الكل. ناخذوه مع سيري ذات طبوبي بعد شوية إن شاء الله. من بعد باش نحكو عن سمكة اللمبوكة، وخاصة نحكو على الصيد العشوائي في الفترة هذه، واللي هو من المفروض يكون ثم قوانين تقنن الصيد بالنسبة للأسماك بشكل عام. وفي الختام باش نحكو على الحدث المهم اللي صاير اليوم واللي هو كسوف الشمس، واللي في الكيف عنا لهنا معهد الوطني للرصد الجوي جات الكيف باش يكون ثم رصد للكسوف مع 6:30 على العشية إن شاء الله الانطلاقة تكون. لكن باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الكسوف هذية وشنو اللي باش يصير بشكل عام مع ياسين رمزي ياسين، اللي باش يعطينا أكثر تفاصيل عن رئيس مصلحة الفلك بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نرجع لكم بعد شوية.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معن نحميها. حبينا نحكو عن محمية جبل الخروفة، وأكيد باش نحكو عن التنوع البيولوجي، وخاصة وقت اللي نحكو لهنا عن التنوع البيولوجي ومع المجتمع المدني، وقت يكون حاضر بقوة، فإنه ماذا بينا نحكو بأكثر تفاصيل على الموضوع هذايا. أكيد في ما يخص اللي قاعدين يخدموا عليه من كل ما هو بيئي، ويعطيهم الصحة، هما قاعدين يخدموا في خدمة متميزة ومتميزة برشا، جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة. وحاضر معنا سي رضا التبوبي، رئيس الجمعية. نقولوا صباح النور ومرحبا سي رضا.
1: صباح الخير أخت هناء، صباح الخير لكافة مستمعي إذاعة كاف في ربوع الشمال الغربي وفي كامل الوطن التونسي.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك ومرحبا. أكيد باش نحكو، هو المشروع هذايا ممول من طرف الصندوق العالمي للطبيعة، كان تعطينا أكثر فكرة على المشروع هذايا وشنو هو بالضبط، وهل أنه فقط يهم المحمية هذايا وإلا تنوع البيولوجي في كامل المنطقة ككل؟ تفضل.
1: هو المشروع هذا ممول من طرف صندوق العالمي للطبيعة فرع شمال أفريقيا بتونس، ويستهدف عدد من المحميات والحدائق الوطنية في الشمال الغربي، وثم عدد من الجمعيات ومجامع التنمية والشركات الفلاحية اللي انتفعت بالتمويل هذا. وقع لابيل بروجي هذا يوقع في أفريل، قدمنا وبطبيعة ثم مواصفات ثم شروط ثم تجربة. والصندوق العالمي للطبيعة معنا يختار اللي هما أكثر ناس كفاءة فانتي وأكثر معناها هياكل قادرة باش تنفذ المشاريع ذي. قدمنا مقترحاتنا بطبيعة احنا في نفزة باعتبار العمل حول المحميات والحدائق الوطنية. احنا في نفزة عنا زوز حدائق، عنا زوز محميات، عنا محمية جبل الخروفة اللي هي معناها في الحد ما بين ولايتي باجة وجندوبة، وعندنا محمية جبل شيطانة اللي هي ما بين باجة وبنزرت مع تلبيتنا. بالنسبة لنا نحن المشروع هذا هو معناها يسميوه معناها بالنسبة لصندوق العالمي للطبيعة People Powering Biodiversity، معناها تنوع بيولوجي مستدام في معناها مجتمع مزدهر. المشروع هذا يستهدف تسريع معناها تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي من خلال مقاربة معناها المشاركة المجتمعية، من خلال مقاربة مشاركة السكان. واحنا المشروع اللي خذيناه وتمت الموافقة عليه هو اللي هو توا معناها انطلق من نهار 20 جوان، عملنا فيه معناها هو فيه 6 أنشطة كبرى وفيه أنشطة فرعية. المشروع هذا هو بالنسبة لنا عنوان تعزيز المشاركة المواطنية من أجل المحافظة على النظم البيئية والحفظ المستدام للتنوع البيولوجي في محمية جبل الخروف. محمية جبل الخروف هذه بالطبيعة هي ثروة الحقيقة وطنية لما معناها فيها من تنوع بيولوجي كبير. تعرفوا التنوع البيولوجي نعطيه في بسطة هو تنوع كل أشكال الحياة على كوكب الأرض، ويشمل معناها تباين بين الكائنات الحية داخل الأنواع وفيما بينها، ويشمل معناها الفون فلور. الفون هي معناها الفون هي الحيوانات وما معناها وتنوعها والنباتات، وكذلك الفطريات والكائنات الدقيقة. احنا عندنا في معناها في محمية جبل الخروف عندنا 7 معالم فيها.
0: صحيح.
1: لكن ثم معناها حاجة مهمة نحب نقولها المستمعين ذات كيف، أن المحمية هذه فيها بعض النباتات وبعض الحشرات اللي ما موجودة في العالم كان فيها هي.
0: يعني نادرة. يعني نادرة.
1: نادرة بطبيعة نادرة. عنا مثلا النبتة هذه بتعرف عنا معناها في محمية جبل الخروفة من جملة المعالم اللي فيها هي الكاسكاد. الكاسكاد وهي معناها هذه معناها فيها شلال. شلالات يجري ومعناها على معناها وعلى معناها عيون ماء مدافقة كبيرة، والشلالات هذه تجري في منطقة رطبة، في منطقة مغطاة معناها بين الصخور، وثم نبتة اسمها فرش بنت السلطان، وهي نبتة معناها غريبة ومعناها عجيبة
0: حتى الاسم غريب يعني.
1: اي النبتة هذه ما تنبت خضراء، تنبت معناها بين الصخور وتخرج من بين الصخور، وتمنى تعمل فني مظهر ممتاز وتزيد تغطي، تساهم في تغطية في تغطية معناها القديم القديم نتاع الصخور. وذاك على السماء فرش بنت سلطان خاطر هي تفترش الأرض. فهمتي؟ بحيث أنه معناها تكون معناها كاينو فراش معناها وثير نتاع معناها نتاع ملكة. فهمتي؟ معناها من جملة
0: يعني نباتات نادرة وحيوانات نادرة. كيف كيف
1: حيوانات نادرة بطبيعة وحشرات وطفيليات والكائنات الدقيقة. إذا نحن ديما نسعى وأنه ماذا بينا المحمية هذه تكون معناها بطبيعة معناها هي محل أكسيسيبل معناها مفتوحة للعموم بطبيعة مع إجراءات أنت الإجراءات المعروفة أنه معناها اللي بيش يدخل منها يستشير يأخذ إذن ويدخل. نحن نحب نتحول وكان تحب بعد إذنك سيدة هناء نحب نقدموا الأنشطة اللي يقدم اللي
0: هي بطبيعة
1: منها مشروع فيها معناها ستة كما قلنا فيها ستة عناصر رئيسية بطبيعة ثم عناصر فرعية من جملتها هو أنه مثلا من جملة عناصر فرعية نحن قاعدين نحضروا توا في بانو تريبتيك معناها في معناها كارتون معناها في ثلاثة صفحات كبيرة في مكونات المحمية اللي بشي نحطوها على الذمة الزائري المتحف البيئي اللي هو معناها تحفة فنية الحقيقة معناها المحمية تأسست سنة 93 متحف تقريبا معناها في السنوات هذيك ده ينشط والمتحف ما فيه معناها فيه معناها بعض المكونات رسوم لبعض المكونات الموجودة في المحمية والمتحف فيه تجهيزات واللي نحن نستغلوها الحقيقة خاطر نحن نلتقي غادي ونجتمع غادي وننجز النشاط نتاعنا غادي في المتحف البيئي. إذا النشاط بدأ من نهار 20 أكتوبر 20 جوان وينتهي نهار 19 سبتمبر مدة 3 أشهر. عملنا الجزء الكبير منه ونجم نستحضر كان السيد تسمح سيادتك
0: اي تفضلي
1: قدموا للسادة المستمعين ذات كيف معنا بسطة حول الأنشطة المنجز. نحن شنو قلنا نعملوا ثم حاجات ثم باعتبار أن الجمعية عندها تجربة مهمة في المحمية ذي وعندها معناها ملمة بجميع تفاصيلها تقريبا ونحن عندنا أعوان الغابات في منطقة في معتمدية نفزة ربما يفتقروا ما لحقنا محالة بالمناسبة هنا باش نعبروا على رغبتنا وعلى نداء بأن أعوان الغابات تم نقص كبير.
0: صحيح.
1: أعوان الغابات في معتمدية نفزة بالنسبة لمصلحة الغابات معناها مترامية الأطراف تعرف نفزة فيها 30,000 هكتار فيها معناها عدد محدود جدا من الحراس الغابات وهذا يأثر وتعرف معناها بشو
0: الحرائق
1: هيك البارح بركة معناها ما بين نفزة وسجنان حريق بالبردين في
0: هذا يظهر لي في الجهات الكل يحكوا انه ثم نقص كبير في حراس الغابات.
1: البارح انا كلمت سي فتح عوام رئيس مصلحة الغابات قال لي احنا باش نمشيو قبل باش ما تجيناش النار لهنا قال لي باش نهزوا عوامنا وكل شيء ونمشيو نطفيو غاديك حتى الحريق نتاع الاسبوع الماضي جانا مازال من غادي من سجنة جاو كلامنا التهم لنا معناها معناها 10 هكتارات قال لي ومشاو ما الحقيقة ما عاشت العشية الا ما تم من القضاء على
0: الحمد لله يا رب. هو يظهر لي في الجهات الكل عنا المشكلة هذه بالنسبة لنقص حراس الغابات لأنه نقص كبير وكبير برشا الغابات بارك الله عنا شيس عن مناطق لكن الغالب اليوم كي تشوف المناظر والحرائق من بعد شنو خلفت منظر بالحق يوجع القلب برشا الله يهدي إذا كان ثم شكون تسبب في الحرائق هذه. يعني أنتم لهنا تحاولوا أنكم تلقوا زيدا أنه كيفاش تعاونوهم وإلا شنو بالضبط؟
1: ها وكيفاش احنا الحقيقة هذا من إذاعة كيف بارك الله فيكم هنا انتم صوت المنطقة والحقيقة معناها نحبوا أعوان الغابات زاد مش أعوان ندخلوا أعوان وقعوا لابد يكونوا متكونين ما عادش توا لابد العون يكون مسلح معناها بأبسط القواعد يكون يعرفها خاطر مش فايدة يجيب أعوان مستوى ثالث ابتدائي ولا تاسعة فنتي تسعى وتقول فنتي تفضل اي شيء معناه لازم يعرف كل شيء
0: لازم يعرف في المآزق هذه والمصايب اللي صار
1: نعمل دوره تكوينيه لاعوان الغابات التوقي من الحرائق.
0: صحيح.
1: ومشكور فنتي فرقه الحمايه المدنيه في نفزه زاد جات معناها عندنا مكون استاذ معناها الخبير سيد نور الدين عزيزي هو خبير غابي معروف في الشمال الغربي جاء هو اللي اثر اليومين هذوما اما احنا شنو اللي قلنا فنتي معناها نحاولوا باش كنتي نعاون الغابات نسلحوه ربما ببعض اللي ربما نقول له ما نعرفوه بكيفيه التصرف معناها كونديتا تونير فاش سينيست معناها في صورة حدوث حريق أو حاجة معناها تهدد الغابة. قلنا عملنا معناها يوم تكويني معناها نظري في المتحف اللي يستهدف 30 عون من الغابات في مصلحة الغابات في نفزة. وتباع أغلب الحاضرين كانوا معناها في منطقة ولاد سالم وشتاتة وما حمية شبل الخروف في العوان اللي غادي.
0: هذه الدورة التكوينية شنو هي؟
1: دورة تكوينية هذه عملنا نهار فنتي معناها السبت حدا جويلة وحدثنا جويلة وزدنا عملنا دورة في المحمية في مع العوان اليوم الثاني ومعنا دورة وعملنا كذلك عملنا متحف معنا معرض صغير عرضنا فيه ممكن منتوجات الغابية نتاع المنطقة هذيك. كنا باش نعرف معناها راهو ما راهو راهي ثم ثروة غاديكا واللي نجموا زاد السكان يستفيدوا منها دون الإضرار بها.
0: وشنو آخر؟
1: هذا النشاط الأولاني. النشاط الثاني عملناه فنتي هو حملة نظافة بالمنطقة الغابية اللي محمية جبل الخروف. احنا كنا نعرفوا اللي ثم قزاز وثم معناها ثم ناس تجي الحقيقة معناها مازال مستوى الوعي مشكلة هذه الناس ياخذ فنتي كعب يغرط ولا ياكل كعب معناها جوي ولا يشرب دبو سماوي طيش. هذا ضروري جدا انه ان شاء الله معناها ما عادش هناك في مستوى التحسيس خاطر لابد نمروا الى الزجر والى الحقيقه من
0: قوانين
1: نقول انا جمعيه نحسس الناس ونقول نمروا للزجر وراه معناها مساله التحسيس وحدها لا تكفي.
0: صحيح
1: لابد انه برشا لما في ظرف 3 ساعات ولا 4 ساعات لمينا قريب 50 شكاره في المحيط قدام المحميه قدام البيت.
0: يعني ذا مازال ما
1: بالك وعملنا زاده في الممر اللي يؤدي للمتحف البيئي فانت دخلنا حتى واحد وعملنا زوج حملات نظافه معناها في يومين مختلفين ومعناها بطبيعه المشاركين معنا سكان المنطقه الغابيه هذيك بعض معناها الشركاء معناها تاع الجمعيه وشبان شابات بنات الجمعيه أنت 30 معناها مشارك في الحملة هذه وشكرا نشكر زاد معناها كل من ساهم لدار العام الغابات بالطبيعة مصلحة الغابات في نوزة كانت معانا ووفرت معناها كل المستلزمات وفرت الجرار ولدار الجهوي للبيئة وفرت لنا زاد معناها شكاير كبار
0: هذايا في الحملة
1: ونحن تم تمويل محله هو من صندوق العالم للطبيعة للتنقل وللأزياء
0: هذا الجزء الثاني لأنه الوقت سرعنا. الجزء الثاني من المشروع شنو الحاجة الأخرى لأنه أنت قلت لي 6 تقريبا حاجة تخدمت عليه
1: مستحضر بيع وجالة معناها تقريبا عملنا زادة فنتي حد دورة للسكان المحليين عملنا اجتماعنا بهم سكان محليين سكان محيطين بالمحمية وعملنا دورة في وسط المحمية وقلنا لهم مش ممكن يساهموا به في المحافظه على الغابه هذه خاطر الغابه هذه منهم واليهم. هذه عملناها زاده فنتي من الاسبوع الماضي ونكملوا معناها النشاط اللي باش ينطلق السبت هذايا والسبت اللي بعده هو حمله تحسيس المسافرين والزوار باش يكون معنا حرس المرور في وشتاته فنتي في اليوم السبت القادم وفي قباله المحميه بطبيعة طريق الجهوية رقم 7 باش نستهدفوا معناها الزوار المحمية وباش نستهدفوا السيارات والعربات هذا وباش نوزعوا بالمناسبة المطوية اللي حضرناها واللي فيها معناها جملة من النصائح وجملة من التوجيهات لفايت معناها الركاب والمسافرين والزوار.
0: يعني باش تحاولوا تحسوهم بضرورة انه يحافظوا على المحمية وقت اللي يزوروه
1: حتى دون باسون معناها خاطر
0: ولا متعدي
1: على النار وعلى الاوساخ وعلى غيره معناها ضروري انه العابر من المنطقه ذيك
0: ياخذ حذره
1: واعي باش يعمل معناها واعي بانه يمر في مرقى يمر بمنطقه ذات خصوصيه.
0: واضح.
1: والنشاط السادس اللي باش نعملوه هو معناها ورشه تحسيس لفايت مجامع التنميه الفلاحيه بالمنطقه. عندنا 15 جديا كان جديا بالطبيعه اغلبهم مجامع نسائيه كما السكان المحليين الحقيقه معناها احنا استدعينا مستهدفنا عملنا مقاييس وجاونا معنا الاغلبيه معناها تقريبا من 30 حاضر 30 سكان محليين جاونا نساء جابوا معهم صغيراتهم خلوا ديارهم وجاوا وقعدوا معنا نهار كامل ودرنا معناها مشينا ويوم الغدوه زاد معناها كانوا معانا معناها وحبوا أصروا على المشاركة. دونك بالنسبة لليوم الأخير باش يكونوا في 15 مجمع تنمية كل مجمع ممثل برئيس المجمع وعضو. وباش نحكيوا على المحميه وكيفاش يمكن نستثمر المحميه وباش نعرفوا بطبيعه التوصيات وباش يكون ثم منها مكون يرافق العمليه هذه وباش يدون هو باش يقدم بطبيعه شنو المكونات المحميه وغيره وبعد ثم فهمتي بالطبيعه باش نكونوا معناها شنو ما الكوندويت تنير معنا بالنسبة للسكان شنو نجم يعملوا وشنو نجم يساهموا للمحافظة على الثروة هذه
0: إن شاء الله يا رب.
1: تقريبا المشروع نتاعنا
0: يعني يتواصل الوقت إيش تقريبا
1: يتواصل حتى حتى نحن باش في الكانفالي عنا نحن نكمل إن شاء الله نهار 30 أوت نكملوا برا نكملوا مشروعنا ونعملوا بطبيعة نعملوا التقييم ونعملوا لي رابور نتاعنا أما هو معنا نورمالمون بالنسبة لكل المجامع والشركات المشاركة والمجمعيات ينتهي نهار 19 سبتمبر
0: وقتها يوفى المشروع هذايا وباش تخدموا حاجة جديدة مع الصندوق ولا
1: شوف احنا بالنسبة لنا كجمعية نحن شركاء مع صندوق العالمي للطبيعة ونحن معناها منذ سنة 2021 والحقيقة معناها يورونا ويأخذوا ويعيطونا نحضر في الندوات الوطنية والجهوية والإقليمية وإن شاء الله معناها مازال متواصل هو المشروع هذا حتى لسنة 2028 بالطبيعة نحن مع صندوق العالمي للطبيعة ومع كل الناس يحبوا يخدموا الطبيعة في البلاد هذه إن شاء الله معناها ليرتفع الوعي وإن شاء الله معناها نحن عندنا ثقة في أن سكان وسكان شمال الغرب وسكان تونس الكل يحبوا بلادهم وراوا من محافظة على نظافة المكان هو من أنا نعتبره يرتقي إلى مستوى الإيمان بالوطنية وبقدسية الوطن إن شاء الله معناها نرتقي بمستوى المستوى البيئي على الأقل نحن كمواطنين نقوم بدورنا والدولة وحدها راوي إذا كان فندي نحن نتلوث أنت طايش والواحد اللي لمرا والناس اللي الهدم أكثر من البناء
0: صحيح.
1: أنا متفائل الحقيقة بالنسبة لمحميتنا ومتفائل أنا مش مع بعضنا باش نعودوا نحميوا غاباتنا وأشجارنا
0: إن شاء الله
1: من, من, من, من الحرائق ومش نحميها فقط ما نساهموا في الغراسات مو خاطر مش بالك
0: كيما انعاش
1: نغرس ونستحفظ ونسقي ونرعى حتى تكبر
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله هذا هو اللي نتمنوه ان شاء الله ربي يهدي الجميع ان شاء الله يا رب ويكون الوعي اكثر ان شاء الله باهميه غاباتنا مع التغيرات المناخيه. حابين نشكروك سيدي ذا وان شاء الله اكيد تكون حاضر معنا في مناسبات اخرى. شكرا ليك وتحياتنا ليك. شكرا ليك الى اللقاء.
1: شكرا.
0: هذا سيدي ذا تبوبي رئيس جمعيه حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة. حكينا معاه على المشروع اللي بدأ من جوان ويتواصل حتى السبتمبر وأكيد هو متواصل حتى 2028 وإن شاء الله هذه الكل يكون في صالح غابتنا وجبالنا. تحياتنا لكم الناس الكل مازلنا مواصلين معكم مشوار نرجوكم.
2: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معا نحميها، وحبينا نحكوا شوية كما في كل مرة ناخذ لكم حاجة معينة في ثرواتنا الطبيعية اللي حبينا بها ربي سبحانه، واللي من المفروض نحافظ عليها لغالب يد الإنسان ديما إثمة ديما نفسد كل ما خلقه لنا ربي مزيان ومحليه، نحنا اللي نفسدوه، كان غابات كان أسماك كان حيوانات، ما خلينا شيء لبر لبحر، على كل ربي يهدي الجميع، وإن شاء الله نحاول نحافظوا مع بعضنا على بيئتنا سليمة إن شاء الله يا رب. هذيك علاش باش نحكو شوية عن البحر توا، وخاصة نحكو عن سمكة، سمكة اللمبوكا، وهو مش كان سمكة اللمبوكا كهو، على الصيد العشوائي ككل، خاصة الناس توا برشا صيادة والمحافظة، وإنه وقتاش باش يبدأ هذي الكل احترام القوانين. وحاضر معنا سي محمد عيادي، عضو جمعية تونسي للعلوم التشاركية، تحياتنا ليكم ومرحبا.
1: تحياتنا ليكم كافة الفريق العامل والمستمعينك، وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك يا سيدي، وأكيد نحكوا اليوم على الصيد العشوائي، الصيد العشوائي اللي ولا مأرق الحيوانات في البحر، مساكن الأسماك، وما عادش نخلو السمكة تاخذ راحتها حتى في النمو متاحها باش تنمو بشكل طبيعي، وبعد يتم اصطيادها وقت يكون ثم الوقت يسمح باصطيادها. هذا هو اللي نعانوا فيها اليوم، وتحديدا سمكة اللمبوكا.
1: نعم، سمكة اللمبوكا واللي كيما برشا أصناف أخرى نظمها القانون التونسي اللي وعلى فكرة هي عندها أسماء أخرى راهو في تونس، لكن الاسم
0: سي محمد فقط كان ترجع للبلاصة اللي كنت فيها من الأول لأن الصوت يتقطع. تفضل.
1: فيها إن شاء الله واضح؟
0: إن شاء الله تفضل.
1: قلت لك هو الاسم شاع عندنا أخرى في تونس؟
0: لا مازال الصوت هو مشكلة في الصوت اليوم في الريزوم، نعرف شنو المشكلة على كل.
1: تسمع فيها باهي؟
0: أي تو سافا تفضل.
1: قلت لك سمكة اللمبوكا هي هو الاسم الشائع اللمبوكا الأكثر في
0: باهي، ظل انقطع الصوت جملة. نحاولوا مرة أخرى، تبقى معنا سي محمد مع زميلتي ألفة، نحاولوا باش نشوفوا البلاصة باهية، وأكيد نحنا باش نواصلوا معكم مشوارنا في معا نحميها باش نحكوا عن سمكة اللمبوكا وشنو التسمية الأخرى. هذه التفاصيل الكلها باش يعطيها لنا سي محمد عيادي بعد شوية نكملوا معاه، يبقى معنا أكيد نرجوكم إن شاء الله ونكملوا معكم المشوار. وبتبيع ما تنسوش اليوم الكسوف الشمس الجزئي اللي تنجموا تشوفوه، طبعا نقول لكم بعض البلايس لأنه تم البارح تحديد الأماكن اللي نجموا نشوفوا فيها، ومنها الكيف اللي نجموا نشوفوا منها الكسوف الشمس الجزئي. نرجوكم إن شاء الله بعد الأذان، نرجوكم.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مواصلين معكم مشوارنا وحديثنا عن سمكة اللامبوكا، وحاضر معنا سي محمد عيادي، عضو جمعية تونسي للعلوم والتشاركية. مرحبا بك من جديد سي محمد.
2: شكرا جزيلا وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا. نرجع لسمكة اللامبوكا، كنت تحكي لنا قلت لنا عندها تسمية أخرى لكن الصوت كان متقطع، شنو هو الأسماء الأخرى أو الاسم الآخر اللي عندها؟
2: اي سمكة اللامبوكا هو كما قلنا اسم شائع اكثر، لكن اللي نعرفه مثلا في منطقه قرقنا ولا صفاقس يعيطوا لها البي، يمكن في الجنوب يعيطوا لها الحربيه. اذا كل اسماء تعني نفس السمكه، واللي اسمها باللاتينيه يعني الاسم العلمي هو كوريفينا ايبيروس. كوريفينا ايبيروس، للمغرومين يحبوا يفركسوا في الانترنت ولا في الذكاء الاصطناعي نجموا يفركسوا عليها. هي سمكه شهيره برشا في حوض المتوسط، تزورنا تقريبا وقت يد حرارة نسبيا، وفي السخانة جينا من المحيط الأطلسي،
1: يعني هي تحب السخانة،
2: هي تحب الماء سخون وتحب تبقى يعني في السيرفاس، ما تهبطش للوطة. وكما قلت لك سمكة شائعة، احنا وجيراننا نشاركوا في المخزون اللي يجي يضيف بحثنا في المتوسط كل مرة في الفترة هذه. متأثرين بها برشا ناس، برشا عائلة تونسية يحبوهم، زاد حتى الجيران. أنا نتفكر الليرة المالطية فيها في القطعة، ظهر لي قطعة نقدية نتاع 10 سنتيم من الليرة المالطية حتى 2007 قبل ما يدخلوا اللورو، فيها تصويرة اللامبوكا كرمزية للسمكة هذه، وأنها عندها قيمتها في المتوسط. يمكن طريقة الصيد نتاعها هي اللي زادة مميزة جدا، لأن اللامبوكا كما قلنا تقعد في السطح الماء، وتقعد قريبة برشا من الماء سخون، ففي فترات من اليوم تستحق للظل وتقعد تحت الظل. هذاك علاش صيدتنا يستعملوا طريقة القناطي. القناطي اللي هو حصيرة مصنوعة من الجريد، طافة عايمة وتكون ثابتة في القاع، تخلق ظل السمكة هذه، وتجي السمكة تتخبى شوية
1: يعني بسهولة
2: تحتها. أي. ومن بعد ذلك يستعملوا شباك دائرية زادة غير ثابتة اللي هي لامبوكارا، يسكروا عليها ويرفعوها. شنو اللي تغير سنة؟ يمكن هو من قبل في عديد الأصناف الأسماك ديما نحكيه على الحجم القانوني وعلى فترة الصيد. هذايا الهدف منه أن نحميه المخزون هذايا، وأنه الناس خليه لها المجال باش تتكاثر وباش تكبر. وما أنه سمك هذية فترة التكاثر متاعها جماعة مجبيدية، يعني القانون القرار متاع وزارة الفلاحة سنة بتاريخ 5 جوان 2026 في اللي نصدر في رايد رسمي عدد 57 ينص على أنه الصيد موسم الصيد متاعها يبدأ يوم 15 أوت. معاش برشا السبت الجاي إن شاء الله. السبت الجاي إن شاء الله يبدأ موسم الصيد،
1: لانه هي يظهر لي ثم حد معين للطول نتاعها باش تكبر فيه، باش هكاك نجموا يصطادوها، سينو باش تبدا صغيره وقت يصطادوها.
2: اي الحجم القانوني الادنى واللي ما نجموش نصطادوها اقل منه هو 35 سنتيمتر الطول الاجمالي للسمكه. وكما قلنا الفتره تبدا 15 اوت، لكن القرار هذا يسمح للبحاره لاخواتنا البحاره انهم يحطوا القناطي هذا اللي قلنا عليه اللي هو الجريد، ينجموا يثبتوه حتى قبل بشهر، عطاهم المجال من 15 جويلية حتى ال 14 أوت باش يثبتوا الجريد هذا الثابت، ويحطوا عليه بطبيعة اسم المركب ورقمه باش يتحدد. واحنا نعملوا ديما في تونس نعملوا برشا على المواطن وعلى المستهلك باش يكون واعي، كحلقة من جملة برشا حلقات راهو لحماية الثروة.
1: صحيح.
2: هو أنه ما يشريش خارج الموسم، كسوا اللامبوكا ولا غيرها ولا قرنيت ولا غيره ولا أي أسماك، يزمنا نخمو في غدوة، نخمو في صغارنا، نخمو في البحار العام الجاي باش يلقى والعام اللي بعده باش يلقى.
1: مش نمشي نشري ونقول ما يهمنيش، هو استاد هذا بالرأس ودونك.
2: أي للأسف فما كلمة سمحني كان نذكرها، يقول لك حيني اليوم وقتوني غدوة. أي. سيدي هذا تفكير خاطئ، ما يصيرش. يلزمنا نخمو في ديمومة المخزون نخمو في أنا السمكة هو سمكة لامبوكا هي راي 35 سنتيمتر ما تظنش برشا يعني بالكاد تفوت 400-450 جرام
3: يعني مش برشا الحكاية. أما جيست واحد كي يمشي يشري بما أنه هذيك استادها لحنا نكونوا هكا كمانعين ليه كجدار صدها وكمانيش بش نشري من عندك بش يتعلم مرة جاي معاش يستادها إلا في الوقت المحدد ليه.
2: أكيد أكيد وقت البحار اللي ربي يهديه واللي ما نجموش نقوله غير واعي لكن اللي التجأ أنه يصطاد سمكة في غير وقتها ولا في حجم غير قانوني وحجم ما يضمنش أنها تأثرت ولو مرة وما يلقاش فيني بيحها المرة اللي بعدها ما عاد فيش عاد يصطاد
3: بتبيع يعني الوعي هذا يزمنا نشاركوا فيه الكل مش كان البحارة حتى نحن كمستهلكين. وهي قديش من يعني تحط بيوض برشا ولا شنو؟
2: هي اي اكيد تتكاثر في الفتره هذيك لكن احنا اي نوع نتاع اسماك كيما قلت لك قبيله يزمنا نظنوا انه تكاثر ولو مره بس خلوه المخزون العام اللي بعده الفتره اللي بعده القرنيط وقت يسكر 15 مي راهو بعد 15 مي يبدا يتكاثر نخليوه في راحته يتكاثر ومن بعد نرجع له
3: يعني خلوهم ياخذوا راحتهم على الاقل في التكاثر نتاعه.
2: اكيد اكيد أكيد. أكيد. والحجم زادة كما قلت لك راهو يعني أنه السمكة هذه ما هيش جوفينيل راهي كثرت وراهي جبت لنا مخزون اللي باش نلقاوه العام اللي بعده.
3: واضح.
2: فترة الصيد هذه تتسكر في 31 ديسمبر جايين إن شاء الله.
3: هاكا فترة باهية.
2: باهية وفما زادة في القرار هذه وفي اللي هبط السنة فما حاجة باهية برشا عجبتني الحقيقة. ينص أنه بإمكان وزارة الفلاحة أنها تمدد في فترة الصيد بشهر آخر لو جاء برشا نو لو الطقس ما كانش سامح للصيادة باش يخبوا على روحهم
3: يعني هاكا عندهم فرصة يعني أي. عندهم فرصة ما يقولوش ليه باش تصب مطر خاطر السبت هذا السبت واحد باش تصب المطر يقولك سيء هاكا تحرمنا ليه راهو عندكم الفيفير انكم عندكم شهر زايد يا سيدي جراتويت هاكا من الوزارة المهم حافظوا لنا على الثروة نتاعنا يا زينة كل مرة تنقص لنا حاجة
2: هي سمكة اللامبوكا ولا البي ولا الحرباية كما قلت لك هي سمكة اجتماعية وتعيش في مجموعات وهذاك علاش صيدها يمكن تقريبا نسبيا أسهل من أنواع أخرى
3: صحيح هذاك علاش يلزمنا نحافظوا عليها ان شاء الله ربي يهدي الجميع هو هاكا مازالوا منعرفش تقريبا 5 ايام او اكثر شويه
2: وتر ان شاء الله
3: يعني نهار السبت صحيح مطر نهار السبت لكن ما يسالش ناجلوها للجمعه الجايه ما صار شيء المهم باش نستاذ
2: في تونس الكل
3: هي موجوده في البحارات الكل يعني بتاع تونس ولا لا
2: كما قلت لك هي تدخل من المحيط الاطلسي وتقعد تتبع التيارات الدافئه تقعد تقريبا من السطح يمكن اخوتنا الصياده في تبولبا في المستير في الساحل اكثر شهره بلونها ذاك المميز والذهبي اللي على الجناب يحبوها اكثر لكن انا قاعد نراها انها موجوده في اطباق العائلات التونسيه الكل
3: خاطر بنينة
2: اي بنينة
3: مش ما شجعهمش على انهم يصطادوها وياكلوها ما بالحق خليها في فتره
2: القيمه الغذائيه نتاعها مهمه برشا وهي غنيه بالاوميجا 3 الحقيقه يعني ان شاء الله الناس كل تخلط لها وقت يبدا سومها معقول لكن وقت اللي باش نقصوا من المخزون هذا وكل عام نشدوها صغيره وما نعطيوهاش فرصه باش تتكاثر ويصير اللي صار علينا في القرنيط ولا الكيلو تقريبا 50 و60 دينار على خاطر ما حميناهوش وما خليناهوش يتكاثر وقتها بالحق نوليو نقولوا هيك العام كنا ناكلوا في اللامبوكا
3: هو المستهلك لازم يعرف ويكون واعي انه ما يشريش غير في الوقت نتاعه واللي يسمح به القانون وهذا موجود ومسموح انك تنجم تدخل اي باج تكون تابع وزاره الفلاحه وتلقى شنو هو القوانين الكل بالنسبه للصيد هكاك نجم نحمو ثروتنا البحريه واسماكنا ان شاء الله على كل يعطيك الصحه سي محمد شكرا ليك على التفاصيل هذه كل شكرا ليك يا سيدي تحياتنا ليك الى اللقاء هذا سي محمد عيادي عضو جمعية تونسي للعلوم التشاركية حكينا معاه عن سمكة اللامبوكا وصيدها هوكا أيامات ويبدأ اصطيادها وتنجموا تاخذوها صحة وبشفاء للناس الكل نحن مازلنا باش نواصلوا معكم المشوار بعد شوية باش نرجع مع ضيفنا باش نحكوا عن كسوف الشمس الجزئي راجعين
4: طعم المرارة يعجب المر
5: طعم المرارة يعجب المر
4: وكسر الخواطر
5: كسر

0: تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا مواصلين معكم مشوارنا فيما عن نحميها. واليوم عنا حدث مهم يصير جديمة، هذاك علاش حبينا نحكوا عليه. والناس الكل اليوم العشية في الكيف تنجموا تتجهوا للمرصد الوطني للرصد الجوي، الرصد الجوي عفوا جهة الكيف، وتنجموا الكلكم تتمتعوا بمنظر مزيان ومزيان برشا، واللي هو كسوف الشمس الجزئي. حبينا نحكوا عليه ونحكوا الظاهرة هذه كل مرة وقتش تصير وكيفاش تصير وشنو، هل أنه نجمو نشوفوها ولا لا، وسيرتو النظارات اللي يلزمها تكون موجودة باش نجمو نخزرو لها، وهل أنه هذه يصير في العالم أجمع ولا. التفاصيل هذه الكلها بتبيع ناخذوها من عند المختصين، رئيس علم الفلك بالمعهد الوطني للرصد الجوي سياسين زروقي، اللي نقولوله تحياتنا ليك ومرحبا.
1: مرحبا بك سيد الكريمة ومستمعين إذاعة الكاس.
0: الله يخليك، مرحبا، شكرا ليك على تلبية

0: ومارتن كسوف. الاستثنائي في كسوفيا هذا اللي هو باش يمر بالمنطقه الاوروبيه وبشمال افريقيا واجزاء من امريكا الشماليه. الاستثنائي زاد بالنسبه للكسوف هذا خاصه بالنسبه للبلاد التونسيه اللي هو اول كسوف منذ 1984 اللي هو يصير عند غروب الشمس. يعني احنا الكسوف باش نخطو عليه في اخر المراحل نتاعو،
1: يعني مانيش باش نشوفوه برشا شويه،
0: لا باش نشوفوه حوالي 40 تسعة. وباش تكون من نسبة الاحتجاب على سبيل المثال بمدينة الكاف 57%. والاستثنائي والرائع في المشهد انه هو باش نشوفه هلال على شكل، يعني على شكل هلال الكسوف، باش
1: يعني الكسوف باش نشوفوه كهلال، يعني الشمس باش نشوفوها كهلال.
0: الشمس ستغرب في في في حالة احتجاب على شكل هلال، هلال شمس. لحد ما البداية نتاع بالنسبة على سبيل المثال بالنسبة لمدينة الكيف، بداية الكسوف تصير عند الساعة 6:42 دقيقة. الذروة اللي هي أقصى يعني أكثر مساحة يقوم القمر بحجبها من قرص الشمس حوالي 7:16 دقيقة، والغروب هذيك يكون عند 7:19 دقيقة. الكسوف هذا هو يسمى يعني عملية متاع تحضير إلى حد ما للكسوف الاستثنائي اللي باش تعيش البلاد التونسية اللي هو السنة القادمة، اللي هو كسوف كل
1: للشمس،
0: اللي هو كسوف كسوف كل باش يدوم، يعني الظلمة بتصير فيها باش تدوم حوالي 5 دقائق و40 ثانية في مدينة في بعض المناطق في البلاد التونسية، حتى مدينة حتى ولاية الكيف معنية إن شاء الله بالظاهرة هذه. فيما يخص احنا المعهد الوطني الجوي باش نقوم بتغطية الكسوف هذا في في 5 مراكز اللي هي مدينة سليمان بولاية نابل، ولاية الكيف محطة رصد جوي في بوليفة، في توزر محطة رصد جوي بتوزر، في سيدي جمور في جزيرة جربة، وفي القيروان محطة رصد جوي.
1: يعني هما 5 أقاليم اللي نجموا نشوفوا فيهم الكسوف الشمس، أما كل واحد بالنسبة، يعني اللي يظهر لي النسبة الأكثر في الكيف وتحديدا في غار الدماء، هذا اللي حسب اللي ريته شوي.
0: هي المناطق المعنية أكثر هي في الشمال الغربي، برقة، الكيف، غار الدماء، بيجة، جندوبة، والسواحل نتاعهم خاصة بنزرت، هذوما أحسن المناطق لرؤية الهلال، وأحسن منطق يعني أحسن موقع هو تبرقة. تبرقة هي باش تمكن أول حاجة نسبة احتجاب 62.4% حوالي، وزيد باش تكون عندك المشهد نتاع سقوط يعني
1: يعني مع الغروب تقريبا، ومع
0: مع الغروب باش نشوفها في البحر هابطة،
1: يعني حلوة برشا، يعني المحظوظين اليوم الموجودين في تبرق.
0: حتى الكيف لو سمحني نسبة الاحتجاب جيدة جدا،
1: لا نحكي انه على البحر، مع البحر مع الغروب،
0: على البحر حقيقة مشهد رائع استثنائي لحد ما. هذا هو الاستثنائي بالنسبة لو الكسوف هذا. كنسبة احتجاب لا تسميش استثنائية، الاستثنائي هي حدوثه عند الغروب.
1: صحيح، يعني أول مرة، يعني عنده مدة من اللي صار في تونس ككل في الغروب.
0: آخر مرة صار في ماي 1984.
1: واضح. نحن اليوم باش نشهدوا حاجة مزيانة برشا، لكن الناس اللي متخوفة ديما كل ما يصير كسوف الناس تخاف، تقول لك عينيا وما نعرفش شنو ذايا ممكن يصير وإلا لا.
0: هو الانسان كما يغزش مباشرة للشمس راه ما تعملوا حق شيء، إذا كان باش يشاهد الكسوف لازم يشاهد يعني سواء يعني عن طريق تلسكوبات ولا المناظير الفلكية تكون محمية، والا عن والا بالنظارات نتاع الكسوف.
1: واضح، يعني واحد يرد باله وكهو. واضح، اكيد نحن فرحانين برشا بالكسوف هذا على القليله، حاجه مزيانه وظاهره طبيعيه مزيانه وحلوه.
0: برشا بوليفه مدامك ولا
1: اي ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله. يعيشك الله يخليك، واكيد مرحبا بكم انتم زيدا. انتم باش تكونوا في تونس العاصمه والا فين بالضبط؟
0: في سليمان.
1: سليمان في سليمان.
0: علاش سليمان؟ خاطر سليمان اقرب موقع توفر فيه شروط قريب لتونس الكبرى.
1: واضح.
0: على خاطر غروب الشمس يصير في سمة 290 درجة.
1: واضح.
0: فما برشا مناطق ما تنجمش تشوف الحقيقة الغروب.

0: واضح، يعني البلايص الجهات الاخرى ماهوش باش يكون واضح فيها.
1: مش انسان تيكون في مرتفع حتى في الوسط، يعني في وسط لازم يكون في بلاصه مرتفعه باش يشوف الافق، لازم الافق الشمال الغربي لازم يكون منقشع.
0: واضح واضح واضح. على كل، يعطيك الصحة على التفاصيل هذه الكل سياسيين، شكرا ليك وتحياتنا ليك، وإن شاء الله الناس كلها تعمل برشا جو اليوم مع الكسوف الجزئي للشمس وقت الغروب. شكرا ليك سياسين وتحياتنا ليك، إلى اللقاء. إلى اللقاء. هذا سياسين زروقي رئيس علم الفلك بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نحن هكا وصلنا معكم لختام مشوارنا لليوم من معنا حمية. نتمنى الناس كلها تمشي وتعمل برشا جو بالنسبة للي يحبوا يشوفوا كسوف الشمس الجزئي بالمعهد الوطني للرصد الجوي بالكافي بوليفة، واللي موجودين في طبرقة كما سمعتوا سياسين باش يشوفوا منظر حلو وحلو برشا. بعد شوية يكون حاضر معكم فوزي في نشرة الأخبار. شكرا هشام، شكرا الألفة، وشكرا يونس في اللايف. تحياتنا لكم الناس كل، إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تمام والواحدة ظهرا هنا على موجات إذاعة كيف.
3: صوت الشمال الغربي الكاف.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوين النشرة: تقدم مشروع ربط بير النخلة بنسبة 98% لتحسين الموارد المائية بمدينة الكاف ومعتمدية الدهمان والكسور. تسليم 21 شعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن برنامج رائدات بولاية جندوبة. بولاية باج استعراض الوضعية العقارية والسكنية بمدينة تستور وأحداث مقاسم ومشاريع سكنية جديدة. أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد النجا خلال زيارة مساء أمس إلى ولاية الكاف أن نسبة تقدم مشروع ربط بير النخلة الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 45 مليون دينار بلغت 98%، مضيفا بأن هذا المشروع سيساهم في تحسين الموارد المائية بمدينة الكاف ومعتمديتي الدهمان والكسور.
4: المشروع هذا يتمثل في ربط أربع أبار عميقة بدفق إجمالي ب 80 لتر في الثانية وكلفة جملية تناهز 45 مليون دينار، وكذلك إنجاز خزانات والقنوات، مد القنوات على مسافة 19 كيلومتر تقريبا، وإنجاز خزانات والتجهيزات المرافقة للمشروع هذا. اليوم المشروع بلغ تقريبا 98%، وإن شاء الله بدينا نجنيه في الثمار متاعه في القريب العاجل إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. الموارد المائية مش تتحسن، وخاصة نقص برشا من الانقطاعات والاضطرابات في التزود، وكل المناطق خاصة الأحياء المرتفعة ولا الأحياء المنخفضة مش تتمتع بالمشروع هذا، وكذلك معتمديات المجاورة على غرار معتمدية الدهماني ومعتمدية الكسور اللي مش يكون الأثر نتاع المشروع هذا عليها، خاصة ناحية تحسين الموارد المائية موجهة المناطق دي، وبالتالي يخف وطأة الاضطرابات من انقطاعات التزود بالماء، وإن شاء الله المستقبل أفضل من ناحية التزود بالماء السلبي السوق في ولاية
2: بولاية جندوبة. انطلقت المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بمشروع ربط قرى بلطة بوعوان والسمران والبلدية بشبكة تصليف المياه والتي تهم عدد قاعدة البيانات وإجراء المعاينات الميدانية بمختلف المناطق المعنية بهذا المشروع، وفق ما يضيف النائب بمجلس نواب الشعب صلاح الفرشيشي.
5: بعد إدراج تطهير مناطق بلطة وبوعوان والبلدية والسمران ضمن المخطط 26-30، طلقت منذ يوم أمس يعني الدراسة الأولية لتحديد المساكن اللي يمكن ربطها والكلفة التقديرية يعني الأولية. المناطق هذه ما عندهاش ربط باللونات، كان معناتها مطلب سواء المجالس المحلية أو أعضاء مجلس النواب، كان طلب ملح أنه يتم ربط المناطق هذه بشبكة التطهير على غرار مدينة بوسالم القريب، وهذا بالطبيعة يلزم برمجة، والحمد لله أنه يعني تم الموافقة عليه ضمن المخطط. إن شاء الله يعني في المدة القادمة نتعرف على كلفة المشروع، بعد ندخل في مرحلة يعني البحث على الممولين وإعلان طلب العروض وما إلى ذلك.
2: بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، تم بولاية جندوبة تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية تناهز 205,000 دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة بجندوبة منير المديوني يتحدث.
6: بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، تم توزيع 21 مشروع ضمن برنامج رائدات بكلفة جملية جاوزت 200,000 دينار. المشاريع توزعت بين الصناعات التقليدية، خياطة، تعليب مأكولات، بيع خدمات شبه طبية، خدمات إعلامية، تجارة إلكترونية، تربية دواجن، تقطير زيوت، صناعة أجبان، مركز ثقافي. نلاحظوا في المشاريع أنها كانت متنوعة، أكثرها راعى زوج مستويات. المستوى الأول هو الطبيعة البيئية للجهة في تقطير الزيوت، في صناعة الأجبان، في تربية الدواجن، والجانب الثاني هو مراعاة طبيعة السيدات المتقدمات صاحبات الشهادة العليا من خدمات إعلامية، من تجارة إلكترونية.
2: تنظم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة بالكاف مساء اليوم فعالية الدورة الرابعة لتظاهرة نجاحات بلادي تحت شعار المرأة التونسية تميز وإبداع وريادة، وذلك في إطار برنامج الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الذي يتضمن فقرات متنوعة إضافة إلى فعاليات احتفالية تكريما للنساء الفاعلات في الجهة. المندوبة الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة بالكاف حياة علوي تضيف:
7: وعنا نهار 12 أوت تكريم سلم الإدارات النسائية في مختلف المجالات بولاية الكيف، مش تكون تحت إشراف قيادي الكيف، ومعرض للصناعات التقليدية بحول الله. ثم كذلك 13 أوت عنا احتفالية بعيد المرأة في معتمدية الكسور، كذلك مساء 13 أوت للاحتفال مع نسائنا في المناطق الداخلية.
2: وبولاية باجة تم مساء أمس إطلاق مبادرة توحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك في إطار الاحتفال المندوبية الجهوية للمرأة بالعيد الوطني للمرأة. كما تم بالمناسبة تكريم 13 امرأة في نطاق برنامج ناجحات في بلادي من النساء اللواتي تميزن بعطائهن في قطاعات الصحة والرياضة والثقافة وريادة الأعمال ومن المجتمع المدني، وتوزيع 7 شعارات لصاحبات مبادرات استثمار في مجالات متعددة بتمويلات تتراوح بين 10 و15 ألف دينار للمشروع الواحد. تم خلال جلسة عمل انعقدت بين المجلس المحلي بتستور وممثلة الوكالة العقارية للسكنة استعراض الوضعية العقارية والسكنية بالمدينة، وخاصة المتعلق بالتقسيم السكني إشبيلية، إلى جانب بحث أحداث مقاسم ومشاريع سكنية جديدة بالمنطقة في ظل تزايد الطلب على السكن. عضو المجلس المحلي بتستور عمر العرفاوي يتحدث في متابعة لفاتنة التجاني:
8: جلسة عمل خصصناها لملف المقاسم والسكن، وخاصة تقسيم إشبيلية بتستور. التقسيم هذا يمتد على مساحة 12 هكتار ويضم 160 قطعة أرض مهيئة للسكن، ويضم قطع أراضي مهيئة وقطع أراضي تجارية. الهدف كان التعريف بالمشروع، طرح مشاغل المواطنين وإيصالها للوكالة باش تتفاعل أكثر مع الحريف وتوفر له المعلومة اللازمة. حسب الوكالة أنه وقع التفويت في 20 مقسم ومازال 140 مقسم، وآخر أجل للترشحات هو 20 أوت الجاري، والوكالة باش تعلم المواطنين اللي تتوفر فيهم الشروط اللازمة في أقرب وقت. كما دعونا نحن المجلس المحلي الوكالة للتوسع أكثر في معتمد التستور وإحداث مقاسم جديدة، خاصة في عمادة واد الزرقاء وعمادة السلوقية، باش نواصلوا متابعة الملف لتحقيق نتائج تخدم مصلحة السكن في تستور.
2: انطلقت بلدية سليانة في حملة لتنظيف وتجديد الأشجار بشارع البيئة بالتوازي مع مواصلة جهر وتنظيف بلوعات تصريف المياه بعدد من الأنهج، وفق ما ذكره كاتب عام البلدية مكي جبالي.
9: أثر الأمطار الأخيرة قامت بلدية سليانة بإعادة تنظيف وجهر البلوعات حتى تكون حاضرة لاستقبال مياه الأمطار. بلدية سليانة تعتبر النظافة والعناية بالبيئة هو عمل يومي عامل مخطط لتنفيذ تدخلاتها. بلدية سليانة عملت حملات، نسقت في حملات هذه مع الإدارة الجوية للتجهيز عديد المقاولات الخاصة، نفذت عديد الحملات لإزالة الأتربة وفواضل المواد البناء. العملية متواصلة. البرنامج نتاع بلدية سليانة هو تخصص كل يوم أربعاء، معناها من كل أسبوع، لتنظيف الحدائق وتجذيب الأشجار باش ما يكثرش فيها النمو، بالإضافة إلى أنه يوم السبت مخصص للقيام بحملات نظافة في الأماكن اللي يشوفوا أنها يلزمها تدخل كبير. في سير الأيام ركزوا على النظافة في وسط المدينة، الشوارع الرئيسية، مع التنظيف داخل الأحياء، معناها كل مرة ناخذوا حي، مع تحسيس وحث المواطنين على المحافظة على أي تنظيف يصير، مع أنه سعي بلدية سليانة إن شاء الله تو قاعدين مش نحبوا نعملوا بلاصة لجمع فضلات مواد البناء والأتر، حتى على الأقل نحصروها نحن في بلاصة معينة.
2: أعلنت وزارة الصحة عن الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر لاستكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية ومجابهة موجات الحرارة المرتفعة. المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي ومزيد من التفاصيل.
10: تم الاتفاق على باش تكون بالمستشفيات الكل ديما الإنذار المبكر اللي يعتمد على التوقعات اللي تصدرها المرصد الوطني للرصد الجوي، لأنه يسمى حالات متعددة ثلاثة سيون نقولوا نحن انشاح من المياه، هذاك علاش يلزم يتخذ المواطن إجراءات احتياطية مثل شرب الماء، الابتعاد في وقت الذروة متاع الشمس على البلايس اللي فيها شمس كبيرة، يبعد كذلك على الأعمال الشاقة في الأوقات هذية، يأكل معناها ماكلة متزنة، يقبل على السوائل بصفة دورية وبصفة يكثر منها السوائل هذية، اللي عنده أمراض خاصة كيحس بشوي قلق وإلا تعب يراجع الأطباء نتاعه الموجودين في أقرب مستوصف وإلا بالأقسام الاستعجالي، بالإضافة إلى الاعتماد على جاهزية المؤسسات الصحية وتحيين البروتوكولات، حيث تم التأكيد على تفعيل خلية نتاع يقظة ومتاع التكفل بالحالات هذية، كذلك تم التأكيد على حملات توعوية وتحسيسية لتوعية المواطنين بالأهمية نتاع الاتقاء من حرارة الشمس.
2: ينظم المعهد الوطني للرصد الجوي عملية لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس مساء اليوم بخمس نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، بينها محطة الرصد الجوي بالكاف وفق ما يضيف تقني أول بالمحطة رضا زغيبي.
11: اليوم نشهد إن شاء الله كسوفا شمسيا مهما، هو ظاهرة تستحق المتابعة خصوصا في تونس على خاطر الشمس بتكون قريبة جدا من الأفق وقت الذروة. الكسوف هو وقت القمرة تتعدى بين الأرض والشمس، تحجب جزء من ضوء الشمس عن مناطق معينة من الأرض. نحن في تونس شكون عندنا كسوف جزء قد ما نكونوا في الشمال باش يكون خير، الكاف في محطة الرصد الجوي بوليف المركب الجامعي باش نقوموا بمراقبة الكسوف، باش نبدو مع 6:30 الذروة نتاع الكسوف بشكون مع الساعة 7:14، نسبة احتجاب قرص الشمس تكون حوالي 53.7%. الكافي منطقة جيدة في تونس بالذات لمراقبة هذه الظاهرة، يزلنا نرد بالنا ما نخزروش الشمس مباشرة، ما نخزروش للشمس باستعمال النظارات الشمسية العادية والأفلام الأشعة أو الأشعة السينية، هذه كلها لا ممنوع، أحسن حاجة إنسان يستعمل الفيلتر. نحن بشكون عنا بحول الله فيلتر مخصص للتلسكوب، ومرحبا بالناس كل إن شاء الله.
2: في أخبار العالم، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر من سنة 23,000 إلى 73,388 شهيدا و 174,259 مصابا حسب ما فادت به السلطات الصحية الفلسطينية اليوم. وذكرت ذات المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة شهيدا واحدا ومصابين اثنين. أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانة البرلمان العربي بأشد العبارات لإعلان جمهورية كولومبيا الاعتراف بسيادة الاحتلال الصهيوني على الجولان السورية المحتلة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولية واستخفافا غير مقبول بقرارات الشرعية الدولية ومحاولة مرفوضة لمنح غطاء سياسي لواقع غير قانوني فرضه الاحتلال بالقوة. بهذا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية النشرة، وفيما لتذكير بأبرز عنوانها: تقدم مشروع ربط بير النخلة بنسبة 98% لتحسين الموارد المائية بمدينة الكاف ومعتمدية الدهمان والكسور، تسليم 21 شعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن برنامج رائدات بولاية جندوبة، في ولاية باجة استعراض الوضعية العقارية والسكنية بمدينة تستور وأحداث مقاسم ومشاريع سكنية جديدة. نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة، المعد القادم يتجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم والبداية بفرق الشمال الغربي. الأولمبي البلجي واصل تحضيرات الموسم الجديد تحت أشراف مدرب سعد معمر، واللقاء الأول يوم الأحد المقبل 23 من أوت الجاري أمام الترجي الرياضي الجرجيسي، لقاء في ملعب جرجيس في إطار الجولة الأولى من بطولة رابطة الأولى لكرة القدم. آخر الموقعين في الفريق الكاميروني المهاجم ماكسويل جوميكو وكذلك المدافع خالد الهمامي مقابل تسريح فراس المحضاوي خرج بذل تراثي من الفريق، كذلك محمد عزيز الغربي غادر وأمضى لشبيبة العمران تعيين جديد، كذلك بعد مغادرة أحمد العرفوي من منصبه ككاتب عام هيكل بالحاج عبدالله هو كاتب العام الجديد لفريق الأولمبي البيجي. الجديد في جندوبة الرياضية وهيئة تسييرية جديدة للفريق تم تكليفها من قبل السلطات الجهوية في ولاية جندوبة، حدثنا عليها الزميل فوزي المفتاحي مباشرة معنا. فوزي أهلا وسهلا بك، وأكثر إضافات حول هذه الهيئة التسييرية لفريق جندوبة الرياضية، تفضل فوزي.
1: أهلا بك كريم وبالسادة المستمعين، بطبيعة الحال أحباء جندوبة الرياضية، انفرجت الوضعية الخاصة بفريق جندوبة الرياضية بعد تردد كبير وإعلانات عن مترشحين لرئاسة جندوبة الرياضية. المهم السلطة الجهوية والمحلية برئاسة السيد الطيب الدريدي والي جندوبة أخيرا تم تكوين هيئة تسييرية يقود اللاعب الخلفاوي سعد الله الخلفاوي كرئيس، إلى جانب منجي دريدي وبلال الخزري وحسن التبيني كنواب رئيس، عبد الوهاب لنوبلي ككاتب عام، هشام التويري كأمين مال، أمير الخميري كأمين مال مساعد، موسى العيادي كناطق رسمي، فتحي العيادي فتحي الغزواني عفوا هو رئيس فرع كرة القدم بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية. هذه الهيئة التسييرية التي ستسير فريق جندوبة الرياضية في الموسم الجديد. هذا بالنسبة على مشكلة التسيير بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية. بالنسبة للإطار الفني لفريق جندوبة الرياضية دون تردد بطبيعة الحال المدرب هو هيكل العياري، هو مدرب فريق جندوبة الرياضية، إلى جانب علي البوغانمي كمساعد وإعداد بدني، عماد بن عمر كمدرب للحراس، وجهاد المناعي القادم من السعودية تجارب كبيرة بالسعودية كمحلل أداء. بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية على أقصى تقدير كريم من المنتظر أن تنطلق التحضيرات يوم الاثنين القادم بإذن الله بملعب صالح المرداسي الاصطناعي، تقريبا 18 لاعب على ذمة الإطار الفني ما زالت عقودهم سارية المفعول بطبيعة الحال في انتظار الإعلان على الانتدابات الجديدة في هذه الفترة المتأخرة بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية، إن شاء الله فيها خير. بالنسبة لهذه الجمعية العريقة التي كانت تتخبط في أزمة وكانت ستندثر، خلينا نقول لأنه لولا هذه الهيئة التسييرية لا فريق جندوبة الرياضية دخل في نفق مظلم. المهم أنه الآن الكرة في شباك الأحباء والميسورين من أجل دعم فريق جندوبة الرياضية في هذه الفترة الحساسة.
0: شكرا لك فوزي، هذا كل الجديد خاص بجندوبة الرياضية. سعد الله الخلفاوي رئيس هيئة تسييرية، الإطار الفني هيكل العياري يواصل تدريب الفريق هو واللي معاه من الطاقم علي البوغانمي عماد بن عمر وجهاد المناعي محلل أداء وتحضيرات مبدئيا الاثنين المقبل. أولمبيك كيف يواصل تحضيراته كذلك للموسم الجديد في ملعب كيف تحت أشراف المدرب مكرم العامري، والجديد حول الانتدابات وكل ما يخص التربص القادم للفريق مع المدير الرياضي عمر الشيبوني في هذا التسجيل.
2: نحن تحضيرات نتاعنا في نسق تصاعدي والأمور إن شاء الله ماشي في الطريق الصحيح. تم انتداب بعض اللاعبين اللي معروفين في الرابطة 2 كيف محمد أمين بن عزيزة وسط ميدان هجومي، محمد أمين ستيتي مهاجم، علاء الدين القاسمي وسط ميدان هجومي، أنور المناعي مهاجم، شهاب العوادي مدافع، ومحمد عزيز النفاتي كيف مهاجم. وصار بطبيعة تجديد للعقود لبعض اللاعبين معناها اللي نشطوا في الدرجة الثالثة عام الأول وطلعوا معنا معناها للقسم الثاني كيف القيدوم محمد العرفاوي، طارق الشعبوني، علاء الدين الفاهم، وأحمد الرحالي، الحارس ربيع شوشان، المدافع حازم التونسي، المهاجم سيف كرير، المدافع رائد الرحالي، واللاعبين نتاعنا الشبان ان شاء الله. مازالت بعض الانتدابات في بعض المراكز اللي نحسوا فيها معناها نقص. نهار 24 باش نخرجوا في ستاج ان شاء الله العين سلطان، بالطبيعه عملنا برمجه وسطرنا برمجه معناها باش تتخللها بعض المقابلات الوديه بين زوج ثلاثه مقابلات وديه، وان شاء الله ربي يجيب نفس الصواب ان شاء الله.
0: بالتوفيق ان شاء الله لكل فرق الشمال الغربي. اولمبيك كيف كذلك تعيين لجنه رباعيه الاشراف على فروع الشبان ضم السيده الاسعد جازا، جمال بن احمد، ويونس العيساوي، وكذلك منير الطرابلسيه. الجوله الافتتاحيه للبطوله تتلعب ايام 22 اوت و 23 اوت 22 اوت الملعب التونسي نادي صفاقسي 4:30. اتحاد بن قردان نادي حملان في تقدم سقيط دير شبيت العمراني امل حمسوسه مع الاتحاد المنستيري. امل حمسوسه لعن القطيعه مع مدربه محمد علي نفخه اليوم هلا حتى 23 اوت 4:30 الترجي الجيسي مع الاولمبي البيجي، الترجي الرياضي نجم الساحل نجم التلوي النادي الافريقي، والنادي البنزرتي مع مستقبل المرسى. الترجي اعلن رسميا تعاقده مع البرازيلي لوكاس ريبيرو مده 3 مواسم قادمه للاتحاد الليبي مقابل انتقال مهاجمه البوركينابي جاك ديارا للفريق الليبي نهائيا، وكذلك مع منسق اللاعب في كره الطائره خالد بن سليمان اعاره لمده موسم. 7 تعاقدات رسمية لشبيبة العمران: الحارس وسيم القروي، الحارس شاهين الحواس، الظهير الأيسر ياسين ميزوني، مدافع عزيز غربي، الظهير الأيسر الياس المجري، مهاجم حسني قزمير، والمهاجم النيجيري إبراهيما. 3 مواسم أمضى عقد لفريق شبيبة العمران. الطيب بن زيتون اللاعب التونسي اللاعب السابق لنادي بنزرتي قرر فسخ عقده مع نادي عزام يونايتد الفريق التنزاني بسبب عدم حصوله على مستحقاته لمدة 3 أشهر. اللاعب كان ينشط في الهلال السوداني وانتقل الموسم الماضي إلى فريق عزام يونايتد الفريق التنزاني. المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه بالكاف تنظم يوم الجمعه 14 اوت بدايه من الساعه 6 مساء في مركز الفنون الدراميه والرقحيه بالكاف اليوم الجهوي للرياضه والرياضيين بالجهه لتكريم المتالقين موسم 2025-2026. على مستوى افريقيا اليوم نلعب دور نصف نهائي لبطوله امم افريقيا فتيات في المغرب. اليوم 6 متاع العشيه الجزائر مع مالاوي، والتسعة المغرب مع الكاميرون. الاربع منتخبات ضمنت تاهلها لمونديال 2026 في البرازيل. ونذكر نتائج ربع نهائي: الجزائر فازت على كوت ديفوار 2-1 بنفس النتيجه، المغرب على جنوب افريقيا ومالاوي على غانا، والكاميرون كانت ازاحت نيجيريا بنتيجه هدف مقابل 0. على مستوى أوروبي اليوم مقابلة السوبر الأوروبي موسم 2026 بين بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان والفريق الإنجليزي أستون فيلا صاحب لقب كأس الدوري الأوروبي. مقابلة تتلعب في ملعب ريد بول أرينا في ملعب سالزبورغ في النمسا بداية من الساعة 8 ليلا، ويديرها لأول مرة في تاريخ المسابقة طاقم تحكيم من خارج أوروبا يتكون من الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان اللي تم منعه من دخول أمريكا لإدارة مباريات المونديال الأخير، ويساعد مساعد من جيبوتي وآخر من كينيا. التعاقدات الأوروبية نبدأها من برشلونة وكذلك باريس سان جيرمان توصلوا لاتفاق مبدئي بشأن صفقة انتقال الدوري الإسباني فيران توريس إلى الفريق الفرنسي مقابل 50 مليون أورو. في المقابل برشلونة تقدم بعرض رسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل متوسط ميدان الدوري الإسباني رودري مازال تعاقد مع السيتي حتى 2027، وبرشلونة عرض 60 مليون أورو لكن السيتي يريد 80 مليون أورو في انتظار إتمام الصفقة. هذه آخر أخبارنا على موجة إذاعة الكاف، ملتقانا يتجدد إن شاء الله غدا في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وينما كنتوا في الاستماع لينا لموجاتنا موجات إذاعة الكيف. تحية طيبة للجميع. موعد جديد مع يومية نائب ونائب جديد يكون في ضيافتنا في هذا البرنامج اللي له محاكمة لنا نصبه في محكمة للنواب فقط. احنا نستضيف النواب نطرح عليهم أسئلة نقيموا الأداء متاعهم من خلال طرح الأسئلة بطبيعة تجاه وعودهم إزاء ناخبيهم. بطبيعة احنا كل مرة ناخذ نائب يكون تابع عنده دي مترشح عليها هو عن ولاية لكن عنده دائرة وعنده متساكنين عطوه أصواتهم ووعدهم وينتظروا بطبيعة الإيفاء بالوعود هذه. ضيفنا اليوم نائب بالبرلمان النائب صلاح الفرشيشي عن ولاية جندوبة وتحديدا دائرة بوسالم بلطة بوعوين. إذن كان رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري في البرلمان، تعرف الحقيقة بعدد من المواقف بالنسبة لحضوره على مستوى البرلمان. نتحدث على النائب اللي تقلد أيضا عضو لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. عدد من المواضيع كان ركز عليها في مداخلاته في متابعاته تقريبا. نتحدث على الأمن والسيادة الغذائية والمائية في تونس، حكي على دعم القطاع الفلاحي وصغار المربين والفلاحين بشمال الغرب، يحكي على حماية حقوق العاملات في القطاع الفلاحي ودعم منظومة الإنتاج المحلي، تحدث على مسالك التوزيع ومكافحة الاحتكار وتشديد الرقابة لحماية المستهلك والمنتج. كان نذكركم بتبيعة كان ضيفنا جاهز ويسمع فينا، إذن رحبوا به بتبيعة نائب صلاح الفرشيشي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أهلا بيك وبكل مستمعي إذاعة الكاف.
1: شكرا لك سي صلاح. اذا نذكر فقط السادة المستمعين انه بالطبيعة نذكر انه في الصورة كما هي كنت خدمت بارش حصص على بوسالم بلطة بوعوين، حكينا على الاشكاليات وتنقلنا على عين المكان، ريبورتاجات كانوا حاضرين معنا السادة المسؤولين، حكينا على برشا اشكاليات اللي ما زالت موجودة لسنوات تقريبا على امتداد 15 سنة تقريبا. نرجعوا كل عام عامين لنفس المنطقة نلقوا تقريبا نفس الاشكاليات. نحاول نلخص بالنسبة للسادة المستمعين بيسورتي تعرفهم سي صلاح. نحكو على البنية التحتية واليوم أنه تهالك وتآكل الطرقات والمسالك الرئيسية والفرعية في بوسالم بلطة بوعوين. نتحدث على عزلة المناطق الريفية، نحكو على مسالك فلاحية غير معبدة، نحكو زادة على انقطاعات كبيرة بالنسبة للماء الصالح للشرب اللي زادة تأثر على المواطنين وتأثر زادة على القطاع الفلاحي الموجود في المنطقة. نحكو على مشاكل الري اليوم، نعرف بوسالم ومنطقة الروماني، ونحكو على الفيضانات اليوم، فيضان مجاري المياه والوديان اللي نعرفه الموقع الجغرافي لبوسالم، وطبعا الكم من التهديد اللي عانت منها مدينة بوسالم تحديدا. نحكو على الانزلاقات الأرضية، نحكو على التنمية إذا كان منطقة فلاحية بامتياز، قطب فلاحي بامتياز، كيف إن هذا المفروض أن يكون مزدهر، تكون هذا يرجع الأثر متاعه على متساكنيه، على مواطن الشغل، على جودة الحياة. لكن نلقوا اليوم أنه إشكاليات بالجملة، نلقوا بطالة، نلقوا أزمات يعانيها القطاع الفلاحي. نحكو على تعطل المشاريع التنموية في المنطقة بالنسبة لمتساكنيها ولا بالنسبة للباعثين بطبيعة الشبان صغار الفلاحين والمربين، أيضا من غلاء المستلزمات الفلاحية والإشكاليات بطبيعة في الترويج ومسالك التوزيع. نحكو أيضا على الخدمات الصحية والمرافق العمومية اليوم اللي متردية بالنسبة للمنطقة هذه. هذوما عناوين كبيرة، باش ندخلوا بشوية تفاصيل معاك سي صلاح. قبل كل شيء ساعة نعود ورحبوا بيك أكيد مرة أخرى. حاولت نحوصل باش ما نعاودوش. أدي أنت تعرفه، حكيت عليه، مداخلاتك
2: ايه
1: موجودة موثقة بالفيديوهات شفناها، وهي اللي اعتمدتها وخذيت منها طبعا النقاط اللي انت ركزت عليها في مداخلاتك، وفي حضور طبعا سادة أعضاء الحكومة بالنسبة تحت قبة البرلمان. كان نبدو بمنطقة المنطقة الصناعية الرومانية سيسلاح،
2: باهي، هو
1: مشروع
2: انت
1: مهم
2: بديت من
1: جدا
2: التنمية، انت
1: تحدثنا
2: بديت من
1: عليه
2: التنمية
1: لسنوات
2: اهم حاجة.
1: طويلة،
2: ايه
1: ومن أبرز المشاريع التنموية اليوم المعطلة واللي تنجم تغير وجهة المنطقة،
2: باهي،
1: سواء كان
2: هو انت
1: الموقع الاستراتيجي
2: بديت من النقطة الأولى اللي موجودة في برنامجي الانتخابي وقت ترشحت،
1: أي
2: هي النقطة الأولى، نقطة المنطقة الصناعية الروماني اللي تغيرت صبغتها من عام 2018 وإلى الآن معناتها ما زالت في ما انطلقتش في التقسيم وتخصيصها للصناعيين.
1: التو المشكل
2: لكن
1: العقاري تواجه المنطقة.
2: لا لا، ما عادش فما مشكل عقاري،
1: هاي الحمد
2: المشكل
1: لله.
2: العقاري مساواة، أما الانتزاع الأمور كلها مريقلة، بقات هي المشكل واللي الحمد لله وصلنا النتيجة، هو إنها يلزمها محطة تطهير خاصة بالمنطقة الصناعية الرومانية، لأنه ما نجموش نعملوا منطقة صناعية بالاتساع هذاك 70 هكتار وباش نربطوها بالمحطة التطهير القديمة نتاع بوسالم اللي هي في حد ذاتها يلزمها مشروع كبير، وإن شاء الله فيها زاد مشروع لإعادة معناتها هيكلتها وإعادة صيانتها من جديد.
1: محطة
2: فالحمد
1: التطهير
2: لله
1: كان
2: أن المخطط، أن
1: أي
2: المخطط 2026-2030
1: أي
2: صادقنا فيه رسميا على محطة تطهير خاصة بمنطقة صناعية الروماني، وكلفتها تفوت ل 20 مليون دينار، معناتها مش راهو كلفة بسيطة يعني. هذا هو كان العائق الأول واللي به هو يعني ما عادش فما إشكال آخر، الوكالة نتاع الوكالة الصناعية تنجم تقسم وتبيع، لكن كيف مش تبيع؟ ما هو إذا فما ربط، إذا ربط بالشبكات،
1: لازم
2: الماء
1: تكون
2: ما فماش مشكل،
1: مهيئة.
2: الضوء ما فماش مشكل، الإشكال الوحيد هو في شبكة التطهير اللي إن شاء الله هذا فضى الموضوع هذا بالنسبة للمنطقة الصناعية الروماني. يعني هناك تحول كبير في الموضوع هذا، ونعتبر الموضوع أنه تحرك بخطى حثيثة. هذه النقطة الأولى.
1: اي كن نذكروا الساده المستمعين، هنا نتذكر انه اخر حصه من برنامج الصوره كما هي الخاص بولايه جندوبه كنا في منطقه الروماني، وكانوا حاضرين معنا، كان حاضر معنا السيد المعتمد والاعضاء زاده المجالس المحليه، وكانوا حاضرين معنا زاده التجهيز الصناد
2: واضح
1: الفلاحه، كانوا حكوا على المحطه هذه وانه قاعدين ندافع على انها تكون موجوده. الحمد لله انه على الاقل فما حاجه صارت. كان الناس
2: تم
1: اللي تسمع
2: إدراجها
1: فينا
2: في المخطط.
1: اهميه المشروع هذا، لو كان بطاقه تعريف صغيره للناس اللي تسمع فينا، هالمشروع هذا ضخم، علاش هو ضخم؟ شنية العائدات؟ شنية مكوناته؟ وشنو عائداته على المنطقه؟
2: أولا هي منطقة صناعية قريبة لتونس، تقريبا هي تعادل منطقة صناعية باجة. علاش؟ لأنه بجنب الطرود
1: فعلا
2: بالضبط في منطقة الروماني، في البوابة نتاع طريق السيارة
1: اي اللي يخرج من الطرود يلقاها موجودة في وجهه.
2: 100 متر على
1: اي
2: الطرود، قريبة برشا، قريبة برشا، واللي هي الناس كل تستنى فيها. وحاليا يعني ثم منطقة صناعية جندوبة للارتياح اللي هي الآن واحد واثنين اللي قاعدين مستغلين، أيضا معناتها العباد كل ماذا بها على بوسالم، انها اقرب لتونس العاصمه واقرب للموانئ بالطبيعه، لانه هذوما المشاريع هذوم قاعدين يستثمروا فيها معناتها مصانع كبرى، وبالاضافه الى انه عندنا كم هائل من الشباب اللي يستناوا باش ياخذوا حظهم باش
1: لحظات
2: يحبوا
1: نستسمحك
2: يستثمروا في المنطقه.
1: تسلح نستسمحك لحظات ونرجع لك.
3: إشهار.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
3: إشهار.
5: صوت الشمال الغربي في جندوبة على الذبذبة 102.2.
1: نرجع لكم يومية نائب ونائبنا. اليوم ضيفنا هو نائب صلاح الفرشيشي عن ولاية جندوبة ودائرتي بوسالم بلطة. إذا نتحدثوا كنا نحكو على منطقة روميني، مشروع مهم جدا، مساحة من 15 ل 20 هكتار.
2: هو تطلعنا تطلعنا لأنه المنطقة الصناعية روماني إن شاء الله باش تتحط فيها مشاريع معناتها متوسطة ولا صغرى، لأنه راهو ما عادش نحبوا برشا تو في الشمال الغربي المعامل الكابل هذوما اللي قاعدين نشوف فيها تاع الكوابل اللي فعلا تو حاليا ولت عندهم إشكال حقيقي في وجود اليد العاملة. يعني وصلوا هم الآن اللي ما عادش عندهم، ما عادش يلقاو يد عاملة اللي باش معناتها يوسعوا بها من المشاريع نتاعهم.
1: تقصد يد عاملة مختصة سي سلاح؟
2: لا لا لا، اليد
1: يد العاملة البسيطة العادية
2: في معامل الكوابل توا ما عندنا إشكال، ده إشكال حقيقي. ما عادش فما يعني يد عاملة اللي في معمل هما حتى راهو الأجر اللي
1: مع البطالة اللي عندنا الموجودة معناه
2: بطبيعة جندوبة ساتوريتا والحالة قاعدين يتصلوا حتى بالكيف ولاية الكيف قاعدين يتصلوا باش ياخذوا خدامه من الغادي ويوفروا الحافلات، لانه ما عادش عندنا عاملات، خاصه عاملات لانهم هما يخدموا برشا بالعاملات، ما عادش عندنا عاملات اللي معناتها تويكا موجودين باش يزودوا حاجه المصانع هذم. خاصه عندنا مصنع كبير في باجه ومصنع جديد في جندوبه لاقين حتى اشكاليات كبيره الان، وبداوا يتنقلوا الجهات الاخرى يجيبوا منها في
1: صحه ليكم والله، مش حسد صحه ليكم يعني. نحن نشحوا على معمل غير اولادنا يخدموا، وانتم الحمد لله انه تفركسوا على ناس تخدم.
2: هما تو بداوا يتنقلوا، بداوا يطلبوا جو حتى للكيف، وانا عماد الزيري حدثني في الموضوع هذا اللي هما قاعدين يطلبوا يعني تو بعض العاملات من طويرف من البارتي الغربيه نتاع نبر وكذا قاعدين يخدموا في جندوبة الآن. يعني الحافلات يمشيوا حتى المناطق هذه اللي هي تتبع ولاية الكيف، وقاعدين يعني يعملوا في معمل الكابل في جندوبة. وإحنا حاليا أثرنا برشا على اليد العاملة الفلاحية، ما عادش عندنا توا شكون يجمع مع الفلاحة، تعبوا برشا، ما عادش عندنا يد عاملة. صحيح مهم جدا أنه راهو نشغله، لكن أيضا إذا ثم توازن بين العمل الفلاحي وبين العمل الصناعي. هو رو مو صناعي بيتم على كلمة تعرفه، هو عملية تركيب للكوابل وتصديرها من أول جديد. يعني الحقيقة لازم تكون هالمعادلة بين الحاجتين، لكن نحب المنطقة الصناعية تكون فيها مشاريع متوسطة وصغيرة باش تخدم الناس المتخرجة اللي عندها شهادة عليا اللي يحب يستثمر ويعمل يعني معناتها ميني بروجي، لكن يشغل روحه ويشغل واحد اثنين ثلاثة معاه. وهذاك مهم جدا، لأنه عندنا توا إشكال مش في اليد العاملة اللي معناتها العادية، في اليد العاملة المختصة. بالحق عندنا شباب متخرج كبير برشا وقاعد بطال ويزموا يعني الاستثمار في القطاع الخاص.
1: اليوم انت كي قلت نقطة بركة قوس صغير ونرجعوا له ونرجعوا نكملوا معاك، انه اليوم اليد العاملة الفلاحية قاعدة تتناقص على حساب استقطاب المعمل، لانه الوضعية مريحة، لانه كان جاي يخدم في القطاع الفلاحي كان جت نسيت تمشي في نقل آمن وتكون تتقاضى الأجر الآمن زادة.
2: انا مش نفاجئك
1: ونعرفك حكيت في الموضوع هذا،
2: معناه انا مش نفاجئك انه العاملة في القطاع الفلاحي تخلص اكثر من العاملة في المعمل. في المعمل في 520 و550 دينار، وفي الفلاحة توصل حتى ل 700 دينار الأجرة متاحة بالنقل متاحة. يعني راو مش صحيح، معلومات مغلوطة.
1: ليه مش مغلوطة؟ ليه؟ فما عمل منظم يقول لك أعطيني 500 وني حقوقي مضمونة، وما تعطينيش مليون وني حقوقي غير مضمونة، نهار تنتيح ولادي يقعدوا يتيمة ما يلقوش كون يصرف عليه. أعطيني المعادلة.
2: العمل الفلاحي تورى ولا 4 ساعات 5 ساعات فقط
1: كي يولي مضمون، الحقوق مضمونة والعلاج وغيره والتقاعد، وقتها نقول لك المعادلة تكون
2: معك في هذا. فهمتني؟
1: وانت الموضوع هذا طرحته وحكيت عليه في بالي من بين المواضيع العاملات في القطاع الفلاحي.
2: أنا واحد من الناس في بوسالم وفي بلطة بوعوين، الناس تسمع فيها الحقيقة مسيت كل المواضيع وثم برشا استجابات. شل الوقت يكفينا باش نعطيك شنو تحقق في عدة مجالات عنا حاجة طلبنا بها أو بصدد الإنجاز أو برمجت. يعني الحقيقة ثم حلحل لعدة مواضيع وهذا يعرفوه المواطنين، ومشنا احنا باش نحلثوهم بمعنتها منغلطوهم، احنا باش نعطوهم حاجاتهم يسمعوا فيها ما حقق وما سيتحقق ان شاء الله ولا برمج
1: بي حتى نخدموا مع الروماني.
2: مثلا حماية بوسالم الفيضانات،
1: اي انا جاي
2: هذا موضوع
1: خنختموا سي سلاح، خنختموا مع مشروع المنطقة الصناعية الروماني قلت لي المهم جدا نحن بيدنا كحكينا في الموضوع ذي قبل أنه محطة التطهير مهمة جدا اليوم فما برمجتها وبش يقع إنجازها إن شاء الله في المخطط التنموي الجديد، أهمية كبيرة للمنطقة هذه، فما اليوم تثمين للإنتاج الفلاحي اللي بش يكون موجود في المنطقة ونعرفوه ثري جدا في المنطقة هذه. نتحدث اليوم على المطالبة بامتيازات زيادة بالنسبة للباعثين والوحدات الصناعية اللي بش تصير. هذه يلزمنا نهيئوا الأرضية، احنا كي نهيئوا المنطقة نهيئوا الأرضية من التشريعات والتصور.
2: احنا مناطق داخلية يعني هي جاذبة للاستثمار وفيها إعفاءات وفيها إعفاءات حتى بعشرة سنين، يعني اللي باش يستثمر وينتصب في المنطقة الداخلية راهو عنده امتيازات كبيرة جدا. احنا جندوبة وكيف وباجة منطقة داخلية، يعني بالعكس وفر لي الأرضية الأرض وفر لي المنطقة الصناعية. تو تشوف الناس كل تجي للجندوبة علاش وللكيف والباجة لأنه احنا عندنا امتيازات في القانون التونسي، راهو موجودة في القانون التونسي
1: لكن ماهيش مطابقة
2: على الانتصاب في المناطق الداخلية عكس الهدية ما تلقاش في المناطق الساحلية. فهمتني؟
1: اليوم التصور واضح للمنطقة هذه حتى نخدمه اليوم، احنا هيئنا لكن فما تصور واضح شنو باش نعملوا بالضبط، شنو الخارطة المؤسساتية اللي باش تكون موجودة في المنطقة؟
2: لا ما تنجمش هكاك، ما تنجمش تجي تقول راني اني هذه باش نوجهها لحاجه معينه. كان نشوفوا المغيره توا من اكبر مناطق صناعيه في الجمهوريه توجد فيها كل اصناف الاستثمار وكل اصناف الصناعه والتجاره وغيرها والمخازن تلقى كل شيء. مش بالضروره احنا توا المنطقه الصناعيه الارتياح عندنا فيها اللي يخدم يعني الاسمنت المسلح، وعندنا فيها معمل الكابل، وعندنا فيها معمل تعدوية، وعندنا فيها يعني هذا راهو بالعكس لازم تكون متنوعة. هي منطقة صناعية لازم تكون متنوعة وفيها أيضا إن شاء الله نمشيو في تحويل المنتجات الفلاحية وتكون عندنا يعني بما أنه نحن منطقة فلاحية علاش ليه معمل طماطم علاش ليه، فهمتني؟ هذا الكل راهو القرب متاع أبو سالم يخلي الناس الكل هي تكون وجهة وباش تخلي أنه المنطقة الصناعية تكبر فيسع وتتباع الأراضي هذيك وتتبنى في لحظة وجيزة لأنه الامتياز اللي عندها 100 كيلومتر على تونس وبجنب بطريق السيارة.
1: نعم، نمشوا للنقطة زادة مهمة جدا اليوم واللي تعاني منها تقريبا كل يعني منها كل الشمال الغربي اللي هو نقص التزود بالماء الصالح للشرب وأيضا مشاكل اللي يعانوا منها الفلاحة، الماء في تأثيره على المواطن وعلى الفلاح.
2: بالنسبة لبو سالم وبلطة بو عوان دي بنحكي على دايرتي باعتبار أنه بو سالم تقريبا فما يعني تقريبا نسبة 100% متاع تزود بالماء الصالح للشرب. آخر منطقة اللي ما كانتش موجودة وفي 2021 وقت ترشحنا منطقة طليبية تم تزويدها بالماء الصالح للشرب بمشروع بقالب 1,000,000 دينار وتم تركيزه وما زال الآن يعني بدأوا يشربوا جزء منهم وفما ومش نكملوا لهم الآن المضخات، فما مضخات أخرى يعني كهربائية باش تكمل تركب المدة هذه وانتهى المشروع. هم بدأوا يتزودوا بالماء لكن مازال المشروع باش نكملوه في الشهر القادم هذا.
1: نحن كي نحكو
2: 100% تزود بوسالم مش ولي 100% بماء صالح للشرب.
1: نحن ديما نفرقوا بين الإحصائيات على الورق اللي هو الربط راهو 100% لكن واقعيا كي نجو نشوفوا نلقوا أنه المتساكنين 100% ما همش يشربوا.
2: لا انا المواطنين اسمعوا فيا وانا انا نائب بوسالم نكلم فيك ونقول لك راهو انا تو الناس كل تسمع فيا انا
1: أي
2: انا بحكون يغض معناش حاليا في بوسالم نحكي في بوسالم اضطرابات في الماء يعني عادي نجم قصه نهار نجم قصه اثنين، اما معناش مناطق اللي ما عندهاش ماء او مازالوا ما عدا قلنا طليبيه اللي المشروع نتاعهم بريسك بنسبه 95% شهر اخر ونكملوا لهم التزود. عندنا منطقه في سيدي عبيد صغيره انه الموجودين المربوطين هم عندهم الماء لكن جاوا في مرتفع وقت الاستهلاك الكبير معناتها ما يخلطش لهم الماء. ان شاء الله زاد في مشروع جديد ان شاء الله باش يحاولوا، هم موجود عندهم الماء لكن في قصه يقص عليهم لانهم هم في مرتفع اذا هم محطه نتاع ضخ وهما معناتها مجموعه صغير. هذم تقريبا بوسال بلطة بو عوان العكس مازال عندنا عمادة ونص كاملين ما عندهمش حتى مشروع ماء صالح للشرب، مازالوا يشربوا ملايين وهذا تحط لهم في المخطط ايضا. تم يعني باش يتعمل لهم مشروع باكثر من 10,000,000 دينار تقريبا الكلفه نتاعه وجات الدراسه وبدينا في الدراسه وباش ناخذوا لهم الماء من محور باجه لانهم هما احسن يجي يعني
1: أقرب لهم بيجا،
2: أقرب لهم، والخط نتاع بيجا أعلى منهم، يولي الماء يجي معناتها
1: يهبط لهم معناه،
2: مش كما من ياخذوا لهم من من بوسالم، يعني باش يكون 6 محطات ضخ ويتكلف المشروع كلفه عاليه جدا. هذم بالنسبه عندنا مشروع كبير اللي
1: فما سقف زمني
2: اليوم لا سقف زمني تو تكمل الدراسه، وبعد نلوجوا على التمويل ونخرجوا المقاولات. يعني انا
1: عوايمين ثلاثه كيك
2: عوايمين ثلاثه بالنسبه للمشروع الكبير الاخر ب 5 مليون دينار الان اليوم. اليوم فما تصور هكا هبطوا مشروع الشواولة اللي هو تبدل من أول جديد، مشروع جديد كامل
1: صحيح خدمنا عليه،
2: والآن اليوم يجربوا في المضخات وقاعدين يسيبوا في الماء في القنوات الكبرى، وبداوا معناتها إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة يعني يكون الماء موجود في الديار الكل، باعتبار كل شيء تعمل جوست مازال المقاول يجرب في المضخات فقط معناه، وعملية باش يسلم المشروع نتاعه.
1: معناها بلطة بلطة
2: على مازال عندنا هذوما العمامرة عندهم طريق جينا نخدمونهم في طريق، وهذا تنظر نوصل باب الطرقات لأنه عندنا برشا طرقات.
1: أنا جايين وي
2: ينزلهم في الطريق يلقاو المقاول القديم عمل حلقوم الماء في وسط الطريق.
1: أيوه.
2: لأنه الطريق ما كانش مبرمج. الآن يعني تنحى الحلقوم هذاك باش نعاودوا نرجعوه بجنب الطريق من جديد، بتعهد المقاول انه باش يخدموا بجنب الطريق الجديد، وطريق سيء تفتح يعني ربحوا حاجتين انه
1: الطريق والماء
2: لهم، وفي نفس الوقت الماء ان شاء الله بقدره الله باش يشربوا مع الشواوله لانهم هما تابعين مشروع مشروع الشواوله. عندنا اشكاليه صغيره مازالت وان شاء الله نوجدوا لها حل في البلعابه والخليفات، عندهم مشروع الماء لكن ايضا ما يكفيش الخزان اللي عندهم ما يكفيش، يعني كيف يتعبى الخزان ولا تعملوا لنا عمليه تقسيم، يعني اليوم هنا عندك غدوه في بالتداول. هذا ان شاء الله مشروع زادت حط في الدارال 2، ثم هذا مشروع كبير اسمه دارال 2 باش نعملوا لهم خزان ثاني كبير ان شاء الله زاد وتم الموافقه عليه، وباش يولي لكن زاد نجم ياخذ عام ولا اكثر شويه، وباش يولي عندهم معناتها الماء متواصل ومستمر تيله معناتها كمل كمل كمل اليوم.
1: معاناة المواطن من معاناة المؤسسات التربوية سيسلاح.
2: نفس العملية نفسها.
1: معناه يقع تزويدهم بالخزانات بال.
2: لكن هذا خزان كبير. باش يولي كيف نملؤه يولي يكفي المنطقة كاملة، هم قرابة 900 عائلة كاملة يشربوا الآن، لكن يشربوا مش باستمرار بالتداول، يعني بالتداول. هذه من المشاريع اللي موجودة بقية المنطقة فيها تزود بالماء الصالح للشرب. تعتبر الوضعية أحسن من عدة مناطق معناتها كيما الكاف مثلا، يعني نعرفوا منطقة معشة وعندكم مشكل حقيقي
1: فعلا.
2: في الآبار لأنه يعني عندكمش مائدة جوفية
1: سطحية نشربوا من الماء،
2: يعني مالحين كما ملاق ما نجمش يتزودوا منه بالماء الصالح للشرب. هذا بالنسبة للماء الصالح للشرب.
1: أي الفلاحة إذا كان الفلاحة. احنا عندنا صعوبة الفلاحة. في تأمين الماء للشرب، فما بالك بالنسبة لمشاكل الري.
2: بالنسبة للري، بالنسبه للري السنه الوضعيه احسن من عام ناول، باعتبار انه البراج تحسن، براج بوهرتما تقريبا ممتلئ،
1: والمطر ثبت فما نهارات ما استحقش الفلاح باش
2: السنه قاعدين يزودوا فينا بتقريبا 4 أيام 5 أيام موجود الماء ويومين لا ومعناتها ثم رضا نسبي السنه بالنسبه للتزود مياه صالح للشرب، رغم انه بعض الاعطاب موجوده. وايضا هناك مشروع كبير تعمل ب 120 مليون دينار وبدا سنه في الانجاز، هو تجديد المنطقه السقويه في بوسالم وبلطه بوعوان، جزء كبير تعمل منها. تعرف انت كي تخلي مشروع جديد مو مازلنا نركبه ونجربه تصير اعتابك الاولى راهو تجاوزناها صحيح، ثم فلاح ضر ومساكن في البدايه بعد دوب في الربيع، لكن توا تفضت الاشكاليات الكل وتم معناتها يعني برسك قريب يتسلم المشروع وان شاء الله وفقت لنا زاد الدوله على مشروع جديد لتجديد بقيه المنطقه السقويه كامله في بوسالم وبلطة بوعوان ب 250 وجندوبه زاده جندوبه لانه نفس المنطقه هي
1: نفس المنطقه تقريبا
2: 250 مليار تجديد بقيه المنطقه السقويه ويولوا هكا ال 25 الف هكتار اللي انجزوا في السبعينات تم تجديدهم. وهذا كان زاد من المطالب اللي معناتها في البرنامج الانتخابي نتاعي خدمت برشا انه نجدد المنطقة السقوية فيها 25 ألف هكتار وبكلهم جدد وبتقنية حديثة وما عاد شكل الحلاق من السمان وكلهم باش يولوا بالبوليتيلين ومعناتها اللي ديرابل ويبقاو إن شاء الله إلى 50 سنة أو 60 سنة أخرى
1: ربي يعطينا الوقت
2: إلى 40 سنة. هذا بالنسبة للمنطقة السقوية والمياه وتزود بالمياه الري.
1: به نجو لمنطقة بوسالم وبلطة، كل واحدة وعندها ما تتعرض ليه من تهديدات على مستوى الطبيعة. موقع بوسالم خليها عرضة للفيضانات على اعتبار موقعها على واد مجردة، وقت يكون عام ربي يعطينا الخير فيه تصير الفيضانات على مستوى، ونتذكروا السنوات والفيضانات الشهيرة معناه واللي أضرت بالمنازل وبالفلاحة أيضا. اليوم أكيد المشروع اليوم لحماية منطقة بوسالم صارت في السابق، هي منطقة الروماني تحديدا كانت من بين المشاريع لحماية، معناها كأنه
2: لحماية مدينة بوسالم
1: هذا هو، لكن تبقى ديما بوسالم بقت معرضة للفيضانات
2: إن شاء الله.
1: المخطط التنموي ماذا حمل؟
2: لا مش المخطط، هو قدر يجاء في المخطط السابق
1: أي؟
2: وينفذ الآن حماية مدينة بوسالم ب 300 مليون دينار. المشروع متقدم جدا، عنا عام وشهر إنجاز فات، الواد الجديد هذا اللي أون باراليل معناتها موازي الواد مجردة ينجز الآن، وينجز منه قرابة هو فيه 7.5 كيلومتر تقريبا، وصلنا أكثر من شطر يعني الأنجزة، واد كبير واد جديد هو يمشي موازي البوسالم، باش يبقى الواد القديم يشق بوسالم وهذا يمشي على يمين بوسالم، باش كي تجي الكمية الكبيرة متاع المياه
1: يستوعبها
2: لك الزوز وديان تفوت بوسالم، بعد ما تفوت بوسالم يرجع واد واحد في مستوى منطقة الروماني منطقة سيدي علي جبيل. هذا مشروع كبير ب 300 مليون دينار مخذين، وتوى 3 مقاولين من أكبر المقاولين اللي عنا في تونس وينجزوا فيه، يعني مشروع ما عادش فما حديث عليه. وهذا زاد من النقاط اللي حطيتهم في البرنامج الانتخابي، أنه حماية مدينة بوسالم من الفيضانات. صار عام ونص بالضبط ينتهي المشروع كامل في زوز قناطر كبار، قنطرة على طريق جندوبة وقنطرة على طريق تيبار، لأنه هذا الواد هذا بيشعبر تحت الطرقات يعني الرئيسية ويمر في 7.5 كيلومتر وجهر الواد واد مجردة واد كساب، جزء من واد كساب وجزء من واد بوهرتمة جهر، وبداوا الجهر يعني جزء مثلا واد خولين تم جهره يعني في هذا المشروع، واد كساب باش ينطلقوا فيه النهاري، واد ملاق تم جهر جزء منه، واد بوهرتمة باش ينطلقوا في المدة هذه، لكن بقيت المكونات المشروع انطلقت بكثافه والمواطنين قاعدين يشوفوا معناتها في الاشغال كيفاش اشغال متقدمه بالبيت.
1: يطمئن نرى ان المواطن يشوف
2: عام ونص عامين نجم نقولوا بوسالم، الا الطبيعه قويه برشا وقوه ربي ما تتحالش، لكن نجم نقولوا اللي حنينا بوسالم في النهائيه، لانه نعطيك معطى انه الواد يجيب 3000 متر مكعب في الثانية في مستوى بوسالم وقت الفيضان. احنا عملنا واد جديد يهز 1500
1: اشتر تقريبا
2: اشتر، يعني كيفاش يجي الواد 3000 كيفاش يجوا في المستقبل باش يتقسموا 1500 باش يبقاو في الواد الرئيسي واد مجردة و1500 باش يمشيوا للواد جديد. دونك ما عادش فما امكانيه الا اذا كانت الطبيعه جابت لنا 6000 اللي معناتها هذا
1: مسار ربي عطينا على قد جود.
2: أما لكن علميا وفنيا فنيا كي يكمل المشروع يتم حمايه مدينه بوسالم تماما من الفيضانات، وهذاك اللي يلزمني خليني يلزمني الراجع من تلك الجهه العمرانيه.
1: اي هذا هو
2: الجهه العمرانيه
1: هو لسوء
2: متوقف، الناس ما تنجمش تبني في بوسالم،
1: ما عندها وين تخاف،
2: بوسالم تسكرت، بوسالم ما عادش نجم ناخذ فيها الارض لانه ممنوع فيها البناء باعتبار ان هي مهدد بالفيضانات.
1: فعلا
2: باش يكتمل المشروع، باش يكتمل المشروع الجديد
1: باش تتوضح
2: نفتحوا، لانه ما عادش مهدد بالفيضانات
1: تولي واضحه،
2: نجموا نسمحوا للناس انها تبني في مستوى ارتفاع 124 متر على مستوى سطح البحر، لانه كما تعرف احنا يخرج الماء في مستوى 124 متر على مستوى سطح البحر، وعندنا اراضي بين 124 و127 حاليا ممنوع فيها البناء، وناس عملت استثمارات وناس شريت اراضي وباقيه فارغه في بوسالم. هذا زاد من اهم المشاريع كما حمايه مدينه بوسالم من الفيضانات.
1: حتى نحكوا على بلطه زاده باش ما يتغشوش علينا،
2: بلطه أقل
1: تتاثر بالانزلاقات، لان نعرفوا انها منطقه جبليه، الانزلاقات هذه المرتفعات تتاثر على الطرقات على حركه السير.
2: صحيح عندنا اشكال في بعض الانزلاقات، خاصة المناطق ثم مناطق وعرة، عندنا إشكال في البنيه الاساسيه مربوط ببعض وهو راو
1: اكيد يصفر البنيه التحتيه في بلطه
2: لفتح المسالم والطرقات فعلا. في بلطه بوعوان وايضا في بوسالك وماذا بينا نحكيه برشا لانه عده مقاولين الان ينجزوا راو الناس تسمع فيها الان عده مقاولين ينجزوا في طرقات مهمه ومهمه جدا وماذا بينا نحكوا عليها
1: قول لي خلينا ناخذ الوقت في البنيه التحتيه تو
2: نبدأ بالطريق الجهوية 75A2 طريق الجهوية هذه ب 52 مليار تو عنا عامين إنجاز مازال فيها عام إنجاز المقاول الآن بدأ يحط في
1: بين كذا وكذا سيسلاح
2: بين طريق تبار إلى الريابنة حتى سوق السبت ونرجع للعزيمة في 23 كيلومتر طريق جهوية عريضة طريق أوروبي كل المقاولة مقدم الآن عنده مشكل في التوفونو في المواد المقطعية إن شاء الله بدأت تحل الإشكالية وإن شاء الله على قريب باش نبدأ في عملية تزفيت متاعه يعني طبق الخرسانية تنجز عنا عدة طرقات بسميهم لك نبدأ بوسالم وإحنا في بوسالم عنا طريق ينجز فيه مقاول توا طريق

0: عندنا طريق الرزاونة،
1: اي
0: طريق مهم جدا ينجز فيه المقاول الان، وكان محفر بطريقه كبيره، طريق الطليبيه انجز المده الاخرانيه. عندنا ايضا طريق ثاني في الزوابيه، يسموها منطقه الزوابيه،
1: اي
0: انجز وتزفت في المده الاخرانيه هذه. في هذه الايام المجلس المحلي صادق على سنة باش ينجز طريق سيدي علي الجبيني ب 600 ألف دينار إن شاء الله، عاد في القريب العاجل خرجوا المقاول راه هذا. وأيضا طريق الخيايطة تم إسناده للمقاول وباش ينطلق في العمل هذه الأيام زاد، وهو طريق مهم في قرابة 4 كيلومتر. هذا ما نحكيه على معناتها الشرايين الصغيرة والمتوسطة.
1: بلطة بلطة بلطة
0: بالنسبة
1: كيرثة
0: للبوتات، بلطة أبو عوان،
1: بلطة
0: بلطة أبو عوان
1: كيرثة البنية التحتية اللي فيها، معناه أنت
0: ثم
1: شوف
0: تحسن
1: وسط
0: نوعا
1: بلطة
0: ما، ثم
1: هكيك.
0: تحسن بلطة أبو عوان ثم شوية مازال عندنا، أما بالنسبة لبوسالم ثم تحسن يعني في البنية، إذا كان مش ينجزوا هذا بداوا ينجزوا راما ونكملوا الآخرين تتحسن بنسبة 80%، ويبقى بعض الطرقات الأخرى باش تبرمج، باش تمرمج إن شاء الله في المحطة القادمة. ما نجموش نعملوا كل
1: شوية على
0: ثلاث أعمار.
1: الفلاحة، شوية على التجهيز، شوية
0: نجيو
1: نسرقوا.
0: توا لبلطة أبو عوان.
1: أي
0: في بلطة أبو عوان عندنا عدة مشاريع، عندنا أولا 12 مشروع ينجزوا من طرف البلدية، أنجزوا تقريبا بنسبة 95% وزفتوا والمواطنين يستعملوا فيهم. عندنا 12 مسلك في 12 دوار كانوا معزولين، بأتم معنى سمعت معزولين أخت، معناتها كانوا يركبوا
1: نعرفهم
0: عليهم
1: ومشيت لهم،
0: ويمشيوا.
1: نعرفهم هكا.
0: هذم تم تعبيد الطرقات نتاعهم 12 مسق. نزيدك عندنا أربع مناطق أخرين ينجزوا الآن الطرقات نتاعهم على في مستوى برنامج التنمية المندمج، ثلاثة منهم في الشواولة اللي هما العمامرة، تلاميه حي الشوك، والعرقوب، وعندنا الكويريه في عماد بولعاب. المقاول الان ينجز راهو
1: هاي
0: تسمع فيه، وعندنا ايضا اربع مشاريع اخرين مازالوا كي انجزوا، مازال ما سلمهمش المقاول. عندنا الحجر الاصفر، عندنا العرايسيه، عندنا موقع
1: هاي
0: اخرى في بلطه، طريق اخر في بلطه، هذوما ثلاثه. عندنا طريق السمران الان المقاول هو عند المقاول، متوقف المقاول المده هذه لكن فتحه وعمل له التوفونو، ما زالت عمليه التزفيت. عندنا طريق البلديه اللي طريق اللي يهز لجماعه بن عكاشه، الان ايضا المقاول حاط الماتريال غادي، ان شاء الله هو تعهد باش يرجع على نهارين لانه كان متوقف شويه، باش يرجع ويفتح الطريق ونمشيو في الانجاز.
1: طريق
0: عندنا
1: سيد
0: طريق مهم
1: إسماعيل.
0: جدا، عندنا طريق مهم جدا ايضا تحل
1: أي.
0: وبدا في الانجاز اللي هو يهز للعواوضه، طريق من بلطه من من من من, من الكيوسك بلطه
1: أي.
0: الى العواوضه، منطقه يسموها طليانه ويمشي للعواوضه. هذا زاد انجز والمقاول باش يسلموا لانه فات عليه سنه، باش يسلموا في المده الاخرانيه هذه. عندنا مازال طرقات مهمين كما طريق سبع مشايخ
1: أي أي
0: اللي
1: أي أي
0: يمشي لسباقه،
1: بوسالم
0: متهري
1: وبلطة.
0: متهري
1: أي أي أي
0: وبرمجه، وهكا موجود في المخطط بالاسم برمجه في المخطط، حطنا في المخطط لانه طريق جهويه يلزمها برشا فلوس، يلزمها 30 ولا 40 مليار، مش طريق راهو طريق كبيره معناتها، برمجه في المخطط. عندنا طريق بلطه من محطه الوقود بلطه الى وسط بلطه، تسلم المقاول وننتظروا فيه باش ينطلق قريبا في الانجاز على طول كي 2 كيلومتر ونص، وبقاو 2 كيلومتر ونص ان شاء الله يكملوا في المستقبل، ان شاء الله على قريب يبدا عندنا مقاول
1: نعم.
0: في طريق بلطه ينجز. عندنا ايضا طريق دوار بالكافي
1: اي
0: ان شاء الله باش يخرج ابيل دوفر في المده هذه في منطقه السمران. عندنا ايضا طريق في عماده كساب سيدي الذهبي الى كساب في 3 كيلومتر ونص، باش يخرج المقاول في المنطقه في المده هذه. ايضا عندنا طريق اخر في، وهذا المواطنين يسمعوا فيه ويعرفوهم هذا، وعندنا طريق اخر في كشارديه اسمه طريق الكشارديه في بوعوان، باش يخرج المقاوله في الايام القريبه القليله هذه
1: عندكش
0: هذه ان شاء الله.
1: بتطعنا دقيقه وشويه، عندكش اضافه اخرى اضافه للبنيه التحتيه
0: الصحه
1: يمكن حاجه
0: الصحه
1: يلزمها تتقال
0: الصحه خدمنا برشا،
1: الصحه. اي
0: خدمنا برشا على المستشفى الجامعي وتحقق المستشفى، خدمنا برشا سيد النواب
1: جندوب.
0: خدمنا، وجندوبه اصبح مستشفى جامعي، وراو كي نقولوا جندوبه مستشفى جامعي راهو حلينا الباب الى انه بوسالم يولي جهوي
1: ايوه
0: لانه محلي، واحنا طالبنا وانا في البرنامج الانتخابي حطيت هذا، طالبنا برشا حاليا تفتح الباب ان شاء الله على قريب نسمعوا على انه زاد مستشفى بوسالم يتحول الى مستشفى جهوي وتتحسن الوضعيه.

0: الصحيه رغم المعاناه الموجوده ورغم انه نقص الاطباء، رغم انه تحسن نقص الاطباء، كانوا عندنا 9 اطباء فقط في عامين التالي، عندنا 9 اطباء في الدائره الصحيه بوسالم بلطه بوعوان،
1: نعم
0: الان ولا عندنا 14 او نخدموا ب 14،
1: ب
0: يعني فما 5 اطباء جدد اللي يتزادوا بعد خاطر خدمنا ونعيطوا ونطلبوا ونتصلوا بالوزاره
1: صح
0: ونحاولوا.
1: عليكم صح عليكم، راوكي تحكي كي
0: لا لا
1: قلبي
0: حتى الكاف
1: قلبي
0: يا
1: يوجعني
0: بسيطة،
1: على الكيف.
0: لا لا
1: صح
0: لا لا
1: عليكم،
0: لأن ربما لا حتى نواب الكاف وانا نعرفهم،
1: نعرف
0: ثم
1: نعرف
0: ما
1: نعرف،
0: يتحقق
1: لكن ما
0: وثم من
1: تحقق هو
0: الزاد.
1: القليل.
0: والله شوف، ما هو شوف راهو زاد لازمنا نقاربه بين الامكانيات، بين المتاح والممكن، راهو ما وزننا
1: شبيه
0: الحقيقة.
1: المتاح والممكن، المناطق والمناطق اللي هو الوقت ما بقاش. يعطيك الصحة ونشكرك برشا على
0: ربي يخليك،
1: شجاعتك ورحابة صدرك. سي صلاح
0: عايش
1: الفرشيشي
0: عايش
1: النائب
0: عايش
1: بالمجلس، طبعا بمجلس النواب عن ولاية جندوبة دائرة بوسالم أكيد بلطة. شكرا ليك، شكرا للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا ديما. موعدنا بالأربعاء في هذا التوقيت مع يوميات نائب، مع أجمل تحياتي سندس مسعاوي، إلى اللقاء.
2: يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: الثانية ظهرا هنا على موجة إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد النجا خلال زيارة مساء أمس إلى ولاية الكاف أن نسبة تقدم مشروع ربط بير النخل الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 45 مليون دينار بلغت 98%، مضيفا بأن هذا المشروع ستستفيد منه معتمدية الدهمان والقصور بالإضافة إلى مدينة الكاف. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة بالكاف اليوم بالمركب الثقافي صاحب المصراتية الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحات بلادي، وذلك في إطار احتفالات الجهة بالعيد الوطني للمرأة. وفي جندوبة وبالمناسبة ذاتها تم أمس بمقر الولاية تسليم 21 إشعار موافق على تمويل مشاريع نسائية بجندوبة ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية تناهز 205,000 دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. وبولاية باجة تم توزيع 7 إشعارات لصاحبات مبادرات استثمار في مجالات متعددة بتمويلات تتراوح بين 10 و15 ألف دينار للمشروع الواحد. انطلقت المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بمشروع ربط قرى بلط أبو عوان والسمران والبلدية بشبكة تصريف المياه، والتي تهم أعداد قاعدة البيانات وإجراء المعاينات الميدانية بمختلف المناطق المعنية بهذا المشروع. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء اليوم. وأفاد المعهد أن عملية الرصد تشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة بينها محطة الرصد الجوي بالكاف. أظهرت نتائج المسح نصف سنوي حول وضعية الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تحسنا تدريجيا في مناخ الاستثمار مع عودة النشاط الاستثماري إلى مسار النمو بعد فترة من التراجع. ويظهر هذا المسح أن الصناعات الميكانيكية والكهربائية أبرز القطاعات الدافعة للنمو بعدما ارتفع رصيد الآراء بشأن الاستثمار فيها من 35% خلال النصف الثاني من سنة 25 و2000 إلى 48% خلال النصف الأول من سنة 26 و2000. دعا مبعوث صيني أمس المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير لإنهاء الصراع والعنف بين الكيان الصيني والفلسطينيين. وقال الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة إن الصين تشعر بقلق عميق إزاء التصعيد حديثا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشعر بحزن عميق إزاء تزايد أعداد ضحايا المدنيين جراء العنف المستمر. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحية كل أصدقائنا، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة. أكيد الموعد مع المزيكا ينطلق معكم توا ويتواصل كالعادة على امتداد سويعتين من زمان مع مختلف الاختيارات بطبيعة تكون منوعة ونحاول نلبيو فيها مختلف الأذواق. تبقوا معنا كالعادة، البداية مع كوكتيل ورجعنا.

مدنيكم الكل، هذا كان كوكتيل البداية معكم من هو مصلين المشوار بطبيعة كما عودناكم مع بقية مختارين لكم من موزيكا ومن الأنغام الشرقية. باش نمشيو للريتم داير اللي اخترناكم فيه كوكتيل هكا من الأنغام الغربية الإيقاعية، شوية نسمع بعضنا والبداية تكون مع دونت بي سو شاي. أكيد عندكم تسمعوا ديما على موجات الهاتف كيف.

تحية مجددة لكل حبينا ومستمعينا، إذا كان كوكتيل أكيد من الأنغام الإيقاعية قدموا تحية كل أصدقائنا من جديد. زيدا نسلموا على كل من يتبع فينا في باج راديو كيف. مازال عندكم الوقت باش تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل بتبيعة من توا حتى لنهاية البرنامج. إذا كان عندكم موسيقى معينة تحبوا تسمعوها مرحبا بيكم. الناس الكل، نادية الغزويني تقول أمونة ربي يحفظك ليك وحشة إن شاء الله ديما متألقة يعيشك الله يخليك يا نادية، تحية كبيرة برشا ليك. صابرين أم لجينة ورودينة تقول أمونة مساء النور والسرور، مساء الأنوار مرحبا بيك. أكيد التحية لكل أصدقائنا. انتم زادة تنجموا تخليوا بتبيع لي كومنتير نتاعكم في باج راديو كيف. كيما زادة أبو بكر الزيدي مش مسجل يا أبو بكر، البرنامج مباشر كموجودة معكم ونقرأ في لي كومنتير، برنامج ماهوش مسجل. مرحبا بكل الأصدقاء اللي في الاستماع الموجات إذاعة الكيف. بتبيعة مازلنا مع الاختيارات، مازلنا مع الموسيقى، والمرة هذية باش نسمعكم أسالة في كوكتيل، وكل ما نختاروا في زوم على فنان أرتيست وأكيد باش نرجعوا معاه هكا شوية زيادة الأغاني البدايات. خليكم مع أجمل مغانة الفنانة أسالة، رجعنا.

0: تمام الثالثة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال توزيع المياه عبد الحميد منجا خلال زيارة مساء أمس لولاية الكاف، أكد أن نسبة تقدم مشروع ربط بير النخل الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 45 مليون دينار بلغت 98%، وأضاف بأن هذا المشروع ستستفيد منه معتمدية الدهماني والقصور بالإضافة إلى مدينة الكاف. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة بالكاف اليوم بالمركب الثقافي سحب مسرة الدورة الرابعة من تظاهرات ناجحات بلادي، ذلك في إطار احتفالات الجهة بالعيد الوطني للمرأة. بولاية باجة تم توزيع 7 إشعارات لصاحبات مبادرات استثمار في مجالات متعددة بتمويلات تتراوح بين 10 و15 ألف دينار للمشروع الواحد. بولاية جمدوبة انطلقت المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بمشروع ربط قرى بلطة بوعوان والسمران والبلدية بشبكة تصريف المياه والتي تهم أعداد قاعدة البيانات وإجراء المعاينات الميدانية بمختلف المناطق المعنية بهذا المشروع. نفذت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة حملات مراقبة على امتداد كامل شهر جويلية، أسفرت عن رفع 512 مخالفة اقتصادية تعلق أغلبها بالترفيع في الأسعار وغياب الفوترة وعدم إشهار الأسعار والإخلال بالدعم والقيام بممارسات احتكارية وعدم احترام النصوص المتعلقة بالمتزوجين القانونيين، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة توفيق الفرشيشي. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء اليوم الأربعاء، وأفاد المعهد أن عمليات الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة من بينها محطة الرصد الجوي بالكاف. دعا مبعوث صيني أمس المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير لإنهاء الصراع والعنف بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين، وقال الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة أن الصين تشعر بقلق عميق إزاء تصعيد حديثا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشعر بحزن عميق إزاء تزايد عدد الضحايا المدنيين جراء العنف المستمر. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحيتنا ليكم من جديد. حبينا هذه موزيكتنا مازلنا واصلين بها المشوار معكم ديما في بين كلمة ونغمة. نسلم من جديد على كل أصدقائنا. تحيتنا ليكم. وصلنا مع بعضنا الحنين وكما عودناكم نحاولوا انه بين ركن وركن نمشي والموزيكا مختلفة بعيدة على الموزيكا اللي كنا نسمعوا فيها. باش نسمعوكم حنين تونسي المرة هذه. نسمعوا بعضنا وراجعينا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: الله يا وردي والله يشمع شملنا خلي نفوح بالنور.
1: تحية متجددة لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. بطبيعة مواصلين المشوار من حنين التونسي نمشي ولجوي الراي مع بطبيعة الجزائر مع أغاني لمجموعة والي عرض أن دو تروا سولي اللي كان من عروض الناجحة برشا. نسمع بعضنا زوز اختيارات ورجعينا.
2: Do you want that?

0: Merci beaucoup.
1: Fonet.
0: Khaled.
1: Ok.
0: Bonsoir. Ça va?
1: Chukran.

0: Merci Betty.
1: Chagrin, merci.
2: تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل. هذه كانت فقرة راي خذيناها معكم اليوم. وصلنا مع بعضنا لترب. في ترب اخترنا لكم اسأل مرة علي المحمد عبد المطلب اللي وصلنا للختام مشوارنا معكم لليوم. ان شاء الله بقيت متابعة طيبة لبرامج راديو كيف. ان شاء الله تكونوا بخير انتوما والناس اللي تحبوهم اكيد. وبالطبيعة اللقاء يتجدد معكم في برامج اخرى دايما على موجات اذاعة الكيف. باي باي.

0: منشوف لي حل عند عزيز دار لوزير الفوندو على إيقاع كلام الليل بسحر الإيحاء والكلمة الهادفة. يسافر بينا ضيفنا هذا الأسبوع إلى عالم المسرح والدراما بشخصيات عاشت حياتنا، ضحكتنا، فرحتنا، بكينا. ضيفنا هذا الأسبوع في لقاء فوق القمة القامة المسرحية والتلفزيونية كمال التواتي، فوق القمة نهار السبت من 9 للعشرة متاع الليل مع سندس مسعاوي.
1: الرابعة مساء هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس والمدير العام للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة خلال زيارة أداها مساء أمس إلى ولاية الكاف، أكد أن نسبة تقدم مشروع ربط بير النخلة الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 45 مليون دينار بلغت 98%، مضيفا بأن هذا المشروع ستستفيد منه معتمديات الدهماني والكسور بالإضافة إلى مدينة الكاف. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة بالكاف اليوم بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحات بلادي، وذلك في إطار احتفالات الجهة بالعيد الوطني للمرأة. وبولاية باجة تم توزيع 7 إشعارات لصاحبات مبادرات استثمار في مجالات متعددة بتمويلات تتراوح بين 10,000 و15,000 دينار للمشروع الواحد. بولاية جندوبة انطلقت المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بمشروع ربط قرى بلطة بوعوان والسمران والبلدية بشبكة تصريف المياه، والتي تهم عدد قاعدة البيانات وإجراء المعاينات الميدانية بمختلف المناطق المعنية بهذا المشروع. نفذت حملات مراقبة مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة على امتداد كامل شهر جويلية المنصرم، أسفرت عن رفع 512 مخالفة اقتصادية تعلق أغلبها بالترفيع في الأسعار وغياب الفوترة وعدم إشهار الأسعار والإخلال بالدعم والقيام بممارسات احتكارية وعدم احترام النصوص المتعلقة بالمتزودين القانونيين، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة توفيق فرشيشي. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء اليوم، وأفاد المعهد أن عمليات الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة من بينها محطة الرصد الجوي بالكاف. دعا مبعوث صيني أمس المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير لإنهاء الصراع والعنف بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين، وقال فو تسونغ الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة إن الصين تشعر بقلق عميق إزاء تصعيد حديثا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشعر بحزن عميق إزاء تزايد عدد الضحايا المدنيين جراء العنف المستمر. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
3: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

0: لبنى مجري، وحيدة دريجي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: وخرت برشا على الخدمة في طرابلس يا صليح، زعمة تتعافي ونمشو.
2: اسمع بشير فهمي، بنيتي ما تفرقش بلادها، أنا وليت مرأة كبيرة ما نقدرش.
1: في خيرك يا خالتي مباركة، امشي معانا. طرابلس وتونس ما همش بعاد على بعضهم.
2: دبر على روحك، عرسوا لهنا وهي تقعد في بلادها، وانت خفيف تمشي وتجي.
1: في طرابلس راهو تراجي فينا خدمة كبيرة، المسؤولين فرحوا كي سمعوا بصليح معاي.
2: قسم على ربي لهنا خدمتها موجودة، كل شيء على ذمتها، وزيد ماك تعرف صحتها، لازم تراعي صحتها.
1: اسمعيني الكلمة الأولى والأخرى لصليح.

0: الشيخ وما يسترنين حضورك يشرفني حتى من غير ورد.
1: الورد للوردة والباقي هذه من جماعة الرشيدية، حبوا يجيوك بكلهم شعراء وداريين وموسيقيين. ما خافوا عليك،
0: يعطيهم الصح. والله ما تتصورش قديش نحس روحي في حبس.
1: تفجعنا كي سمعنا بيك تخمم في المشاهير لطرابلس، تشكون لينا بعدك؟
0: بشير فهمي ليه مدة يحاول فيا، قلت له سبقني وشوف انت الأحوال مادام نتعافيت.
1: انت نجمة الفن التونسي الأصيل، لا يمكن أن نخليوك تمشي.
0: يا شيخ ميز، المسؤولين حرقوني بالتليفونات، يحبوني نشارك في مهرجان المغرب العربي.
1: ضروري، هذا المهرجان الأول بعد الاستقلال، مشاركين فيه المغاربة والليبية وحتى الثورة الجزائرية.

0: مازلت خايفة عليك بنيتي، الجرح مازال ما براش على قاعدة، ما تتهاونيش بصحتك بنيتي.
1: توحشت الناس اللي يحبوني، كي نغني نتفرهد ودوايا راهو في الغناء.
0: حليلي يا حليلي، جبدك العرق لبيك وانتي ديما يديك محلولة.
1: يفرجها ربي، كي نكسب صحتي كل ليلة خير جديد. نحب نعيش يا يوم، راني ذقت الفقر، الله لا يعودها كالهيامات. كيف ما يقول المثل، ساعة وزمان وفيا، ويا فرحتي مدام عيني حية. بري شوفي شكون يا يوم.
0: باه الو، اشكون معاي؟ علي عباس، سامحني ما عرفتكش. ينشد عليك الخير، تي هاني تتحسن كل يوم خير من يوم. باهي، عندك ما تقول لها؟ باهي نعديها لك.

0: ألو بشير معايا؟ أحاشك بصليحة؟ به أي أهاي معاك.
1: ألو سي بشير، الحمد لله عايشك تحسنت كثر خيرك، شني حوال الخدمة؟
2: الحوال لهني طيبة يا صليح، المسؤولين في الإذاعة يتمنوا لك الصحة ويراجوا فيك وفي أغانيك، راهي مطلوبة مطلوبة عند المستمعين.
1: بلغ لهم محبتي وسلامي، نتمنى لهم الصحة والأوقات الطيبة. وقتاش باش تجي لتونس؟
2: الحق كنت ناوي نجي مع الفرقة الليبية، ما سهلش ربي، بعثت لك فلوس مع رئيس الفرقة. حقك أغانيك مطلوبة يا صليحة، وهذه دفعة على الحساب.

0: اصرفي يا يما اصرفي، الفلوس هاي جايه في الثنين.
1: الحمد لله والشكر لله، لكن بنيتي ردي بالك على روحك، استحفظي اكثر من اللي تنجمي واقري حساب المرض. الفنان قسمه في الفن، معظم الاوقات يستنى ويتمنى. بنيتي
0: راني فرحانه يما بالفلوس، جابهم ربي في وقت الحاجه، برشا فلوس تستنى فيا وبرشا شهر.
1: ربي يفرح قلبي بنيتي، وربي يعطيك القوه والصح ويبعد عليك العين نوارة العيله.

0: شنو وضعتي الصحيه توا يا دكتور؟
1: انت يا صالحه في طريق الشفاء، الجرح تلم لكن مازال اخضر شويه، ما تمشيش برشا وما تهزش الرزيل، فالجمله لاباس، حتى وجهك منور وصوتك كيف العاده.
0: الحمد لله والفضل لله. ولك انت يا دكتور ابراهيم؟
1: والفضل الكبير للمريض كي تبع النصايح ويعرف مقدار المرض.
0: جيت نشاور فيك، المسؤولين حشموني يحبوني نغني في مهرجان المغرب العربي.
1: لا لا لا لا لا، هذا لا عاد، الغناء في حماس وحركه وتفاعل، والجرح مازال طري، تحب لك على الاقل 3 شهور اخرين.
0: فات الفوت وعطيت كلمتي وتصورت علقت في الشوارع.
1: رأي الرسمي مازال بكري على الحفلات.
0: ما عادش النجم نتراجع، اما انصحني.
1: اوه يا والله مشكل، يا والله مشكل. باهي باهي، اقعد على كرسي وغني وما تفوتش 2 أغاني.

0: أستاذ السادة حسن بن عمار، أنت مرحبا بيك. مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا. باختصار أختكم صالحة مريضة ويلزمنا نقف معها.
0: وعليش تكتيني للتو؟
1: والله ذكرتني البشير فهمي بعث مع الفرقة الليبية وقال في الرسالة اللي عمل لي

0: رسالتي ختامها مصر، الفنانة القديرة وسط الطاروق، فنانة المغرب العربي صريحة. شكرا. الفنانة صليحة مرت بظروف صعيبة والحمد لله توا تعافات، ولهذا نستقبلوها بالورد والياسمين. صليحة
1: جمهوري العزيز، نحبكم.
2: حتى نحن صليحة.
1: الدكتور الغربي جزاه الله خير وصاني وقال لي باش نغني قاعد على كرسي، وعلى جالكم نوقف والفنان يموت واقف.
3: إذاعة الجمهورية التونسية، الله أكبر، في هذا اليوم الحزين بتاريخ 25 من نوفمبر لعام 1958، بلغنا نعي المطربة صليحة ذات الحنجرة الذهبية والصوت الطروب. إلى أهلها وأصدقائها وعشاقها جميل الصبر، إن لله وإنا إليه راجعون.
4: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
5: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
4: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيب بن عامر، مليك الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
5: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
4: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
5: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
4: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
5: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
6: إذاعة الكاف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف، تسمعها وتفرح.
7: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
8: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية.
1: الموقع الأثري برقادة القيروان.
2: يا مكان.
1: إعداد وتقديم محمد أمين الصيادي. إخراج وليد بخريس. وثائقي من إنتاج إذاعة المنستير.
3: على الطريق الوطنية رقم 2 أشجار تغطي بقايا الآثار وصعيب باش تعطيها اهتمام. من بعيد قصر مهدم ومنطقة شبه مهجورة. اخترنا باش ندخلوا الطريق محفور ومقهور. ثنية ومش ثنية، كل شيء إلا حضارة، كل شيء إلا عاصمة. في الموقع كل شيء تغير والإحساس تغير. الفضول خلينا نلوجه ونسألوا ونبحثوا، ولقينا عالم الآثار المختص في الآثار الإسلامية رياض مرابط. رياض مرابط حكينا على الواقع، الأسطورة وأصل التسمية، وعلاش اختار إبراهيم الثاني تأسيس مدينة رقادة في الموقع هذا بالذات.
4: وتقول لنا الأسطورة أو القصة التاريخية أو الرواية التاريخية أنه إبراهيم الثاني كان يعاني من مرض الملخوليا، وكان يعني عنده أزمات كبيرة متاع سهاد، يعدي ليالي طوال ما يرقدش. خرج في رحلة صيد لهذه الربوع، ويعني جلس يستريح تحت بعض الأشجار ونام نوما عميقا، نوما لم يذقه من قبل لطيبة الهواء. بارك الله، مازلنا نشوفه تو، مازال معناها الهواء ده رغم كل التلوث مازال فيه الهواء ده ما يتشم. فسمي المكان برقادة. علاش رقادة؟ خاطر سي الأمير رقد فيها وصارت مدينة أميرية.
3: رواية أخرى تجينا حسب زهير الشهيبي.
5: ثم رواية أخرى تقول راي تصير معارك، صارت معركة في رقادة في المنطقة هذية، وزوز نسية متعدين يشوفوا من بعيد، واحدة تلفتت للأخرى قالت لها شوفي كأنهم رقادة، اللي هما جثث متاع بعض مخلفات الحرب. قالت لها كأنهم رقادة، وهذاك عليه سموها رقادة. في الروايتين وين اختلفت الروايات واحدة، ولكنها أثريا هالمدينة هذه موجودة والموقع اليوم موجود وثابت

0: التفسير والتحليل التاريخي يكون مع مراد الرماح، رئيس جمعية صيانة مدينة القيروان ومدير بحوث متقاعد في المعهد الوطني للتراث.
1: لكن هنالك زاد تفسير ترتبط بحاجة الإمارة والدولة إلى التواجد في مواقع تكون بعيدة عن العواصم، من ذلك فإن القيروان كانت مدينة يعني ضخمة كبيرة وكانت بها حركية أخرى ولم تكن دائما موالية للسلطة المركزية، ثم أن العباسية كذلك امتد عمرانها ودعت الحاجة إلى تواجد الأمير في موقع يكون منزوي بعض الشيء لضمان أكثر ما يمكن أمن الدولة، وما وهو ما يتم في حالات كثيرة في مثل هذا الحال.
0: شنو اللي يميز الموقع هذا وعليش يلزمنا نكتشفوه؟
2: نعرف أنها صارت مدينة مزدهرة فيها قصور، بعض القصور تقول لنا النصوص أنه فيها 4 طوابق، واشتهرت خاصة فيها قصور وفيها أسواق وفيها حمامات وفيها جامع كبير، ولكن هذه المدينة لا عصيتها بسبب هذا المعلم اللي وراي.
0: المدينة تكونت بين القصور، الحمامات، الأسواق والجامع الكبير، لكن معلم عظيم خلى العالم الكل يحكي على رقادة، واحد من أهم المنشآت المائية، فسقية البحر، بركة البحر أو بركة قصر البحر، أعجوبة إفريقية في ذلك الزمان.
1: وهي في ذلك التاريخ أعظم بركة، كانت أكبر من بركة الأغالبة الفسقية، وكانت يعني ممتدة الأطراف تقريبا 130 متر على 60 متر، إذن مهمة جدا، حتى أن المهدي لما ورد إفريقية من المشرق قال رأيت بإفريقية رأيت شيئين لم أراهما في المشرق، الحفير الذي بباب تونس، ويقصد بذلك بركة الأغالبة، وقصر البحر الذي برقاد، لأنها كانت منشآت مائية عظيمة تعبر على قدرة الأفارقة في ذلك التاريخ على ترويض الماء والسيطرة على هذا النقص الفادح بالنسبة للحضارات الأخرى.
2: سميت بالبحر لأن وقت تتملى بالماء هذه تعطي الانطباع وكأنك في البحر، يكفي هبوب بعض النسان باش تولي فيها نوع من الأمواج. ناهيك أن النزهة كانت فيها الفسقية، هذه كانت نزهة بالقوارب، يعني ياخذوا قوارب ويتفسحوا ترى، ومعناها مع الخضره مع هذا الهواء الجاف العديد اللي هو فعلا راهو معناها هواء رقادة، هواء استثنائي جدا من حيث الصفاء نتاعه، فمع النسمه هذيك وتولي عندك احساس بالتموج ويولي عندك كانك بحر. هذا البناء بدا سنه 263 للهجره وتم سنه 264، يعني في عام برضه.
0: شنو اللي يميز البركة هذه على بقية المنشآت المائية في العالم؟
2: هذه الفسقية هي جزء من تقاليد قديمة موجودة قبل العهد الإسلامي، يعني لباسان الأحوار والتي تكون محمية بدعائم أو بأكتاف، إيجا بنتي كمن هذه حيث محمي بأكتاف من داخل والخارج، هذه تقنية موجودة من قبل، ولكن في الفترة الإسلامية لاحظوا فما تقدم. فيش تقدم؟ اولا تقدم في مخططها، كانت قبل نعرفوها معظمها دائريه، لهنا نلقاوها مستطيله، وهذا منذ العهد الاغلبي بدات تظهر الفسقيات المستطيله، والفسقيه المستطيله اصعب من الدائريه لانه الدائريه تنجم تتحكم في ضغط الماء فيها، في المستطيله تعرف ان الماء ما يحبش الزاويه القائمه، ضغط الماء مع الزوايا القائمه فهمني يعني قادر انه يصدع الاثر. فالمهندس لنا قال حلول عمليه، شنو هي الحلول اللي قال؟ اولا هذه الاكتاف المحدبه اللي من الداخل ومن الخارج وما بين كل اكتاف كتف، بمعنى جدار موسى. اثنين، في اسفل في القاع متاع الفسقيه هناك نوع من السجاف، نوع من الشريط المحدب اللي في القاع، واللي بعد شو اللي راهو بيولي بشي يولي من بعد معناها تقليد في المعالم المائيه من اللوطه، دونك باش يخلي الماء ما يلقى من الداخل هي شكلها مستطيل ولكن لا يوجد داخل فسطية أي زاوية قائمة أو كان أنجل دروع، كل الزوايا هي زوايا محدبة ما تضرش لنا. هذا واحد. اثنين، نحن أمام أضخم معلم ترفيهي مائي، أضخم معلم مائي ترفيهي معروف في شمال إفريقيا.
0: المعلم يخلينا نتسألوا على طريقة البناء ومكونات البناء.
3: مواد البناء متاعها كما مواد البناء تتمثل في الحجارة، حجارة وأيضا والميلات. الميلات متكون من الجير والرمل وخاصة الليقة المائية. الليقة المائية إيش معناتها؟ معناتها هذه الليقة هي عبارة على ميلات جير ورمل ويزيدوه الفخار المكسر. الفخار المكسر ليس باش يعمل لك العزل متاع الماء، ويبدأ على الأقل لنا موجودة الليقة المائية عرضها السمك متاعها قرابة 10 سنتيمترات، وتتكون من طبقات مختلفة، وآخر طبقة اللي تمس الماء تكون رطبة، تكون هي الأكل الطبقة العازلة اللي ما تعديش الماء غير نافذة. والتقنية هذه معروفة.
1: في ذلك التاريخ استطاع الأغالبة استجلاب المياه عبر الحنايا من موقع الشريشيرة إلى رقادة.
0: الاكتشافات كانت مبهرة والمعالم أعطتنا صورة قريبة من الواقع،
2: لكن بطبيعة الحال الموقع يعج بعشرات المعالم التي ما زالت تحرار وتنتظر الكشف عنها. وأنا نقول لحظة ما نكشفوش عنها تو قبل ما نصلحه ونرمه ونوصفه ما نراه أمام عيوننا.
1: رقادة أكثرها ما زالت تحت الأنقاض، ولا نستطيع أن لا ندري شيئا عن سور رقادة، ونحن نعرف أن رقادة كان سورها تقريبا 24 ألف ذراع. لا ندري شيئا عن جامع رقادة، وكان جامع مهما، كان الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة بالنسبة للأمير وحاشيته وغير ذلك. كذلك نحن نعلم أنه كانوا برقادة قصر بغداد، قصر الرصافة، إلى غير ذلك من القصور.
0: موقع عالمي في وضعية ركام، منجم من المعلومات التاريخية ينجم يضيع في أي وقت، منجم من المعلومات تحت الأرض كنز يبقى مدفوناً.

0: الموقع الأثري برقادة القيروان. إعداد وتقديم محمد أمين صيادي. إخراج وليد بخريس.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. www.radiokef.tn.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكيف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمرأة.

0: مواتنا بالكيف.
1: إشهار تمام الخامسة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة تنمية التصديرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ نصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك أثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. أفادت الوزارة أن المحجوزات كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه تجاوزات. نفذت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية التصديرات بجندوبة حملات مراقبة على امتداد كامل شهر جويلية، أسفرت عن رفع 512 مخالفة اقتصادية تعلق أغلبها بترفيع في الأسعار وغياب الفوترة وعدم إشهار الأسعار والإخلال بالدعم والقيام بممارسات احتكارية وعدم احترام النصوص المتعلقة بالمتزودين القانونيين، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية التصديرات بجندوبة توفيق الفرشيشي. في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة، تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة بالكاف اليوم بالمركب الثقافي سحب المسراتي الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحات بلادي. ولاية جندوبة انطلقت المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بمشروع ربط قرى بلطب وعوان والسمران والبلدية بشبكة تصريف المياه، والتي تهم إعداد قاعدة بيانات وإجراء المعاينة الميدانية بمختلف المناطق المعنية بهذا المشروع. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن تنظيم عمليات لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد مساء اليوم. وأفاد المعهد أن عمليات الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، من بينها محطة الرصد الجوي بالكاف. انطلقت اليوم الأربعاء بقاعة الأخبار بالعاصمة بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية فعاليات الأيام الترويجية للصناعة التقليدية تحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة، وتتواصل إلى غاية 16 من أوت بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبة المشاريع ومنتوجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز بالكامل. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا ومستمعاتنا، تابعوا في اذاعه الكيف وعشويه سيف معاكم حتى لثمانية كما عودناكم كل عشيه. فقره هذه عشويه سيف تكون خفيفه بطبيعه، فصل سيف وسخانه، ان شاء الله ربي يعدي سيف على خير، وان شاء الله ايامات صعيبه شويه لكن تو تتعدى ويجي الخريف وما يدوم حال. على كل ان شاء الله صيف سليم للجميع، وفقراتنا باش تكون كالعادة كما عودناكم كل عشية أربعة باش تكون متنوعة تجمع بين الإفادة والترفيه. عنا ركن ذكاء على الهواء، بعد شوية تكون حاضرة معنا الأنسة آمنة بن باوس أستاذة أعلامية. اليوم باش نحكيو في موضوع مهم، ديما نحكيو على الذكاء الاصطناعي، واليوم باش نحكيو على مصير الكتاب في عصر الذكاء الاصطناعي. بطبيعة فقرتنا الثانية إن شاء الله بعد نشرة الستة باش نحكي وتكون لنا مصافحة مع الأستاذة نورزيد حناشي، وحصولها مؤخرا على شهادة خبير في التربية على المواطنة. طبعا هذا بعد تجربة ثرية لها، واختيارها من بين نخبة من الأساتذة من 46 دولة، وإدراج أعمالها ومقترحاتها على منصة باش تكون مورد يستفيد منه الأساتذة بطبيعة في مجال التربية على المواطنة. وهذا بطبيعة طبعا نعبر على شيء، عبر على تميزها وكفاءتها وجودة ما قدمته من عمل وإسهام. تكون حاضرة معنا نورزيد حناشي إن شاء الله بعد نشرة الستة باش ناخذ أكثر تفاصيل معها، ونحكي بعد السبعة زيادة على الأيام الثقافية بالتويرف في دورتها الثالثة باش تكون من نهار 14 حتى 18 أوت الجاري بالمعهد الثانوي بالتويرف. باش يكون حاضر معنا مدير دار الثقافة بالتويرف السيد مروان عوادي باش يعطينا أكثر تفاصيل. كما عودناكم كل عشية بالمسابقة والجائزة 100 دينار مهداة من إذاعة الكيف. بعد إن شاء الله شوية نعطيكم نص المسابقة، أبقوا معنا ما تغيروش هذه الموجة، موجة إذاعة الكيف.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرعي.
1: مرحبا بكم الناس كلها. اليوم باش نحكي لكم على النزول في المنحدرات الطويلة. اليوم اخترت هذا الموضوع باش نتناولوه بالدرس، لأنه في الحقيقة ولايات الشمال الغربي كلها فيها برشا منحدرات طويلة. المنحدرات هذه تتطلب قيادة صحيحة، ارتكاب خطأ بسيط قد يؤدي إلى فقدان فعالية المكابح ويعرضك للخطر. ثم برشا أخطاء شائعة عند السائق، وانت اللي تسمع فينا توا وانت في كهربتك رد بالك وانتبه إلى هذه الأخطاء. أولا، تنزل على وضع محايد يفقدك قوة كبح المحرك ويقلل من السيطرة على السيارة. ثانيا، بتعتمدش باستمرار على دواسة الفرامل. الاستخدام المتواصل على الفرامل يرفع حرارتها ويقلل من كفاءتها. يلزمك تختار السرعة المناسبة. إذا كانت سرعة السيارة عالية ومرتفعة، المحرك ما يساعدش في إبطاء السيارة ويولي الضغط على الفرامل يزيد أكثر، وهنا توقع مشكلة. الفرامل تتلاشى، ما يسمى بالبريك فيد، يعني عند ارتفاع حرارة الفرامل بشكل كبير تقل قدرة السيارة على التوقف وتولي دواسة الفرامل أقل استجابة. إذن نصيحتي لكم الكل، عند النزول في المنحدرات الطويلة يلزمك تستفيد من كبح المحرك فراموتور، واستعمل الفرامل عند الحاجة فقط. هذه الطريقة أكثر أمان وتحافظ على عمر نظام الفرامل. القيادة الصحيحة في المنحدرات لا تحمل فرامل فقط، بل تحافظ على سلامة العربة وسلامتك من أخطار الطريق، وتتحكم أكثر في العربة نتاعك. إن شاء الله ثنية زينة لكم الكل. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.

هذه إذاعة الكيف، مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا ومستمعاتنا في عشوية صيف عبر موجتنا حتى الثمانية نتواصلوا معاكم. وناس كلها تعرف النقص في المياه المعلبة اللي الفترة هذه مازالت متواصلة، ماهيش برشا، على الأقل تحسنت شوية، وهذا كان تزامنا مع موجة الحر اللي عرفتها البلاد وما رافقها من ارتفاع في الطلب على المياه. والمصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية تمكنت منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت الحالي من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وهذا إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. وأفادت الوزارة أن المحجوزات كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. وتأتي هذه التدخلات في وقت شهدت فيه السوق التونسية خلال النصف الثاني من شهر جويلية نقص في المياه المعلبة، كما قلت كان هذا تزامنا مع موجة الحر اللي عرفتها البلاد وما رافقها من ارتفاع في الطلب على المياه. وكانت الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية أوضحت في وقت سابق أن الانقطاعات في التيار الكهربائي اللي سجلت خلال تلك الفترة عاقت عمل عدد من وحدات الإنتاج، وهذا ما أثر في نسق التزويد بالسوق. وأضافت الغرفة أنه الظروف هذه أدت إلى استنفاذ المخزون الاستراتيجي من المياه المعلبة اللي تم تكوينه منذ فصل الشتاء الماضي، وهذا ما ساهم في تفاقم اضطراب التزويد خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة والطلب على المياه.

Aliwash, Nepal. Marron, marron, aqua, aqua.

مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع مستمعينا مستمعاتنا تابعوا فينا تابعوا في اذاعه الكيف، وبالطبيعه نتواصلوا معاكم في عشويه صيف ان شاء الله حتى الثمانية وركن ذكاء على الهواء كما عودناكم كل اسبوع مع الانسة امنة بنباوس استاذه اعلاميه. اخترت لنا موضوع مهم اليوم باش نحكيو على مصير الكتاب في عصر الذكاء الاصطناعي.

0: كما ذكرت منذ قليل مستمعينا مستمعاتنا، نحكي اليوم في ركن ذكاء على الهواء مع الإنسة إمنا بن باوس، أستاذة أعلامية على مصير الكتاب في عصر الذكاء الاصطناعي. هنا باش نحكي ونعود إلى موضوع الذكاء الاصطناعي، بطبيعة باش نربطوه بمستقبل الكتاب. ما مستقبل الكتاب في زمن الذكاء الاصطناعي؟ في الزمن هذا، زمن الذكاء الاصطناعي، نجم نقوله الإنسانية تعيش مرحلة تطور، نجم نقوله بين ظفرين، خطيرة، لأن الذكاء الاصطناعي يطل علينا بمزاياه وعيوبه زادة، اللي بين الكثير منها في سلسلة يعني حديثنا معاك إبنة. الذكاء الاصطناعي حاضر بقوة، ينجم نقوله يعيد تشكيل معالم حياتنا اليومية. من ضمن الحاجات اللي نجم نحكي عليها اليوم، هل أن الذكاء الاصطناعي هو تهديد وجودي، نجم نقوله للمكتبة الورقية وللكتاب بصفة عامة؟ مرحبا إيمنا،
1: مساء النور. مساء النور مستمعينا الاعزاء على راديو كيف. دونك هذا هو موضوعنا بالضبط. دونك السؤال اللي سالته، اسكو هو معناتها احنا اليوم باش نقطعوا معناتها المكتبه الرقميه او غير، شنو هو مستقبلنا؟ دونك نحب نحكي اليوم على معناتها تسميه جديده اللي هي بروجكت بنما. شنو بروجكت بنما؟ هذيا معناتها نسمع بها جديده، اللي هي اللي معناتها للشركاء، معناتها شركه الذكاء الاصطناعي لانتروبيك وكل، اللي هي معناتها صاحبه المشروع تاع كلود، معناتها الروبوت الدردشه. دونك شنو تعمل هذيا؟ تاخذ الكتب، معناتها الكتب، وتاخذ الغلافات نتاعها، معناتها تمزقها وتاخذ منها الاوراق الرقميه، ثم يتم مسحها ضوئيا. شو معناتها مسحها ضوئيا؟ معناتها يتم التدريب اليوم معناتها النماذج الذكاء الاصطناعي من هذه الكتب. بعد شنو يتم؟ ما عادش يتم رسكلتها، سي هي تمزقت، معناتها ديريكتومون على بوبين، معناتها يتم معناتها رميها كريمة. وهذا هو المشكل، معناتها هذا راهو نسموه معناتها في وثائق معناتها قضائية أمريكية، هي اللي حكيت الشيء هذيا معناتها وتوثق ومعناتها وحكيتها، معناتها اللي هي معناتها مشروع داخلي، يسموها أساس مشروع داخلي أونتر بارونتيز، ولا مشروع معناتها سيكرت. سيكرت معناتها شنو نقولوا بالعربية؟ معناتها شخصي، وإلا متدرج، حاجة متدرجة ما حبوش يطلعوها للعلن. ولكن المشكل معناتها المفاجأة الأكبر أنه هالوثائق معناتها القضاء الأمريكي هذية ما يجرمش الشيء هذا. أنا نذكر كنت حكيت قبل في حصة على الملكية الفكرية. دونك احنا كي نحكوا في كتب ويتم تدريب النماذج الذكاء الاصطناعي باستعمال هذه الكتب، معناتها لهنا سرقه الملكيه الفكريه، معناتها خاطر راه كل كتاب عنده مؤرخ، عنده معناتها الكتابه. علاش هما يتم استهلاك الكتب هذيا؟ على خاطر الكتابه هي كتابه نظيفه معناتها وعميقه معناتها وسلسه، معناتها نعرفوا ان الكتب معناتها الكتابه ما فيهاش صعوبه، معناتها فما معناتها سلسه، وكل كيما الطفل معناتها الصغير ان كيفاش يتعلم من كتاب اكسيتيرا. دونك مش هنا موضوعنا، موضوعنا انه معناتها مع التجربه هذيا فما ولت واسطه، معناتها فما شركات واسطه اصبحت شنو تعمل؟ توفر هالكتب هذيا وتعطيها للشركات اللي تتم معناتها مسح الذكاء الاصطناعي بالضوء معناتها، وتاخذ من عندهم معناتها كميات هائله، كميات ضخمه من هذه الكتب، معناتها نحكيو على الوفات وحتى توصل للملايين معناتها في الحصه، معناتها ياخذوا هالكتب هذيا
0: باش
1: يتم تدريبها ويتلف الكتاب. معناتها نرجع لسؤالك اللي معناتها سالته اول الحصه، كيفاش معناتها المحافظه على المكتبه الرقميه او غير؟ ليه انا نحب نبدل السؤال هذيك ونقول اسكو نحن لهنا اسكو باش نطوروا نبنيوا المعرفه نتاعنا، معناتها المعرفه الشخصيه، خاطر مادام اليوم عندك روبوت هو متعلم مثقف، مثقف اونتر بارونتيز اونتر غيمي، علاش؟ خاطر يقرا في كتب. والا احنا لهنا عندنا تراثنا، معناتها هذا يرجع للتراث، معناتها انت كتب نادره، نحكي على كتب قديمه معناتها منذ الازل، وحاجات معناتها قدم، معناتها حاجات قيمه، هذيك سيسون لي فالور نتاعنا، معناتها القيمه نتاع الانسان ونحنا نستهلكوا فيها. ولكن الاكثر خطوره من هذا، معناتها نزيد نمشي معاك الابعد، انه وقتاش حتى حسب ما تحكي انت كيما وقتاش نولي نحكي على رقمنا، معناتها هما يحبوا معناتها اندثار الكتاب، واندثار معناتها الكتاب مش كتاب برك، راهو حتى الكراس معناتها، حتى معناتها نولوا نحكيوا على نظام داخلي. كيف سيصبح هذا النظام الداخلي؟ خاطر نحن اوتوماتيكمون، انا واحده من الناس كإيمنا بن باوس، كي نحكي على ذكاء اصطناعي حاجتين تمسني معناتها وتمس الناس الكل، اللي هي الوظيفه والتعليم اكثر حاجه. تصور انت اليوم الذكاء الاصطناعي هو وصل معناتها للبحث العلمي، معناتها يتم تدريسه كل، تصور انت كان خلط الصغيرات انت بيبي اليوم كنت تعطيه بالذكاء الاصطناعي كيفاش باش معناتها باش يكون المعرفه نتاعو الذاتيه؟ معناتها احنا اللي نعرفوه انه فما كتاب وفما كراس، معناتها في مدن اخرى، نحكيك بلدان اخرى، ما نحكيش على تونس، خاطر تونس الحمد لله يا ربي معناتها عندنا نظام داخلي معين، هذيك الديسيبلين نتاعنا نحكوا نقراو بالكراسه وبالكتاب معناتها، وثم يجيك معناتها المعهد العادي بعد نحكي على التعليم العالي والبحث العلمي. ولكن في بلدان اخرى تم التخلي عن هذه الكتب وتعوضت بالرقمنه معناتها كل شيء رقمي
0: كليا
1: معناتها عندك تابلو ولا تابلو رقمي معناتها، وهذيك شنو هذيك معناتها يشوش التلميذ في حد ذاته ويشوش الانسانيه معناتها، ما عادش عنا المعرفه والقدره المعرفيه معناتها اندثرت. انت اليوم كان تلميذ تي هو يكتب في الكراس نتاعو معناتها ويقرا وكل معناتها حتى التركيز نتاعو يقل، كان تعطيه انت هالالكترونيك
0: ديجا كي يكتب وينقل ديجا حاجه المعلومه باش تزيد ترسخ له اكثر، مش كيما باش يخمم يقول لك
1: هو بالضبط
0: توا نحطها كما كنت انت تحكي بالذكاء الاصطناعي وتوا نخرجها. يعني هو اكل تجربته الشخصيه مع الورقه مع ملامستها راهو عندها دور كبير، يعني كالقراءه التقليديه نتاعنا نتاع الكتاب قبل النوم هذيك عندها سحرها الخاص. يعني برشا ناس يقول لك الكتاب راني مهما كان راني ما نستغنيش عليه،
1: تعزز تركيز التلميذ راهو هذيك. علاش قلت لك نحن النظام الداخلي شنو عمل؟ انه يكون هكا التلميذ هذيك بشويه بشويه. وعلاش وصلنا للجامعه معناتها توظيف الذكاء الاصطناعي؟ خاطر في الجامعه ستا اوتر كونسيبت راهو، هذيك علاش فما الرقمنه اكثر وكل، علاش؟ خاطر التلميذ يوصل لهي توريني معناتها الطالب وقتها هي توريني انت شنو تعلمت، شنو الباك جراوند اللي خذيتها، شنو انت تنجم توصل تعمل معناتها. ولينا نحكي معناتها في الصغر معناتها يحكي على ابتكار معناتها صغير شنو باش يستكشف، شنو معناتها عن طريق شنو اللي يستكشف؟
0: نحن
1: اللي
0: نلمس
1: به لمس معناتها طبيعه، نحكيو هنا على طبيعه يخرج معناتها الخارج نتاعو يمس كل شيء وكل، وبشويه بشويه ينمي التنميه نتاعو. كان اليوم تعطيه كل شيء حاضر بالذكاء الاصطناعي وتنحلي له الكتاب معناتها ما فماش تنميه لهنا. كيف كيف راهو كي نحكي لك على صغيرات راهو كي تبدا من الابتدائي كيما نحكيو كسيستيم ايكول كي يمشي ايكول فرونسيز ولا انجليز ولا انجلوفون ولا فرانكوفون، وهو معناتها عايش في تونس ومعناتها اصحابه الاطار نتاعو عربي معناتها اصحابه كل عرب وما نجمش يلقى الكومونيكاسيون يلقاها صعيبه. فلنا نحكيو اكثر معناتها على سلبيات الذكاء الاصطناعي عندما يقتحم معناتها الحاجه النظام الداخلي هذا وينحينا الكتاب معناتها ينحي جوست الكراس والكتاب ويصبح كل شيء رقمي. وهذا معناتها خطر كبير معناتها خطر على الجانب الشخصي والجانب النفسي. هاو قلت لك معناتها صغير راهو كي يلقى روحه اليوم ما يتكلمش بالعربي مع اصحابه خاطر هو انجلوفون ولا فرانكوفون ولا اوتخ معناتها قاري في حاجه اخرى راهو يحسها معناتها وحده وحده، حتى لي بارون ساعات ما يلاحظش الحاجه هذيا. هذه معناتها
0: فما شكون خبراء في يعني في الذكاء الاصطناعي يقولوا في النهايه يعني انه مستقبل الكتاب في عصر الذكاء الاصطناعي باش يكون مش في خطر، لانه مستقبل تعاوني تكاملي مع كما كنت تحكي انت مع الكتاب، يعني حيث يمكن هنا للتكنولوجيا باش تعزز تنجم هنا من التجربه الادبيه خاصه دون ان تنقص يعني من قيمه الكتاب الورقي، لانه الكتاب الورقي يبقى حاضر كما كنت نحكي برشا يحبك القراءة التقليدية متاعنا لأنه يحمل بين طياته الكتاب راهو مش كيما كنت تحكي أنت، يعني كل شيء حاضر، يعني روح الكتاب والكاتب وأفكاره وحاجات تحس وكأنك ملموسة يعني تعيشها وتلمسها مش كيما في الذكاء الاصطناعي. في نفس الوقت زادة باش نستفيدوا من الذكاء الاصطناعي باش نوسعوا من افاقنا المعرفيه، يعني هي علاقه نجم نقولوا تكامليه هكا ولا لا؟
1: اي دونك الذكاء الاصطناعي حبيت نقول لك اللي هو اخترق برشا مراحل كي تحكي فيه انت كله صحيح، معناتها اخترق المراحل انه التلميذ معناتها يقعد معك الكتاب يتمعن يقرا وحده يدرس، هذا هو معناتها شنو اللي صار. مي احنا كي نتحطوا في الواقع راهو كي تلقى معناتها الدنيا تطورت باش تطور معاها معناتها بيان ايفيدامون، ولكن ديما الحاجات هذيك عندها معناتها نمط اخر معناتها هو قلت لك معناتها هو ديسيبلين معناتها بروسيس معناتها تبع فيه هذيك هو اللي ترجع له المرجع نتاعك الذاتي معناتها انت اختها معناتها الدنيا كيفاش تتاقلم كيفاش تتطور، ولكن هذا يرجع لتطورك انت الذاتي من بعد شنو بقى لك معناتها. جوست حبيت نقول معناتها اللي هي الغايه معناتها ما وراء الذكاء الاصطناعي هي الرقمنه، معناتها حتى ولينا نحكيو على مكتبه رقميه معناتها بيان ايفيدامون. هذا هو موضوعنا لليوم.
0: شكرا لك امنة على المعلومات اللي قدمتهم لنا، هذوما معلومات قائمه على دور ومصير الكتاب في عصر الذكاء الاصطناعي. شكرا لك مره اخرى، وان شاء الله الاسبوع القادم نلتقي في مثل هذا التوقيت.
1: شكرا.

0: حبيتنا ودني سمعت ثبتنا عيني شافتك خنتنا
1: ودني سمعت ثبتنا
0: قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش نقول ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا.

من ظلمك حطيت الجمرة في فمي وقلت بنينا إيش علينا إيش علينا.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: السادسة مساء هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها. تقدم مشروع ربط بير النخلة بنسبة 98% لتحسين الموارد.

0: مية بمدينة الكاف ومعتمديتي الدامني والكسور. بولاية باجة استعرض الوضعية العقارية والسكنية بمدينة تستور وأحداث مقاسم ومشاريع سكنية جديدة. تقدم أشغال تهيئة قسم الحالة المدنية ببلدية سليانة بنسبة 99% ودخوله حيز الاستغلال الأسبوع الجاري. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا خلال زيارة أداها مساء أمس إلى ولاية الكاف، أكد أن نسبة تقدم مشروع ربط بير النخلة الذي خصصت له اعتمادات قدرت ب 45 مليون دينار بلغت 98%، مضيفا بأن هذا المشروع سيساهم في تحسين الموارد المائية بمدينة الكاف ومعتمديتي الدهماني والكسور.
1: المشروع هذا يتمثل في ربط 4 ابار عميقه بدفق اجمالي ب 80 لتر في الثانيه، وكلفه جمليه تناهز 45 مليون دينار، وكذلك انجاز خزانات والقنوات، مد القنوات على مسافه 19 كيلومتر تقريبا، وانجاز الخزانات ووضع والتجهيزات المرافقه للمشروع هذا. اليوم المشروع بلغ معناها نسبه تقريبا 98%، وان شاء الله بدينا نجنيه في الثمار متاعه. إن شاء الله في القريب العاجل، إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة، الموارد المائية مش تتحسن، وخاصة كل نقص برشا من الانقطاعات والاضطرابات في التزود، وكل المناطق خاصة الأحياء المرتفعة ولا الأحياء المنخفضة مش تتمتع بالمشروع هذا. كذلك معتمدية المجاورة على غرار معتمدية الدهماني ومعتمدية الكسور.
0: بولاية جندوبة انطلقت المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بمشروع ربط قرى بلطة بوعوان والسمران بشبكة تصريف المياه، والتي تهم عدد قاعدة البيانات وأجراء المعاينات الميدانية بمختلف المناطق المعنية، وفق ما يضيفه النائب بمجلس نواب الشعب صلاح الفرشيشي.
2: منذ يوم أمس يعني الدراسة الأولية لتحديد المساكن اللي يمكن ربطها والكلفة التقديرية يعني الأولية. المناطق هذه ما عندهاش ربط باللونات، كان معناتها مطلب سواء المجالس المحلية أو أعضاء مجلس النواب، كان طلب ملح أنه يتم ربط المناطق هذه بشبكة التطهير على غرار مدينة بوسالم القريبة، وهذا بالطبيعة يلزم برمجة، والحمد لله أنه يعني تم الموافقة عليه ضمن المخطط. إن شاء الله يعني في المدة القادمة نتعرف على كلفة المشروع، بعد ندخل في مرحلة يعني البحث على الممولين وإعلان طلب العروض وما إلى ذلك.
0: تم خلال جلسة عمل عقدت بين المجلس المحلي بتستور وممثلة الوكالة العقارية للسكنة، تم استعراض الوضعية العقارية والسكنية بالمدينة وخاصة المتعلقة بتقسيم السكني إشبيلية، إلى جانب بحث أحداث مقاسم ومشاريع سكنية جديدة في ظل تزايد الطلب على السكن. عضو المجلس المحلي بتستور عمر العرفاوي يتحدث في متابعة الزميلة فاتنة تجاني.
3: جلسة عمل خصصناها لملف المقاسم والسكن وخاصة تقسيم إشبيلية بتستور. التقسيم هذا يمتد على مساحة 12 هكتار ويضم 160 قطعة أرض مهيئة للسكن، ويضم قطع أراضي مهيئة وقطع أراضي تجارية. الهدف كان التعريف بالمشروع، طرح مشاغل المواطنين وإيصالها للوكالة باش تتفاعل أكثر مع الحريف وتوفر له المعلومة اللازمة. حسب الوكالة أنه وقع التفويت في 20 مقسم ومازال 140 مقسم، وآخر أجل للترشحات هو 20 أوت الجاري، والوكالة باش تعلم المواطنين اللي تتوفر فيهم الشروط اللازمة في أقرب وقت.
0: تشهد أشغال عدد من المشاريع المنجزة من قبل بلدية سليانة تقدما بنسب متفاوتة تتراوح بين 15% و99%. وبين الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سليانة المكي جبالي أن نسبة تقدم أشغال تهيئة قسم الحالة المدنية بالبلدية بلغت 99%، ومن المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال خلال الأسبوع الجاري بكلفة تقدر ب 1.5 مليون دينار. وقال جبالي أن نسبة تقدم أشغال المسلخ البلدي العصري بلغت 15% بكلفة تقدر ب 3.6 مليون دينار، مشيرا إلى أنه من المنتظر الإعلان قريبا عن طلب عروض لتركيز محطة تطهير أولية ملحقة بالمسلخ لتصفية المياه. أمام كثرة حوادث الطرقات وعدم احترام قواعد المرور، يعتبر حزام الأمان أحد أهم الوسائل الوقائية لحماية مستعمل الطريق، فيما تتباين آراء سواق سيارات الأجرة والمواطنين حول ضرورة اعتماده خاصة بمناطق العمران. رفقة العبيدي.
4: حزام الأمان هو أحد أهم طرق الوقاية داخل السيارة، ولا بد من استعماله والتقيد به. وتختلف الآراء حول استعمالات حزام الأمان بالنسبة للمواطنين وأيضا وسائقي سيارات الأجرة والتاكسي.
5: بالنسبة للشوفير ما يساعدوش، أطلع أهبط.
6: ما يساعدش بالنسبة لسيارات الأجرة والتاكسي، ما يساعدش وسط البلاد، خاطر تهبط تطلع ما يساعد. مناطق العمران ما يساعدش بالكل، بمعنى به وسط البلاد ما نجمش نخدم الحزام الامان. خاطر بالنسبه للشوفير تاكسي ما يساعدوش، خاطر راهي جات كروس مراه مريضه كذا باش يهزها ما ينجمش. بالنسبه للمرافق نتاعها ممكن صحيح، والمثال نجم نعمل له.
7: يعني انسان كي يركب سياره سواء السائق ولا هي الزاميه، يعني بالنسبه للاماميه فانت خارج مناطق الحضريه، علاش لا حزام الامان ما يقلقش واحد كي يبدا قاعد في الكرسي، ما يقلق سواء بالاول وحتى من الاخر. الوقايه ولا تمشي في ال40 او سرعه 50 كيف كيف، ولا سرعه 100 كيف كيف، خاطر ينجم يقص عليك اي طارئ. الطرق نتاعنا بصراحه ما عادش مأمنة بالقدا، ما عادش احترام لقواعد الجولان ولا المرور ولا حتى شيء، رغم الردع ورغم كل شيء، رغم الرادارات هذه حاجه باهيه، مادام الناس ماش تحترم في مسافه الامان ومسافه التوقف و حزام الامان عباره على انسان عاس عليه من غير واحد كيبدا راكب، عباره على انسان هكا عاس على واحد. واذا كان انسان ارتكب المره الاولى وتنبه المره الجايه وقت اللي ياخذ الخطيه ماهوش باش ينقص.
4: ويبقى حزام الامان وسيله وقائيه هامه، ولا بد من اعتماده واستعماله، وذلك لحمايه الاشخاص.
0: بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، تم بولاية جندوبة تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية فاقت 200,000 دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة بجندوبة منير المديوني.
8: بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، تم توزيع 21 مشروع ضمن برنامج رائدات بكلفة جملية جاوزت 200,000 دينار. المشاريع توزعت بصناعة تقليدية، خياطة، تعليب مأكولات، بيع مواد شبه طبية، خدمات إعلامية، تجارة إلكترونية، تربية دواجن، تقطير زيوت، صناعة أجبان، مركز ثقافي. نلاحظوا في المشاريع أنها كانت متنوعة، أكثرها راعى زوج مستويات. المستوى الأول هو الطبيعة البيئية للجهة في تقطير الزيوت، في صناعة الأجبان، في تربية الدواجن، والجانب الثاني هو مراعاة طبيعة السيدات المتقدمات صاحبات الشهادة العليا.
0: تنظم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة بالكاف مساء اليوم فعاليات الدورة الرابعة لتظاهرة ناجحات بلادي تحت شعار المرأة التونسية تميز وإبداع وريادة، وذلك في إطار برنامج الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، والذي يتضمن فقرات متنوعة إضافة إلى فعاليات احتفالية تكريما للنساء الفاعلات في الجهة. المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة بالكاف حياة العلوي.
9: وعنا نهار 12 أوت تكريم سلم الإدارات النسائية في مختلف المجالات بولاية الكيف، مش تكون تحت إشراف سيدية الكيف، ومعرض للصناعات التقليدية بحول الله. ثم كذلك 13 أوت عنا احتفالية بعيد المرأة في معتمدية الكسور، كذلك مساء 13 أوت للاحتفال مع نسائنا في المناطق الداخلية.
0: الوطني أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم خلال موكب انتظم بمقرها المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. وانطلقت اليوم بقاعة الأخبار بالعاصمة بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية فعاليات الأيام الترويجية للصناعات التقليدية تحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة، وتتواصل إلى غاية 16 من أوت الجاري بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتوجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق. وطلعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن خلال افتتاحها فعاليات التظاهرة رفقة المدير العام للديوان الوطني للصناعة التقليدية والرئيس المدير العام للبريد التونسي على مختلف أجنحة المعرض وما توفره من منتوجات للحرفيات في مجال الصناعات التقليدية التقليدية، والتي تنوعت بين المنتجات الخزافية والأكسسوارات والملابس التقليدية والحقائب الجلدية وصنع الفخار وتثمين المنتجات الفلاحية، معربة عن تشجيعها للحرفيات العارضات في إطار برامج الوزارة والآليات الوطنية الداعمة لتسويق المنتجات النسائية. في الشأن الدولي، استشهد فلسطينيون اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء غارة وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على شمال وجنوب قطاع غزة. ودعا مبعوث صيني أمس المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير لإنهاء الصراع والعنف بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين. وقال فو تسونغ الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة إن الصين تشعر بقلق عميق إزاء التصعيد حديثا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشعر بحزن عميق إزاء تزايد أعداد الضحايا المدنيين جراء العنف المستمر. بهذا الخبر ننهي ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: تقدم مشروع ربط بئر النخلة بنسبة 98% لتحسين الموارد المائية بمدينة الكاف ومعتمديتي دمان والكسور. بولاية باجة، استعراض الوضعية العقارية والسكنية بمدينة تستور وأحداث مقاسم ومشاريع سكنية جديدة. تقدم أشغال تهيئة قسم الحالة المدنية ببلدية سليانة بنسبة 99% ودخول حيز الاستغلال الأسبوع الجاري. على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكيف عشوية صيف. مازلنا متواصلين معكم حتى الثمانية. فقراتنا كما ذكرت متنوعة، تجمع بين الإفادة والترفيه. وفي بداية الحصة حكيت أنه ضيفتي بعد الستة باش تكون الأستاذة نورزيد الحناشي، أستاذة أنجليزية بمعهد نهج أحمد عمارة بالكيف. بالطبيعة هي ضيفتي الآن معنا مباشرة على الخط، وهي سفيرة التوأمة الرقمية وأخيرا خبيرة مختصة في التربية على المواطنة، الأستاذة نورزيد الحناشي. كما قلت تحصلت مؤخرا على شهادة خبير في التربية على المواطنة، طبعا هذا بعد تجربة ثرية واختيارها من بين نخبة من الأساتذة تقريبا من 46 دولة، وإدراج أعمالها ومقترحاتها على منصة باش تكون بطبيعة مورد ينجموا يستخدموها الأساتذة في مجال التربية على المواطنة. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تميزها وكفاءتها وجودة ما تقدمه من عمل وأسهم. الأستاذة نورزيد حناشي حضرة معنا مباشرة على الخط. مساء النور نورزيد، أهلا وسهلا ومرحبا بك عبر موجات إذاعة الكيف.
3: مساء النور مدام يمينة، أولا شكرا على الدعوة وشكرا لإذاعة الكيف على مواكبة كل جديد. فقط قبل ما ندخل في موضوع المداخلة حبيت نبدأ بمعايدة لشخصك الكريم، وإحنا على أبواب 13 أوت عيد المرأة التونسية،
2: وإحنا زيدة بالمناسبة هذه نورزيد نحييك غدوة 13 أوت وهو نكرموك عبر موجات إذاعة الكيف، وانت متميزة في خدمتك ما شاء الله مش أول مرة، جي معوتنا بالجواز وبالحاجات كيفك كيما شهادة الأخرانية اللي خذيتها خبيرة في التربية على المواطنة، إن شاء الله ديما متألقة. هذه هي المرأة التونسية، مرحبا بك مرة أخرى نورزيد.
3: مرحبا بك. في المعايدة متاعي خصيتك بها أنت كإعلامية ناجحة، على خاطر الإعلام هو بوابة في المرحلة هذه وإحنا في هذا القرن. وأيضا حبيت نخص بالذكر زادة نساء الكادحات اللي يخدموا في صمت وينجحوا في صمت والإنجازات نتاعهم من غير ضريج ويساهموا في تعريف بتونس ولا الاقتصاد بصفة عامة، كل من موقعه وطريقته.
2: أكيد أكيد. بطبيعة قبل كل شيء نورزيد يظهر لي نعرفه ببرنامج التوأمة الرقمية، هكا ولا لا في بداية المصافحة؟
3: أي أي، على خطر هي توأمة رقمية طبعا بعد زيدو نتحدث تباعا تحل برشة أبواب. دونك التوأمة الرقمية هو برنامج تربوي بيانسور تحت إشراف وزارة التربية أولا باغ لانترميديير من طريقة الدعم والمتابعة بتونس والمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. دونك كما حكيت هو برنامج أوروبي أنفيت، معناها تقوم بها أو تقوم عليه المفوضية الأوروبية. تونس هو البلد الإفريقي الوحيد، وكما نعرف تونس سباقة في المجال التكنولوجي، على خاطر التوأمة الرقمية أنفيت تقوم على استعمال التكنولوجيا كوسيلة أنفيت لكن ما هيش كهدف. تونس التحقت منذ 2018 البرنامج هذا، البرنامج يخلي الأساتذة والتلامذة من تونس يتواصلوا ويتعاونوا مع مدارس وأساتذة وتلاميذ من خارج تونس من 46 دولة منظمة في البرنامج هذه. البلدان العربية الموجودة تونس والأردن ولبنان وفلسطين التحقت.
2: أنت بالطبيعة من تونس تم اختيارك أنت وأستاذة ولا أستاذ ولا وحدك نورزيد؟
3: بالنسبة لسفراء التوأمة الرقمية ولا البرنامج ككل؟ خاطر البرنامج
2: ككل،
3: البرنامج ككل هو مفتوح، سبق إن عملنا مداخلة على البرنامج هذا في الإذاعة. هو برنامج مفتوح لجميع المربين في التحضيري والثانوي والإعدادي والابتدائي أو حتى الجامعي. لكن الحاجة المهمة اللي كيفاش أنت تنجم تستخدم التوأمة الرقمية وتسوق للتوأمة الرقمية. دونك مؤخرا تم معناها مدي أو تحصلي على شارة سفير للتوأمة الرقمية، معناها أوفيسيالمون الشارة هذه من المكتب المركزي ببروكسل. وتشرفت أني نكون أول سفيرة للتوأمة الرقمية بولاية الكيف عن المرحلتين الإعدادي والثانوي والابتدائي. وبيان سور أنا نشوف هذا ما هيش صفة أو لقب، أما مسؤولية، حتى أون فيت ماخذين الشارة كان بعد عامين من التكوين باش حصلنا على الشارة. مسؤولية أني نشجع الأساتذة على الانخراط ونعاونهم في توظيف التكنولوجيا والمشاريع الرقمية بيان سور في التدريس. طريقة كما كنت تحكي توا الذكاء الاصطناعي تخدم الأهداف التربوية البيداغوجية.
2: أنت مرزيد تشوفها تشوفها مسؤولية، وأنت زادة ما تحصلت عليها زادة خاطر طبعا بعد تجربتك يعني الثرية نجم نقول والممتازة، لأنه تم اختيارك من بين نخبة من الأساتذة من 46 دولة، يعني مش من لا شيء. ما شاء الله عليك، أنت متميزة، تجربك ثرية، هذيك علاش تم اختيار عليك انت بالذات الاستاذة نورزيد حميش.
3: هو الاختيار بالنسبة للباركور ولا البروسيس متاع التربية على المواطنة كيفاش كان؟ أو في كي ما حكيت لك احنا جملة من المربين والسفراء موجودين في التربية على المواطنة، وقع اختياري من فريق الدعم والمتابعة من الكيف من تونس اللي بيان سور تشرف عليه المركز الوطني للتقنيات في التربية، انا وزميلتي صديقتي الاستاذة نهى دمق من ولاية اريانا من المدرسة الاعدادية المنزه السادس أو لحظة ثانوي المنزه السادس. دونك شنو دخلوا في الباركور هذايا؟ اختارتنا بالضبط مدام أحلام بن علي اللي نوجه لها التحية. دخلنا في الباركور اللي أفيت مسار دام تقريبا 3 أشهر، يعني أكثر من 80 ساعة تكوين، تعلم، تفاعل، برشة تكوينات، ندوات، دي ويبينار، دي بودكاست ومقالات وأنشطة تفاعلية مع أساتذة أخرين. المشروع هذا فيه أفيت 1500 أستاذ. من 1500 اللي انضموا في المشروع اختاروا 11 استاذ من 46 دولة فقط باش يدخلوا في البروسيس هذا التكويني المهني، على خاطر هي اسمه Professional Learning Journey on Citizenship Education، يعني مسار تعليمي لتوظيف التربية على المواطنة في التعليم. 11 استاذ هذوما كانوا من مثلا تاخذ اكزامبل اسبانيا، من بروكسل، من اليونان، وزوز من تونس. وهوردمون دونك يعني انا وقع اختياري.
2: انت من بين الاساتذه من 46 دوله
3: بالضبط.
2: الاعمال نتاعكم يعني باش يتم ومقترحاتكم باش يتم ادراجها على منصه ولا لا؟
3: بالضبط، يعني بعد التحصل على شهاده ميزافار، معناها التحصل على شهاده في انك تكون خبير متخصص في التربيه على المواطنه، ثم حاجه اخرى هو انجاز اخر فرحت به البارح او في جاني الميل، انه بعد التقييم والاختيار على جمله الاعمال المقدمه من الاساتذه الموجودين في البروسيس هذايا، اختاروا الاعمال نتاعي ليتم نشرها في المنصه اللي هي اسمها ESAP European School Education Platform. الاختيار صار من Central Support Service، يعني المكتب المركزي لبروكسل. يعني حسب ما شفت فما 6 أساتذة فقط اخذوا الخدمة متاحة وحطوها في البلاتفورم هذية باش تكون موارد ومراجع ينجموا يستفيدوا منها الأساتذة الكل، خاطر كيما حكيت البلاتفورم راهي محلولة باش يدمجوا تربية على المواطنة
2: في مجال التربية على المواطنة.
3: الحاجة اللي بالحق معناها هي خاطر هي التجربة نتاعي كأستاذة تونسية ومن ولاية الكيف، يعني والاسم يتكتب براو، معناها تون نورزي حماشي من الجمهورية التونسية من ولاية الكيف المعهد أحمد عمارة
2: بالتحديد،
3: إنه نوصل نشوف اللي المنصة تحط الخدمة متاعي اللي هي منصة تربوية أوروبية دولية. يعني ولا وللموارد تكون ينجموا يستفيدوا منها أساتذة، فهذاك هدف أنا نفتخر به الحق.
2: إن شاء الله ديما متألقة نورزيد، وانت عودتنا بنجاحاتك ما شاء الله عليك، وإن شاء الله ديما نشوفوك في حاجات مخير ما شاء الله عليك. نورزيد انت تحصلت مؤخرا على شهادة خبير في التربية على المواطنة، بطبيعة باش يتم إدراج أعمالك ومقترحاتك على المنصة كنت تحكي عليها هذه، باش تكون بطبيعة مورد باش ينجموا يستخدموه الأساتذة في مجال التربية على المواطنة. شكرا لك مرة أخرى نورزيد، إن شاء الله ديما متألقة.
3: إذا كان فما كلمة نهاية، أنا حبيت جوست بعد شكرك بيان سور انا حبيت جوست هي دعوه للزملاء انهم ينضموا للمنصه للاوتيت، دونك نجموا في كل وقت ينضموا. حبيت نقول اللي الاستاذ التونسي راه عنده القدره على الابداع، برشا اساتذه برشا، يعني عندي زملائي عملوا ياخذوا جائزه اوروبيه لتونس، قادر على المبادره، قادر على تقديم التجارب. وحبيت نعطي رساله للنساء، واحنا كما حكيت على ابواب 13 اوت، انه الشابات واحنا اليوم الدولي للشباب والنساء بصفه عامه، ما تستنوش حتى اعتراف باش تؤمنوا بالقيمه نتاعكم، اخدموا اتعلموا بادروا شاركوا وخلوا الاثر نتاعكم، يعني خلوا اثر تونس أكيد. موجود للجينيراسيون الجايه. وشكرا مره اخرى.
2: شكرا لك نور زيد مره اخرى، ان شاء الله ديما متالقه وديما متفوقه. شكرا والى اللقاء.
0: صيف امن.
1: خلال رحلات التنزه من الضروري متابعة الأطفال أثناء اللعب ومنعهم من تسلق الأشجار أو الصخور، حرصا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
0: صيف آمن مع رفيق الجسمي.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع، كل المستمعين والمستمعات تابعوا في اذاعه الكيف. اليوم الاربعاء 12 اوت 2026، كسوف كلي للشمس اللي هي تعتبر ظاهره فلكيه نادره، وتونس على موعد مع كسوف الجزئي هذا. كما ذكرت هي من ابرز الظواهر الفلكيه لهذا العام. مباشرة معنا على الخط زميلتي هناء مدفعي في المرصد الوطني للرصد الجوي في الكيف، باش ناخذوا اكثر تفاصيل. مساء النور هناء، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: النهار مرحبا بك يا امينه، وتحياتنا لكل المستمعين. نحن تو متواجدين في المرصد الوطني، المعهد الوطني عفوا للرصد الجوي، وين باش نواكبوا الكسوف الجزئي اللي في الحقيقه يتزامن اول مره بعد 1984. اليوم اول مره باش يكون في وقت الغروب في انتظار انه يصير الكسوف هذا. حبينا نكونوا حاضرين ونواكبوا ونخلوا بالطبيعه المختصين هما اللي يحكونا. معنا سي مروان الفرشيشي تقني بالمعهد الوطني للرصد الجوي، يعطينا اكثر فكره على الكسوف حاليا. نحن وقتاش هو المفروض في بدايه الستة ونص وقتاش يبدا ان شاء الله؟
2: مرحبا بكم في محطه الرصد الجوي بالكيف. بالنسبه للكسوف ينطلق من الساعه 6:41 42 دقيقة هكاك، ويتواصل معنا لمدة حتى الغروب، يعني يتواصل مش يكون كسوف جزئي. وبالنسبة لتونس معنا أكثر بلاصة ولا أكثر مكان مش يكون فيه الكسوف يتسمى معنا أكثر نسبة من المناطق الأخرى اللي هو في الكيف، توصل معنا 57% الكسوف الجزئي هذا نتاع الشمس. هذا هو معناه اللي احنا نستعمله في أجهزة حديثة كما تشوفوا، تيليسكوب إلكتروني اللي يتوى معناه متواجد العباد ومتواجد الناس. مرحبا بكم.
1: بالعين المجردة نجموش نشوفه ولا نجم؟
2: نجم نشوفه معناه كي شوي، معناه تظلام الدنيا شوي، معناها يكون عند درجين 10 دقائق 15 دقيقة أخرى نجم نشوفه بالعين المجردة.
1: ما هذا ما يكونش فيه مضرة،
0: ما فيش ضرر ولا حاجة،
2: ما فيش حتى مضرة على المواطن. معناها أنا في يوم من مية صارت أحكي وما تخزروش ناس كلها وما خدمناش وما قريناش ناس كلها في الديار، ليه ليه ما فيش حتى مضرة معناها بالعين المجردة. المهم إذا كنت تستعمل جيميل معناها ولا حاجة باش تكبر ولا باش تشوف الشمس، وقت ذاك تستعمل فيلتر، خاطر باش تولي معناها الأشعة نتاع الشمس موجهة ديريكت لعينيك، أما بالعين المجردة ما يخلقش.
1: يعني ما ثمش حتى خوف النجم والناس كلها فوق ديارهم يشوفوه؟
2: لا يشوفوه الناس الكل، نجم يشوفوه ما ثمش حتى خوف وما
1: الا يجوا بحذاك.
2: ولا مرحبا بهم لهنا في محطه الرصد الجوي في بوليفه. مرحبا بالناس الكل.
1: تعتبر ظاهره فريده من نوعها اليوم في
2: تونس؟ هي بالطبيعه ظاهره فريده من نوعها، معناها الكسوف ما يصيرش كل يوم، انه باش معناها تصير علينا يوم ما بين القمره والشمس والارض. معناها اليوم ان شاء الله معناها الناس كلها تجيب حذانا لهنا وتشوف الظاهره هذه.
1: مازال وقت ينجموا العباد يخلطوا عليه؟
2: ينجموا يخلطوا معناها من المغرب 7:30 7:27 دقيقه، معناها الناس كلها مرحبا بهم ينجموا.
1: قداش الدوم تقريبا؟
2: للمغرب معناها اقل ساعه غير ربع ساعه غير ربع باش تدوم الظاهره هذه.
1: واضح. شكرا لك سي مروان. اكيد يمينه هذا هو الناس اللي يحبوا يكونوا حاضرين.
0: ثم ناس متواجده على عين المكان
1: يعني حاليا ما زالت العباد موجوده لهنا ويستنوا يترقبوا الناس الكل، رغم انه استنى شويه اصحاب، لكن هاكا من بكري كانت الشمس مغطيه بسحاب، توا بدات تظهر شيئا فشيئا. اللي يحب يشوف وحب يتبع عمليه الرصد ينجم يكون متواجد في محطه المعهد الوطني للرصد الجوي بالكيف، وهكاك ينجم يكون مواكب وحاضر الكسوف الجزئي اللي يصير في وقت الغروب. راهي صارت من 1984 واليوم المرة الثانية في تونس. هذا نحكي لك صحيح يصير الكسوف، لكن هذا
0: مش ديما
1: مع الغروب
0: يعني.
1: مع الغروب مش ديما يعني باش تكون منظر حلو وحلو برشا وموجود زيادة. الناس اللي في تبارقة في غار دماء سيرتو اليوم حكينا على الكسوف الجزئي هذايا، وكما أكدنا سياسين الصباح المرزوقي أنه الزروقي عفوا عن الرئيس مصلحة الفلك في المعهد الوطني للرصد الجوي أنه باش يكون منظر حلو برشا للناس اللي بحروا في أطباق نجم يشوفوا كسوف طيارة برشا المنظر مع البحر مع وقت الغروب. وبطبيعة اللي يحب يكون حاضر مرحبا به في محطة المعهد الوطني للرصد الجوي في الكيف.
0: شكرا لك هنا، شكرا وإلى اللقاء.

0: طاقتك بسهولة.
1: السؤال هو: كيفية ضم خدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة؟ هات نفسروهم المصطلحات هذه ونعرفوهم معك سي الأسعد.
2: هنا خدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة، هو مختلف المراحل اللي اشتغلها الإنسان في مختلف الأنظمة CNR أو CNSS وكذا. هنا كيف يتم ضم هذه الخدمات؟
1: يعني يكون إنسان مثلا خادم مدة في قطاع عام ومدة أخرى قطع من القطاع العام وذهب للاشتغال في شركة خاصة
2: مثلاً.
1: كيف يعني كان مرلولة هو ينضوي تحت صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS، ثم أصبح ينضوي تحت صندوق الضمان الاجتماعي CNSS. يعني كيفاش تم عملية ضم هذه السنوات في القطاع العام وفي القطاع الخاص، السنوات التي اشتغلها حتى يتحصل على تقاعد؟
2: كذلك ينجم يكون خدم مدة معينة غير أجير لحسابه الخاص. هنا المطلوب مطبوعة مطلب ضم فترات عمل A267.
1: هات نشوفوا الساعة سي الأسعد، هذوما باش يمشيوا للسي ان اس اس
2: بالطبيعة.
1: واضح.
2: المطلوب لهنا المطبوعات هذه ديما نحكيوا في السي ان اس اس، يعني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. المطبوعة هذه تأخذ من المكتب الجهة
1: كما ينجم يسوي وضعيته في السي ان اس اس، كيف ما ينجم يسوي وضعيته في CNRPS.
2: CNRPS المهم هو في آخر مراحل وقت يخرج في سنة التقاعد، لهنا يستوجب أنه باش يقدم الدوسي متاعه للتمتع بالتقاعد. هذا وقتها نحكيه على الضم.
1: واضح.
2: المطلوب هنا مطبوعة مطلب ضم فترات عمل A267 محررة وممضات، الوثائق المثبتة للفترات موضوع الضم ولوضعية المضمون الاجتماعي الإدارية واللازمة لتحديد الاشتراكات المستوجبة، شهادة عمل، بطاقة خلاص وشهادات الأجور.
0: وثيقتك بسهولة.
1: مع تحيات المدير.

0: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما كنتم تستمعونا، تستمعوا الإذاعة الكافية عشوية صيف لليوم. وحبيت نحكي على الدورة 33 لمهرجان شمتو للتراث والفنون بإشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. بطبيعة الليلة ينطلق المهرجان كما قلت الدورة 33. مش ناخذوا أكثر تفاصيل مع السيد شرف الدين قاسمي عن هيئة المهرجان. سي شرف الدين، مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مساء النور ومرحبا بمستمعي اذاعه الكاف.
0: اليوم الانطلاقه اليوم 12 اوت ينطلق مهرجان شمتو، لو تعطينا فكره عن البرنامج تفضل سي شرف الدين.
1: نعم، انطلق اليوم الاربعاء 12 اوت مهرجان شمتو للتراث والفنون الدوره 33. البارح قبلها كان عندنا يعني انطلاق المعرض التجاري للحرفيين والحرفيات. اقبالها على الاثنين كانت ايضا عندنا يعني الاعلان عن طريق الحصه التوعيه في اطار المبادره الوطنيه في توحيد مساريات الاعمال لاشرف طريق المندوبيه الجهويه للمراه بجندوبه، وايضا ديوان التونسيين بالخارج، وايضا حصه توعويه انا والانترنت لفائده الاسر المتبقيه. سمعت الاسر المتبقيه معناتها اللي معناتها السر العائلي يعيش في تونس والسر العائلي يعيش البر. هذا معناتها هذا ما قبل المهرجان. معناتها الاربعاء اليوم احنا سعود باش يكون الافتتاح الرسمي بحفل الفنان اكرم ماج. الخميس ان شاء الله غدوه معناتها 13 سعود وبمناسبه الاحتفال باليوم الوطني للمراه حفل الفنانه ورد الغضبان، وايضا تكريم 13 امراه من نساء الرائدات. سمعت نساء الرائدات اللي عملوا مشروع وتحصلوا على منحه من البنك التونسي للتضامن شكرهم تحت اشراف السيد والي جندوبه. ايضا تكريم للتلاميذ المتفوقين في الامتحانات الوطنيه اللي احنا طار في جندوبه، راغب العشي جات في المرتبه الاولى شعبه الاداب 17-25.
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله، اي هو امتحان وطني. وايضا المتفوقين في على المستوى الجهوي في مناظره الدخول الى المدارس الاعداديه النموذجيه مع التسجيل، وايضا المتفوقين في مناظره النفيام. اخترنا معناتها نحن المقياس نتاع المتفوقين
0: على المراتب
1: الاولى، على ماذا بينا نكرمهم الكل معناتها. هذا تقريبا في غدا معناتها الخميس بمناسبه الاحتفال
0: 13 اوت
1: المراه.
0: يوم 14
1: يوم 14 عندنا عرض فرجوي تنشيطي عبود الشيو لرياض النادي، وعرض تنشيطي معناتها حتى مش مع الكبار والصغار، حبينا مراوحه بين معناتها الفنون والفن معناتها بطريقه اخرى. عبود الشيو عرض تنشيطي حتى الكبار بعيله معناتها قلنا معناتها باش تكون معناتها مراوحه بين الغناء والمسرح. هذا غدوه ان شاء الله. السبت الاختتام باش يكون بعرض الفنانه عرف التراث للفنانه فوزيه الكافية. احنا الفلسفة نتاعنا في المهرجان اللي معناتها نحاولوا الذوق العام معناتها للجمهور، معناتها نحبوا ذوق اخر، نظره اخرى للمهرجان، مش كان الترفيه كا، ونحبوا الجمهور زاد معناتها نقولوا احنا من ابداع شمتو، من ابداع كل فكره وكل بصمه في شمتو الى ابداع الرقح الى ابداع الحرفيين والحرفيات. حبينا نعملوا معناتها حركيه، معناتها تكون حركيه وتكون الثقافه قاطره معناتها للتنميه وايضا للفرجه والمتعه وجمال شمتو اللي هو منذ القدم.
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم مره اخرى. سي شرف الدين شكرا لك. الانطلاقه اليوم في مهرجان شمتو يتواصل حتى نهار 15 اوت. بالتوفيق والى اللقاء.
1: يعطيك الصحه، شكرا.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
1: تمام السابعة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
1: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أكد رئيس المدير العام للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة خلال زيارة مساء أمس لولاية الكاف أن نسبة تقدم مشروع ربط بير النخل الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 45 مليون دينار بلغت 98%. وأضاف بأن هذا المشروع سيساهم في تحسين الموارد المائية بمدينة الكاف ومعتمديتي الدهماني والقصور. جندوبة انطلقت المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بمشروع ربط قرى بلطة بوعوان والسمران والبلدية بشبكة تصريف المياه والتي تهم أعداد قاعدة البيانات وإجراء المعاينات الميدانية بمختلف المناطق المعنية بهذا المشروع وفق ما أفاد النائب بمجلس نواب الشعب صلاح الفرشيشي.

بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، تم بولاية جندوبة تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية تناهز 205 ألف دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. تنظم المندوبية الجهوية الأسرة والمرأة والطفولة بالكاف مساء اليوم فعاليات الدورة الرابعة لتظاهرة ناجحات بلادي تحت شعار المرأة التونسية تميز وإبداع وريادة، وذلك في إطار برنامج احتفال باليوم الوطني للمرأة والذي يتضمن فقرات متنوعة إضافة لفعاليات احتفالية تكريما لنساء الفاعلات في الجهة. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن خلال موكب انتظم بمقرها بالمنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية بهدف تشجيع وتسيير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة تنمية الصادرات بالتعاون والمصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. وأفادت الوزارة أن المحجوزات كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، وأشارت أيضا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد أخبارية لاحقة، إلى اللقاء.

0: عشوية صيف.
1: عشوية صيف.
0: عشوية صيف.
1: عشوية صيف
0: على موجات
1: إذاعة الجيل.

0: مساء نور، مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، تابعوا في إذاعة الكيف وعشوية صيف. مازلنا متواصلين معاكم إن شاء الله حتى الثمانية، وكما ذكرت في بداية الحصة باش نحكيو على الأيام الثقافية بتويرف في دورتها الثالثة. الأيام الثقافية هذه تنطلق نهار 14 وتتواصل حتى النهار 18 أوت الجاري، إن شاء الله باش تكون بالمعهد الثانوي بالتويرف. بطبيعة باش تكون سهرات متنوعة من 14 ل 18 أوت الحالي. باش ناخذ أكثر تفاصيل مع السيد مروان العواجي مدير دار ثقافة التويرف، باش يعطينا فكرة عن برنامج هذه التظاهرة ويعني السهرات يعني اللي تنطلق نهار 14 حتى 18 أوت. سي مروان مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مساء النور ومرحبا مرحبا مدام يمينة، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة راديو الكاف.
0: مرحبا بك مروان، الانطلاق ان شاء الله نهار 14 اوت في بطبيعة الايام الثقافية بتويرف في دورتها، يظهر الدورة الثالثة ولا لا؟
1: ان شاء الله تكون دورة الثالثة الايام الثقافية اللي تنظمها دار ثقافة تويرف بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكاف، وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية اللي وفرت لنا الفضاء مشكورة. وبتكون البرمجة متنوعة من 14 إلى 18 أوت 2026. منطلقوا بسهرة الافتتاح، يكون عرض موسيقي طربي مع الفنانة رجاء بن سعيد. نهار 15 يكون نصيب الصغيرات والأطفال مع لوموند جانجلوري للفنان لؤي جليدي. نهار 16 يكون عنا عرض موسيقي شعبي مع الفنان الكبير هشام سلامة. ونهار 17 يكون عرض موسيقي تراثي نسمات الكاف للفنان محمد صالح العساوي. ونختتم الأيام الثقافية نهار 18 أوت بمسرحية للكهول وراك للفنان أوس إبراهيم. وبتكون سهرات متنوعة كما ريت مدام يمينة، وبتكون المشرف على تنظيم هذه الدورة هي الوحدة المحلية للهلال الأحمر بالتويرف.
0: الكل يعني سهرات باش يكونوا بالمعهد الثانوي بالتويرف.
1: اي سهرات كلها باش يكونوا بالمعهد الثانوي بالتويرف، ومشكورة مندوبية التربية بالشراكة مع مندوبية الثقافة اللي وفروا لنا الفضاء، بحكم حبينا يكون اون بلانير الأيام الثقافية تكون اون بلانير بحكم الطقس والسخانة، حبينا تكون اون بلانير باش تكون خير ولاستضافة أكبر عدد من الجماهير.
0: أكيد إن شاء الله بالتوفيق لكم سي مروان مرة أخرى، شكرا لك، شكرا وإلى اللقاء.
1: شكرا مدام يمين.
2: مستمعين الكرام،
3: إذاعة الكاف
2: صوت الشمال الغربي في نفزة على الدبدبة 99.6.
4: جيت به هدية الناس بين الناس عزوا عليا، مشموم بابا جيت به هدية الناس بين الناس عزوا عليا، اليوم فاح الفيلم.

مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا. كما ذكرت اليوم كما كل عشية عنا جائزة تتمثل في 100 دينار مهداة من إذاعة الكيف. نصل المسابقة حبيت يكون سهل بطبيعة, نحب نخرجوها الجائزة إن شاء الله. حظ سعيد للجميع. الليلة ينطلق مهرجان شمت للتراث والفنون الليلة 12 أوت إن شاء الله. حبيت تعطوني عدد الدورة هذه لهذه السنة 2026 لمهرجان شمتو للتراث والفنون, الدورة رقم كم؟ حظ سعيد للجميع. تطلبونا بعد 7:30, بعد 7:30 تطلبونا مشتوى على 70-281-727, على 70-281-727. ناخذوا تليفوناتكم راه تطلبوناش من توا, تطلبونا جست بعد 7:30. حظ سعيد للجميع.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجو معكم مستمعينا ومستمعاتنا، نتابعوا بقية مناوعتنا عشوية صيف عبر موجات إذاعة الكيف. نبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية، تنجموا تطلبونا من توا على 70 281 7127، 70 281 7127 على ذمتكم من الآن. بطبيعة باش ناخذوا الحلول متاعكم فيما يخص نص المسابقة لليوم. حكيت على مهرجان شمتو للتراث والفنون، ينطلق الليلة ويتواصل حتى نهار 15 أوت. نسأل على عدد الدورة، عدد دورة مهرجان شمتو لهذه السنة 2026، 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف. نقول حظ سعيد للجميع. ناخذ أولى المكالمات الهاتفية. يظهر لي أولى المكالمات الهاتفية جاهزة على الخط. ألو ألو، عسلامة. صوت ما هوش واضح بالقديش. شكون معانا؟
1: ألو، عسلامة.
0: مرحبا، شكون معانا؟
1: عايش ماك ندي. ألو،
0: اي ندى، شني لقب نتاعك؟
1: زعرة.
0: نعم،
1: زعرة.
0: ندى زعرة، منين ندى؟
1: من الكيف.
0: من الكيف، تعطينا الإجابة.
1: 35 دورة.
0: دورة رقم كم لمهرجان شمتو؟ دورة؟
1: لازم تعرضي لي السؤال.
0: المهرجان شمتو ينطلق الليلة 12 أوت ويتواصل حتى نهار 15 أوت، تعطينا عدد الدورة.
1: في بالي التراث يعني.
0: عدد الدورة لمهرجان شمتو للتراث والفنون.
1: ما نعرفوش،
0: سامحيني. باهي، شكرا ليك. نشوفوا المكالمة، ما نعتبروهاش مكالمة هذه، نشوفوا المكالمة الأولى. ألو، عسلامة. ألو، صاحبه أنا صاحبة المكالمة. ألو، عسلامة. ألو، باهي، نشوفوا المكالمة اللي بعدها. تطلبونا على الرقم 70 281 7127، على ذمتكم 100 دينار بس بطبيعة بالنسبة للفائز ولا الفائزة اليوم. نسألوا على الدورة، عدد الدورة لمهرجان شمتو للتراث والفنون اللي ينطلق الليلة 12 أوت يتواصل حتى نهار 15 أوت. بطبيعة نقولوا حظ سعيد للجميع. الرقم هو 70 281 7127، 70 281 7127 على ذمتكم، ومية دينار في انتظاركم. نسألوا على الدورة رقم كم لمهرجان شمتو للتراث والفنون. المكالمة الأولى. ألو، عسلامة.
1: ألو، عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: معك مريم الشيرني من الكيف.
0: مريم شيرني من الكيف، مرحبا يا مريم.
1: بيك عايشك. الدورة 33 مهرجان شمتو.
0: الدورة 33 لمهرجان شمتو للتراث والفنون. شكرا لك يا مريم وإلى اللقاء. يظهر لي ثم مكالمة حاضرة على الخط. بطبيعة نزيد نذكركم بالرقم اللي هو 70 281 7127، 100 دينار في انتظاركم. ناخذ المكالمة الموالية. ألو، عسلامة، شكون معنا؟
1: ألو، عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: عايشك ضحى شيرني من الكيف.
0: ضحى شيرني من الكيف، مرحبا يا ضحى، تفضل.
1: عايشك. دورة 33.
0: دورة 33، شكرا لك يا ضحى. المكالمة يظهر لي الموالية جاهزة. فيصل على الخط. ألو، عسلامة، مرحبا.
2: ألو، مرحبا، عسلامة.
0: عايشك، شكون معنا؟
2: مساء الخير، معك خوك المنجي بوقصة من سليانة.
0: منجي بوغوسا من سليانة، مرحبا بك، تفضل.
2: تحية ليك وتحية لكل أسرة إذاعة الكيف وكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: شكرا ليك، تفضل.
2: دورة 33 أختي الغالية.
0: دورة 33 لمهرجان شمتو للتراث والفنون، شكرا ليك وإلى اللقاء. نزيد وكان ثم مكالمات هاتفية ناخذهم على 70 281 7127، 70 281 7127، ومية دينار في انتظاركم. المكالمة رقم 4. ألو، عسلامة.
1: عايش معك لبنى حطابي من الكيف.
0: لبنى حطابي من الكيف، تفضل يا لبنى.
1: 33.
0: دورة
1: 33.
0: دورة 33، إن شاء الله حظ سعيد ليك والبقية المستمعين والمستمعات. يظهر لي ثم مكالمة هاتفية الأخيرة. ألو، عسلامة، شكون معنا؟
3: عسلامة.
0: ألو.
3: ألو، عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: ناجي زمالي من نبزة.
0: ناجي زمالي من نفزة، تفضل سي ناجي.
3: دورة هذا والذي
0: دورة 33. شكرا ليك سي ناجي، إن شاء الله حظ سعيد للجميع. بعد شوية بطبيعة باش نعطيكم الحل، علاش توا الحل. الدورة هذه هي الدورة 33 لمهرجان شمت للتراث والفنون. ينطلق الدورة هذه تنطلق الليلة، تتواصل حتى نهار 15 من نفس الشهر بطبيعة. المكالمات الكل، الإجابات الكل صحيحة. بعد شوية بعد عملية القرعة مع بقية زملائنا نعطيكم شكون الفائز وإلا الفائزة.

بعد عملية القرعة مع زميلي فيصل المحيمدي بالنسبة للفيزا اليوم هي لبنى، حتى بيم كيف مبروك عليك 100 دينار. بقية المستمعين والمستمعات مازال يعني عندنا برشا جواز، كل يوم جايزة في العشية في عشوية صيف تتمثل في 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف. يعني كان ما حالفكمش الحظ لحد الآن، مازالت قدامكم الأيام يعني تنجموا تربحوا. ديما أبقوا مع إذاعة الكيف بقدرة ربي، إن شاء الله تربحوا معنا 100 دينار. مشكورين الناس كلها على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحيات فيصل محيمدي في الهندسة الصوتية، نزار هراغي في مراقبة البث، ويمين رزيق من أمام الميكروفون. متابعة طيبة لبقية برامجنا ديما عبر موجات إذاعة الكيف. تصبح على خير ناس كل.

0: تمام. الثامنة،
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. أكد رئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا خلال زيارة مساء أمس إلى ولاية الكافة أن نسبة تقدم مشروع ربط بير النخل الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 45 مليون دينار بلغت 98%، مضيفاً بأن هذا المشروع سيساهم في تحسين الموارد المائية بمدينة الكاف ومعتمدية الدهمان والقصور. بولاية جندوبة انطلقت المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بمشروع ربط قرى بلطب وعوان والسمران والبلدية بشبكة تصريف المياه، والتي تهم إعداد قاعدة البيانات وإجراء المعاينات الميدانية بمختلف المناطق المعنية بهذا المشروع. بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، تم بولاية جندوبة تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية تناهز 205 ألف دينار لتمويل مشاريع في

مجالات مختلفة. تنظم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة بالكاف مساء اليوم فعاليات الدورة الرابعة لتظاهرة ناجحات بلادي تحت شعار المرأة التونسية تميز وإبداع وريادة، وذلك في إطار برنامج الاحتفال باليوم الوطني للمرأة والذي يتضمن عدة فقرات إضافة إلى فعاليات احتفالية تكريما للنساء الفاعلات في الجهة. استشهد اليوم فلسطينيون وأصيب آخرون بجراح جراء غارة لإطلاق النار من قوات الاحتلال الصهيوني على شمالي وجنوبي القطاع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، قال إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كلثوميات.
1: آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. تمكنت المصالح الرقابية لوزارة التجارة والتنمية الصادرات بالتعاون مع المصالح الأمنية منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية هذا الشهر من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. نفذت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة حملات مراقبة على امتداد كامل هذا الشهر، أسفرت عن رفع 512 مخالفة اقتصادية تعلق أغلبها بالترفيع في الأسعار وغياب الفوترة وعدم إشهار الأسعار والإخلال بالدعم والقيام بممارسات احتكارية وعدم احترام النصوص المتعلقة بالمتزوجين القانونيين، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة توفيق الفرشيشي. في إطار احتفالات الجهة بالعيد الوطني للمرأة، تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة بالكافة اليوم المركبة الثقافية سحب المصراتي الدورة الرابعة من تظاهرات ناجحات بلادية. انطلقت اليوم بقاعة الأخبار بالعاصمة بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية فعاليات الأيام الترويجية للصناعة التقليدية تحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة، وتتواصل إلى غاية 16 من أوت الجاري بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتوجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم قال إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: ميكس مع فيصل المحيط.

vamos arriba, ó.

0: العاشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: تقدم مشروع ربط بير النخلة بنسبة 98% لتحسين الموارد المائية بمدينة الكاف ومعتمديتي الدهمانية والكسور. بولاية جندوبة تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات. وزارة الأسرة تطلق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية. أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد بنجة خلال زيارة أداها مساء أمس إلى ولاية الكاف أن نسبة تقدم مشروع ربط بير النخل الذي خصصت له اعتمادات بقيمة 45 مليون دينار بلغت 98%، مضيفا أن هذا المشروع سيساهم في تحسين الموارد المائية بمدينة الكاف وبمعتمديتي الدهمانية والكسور.
2: المشروع هذا يمثل في ربط أربع أبار عميقة بدفق إجمالي ب 80 لتر في الثانية، وكلفة جملية تناهز 45 مليون دينار، وكذلك إنجاز خزانات والقنوات، مد القنوات على مسافة 19 كيلومتر تقريبا، وإنجاز الخزانات والتجهيزات المرافقة للمشروع هذا. اليوم المشروع بلغ معناها نسبة تقريبا 98%، وإن شاء الله بدينا نجنيه في الثمار متاعه. إن شاء الله في القريب العاجل، إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة الموارد المائية مش تتحسن، وخاصة كل نقص برشا من الانقطاعات والانترابات في التزود، وكل المناطق خاصة الأحياء المرتفعة ولا الأحياء المنخفضة مش تتمتع بالمشروع هذايا. كذلك معتمديات المجاورة على غرار معتمدية الدهماني ومعتمدية الكسور.
0: جهويا كذلك، وبولاية جندوبة انطلقت المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بمشروع ربط قرى بلطة بعوان والسمران والبلدية بشبكة تصريف المياه، والتي تم إعداد قاعدة البيانات وإجراء المعاينات الميدانية بمختلف المناطق المعنية بهذا المشروع. النائب بمجلس نواب الشعب صلاح الفرشيشي وهذه الإضافة.
3: منذ يوم أمس يعني الدراسة الأولية لتحديد المساكن اللي يمكن ربطها والكلفة

0: التقديريه يعني الاوليه. المناطق هذه ما عندهاش ربط باللونا، كان معناتها مطلب سواء المجالس المحليه او اعضاء مجلس النواب، كان طلب ملح انه يتم ربط المناطق هذه بشبكه التطهير على غرار مدينه بوسالم القريبه، وهذا بالطبيعه يلزم برمجه، والحمد لله انه يعني تم الموافقه عليه ضمن المخطط. ان شاء الله يعني في المده القادمه نتعرف على كلفه المشروع، بعد ندخل في مرحله يعني البحث على الممولين واعلان طلب العروض وما الى ذلك.
1: خلال جلسة عمل جمعت أعضاء المجلس المحلي بتستور ومماثلة الوكالة العقارية للسكنة، تم استعراض الوضعية العقارية والسكنية بالمدينة وخاصة المتعلقة بالتقسيم السكني إشبيلية، إلى جانب بحث أحداث مقاسم ومشاريع سكنية جديدة بالمنطقة في ظل تزايد الطلب على السكن. عضو المجلس المحلي بتستور عمر العرفاوي يتحدث لمراسلتنا فاتن التوجاني.
2: جلسة عمل خصصناها لملف المقاسم والسكن وخاصة تقسيم إشبيلية بتستور. التقسيم هذا يمتد على مساحة 12 هكتار ويضم 160 قطعة أرض مهيئة للسكن، ويضم قطع أراضي مهيئة وقطع أراضي تجارية. الهدف كان التعريف بالمشروع، طرح مشاغل المواطنين وإيصالها للوكالة باش تتفاعل أكثر مع الحريف وتوفر له المعلومة اللازمة. حسب الوكالة أنه وقع التفويت في 20 مقسم ومازال 140 مقسم، وآخر أجل للترشحات هو 20 أوت الجال، والوكالة باش تعلم المواطنين اللي تتوفر فيهم الشروط اللازمة في أقرب وقت.
1: تشهد أشغال عدد من المشاريع التي تنجزها بلدية سليان تقدما بنسب متفاوتة تتراوح بين 15% و99%. وقد بين الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية سليان المكي جبالي أن نسبة تقدم أشغال تهيئة قسم الحالة المدنية بالبلدية بلغت 99%، ومن المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال خلال الأسبوع الجاري. وقال جبالي أن نسبة تقدم أشغال المسلخ البلدي العصري بلغت 15%، مشيرا إلى أنه من المنتظر الإعلان قريبا عن طلب عروض لتركيز محطة تطهير أولية ملحقة بالمسلخ لتصفية المياه. وأضاف أن أشغال مشروع فك العزلة على منطقتي الكريفات وسيار عبر تهيئة عدد من الطرقات على طول 3 كيلومترات وتوفير الإنارة العمومية قد تقدمت بنسبة 70%، ومن المنتظر قبول الأشغال خلال شهر أوت الجاري. ولفت جبالي لأنه تم تخصيص 700,000 دينار لتهيئة كل من حي حشاد وحي الجمهورية، وستنطلق الأشغال قريبا على طول 3 كيلومترات، مؤكدا أن مصالح البلدية تسعى جاهدة لتحسين البنية الأساسية وتوفير خدمات جيدة للمواطنين. ضمن برنامج احتفائها باليوم الوطني للمرأة، نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالكاف مساء اليوم فعاليات الدورة الرابعة لتظاهرة ناجحات بلادي، وذلك تحت شعار المرأة التونسية تميز وإبداع وريادة. هذه التظاهرة تضمنت فقرات متنوعة إضافة إلى فعاليات احتفالية تكريما للنساء الفاعلات في الجهة. المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حياة العلوي، ومزيد من التفاصيل.
3: نكتة تواصل الاحتفاليات هو عنا نهار 12 أوت تكريم سلم الإدارات النسائية في مختلف المجالات بولاية الكيف، مش تكون تحت إشراف قيادة الكيف، ومعرض للصناعات التقليدية بحول الله. ثم كذلك 13 أوت عنا احتفالية بعيد المرأة في معتمدية الكسور، كذلك مساء 13 أوت للاحتفال مع نسائنا في المناطق الداخلية.
1: وبمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، أيضا تم بولاية جندوبة تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات، وذلك بقيمة جملية تناهز 205,000 دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة وفق المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة بجندوبة منير المديوني.
4: بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة تم توزيع 21 مشروع ضمن برنامج رائدات بكلفة جملية جاوزت 200,000 دينار. المشاريع توزعت بصناعة تقليدية، خياطة، تعليب مأكولات، بيع مواد شبه طبية، خدمات إعلامية، تجارة إلكترونية، تربية دواجن، تقطير زيوت، صناعة أجبان، مركز ثقافي. نلاحظوا في المشاريع أنها كانت متنوعة، أكثرها راعى زوج مستويات. المستوى الأول هو الطبيعة البيئية للجهة في تقطير الزيوت، في صناعة الأجبان، في تربية الدواجن، والجانب الثاني هو مراعاة طبيعة السيدات المتقدمات صاحبات الشهادة العليا.
1: وخلال موكب انتظم بمقرها اليوم، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. وأفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري أن رقمنة مسار تسويق منتجات النساء والفتيات من شأنها المساهمة في تحقيق عدالة اجتماعية تقوم على تقليص المسافة وتوفير فرص جديدة، بما يدعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، ويساهم في التعريف بالمنتجات ذات المنشأ والحفاظ على الموروث الثقافي. وأضافت أن المنصة تختلف عن المنصات المشابهة لها على المستوى الوطني من خلال اعتماد ترابط بيني للتثبت من قانونية المؤسسات النسائية إلى جانب تأمين إرسال طرود وعمليات الاستخلاص، مشيرة إلى أنها متوفرة باللغتين العربية والفرنسية وتوجد حاليا في مرحلة تجريبية تمتد على 6 أشهر. وتضم المنصة حاليا 33 عارضة، والعدد مرشح للارتفاع بعد استكمال عمليات الانتقاء وفق معايير مدروسة. وعقب موكب الإعلان عن هذه المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية، تم توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والبريد التونسي والديوان الوطني للصناعات التقليدية بهدف تسهيل عمليات الدفع والخلاص وتوفير التكوين للنساء. وانطلقت اليوم بقاعة الأخبار بالعاصمة فعاليات الأيام الترويجية للصناعات التقليدية تحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة، ستتواصل إلى غاية 16 من أوت الجاري بهدف دعم المبادرة الاقتصادية النسائية والتعريف بمشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتجاتهن وتعزيز فرص الترويج والتسويق. وطنيا كذلك، أحرز الفريق الوطني التونسي للروبوتيك المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوتات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين، متوجا مشاركته ب45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية. ضمن أنبائنا العالمية، استشهد اليوم فلسطينيون وأصيب آخرون بجروح جراء غارة صهيونية وإطلاق نار من قوات الاحتلال على شمال وجنوب قطاع غزة. كما صعد الكيان الصهيوني اليوم من سياسة هدم المنازل وتفجيرها في محافظات الضفة الغربية المحتلة في سياق الانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. تزامن ذلك مع تصاعد اقتحام واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي، تتخللها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، إضافة إلى الاعتداء على ممتلكات المواطنين. ختام نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين: تقدم مشروع ربط بئر النخلة بنسبة 98% لتحسين الموارد المائية بمدينة الكاف وبمعتمديتي الدهمان والقصور. بولاية جندوبة، تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات. ووزارة الأسرة تطلق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بك ب13 دقيقة بعد صار 10 احنا تبدأ معاكم من توا حتى نص الليل في مؤانسة ليلية الأكيد سهرية في تعويض زميلتي أمنة الخليفي والسهرة في حدتها هي مواكبة وأيضا تذكير بأهم السهرات والمهرجانات اللي شهدتها أقاليم الشمال الغربي وخاصة منها المهرجانات الدولية، لكن هذا ما يمنعناش أيضا في إثلالة أخرى لعدد المهرجانات الدولية خاصة أن أسماء أحيانا لا تقتصر على الأسماء التونسية اللي لأنها أغلبيتها في ربوع الشمال الغربي لأنها في أغلبيتها في المهرجانات الدولية وأيضا المهرجانات المحلية والتظاهرات الثقافية الموجودة في مختلف الجهات، لكن الحاجة المزيانة والأحلى منها أيضا في مهرجانات هذه السنة هو التركيز الكلي على الأصوات التونسية، التركيز كلي أيضا على المواهب التونسية في مختلف المهرجانات سواء كانت نسبة الرضا 100% أو 10% أو 20%، هذا بطبيعة تبقى تقييم نسبي للسكان ولرواد المهرجانات، لكن في نفس السياق أيضا حافظت بعض المهرجانات الدولية على خصوصية أخرى وهي استقطاب الأجانب وخاصة منها مهرجان حمامات الدولي بوكارنين، مهرجان هرقلة، مهرجان قرطاج الدولي، إضافة أيضا مهرجان بنزرت. اللوحة أكيد مش نمشوا اليوم في رحلة جميلة لمهرجان بمخلوفة الدولي، مش نمشوا أيضا في رحلة مهرجان مكتريس، أيضا رحلة مهرجان سليانة، وصولا أيضا مهرجان بوكارنين في رحلة متزامنة نحاولوا من خلالها أيضا التنويع في الأصوات والتنويع أيضا في مختلف السهرات موجودة في ربوع الشمال الغربي مع إثلالة نسبية لأنواع الجسار السنين كان بصفة استثنائية موجود في مهرجان بوكارنين، ومش نمشيه شوية أيضا لأغام التراثية وخلال أيضا مهرجان بوكارنين ومهرجان مكتر سليانة وبومخلوف إثلالة لأغلب الأصوات التونسية اللي شاركت في المهرجانات.

0: Merci beaucoup.
1: ألف وتسعمائة وسبعين 2020 مش بسير 50 سنة تمر على مهرجان بمخروف نصف قرن في الواقع ودورة استثنائية نجم نقوله لأن الاحتفال بمرور نصف قرن على مهرجان بمخروف الدولي كانت بتبيع رؤية إما إدماج أصوات تونسية والمحافظة على التراث لقينا في الحل أو على الأقل إدارة المهرجان لقيت في الحل فنانة كافية اللي في الواقع كانت موجودة في دورة 49 واختتام مهرجان بمخروف الدولي سنة الفارطة السنة ترجع أيضا من بعيد أي دغنوش اللي اختارت أيضا محمد الأسد أن يقود الفرقة الموسيقية متاعها وإنجاح مختلف الفقرات السهرة أي دغنوش كانت فيها انتظارات كبيرة لأنه أي دغنوش بعد محطات كبيرة برشا وافتتاح أغلب المهرجانات في ربوع الشمال الغربي حتى على مستوى البلاد التونسية كانت تطمح من خلال البرنامج أيضا هذه السنة أنها تصعد لركح قرطاج في سنوات قادمة ذاك علاش أي دغنوش تجاوزت ساعة ونصف تقديم العروض إلى مستوى ساعتين وربما توصل في مراحل لاحقة إلى أكثر من ساعتين لأنه في برنامج آية دغنوج هو الوصول لمهرجان قرطاج الدولي كان ثم انتظارات إما تمشي آية دغنوج أغاني كافية إما تمشي آية دغنوج أغاني طربية أو ترجع آية دغنوج لأغلب الأغاني اللي حبوها الكافية آية دغنوج باش ما تكونش في التكرار الروتيني للسنة الفارطة قدمت لوحة فنية في الواقع تجمع بين الأغنية التونسية والأغنية الطربية مع المحافظة على خصوصية الجهة واللي هي أيضا أغاني التراثية أي دغنوج مرة ثانية في مهرجان بمخروف حضرت بتبيع بالمجموعة الموسيقية بقيادة محمد الأسود ثم استقطاب جمهور كبير برشا خاصة أن الجانب اللوجستي والتحضيري بالنسبة لها كان على قدم وساق منذ تقريبا 3 أيام أي دغنوج على الركح أكثر من ساعتين قدمت لوحات فنية مختلفة حافظ فيها كما قلت على الخصوصية الكافية والتراثية لكن أيضا فيها الجديد الأي دغنوج باش ناخذوا مع بعضنا 10 دقائق تقريبا دي سهرة أي دغنوج بالكامل وأيضا تصريحات أيدا غنوج وطموحها ربما الوصول مهرجان قرطاج الدولي
2: عسلامة ناس كل شنا حوالكم إن شاء الله تكونوا بخير فرحانة برشا برشا بالدات الجاية اللي تجمعني بيكم إن شاء الله في الكيف في الكيف في مهرجان بومخلوف الدولي في القصبة في سيدي بومخلوف نستناكم وعدنا يتجدد مرة أخرى متوحشتكم برشا برشا برشا إن شاء الله نحب نشوفكم نحب نغني لكم الغنيات متاعنا نحب نعمل جو مع بعضنا كونوا في الموعد مهرجان بومخلوف الدولي نستناكم نحبكم برشا برشا راح لتعليم غبي

عندي باش هانتي دارات الحقيقة للناس الكبليك والعرض متشوقة باشا باش نشوفهم حضرت لهم برنامج إن شاء الله يلاقي استحبابهم وإن شاء الله يتعدى عرض ناجح كيما العروض الكل وما زلت باش نشوف إن شاء الله جمهور تونس في عروض أخرى تجمعني بيهم في المهدية في جرمدة في الكيف فعنا جولة مهمة في عدة جهات في أنا والله حميتي نفسه لكل جهة ولكل ولاية ولكل جمهور خاطر نعرف محبة الناس ونعرف جمهور تونس بالحق قديش يحب الفنان التونسي وقديش يشجعه وقديش يحب يسمع ويكون متواجد لدعمه فكل جهة راني نمشي لها بنفس الحماس وأنا نحس روحي بنت الجهات الكل خاطر سبق أني عملت جولة في الجهات واكتشفت تراث البلاد في جهات برشا ودخلت ديار الناس وحفظت غنيات فنحس روحي بنت تونس الكل الحقيقة ما عنديش فرصة لأي شيء.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب ليك.
1: بدأ العد التنازلي لأغلب المهرجانات الدولية، العد التنازلي لاختتامها في الواقع، لكن في نفس السياق أيضا بدأت الرؤية والتوجهات نحو الأيام الثقافية الصيفية في مختلف الجهات في ربوع الشمال الغربي. نعرف مليح بتبيع بعد مهرجان بولاريجا الدولي، بعد مهرجان تبرقة الدولي، نرجع شوية للجندوبة ونمشي أكثر غربي مال، لأنه مش تعيش إن شاء الله بداية 15 أوت أيام ثقافية صيفية بدعم وإشراف مدبية جوية للشؤون الثقافية بجندوبة وإدارة الأستاذ سيام عريبي مدير دار ثقافة بغردماء. لكن رحلة مش تكون موجودة تجمع بين مسرح، بين موسيقى، العروض التنشيطية للأطفال، وموجهة أيضا تقريبا لكل العائلات والأطفال في ربوع مدينة غردماء. حبينا نمشوا في سهرة الليلة أيضا نتعرفوا أكثر على العروض، نتعرفوا أيضا على الأجواء والمواعيد الموجودة في الأيام الثقافية بصيفية بمدينة غردماء. سعداء أن نستضيف السيدة سيام عريبي مديرة المهرجان والمنسقة الإعلامية بتبع لمهرجان الأيام الثقافية الصيفية بمدينة غردماء. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدة سهام.
2: مرحبا بك، ونشكر إذاعة الكيف على مواكبتها لأنشطتنا الثقافية.
1: الآن بعد تقريبا نهاية المهرجانات الدولية أو اقترابها مع النهاية، بدنا ندخل أكثر المهرجانات الصيفية أو الأيام الثقافية على غرار مدينة غردماء، والأكيد أنكم حضرتوا طبق ربما فيه تنوع وتشكيلة متكاملة بين عروض المسرحية والفنية والتنشيطية للأطفال. لو كنت تعطينا أكثر فكرة حول هذه الدورة.
2: هي دورة تأسيسية، فعالية الأيام الثقافية الصيفية في دورتها الأولى التأسيسية كما قلنا من 16 إلى 19 أوت، كانت بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة، وبدعم أيضا معتمدية وبلدية المكان. باش يكون افتتاح نهار 16 أوت مع الفنان عفيف عويني، يليه عرض مسرحية يصير عن سهل للفنان لطفي بندقة، ثم نهار 18 أوت عرض مسرحية مواجهة للأطفال في نوكي وأصحابه من شركة حلم الإنتاج، باش يكون أمام ساحة الشهداء. في السهرة باش يكون مع عرض زردة تعود للأستاذ عبد الكريم الباستي. الاختتام باش يكون 19 أوت مع إنتاجات شباب المنطقة، عرض تنشيطي مساء عرائسي تحت عنوان عائلة وسيم. في السهرة باش تكون مع الشاب معتز سلطان.
1: هذه تقريبا برنامج متكامل من يوم نعود التذكير للسيد المستمعين، بديت من 16 إلى غاية 19 أوت هكا.
2: 19 أوت أي بمعهد غردماء باش تكون العروض والعروض المواجهة للأطفال باش تكون أمام ساحة الشهداء وسط المدينة.
1: في وسط المدينة به برشي راو اللي العروض كأنه نسق متاحة ماراثوني أربع أيام متتالية، هل ترى أنها كافية وإلا ربما غردماء كمدينة تزخم بالسكان وأيضا مشعة على واد مليز، مشعة أيضا على مناطق مجاورة كما فج حسين، كما عين سلطان، كما مناطق كانت نجم تكون تظاهرة أكثر جاذبية وأكثر أيامات؟
2: هي دورة تأسيسية أولى إن شاء الله، معناها في الدورة القادمة باش تكون أكثر أيامات وأكثر عروض، معناها وتكون معناها تشمل المناطق الكل، ما لا تكون حتى تخرج حتى المنطقة الريفية هكا، معناها تكون مشاركة في التظاهرة هذه.
1: كي نقولوا عروض فرجوية بالنسبة مش تكون في الحديقة العمومية أو في المعهد، تنجم تعطينا التوقيت مش تكون فيه العروض هذه؟
2: العروض المواجهة للأطفال باش تكون على الساعة 7:30 تاع العشية.
1: والمدة بتاعها معناها تقريبا المدة تملة الفاق حول الحيز الزمن لكل عرض ولا لا؟
2: اي من بين ساعة ساعة ونص معناها قبل ما يبدا العرض الآخر نتاع السهرة.
1: خلينا نفهموك سيد سهام، بمعنى تقصدي عروض أطفال مش تكون في الحديقة قبل ما يكون ثم عرض رسمي داخل ساحة المعهد هكا؟
2: أيه
1: هكا نفهمك، معناها من 7:30 تقريبا إلى 9 عروض تنشيطية موجهة للأطفال بساحة الشهداء في مدينة غردماء، ومن بعد بتبيع العروض الرسمية مش تكون في المعهد هكا؟
2: هاي هكاك.
1: وبالنسبة للعروض اللي مش تكون داخل المعهد اللي هي مجانية وإلا أيضا مش تكون فيها الجانب الثاني اللي هو الجانب التجاري؟
2: لا، هي أغلبية العروض كلها مجانية ما عدا عرض المسرحيات لطف البندقة، هي بسعر رمزي معناها مش شكل 5 دنانير، سعر رمزي.
1: واضح. واضح، هذه فكرة أولية. يعطيك الصحة أنت سيدة سهام، أنك أعطيتينا فكرة أولية على الأقل على هذه النظرة التأسيسية. وأنت قلتي أيام ثقافية، لأنه هي بعيدة عن مهرجان طبرق نعرفه في غرب دمياط، واللي هو نفس مهرجان.
2: هو نفسه غير
1: أي
2: في صيغة أخرى، تحت بحكم أنه تحت إشراف دار الثقافة بيكون أيام ثقافية مش مهرجان.
1: أيام ثقافية فقط مش مهرجان. يعطيك الصحة سيدة سهام، مشكورة برشا على تواصلك معنا، شكرا أنك قدمتي فكرة أولية للأيام الثقافية الصيفية في دورتها الأولى بمدينة غار ديماء. مشكورة برشا على تواصلك معنا، شكرا لك سيدة سهام. هكا عندكم فكرة أولية، باش نرجعوا أيضا للمهرجانات، لأنه يعني نعيشوا في الواقع على إيقاعات، نعيشوا أيضا على أجواءنا. من غار ديماء باش نمشيو لمكثر. علاش باش نمشيو لمكثر؟ نعرفوا مليح رؤوف ماهر اللي قدم عرض افتتاح في مدينة الكيف. رؤوف ماهر السنين تقريبا كان في أغلب العروض الموجودة في ربوع الشمال الغربي، خاصة في ولايتي سيرينا والكيف، بنفس الخلفية بنفس التفاصيل تقريبا داخل أسوار البازيليك، أسوار القصبة في الكيف، قدم فيها عرض الافتتاح يعود إلى المسرح اللي هو في حد ذاته منفتح على الآثار في مدينة مكتب في الساحل العمومية الرومانية، أمام قوس النصر لجوليان، أمام أيضا الآثار الصامتة. تحول موقع الأثري بمكثر إلى فضاء مفتوح تقريبا للسهر وعودة للتنشيط، هذا الفضاء المتميز. حضور كان متميز أيضا للجماهير في افتتاح هذا المهرجان مكثريس. ورؤوف ماهر كالعادة جمع ما بين تفاصيل الخاصة به الفولكلورية، التفاصيل أيضا التراثية، التفاصيل أيضا اللي يحبها جمهور الشمال الغربي بالأهازيج وأغاني الجنوب، بنجمع بين أغاني الشمال وأغاني الجنوب في المس. هذايا قدم رؤوف ماهر لوحة فنية في افتتاح مهرجان مكتريس الدولي. نسمع تقريبا ما يعادل 4.5 دقائق من جزئيات وكواليس حفل رؤوف ماهر بمكثر.
3: موعدكم مع الفنان رؤوف ماهر في سهرة فنية مميزة بالموقع الأثري بمكتريس. كونوا في الموعد.

0: لك حتى وانت علي بعيدة. الشمس تغرب هي تغرب تدخل في القلب لحم دمي.
1: لا لا هوينها هوينها هوينها الكل كله معايا. بكفر وينها قدي وينها بكفر وينها او الكل يقول.

0: راديو كيف اف ام.
1: مرحبا بكم مجددا اصدقائي. بعد ما اكترس ورايكم شو جبال بوغرنين، حفله متميزه تقريبا عاشها مهرجان بوغرنين. يعني وجسار الفنان الكبير كان يوم 26 جويلية في الدوره 44 مهرجان بوغرنين الدولي امام شبابيك مغلقه، ورغم تاخر الحفل بسبب ربما بعض الامطار العابره، كانت انذاك يوم 26 جويلية كان في الواقع من الحفلات المتميزه ونعرفوا مليح. وجسار متعود بالجمهور التونسي، والجمهور التونسي ايضا من محبي انغام وجسار، وكانت محتاجه ايضا بعض المهرجانات الدوليه في تونس الى بعض الفنانين العالميين كما قلت، باستثناء مهرجان كارتاج، مهرجان هرقلة، مهرجان حمامات الدولي. بنزرت جزئيا عاش مهرجان بوغرنين ايضا على جانب اخر اللي هو نسمونا احنا الفنانين الاجانب. لكن سهرة هذه كانت متميزة في بوغرنين، تقريبا السهرة الوحيدة اللي قدمها جسارة في تونس، ونعرف مليح واكب السهرة وزارة الشؤون الثقافية سيدة أمين أسرار في جانب وجهة إعلامية ثقافية، وقدم في الواقع جسار غني كبيرة برشا كما توحشيني خليني ذكر غالب الناس، فضع أداء الأغنية التونسية أصل زين في العنين، فنان محمد جاموس، واستحضار أغاني جورج وصوف وورشة أغاني أخرى تفاعل معها الجمهور. خليكم تقريبا مدة 13 دقيقة نعيش مع أجواء السهرة اللي كانت لواجهة صار يوم 26 جويلية 2019 للدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي.
2: مرحبا بكم الناس الكل، نعتذر على هذا التأخير، إن شاء الله ما تتخير علينا الكل. الليلة بعودة المهرجان بصيغته الدولية، وذلك بتضافر برشا مجهود من أطراف على رأسهم وزارة الشؤون الثقافية. فشكرا ومرحبا سيادة الوزيرة أمينة صرارفي. تنطلق الآن سهرة الافتتاح بفنان عنده مسيرة فوق 25 سنة من الإبداع والطرب، أكثر من 17 ألبوم والعديد من الأغنيات والحفلات. هو اليوم ضيفنا في حمام نلف في المهرجان الدولي ببوغرنين. نرحبوا

Thank you. مساء تونس، مساء بوقرنين، مساء هذا الشعب العظيم. أكيد اليوم بيسعدني وبيشرفني إني أكون موجود بيناتكم بافتتاح مهرجان بوقرنين برعاية وزارة الثقافة. أكيد شكراً لمعالي الوزيرة الموجودة معنا، نورتينا. زقفة كبيرة لمعالي الوزيرة. إن شاء الله بنقضي سهرة مميزة بإذن الله. ما تقولوا التأخير مني، ما خصني أنا المطر، بس هذا كله خير. يلا لازم ان لسه بعد ما خلصنا، شو رايكم بلا موسيقى؟ مايسترو عادل عايش يعطيك الف عافيه، والشباب يعطيكم الف صحه صحه. توحشكم برشا برشا برشا. ثلاثين سنة يعني، في هلأ ما شاء الله عليكم، في بالعشرينات، في بالخمسطعش، في بالثلاثين، في بالأربعين. فأنا بقالي ثلاثين سنة بجي على تونس، والمحبة نفسها اللي ببديكم بيها.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

0: 11 ليلاً هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: تحية متجددة لكم جميعاً، أهلاً بكم إلى آخر مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد دمنجة خلال زيارته مساء أمس ولاية الكاف أن نسبة تقدم مشروع ربط بير النخلة بلغت 98%، مضيفا أن هذا المشروع سيساهم في تحسين الموارد المائية بمدينة الكاف ومعتمدية الدهمانية والقصور. انطلقت بولاية جندوب المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بمشروع ربط قرى بلطة بوعوان والسمران والبلدية بشبكة تصريف المياه، والتي تهم إعداد قاعدة البيانات وإجراء المعاينات الميدانية بمختلف المناطق المعنية بهذا المشروع. خلال جلسة عمل جمعت أعضاء المجلس المحلي بتستور وممثلة الوكالة العقارية للسكنة، تم استعراض الوضعية العقارية والسكنية بالمدينة وخاصة المتعلقة بالتقسيم السكني إشبيلية، إلى جانب بحث إحداث مقاسم ومشاريع سكنية جديدة بالمنطقة في ظل تزايد الطلب على السكن. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة تم بولاية جندوب تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع نسائية ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال رائدات بقيمة جملية تناهز 205,000 دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة. نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالكاف مساء اليوم فعاليات الدورة الرابعة لتظاهرة ناجحات بلادي تحت شعار المرأة التونسية تميز وإبداع وريادة، والتي تضمنت فقرات متنوعة إضافة إلى فعاليات احتفالية تكريما للنساء الفاعلات في الجهة. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء غارة وإطلاق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على شمال وجنوب قطاع غزة. من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم مخيم قلندية شمال القدس المحتلة وانتشرت في عدد من حاراته وأخطرت بهدم عدد من المنشآت والمباني.

0: 题。
1: نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وتصبحون على خير.

0: 10 دقائق بعد 11 بالزهرية متواصل معكم إلى حدود منتصف الليل. أكيد بنعرف شوية المعرج أبو مخلوف الدولي في دورته 50 سنة، دورة نصف قرن تقريبا، وكانت مسؤولية كبيرة برشا على إدارة المهرجان في نجاح هذه الدورة، خاصة وسط نجم نقولوا انتظارات كبيرة قبل بداية المهرجان. لكن الحمد لله نجاح العروض سولد أوت في أغلب العروض، امتياز أيضا في التنظيم، هذه جزئية كبيرة برشا مشكور عليها إدارة المهرجان في سهرات مختلفة. أكيد باش نخرجوا أيضا بعد سهرة صوفيا صادق ونجدة تونسية من أسوار القصبة باش نمشوا شوية للساحات العمومية، باش نمشوا الفضاءات في المدينة، هذه رؤية أخرى، توجه جديد في مهرجان أبو مخلوف الدولي. أكثر تفاصيل مع مدير المهرجان السيد باسم الصندي. أهلا وسهلا، مرحبا بك باسم.
1: مساء الفل والياسمين نبيل، تحية ليك، تحية إلى كل زملائي في إذاعة الكاف، وشكرا من القلب على هذه التغطية وهذا الحضور الكبير في تأمين المهرجان، وتحية كبيرة أيضا إلى جمهورنا اللي يسمع فينا توا، وإلى عموما المستمعين. نبيل،
0: حاجة مزيانة برشا سنة رينا حضور تقريب إدارة مهرجان، حضور جماهيري، حضور إعلامي، نجم نقول الفقرات التنشيطية، العروض المسرحية السينمائية، سهرات موسيقية، سهرات الغنائية، الأمسيات الأطفال، عشتوا دورة استثنائية بأتم معنى الكلمة هذه السنة باسم.
1: الحمد لله، والله هو قراءتك نبيل تمنا برشا، احنا في إدارة المهرجان خاصة وانت من الزملاء الإعلاميين المواثبين الحقيقة لنشاط مختلف المهرجانات خاصة المهرجانات الصيفية، حاولنا أنه نجتهد الحقيقة من خلال أعداد برمجة متنوعة اللي تراعي كل الأذواق، لأنه صعيب تعرف أنت حتى بعد تمديد فترة المهرجان يعني تقريبا من 7 أو 8 أيام إلى حوالي 20 يوم، لكن إرضاء كل الأذواق غاية تدرك، خاصة في يعني فترة تحضير كان تفسيرة للمهرجان. الحمد لله ربما من أبرز النقاط الحقيقة اللي وقفنا عليها في الأيام الأخيرة نبيل هو الحضور الجماهيري اللافت والاستثنائي الحقيقة. يعني في السنوات الأخيرة كانت هناك سهرات ناجحة وكانت هناك دورات ناجحة، لكن الحقيقة العنوان الأبرز لهذه الدورة الخمسينية هو الحضور اللافت ومنقطع النظير تقريبا لجماهير مهرجان أبو مخلوف اللي حاضرين على خلال سهرة الليلة نبيل، وانت تسمع ربما بعض الموسيقى المساحبة قاعدة تخرج
0: بالضبط.
1: هي موسيقى تأتينا من مونتينيغرو من الجبل الأسود مع عرض راقي حقيقة البالي من مونتينيغرو، ونافذة نفتحها على ثقافة هذا البلد الجميل وهذه الثقافة الجميلة. العروض تتواصل إن شاء الله، ما زالت فما غدوة عرض المطربة التونسية نجلة التونسية اللي هي بنت الكاف، إن شاء الله غدوة مش تكون موجودة في الكاف، وسهرة كبرى، وثم الحقيقة يعني إقبال وإشارات كبيرة أنه غدوة إن شاء الله مش تكون سهرة كبيرة وكبيرة جدا في فضاء القصبة، ثم إن شاء الله بعد ذلك تكون سهرة مع الفنانة والمطربة العربية الكبيرة صوفيا صادق أيضا اللي مش تكون حاضرة في سهرية يوم 14 أوت، وبعدها مباشرة نمشيو أبو مخلوف إكسترا نبيل.
0: هذا هو اللي كل بشاسك عليه باسم، لأنه برشا يحبوا يعرفوا معلومات على أبو مخلوف إكسترا، كيفاش مش يكون، وين مش يكون، وتوقيت متاح.
1: احنا في القصبة الجمهور هو اللي يجينا للعروض، لكن في أبو مخلوف إكسترا احنا اللي نمشيو للجمهور نبيل. احنا اللي نخرج للجمهور العريض من خلال برمجة تمتد على 4 أيام، في البرمجة هذه ثم زوج سهرات خاصة بالأطفال، سهرات ترشيدية من خلال مجموعات لتنشيط الأطفال وتقديم مجموعة من العروض اللي ترتكز بالأساس على ليمسكوت ومجموعة من اللوحات البرجوية الموجهة أساسا للأطفال. بالنسبة للافتتاح إن شاء الله مش يكون فيه عرض موسيقي تأمنوا الفنانة نادرة جلاسي وعازف الأورج المعروف والشهير بالكيف عمر الحمامي اللي يعتبر من أبرز العازفين في تونس، إن شاء الله من خلال العرض اسمه باوندس هارمونيز، موسيقى بلا حدود إن شاء الله اللي مش نتابعوا فيها مجموعة من اللوحات ومجموعة من الأغاني الغربية الشرقية وغيرها الحقيقة في سهرة إن شاء الله فنية استثنائية في افتتاح مهرجان أبو مخلوف. ثم الاختتام إن شاء الله بش يكون مع عيساوية الكاف للشيخ عادل بن علي إن شاء الله اللي بش تكون موجودة في مسك الاختتام يوم 18 أوت إن شاء الله بكامل عناصره وبكامل مجموعته وبين لوحات كوليغرافي رائعة إن شاء الله في مسك ختام أبو مخلوف إكسترا. ومن بعده نرجع إلى اختتام المهرجان يوم 19 أوت بعرض المطربة التونسية يسرى محنوش إن شاء الله، وهكا ينزل الستار على هذه الدورة.
0: نعم باسم، حبيت نمشي معاك. نعم 15/16/18 يكون مهرجان أبو مخلوف خارج أسوار القصبة، فين مش يكون بالضبط، والتوقيت متاع الانطلاق العروض؟
1: نعم، الفضاء هو باش يكون الساحة الأولمبية بجانب قاعة الرياضة في حي الدير. إن شاء الله العروض الكل تكون موجودة غادي. السهرات تنطلق الليلة في حدود الساعة 8 مساء وتتواصل تقريبا حتى الساعة 10 ليلا. نبيل، هذا هو تقريبا أبرز ما يميز إذن هذه السهرة، وإحنا الليلة وصلنا تقريبا إلى ختام سهرتها الليلة نبيل، اللي كان مع الباليه الراقص القادم من الجبل أثبت ضيوفنا في الكاس نبيل.
0: نعم، يعطيك الصحة، بس بنعرف مليح التزاماتك الآن مع باليه مونتينيغرو العرض الدولي اللي قاعد يقدم في عروضه حاليا في صالة التنشؤوت بفضاء القصبة. نشكرك برشا باسم على تدخلك، ويعطيك الصحة للتوضيح فيما يخص بمخلوف اكسترا اللي مش يكون خارج أسوار القصبة. شكرا لك باسم صاندي على هذه المصافحة الأولية.
1: في على المواكبة.
0: نعم، يعطيك الصحة، شكرا ليك، يعطيك الصحة. ذكر أنه مازال غدو إن شاء الله عرض نجلة تونسية في تتشؤوت، ثم بعد غدو صوفيا صادق كما قلت أسماء لامعة على المستوى الوطني كانوا حاضرين، أيدي غنوش، شيرين النجمي، غدو إن شاء الله نجلة تونسية وثم صوفيا صادق، ثم باش يخرج من أسوار القصبة باش يمشي أكثر للساحة الساحة الأولمبية اللي هي موجودة في حي الدير قرب القاعة المغطاة المتعددة الأضافة للرياضة. ست دقيقة بعد الساعة 11 رؤية أخرى بشرر مهرجان مكتريس. بنشير لأنه ركزنا مليح على الأنغام الفلكلورية، ركزنا مليح على الأنغام أيضا اللي كانت مع جساري، كانت مع روف ماهر، لكن برشا أيضا يحب الأغاني الشعبية، برشا يحب أيضا الأغاني الأخرى ربما اللي ما سمعناهاش برشا. وليد التونسي تقريبا كان حاضر في مهرجان مكتريس، وجمهور كان كبير برشا في الواقع في ساحة الفورام في مكتريس، واللي قدم من خلال وليد التونسي لوحة فنية. رجعتنا شوية أغاني المزود، رجعتنا شوية أيضا اللي يحب الأغاني الفولكلورية برؤية جديدة في ساحة الفرام. نسمع 6 دقائق واحدة ثانية بالضبط لوليد التونس.
2: الموقع الأثري بمكتريس، الثلاثاء 11 أوت 2026، سهرة الفنان وليد التونسي ضمن فعاليات الدورة 54 لمهرجان مكتريس الدولي.

سهرة الفنان وليد التونسي ضمن فعاليات الدورة 54 لمهرجان المحترس الدولي.

نورتونا وشرفتونا ونحبك.

0: هذه أجواء ولادة تونسي في مهرجان مكتريس الدولي. نرجعوا بكم شوية لمهرجان تستور. برشا رجعونا بالطبيعة يقول لك احنا عشنا أجواء أخرى، لكن يبقى مهرجان تستور الدولي المألوف الموسيقى العربية التقليدية من أهم التظاهرات الفنية الدولية العريقة اللي تنتظم سنويا بمدينة تستور لولاية باجة، وتأسيس وكان منذ 1967. نعرفوا السنة وقع إلغاء مهرجان المألوف وتم تعويضه في الواقع بسهرات فنية، لكن هذا خلى برشا في الواقع يطلبونا ويطلبوا منا ايضا ان نعيشوا مهرجان المالوف حتى عبر موجات اذاعه كيف، لان المهرجان يهدف الى صياغه التراث الموسيقي الاندلسي المالوف. ونعرف مليح دورات كانت حلوه برشا في مدينه تستور، وتعرفت بطبعها الاندلس المعماري والتاريخي. وكما قلت الدوره الاولى كانت منذ 67، وهي مهرجانات موسيقيه توجه بالاساس التراث المادي المالوف الموسيقى ذات جذور الاندلسيه والمغاربيه. وعشنا عروض متميزه في الواقع محليه مصر عربي ايضا حتى عالميه. ومهرجان المالوف في تستور كان من اهم المهرجانات الموجوده في ربوع الشمال الغربي. ذاك علاش اخترنا الليله، انه في نهايه السهره ايضا باش تعيشوا بعض الاجواء، باش خليكم تعيشوا ساعه الكواليس مهرجان المالوف في 5 دقائق 14 ثانيه، نعيشوا معها اجواء تقديم مهرجان المالوف. خذينا من الدوره الفارطه السنه الفارطه تقديم ممتاز، ومن بعد ان شاء الله باش نسمعوا تباعا بعض المقاطع الموسيقيه. نبقى 5 دقائق اجواء المالوف السنه الفارطه.
1: دوره الفوندو من 15 إلى 21 جويلية، كونوا في الموعد. تستور أرض الخير يا مزيانة، مهد الحضارة فيك فاض حنان، رافد البر هدف من سليانة، وخليت طبعه يجود على العطشان. وواد مجردة من ميه زاد عطانا، روي سهولها منسيحة تجنان. بتباع النواكي غردة عصفورة، تحرك صدال الحان في الوجدان. شاش خاطري للبير والنعورة، ومش ماش شاشي مواجد رمان. في جو هادي حومة خرتيفة، وغنى النديم في نشوته والهان. مساء الخير، مساء المحبة، عسلامة ومرحبا بجمهور تستور العزيزة. مرحبا بكم في السهرة الخامسة من فعاليات الدورة 58 لمهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية التقليدية في دورته 58. 19 جويلية 2024، موعدكم مع مجموعة موسيقية متميزة دائمة الحضور على ركح المهرجان. تحية كبيرة لأعضاء فرقة النغم العربي. هي مجموعة تأسست في 1998، ومنذ ذلك الحين سجلت في رصيدها عدة عروض مميزة إنتاجاً وتنفيذاً، منها 15 عرض في الإنتاج و28 عرض في التنفيذ. ومنذ تأسيسها سعت المجموعة إلى المحافظة على الموسيقى التونسية، مواصلة الإنتاج في الموسيقى المتقنة والطبوع التونسية، ونفض الغبار على الأعمال الراقية العاتشة والمنسية. أتونا في الدورة 57 بعرض سيد علي والمالوف، وفي هذه الدورة بعرض خاص مليل كاسيت الذي سنستمع فيه إلى باقة من الأغاني من كل الدول العربية. البداية مع سماع راس تأليف محمد القسبجي له تقسيم قانون جمال عبيد، ثم موشح يا عذيب المرشف ألحان سيد درويش أداء المجموعة. من جميع البلدان العربية، البداية من أرض الأرز لبنان على الله تعود أغنية وديع الصافي أداء محمد عزيز بحري. من أرض الكينينة مصر، أبعد عني عيونك أغنية ياسمين الخيام أداء أشرف جراي. من بلاد الرافدين العراق، هلا يوم عبد من التراث العراقي أداء المجموعة. ومن تونس الخضراء، محلى عينيك غزرلي أغنية نعمة أداء حنان شعباني يليها تقسيم تشلو محمد غنية. عنابي لكارم محمود أداء حسين إينوبلي يليها تقسيم ناي نبيل عبد مولاه. وأخيرا يمسحر عيوني أغنية كرم محمود أداء عدنان الورفلي. نخليكم في رحلة جميلة إلى الشرق العربي قبل أن نمر إلى الجزء الثاني من العرض، أين تنتظركم مفاجأة رائعة. معا وبحب كبير نستقبل مؤسس الفرقة قائدها الدكتور والمايسترو محمد عبيد.

دورة الفوندو كانت من أجمل الدورات، مهرجان المالوف بالتسور اللي تضمن 15 و21 جويلية كانت تقريبا من أحسن الدورات عرفت التسور. أثناء نعرف مليح تم إلغاء هذا المهرجان العريق، لكن عم في الإذاعة أيضا أردنا نعود إلى المالوف، نعود إلى التسور بوجهة أخرى لهذه الموسيقى العريقة في هذه المدينة المتميزة، مدينة المالوف، مدينة الموسيقى الأندلسية، مدينة أيضا المدارس الموسيقية، لأن يعني كما كنت تسمعوا منذ حين فرق موسيقية من ليبيا، من العراق، من مصر، من اليمن، من الجزائر، أيضا من المغرب، وأغلب الفرق الموسيقية كانت تعلم برش المالوف في مدينة تسور. ونعرف مليح مدرسة صالح المهدي، مدرسة تسور للمالوف، برزت وأبرزت أهم المجموعات الموسيقية اللي جات، وعشنا معها أجواء حلوة برشا داخل مدينة تسور الأندلسية. خليكم في مقاطع حلوة من سهرة الفوندو اللي كانت تقريبا من أحسن وأرقى السهرات عشتها تسور للمالوف عبر موجات إذاعة الكاف.

احلى جوية كنا شوى مع رجال الملوف. اختارنا لكم سهرات من سهرات الملوف بتسول، هذه تعود بطبيعة تسجيلاتها لسنة 2024 من احلى ذكريات مع رجال الملوف بتسول. شكرا لمين اللي رافقني تقني، شكرا لزميلي نزار هراغي اللي رافقني في تامين البث الرقمي، شكرا لكم انتم السادة المستمعين اللي تابعتونا منذ بداية المنوعة. دمتم في امان الله، تبارك الله، الى اللقاء.

0: الفيديوهات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج احداث اذاعه مركزيه وجهويه. الاذاعه التونسيه، وين انت وين هي.
1: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف، برنامج فرسان الكلمة. فرسان الكلمة اللي تتواصل معكم بإذن الله حتى النص الليل. تحية لكل الساهرين معنا وهم كذلك من فرسان الكلمة من خلال تدخلاتكم على www.radiokaf.in. مرحبا بكم في سهرة الليلة، باش نمتعوكم شوية بالقصائد الشعرية وبعض الكلمات وبعض الفرسان على المستوى الوطني والعربي كذلك. يعزف معي وفارس من فرسان كلمتنا ليلى سليم الرزقي، كذلك ناجح الورتاني في مراقبة البث، ومن الأستوديو رفيقكم كل حب في فرسان الكلمة عادل الخماسي.

إليك ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك.

0: لا تكذبي من أجمل الأغاني العربية في الزمن الجميل. سهرتنا فيها قراءة لمحمود درويش، هذا الشاعر الفلسطيني اللي يعتبر أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب اللي ارتبط اسمه بشعر الثورة والوطن، ويعتبر درويش أحد أبرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية فيه. وفي شعر درويش يمتزج الحب الوطن وبالحبيبة الأنثى. قام بكتابة وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني وتم إعلانها في الجزائر. هو عضو المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية. كان له دواوين شعرية مليئة بالمضامين الحداثية. ولد درويش في 13 مارس 1941 في قرية البر، وهي قرية فلسطينية تقع في الجليل قرب ساحل عكا، وكانت أسرته تملك أرض هناك. خرجت الأسرة برفقة اللاجئين الفلسطينيين اللي هم مواطنين في فلسطين حتى ذريتهم ضمن اللاجئين، واللي فروا أو طردوا من بلادهم على مدار حرب فلسطين 1947 وحرب 67. ويعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين في أول بالقرب من 68 مخيم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، لبنان، سوريا والضفة الغربية. قلت وأنه كان مع إنهاء تعليمه الثانوي في مدرسته يعني الثانوية في كفر ياسيف، انتسب إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي وعمل في صحافة الحزب مثل الاتحاد والجديد، واللي أصبح فيما بعد مشرف على تحريره، كما اشترك في تحرير جريدة الفجر اللي كان يصدرها أمام بام في الوقت هذاك.
1: بغيابها كونت صورتها من الأرضي، يبتدئ السماوي الخفي. أنا هنا أزن المدى بمعلقات الجاهليين، الغياب هو الدليل. بكل قافية أقيمت خيمة، ولكل شيء في مهب الريح قافية. يعلمني الغياب دروسه، لولا السراب لما صمت. وفي الفراغ فككت حرفا من حروف الأبجديات القديمة واتكأت على الغياب. فمن أنا بعد الزيارة؟ طائر أم عابر بين الرموز وباعت الذكرى؟ كأني قطعة أثرية، وكأنني شبح تسلل من يابوس وقال لي فلنذهبن إلى تلال سبعة. فوضعت أقنعتي على حجر وسرت كما يسير النائمون يقودني حلمي. ومن قمر إلى قمر قفزت، هناك ما يكفي من اللاوعي كي تتحرر الأشياء من تاريخها، وهناك ما يكفي من التاريخ كي يتحرر اللاوعي من معراج. خذني إلى سنواتنا الأولى، تقول صديقتي الأولى، دع الشباك مفتوحا ليدخل طائر الدوري حلمه. ثم أصحو، لا مدينة في المدينة، لا هنا إلا هناك، ولا هناك سوى هناك.

سنغني أغنية من قصائد محمود درويش الأخيرة، الأغنية بعنوان عيناها. اسمعوا المطلع وغنوا معنا لأنه حلو.

صعب؟ يلا. عيناها عيناها عيناها عيناها كمان عيناها عيناها عيناها عيناها كلنا سوا عيناها.

التسجيل هذاك ناخذيناه في مهرجان بو مخلوف ذات صيف، معايا وقتها سليم الرزقي اللي سجل الريبرتوار متاع السهرة كاملة. كانت سهرة متميزة وقت اللي كان بو مخلوف، وقت اللي كان بو مخلوف يجيب في فنانين نجم سجلوهم باش نحفظهم للذاكرة، فهمتني؟ 2012 كانت سهرة متميزة في مهرجان بو مخلوف اللي كانت سهرة الكبار. رغم هذاك علاش احنا ساعات في الإذاعة، أنا شخصيا على الأقل نحكي على روحي، من نجم نخرج المهرجان باش نسجل كان يكون عنده طابع وبصمة باش كنعدوا منه حويجة كمن هكا نقولوا يا حسرة وقت اللي جاء الفنان الفلاني ولا الفنانة الفلانية. على كل باش نحكي شوية على أحمد رامي. أحمد رامي المولود في 12 ديسمبر 1946 وعاش 79 سنة. ولد أحمد رامي في المغرب وانضم إلى الاتحاد الوطني، ثم كان كاتب مغربي سويدي ضد محرقة الهولوكوست اللي اكتسب من خلال كمؤسس لمحطة راديو الإسلام، واللي هي كانت من المحطات الكبيرة. بطبيعة الحال وقت نقوله أحمد رامي فما برشا أسماء تتبادل الأذهان حول هذه الشخصية العربية، واللي عنا أكثر من اسم بالنسبة لأحمد رامي، خاصة الكاتب أو أحمد رامي الشاعر أو أحمد رامي، لأنه تختلف التسميات بين كل كاتب وكاتب. على كل احنا مش نمشي توا لأحمد رامي الشاعر اللي عنده رحلة كبيرة مع أم كلثوم، واللي بش نحكي بعد الحداش في بعض الكلمات عن هذا الشاعر.

0: هذا هو أحمد رامي.
1: دعامة من دعائم نهضة الشعر العربي.
0: ورامي الذي حلق بنا في سماء الشعر، حلق بنا في سماء بغداد ودمشق وتونس.
1: حي يا قلب تونس الخضراء، واملأ العين بهجة وبهاء. بلد يسبح الخيال ويسري الفكر في جوه إلى حيث شاء. شاطئ يستطيب في لبه البحر نسيما يسعى إليه رخاء. وهدير يذوب في شفة الموج ويغدو مع الخرير غناء. وجوار تشق صفحة ماء يزدهي رونقا ويزهو صفاء. وعلى الفلك رفقة جمعتهم نعمة العيش باسما والضاء. بين شاد هفى إلى منية القلب فغنى بشدوه بكاء. ونديم يسقيك من رقة النجو كؤوسا من الحديث رواء. ويناغيك بالعيون الدواجي ويغاديك بالأماني وضاء. وعلى الأفق مغرب قد كسته الشمس من لونها سنا وسناء. والطيور التي تخف إلى الأوكار تشدو مرددات دعاء. حي يا قلب تونس الخضراء، واملأ العين بهجة وبهاء. بلد حل من أبدع الوجود وحل الأرض من صنعه وزان السماء. هذه تونس إذا ذقت فيها متعة العيش فتنة ورواء. فإذا شئت أن ترى الخلق فيها كيف يرعى على العباد الوفاء، فانظر الناس كيف ألفها الود فكانوا أحبة أوفياء. يحفظون العهود مهما استطال البعد عنهم ويخلصون الولاء. ويكنون في الصدور حنينا للذي قلبه يود اللقاء.
2: وهنا يخضع الزمان ويعلو الحق، والحق لا يضيع هباء. وسقى الله روضة ضمت الشاب، فقد قال يستعين القضاء.
3: وإذا الشعب قد أراد حياة أدعن الدهر واستجاب النداء.

اغضبي ما شئت، لست بآسف عما اقترفت، ولسوف أنسى رغبتي، فلتلقي أنت بما طلبت. إني كتبت مبادئا في الحب، فانسي ما كتبت. اغضبي ما شئت إن كان هذا مبدأك، أليس من حقي أني ما قبلت؟ لو كنت أعرف ما المرام، ما كنت أبدا في الغرام. فلتغضبي ما شئت، إني سوف أحيا بالكرامة ما بقيت، وأذود عن حبي وأرفض ما أبيت. إني حبيب مخلص، لكنني الآن انتهيت. اغضبي ما شئت ثم انظري